حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين اليوم ده غايب عنك كان فين

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها ايوه.

0: لقاء يعده ويقدمه حميد النقراش.
1: أسعدتم أوقاتا سيدتي سادتي، وأهلا بكم مع تحيات الزميل محمد عنيبة في الهندسة الإذاعية والإخراج.

منذ 60 عاما وصوتها هو الأنقى والأبعد والأعمق، تحلق به ويحلق بها كأنها القمة التي لا تستريح إلا في القمم. قالوا عن صوتها إنه الماء الذي يحرسنا من جفاف العالم، والرحيق وصوت الروح الذي يترك زرقة في القلب ويطرد عن أيامنا الصقيع ليملأها بالدفء. وقالوا إن حنجرتها من ذهب، وإن عزلتها من أدب، ولا جدوى من إضافة الاستعارات والتخيلات. إنها الأيقونة فيروز، سيدة لبنان الشامخة وسفيرة العرب إلى النجوم. الحديث عنها عادة ما يأخذ منحا ذاتيا، بل إن المرأة يشعر حيالها أنه منحاز أبدا لا يستطيع أن يبقى على الحياد. لكن قبل كل شيء فالحديث عن هذه المنشدة المسحورة التي هي أكثر كثيرا من مطربة وأقل قليلا من أسطورة، يظل حديثا عن حكاية نغم بدأت كمغامرة في الخمسينيات لتصبح مع مرور الأيام فيروز الرمز والظاهرة.

ولدت فيروز في عام 35 900 و1000 في منزل صغير من منازل بيوت العتيقة في محل زقاق البلاط بالذات، حيث قضت في طفولتها وصباها الأول. وكثيرا ما كانت تهرع إلى مطبخ ذلك البيت لتسترق السمع إلى الغناء المنبعث من راديو الجيران، لكون عائلتها لم تتوفر أيامها على جهاز الراديو. كانت تطيل عملية غسل الأطباق قدر ما تستطيع ليتسنى لها الإصغاء إلى الأغاني. كانت أيضا تحفظ تلك الأغاني عن ظهر قلب، لأن صوت المذياع كان يأتي في المطبخ بشكل أفضل.

بدأت فيروز أو جارة القمر رحلتها مع الغناء في عام 1945 عبر إذاعة بيروت ضمن مجموعة فتيات الإنشاد، فكانت تغني في تلك الفترة مرددة المذهب وراء كل مطربة كبيرة أو مطرب شهير. ثم في مرحلة ثانية انطلقت من وراء الصفوف لتبرز في المقدمة وتطل بوجهها على الملايين. ومنذ البداية اتضح أن تلك الفتاة النحيلة جاءت بثوب غنائي جديد تأكد بأنه يختلف عن اللون الكلثومي الذي سعى الجميع إلى النسج على منواله. وفي واقع الأمر أن جل مطربات مصر والعالم العربي دخلن في نشأتهن الفنية مدرسة أم كلثوم، لكن ثمت بعض الغناءات القليلة جدا، وتتمثل قديما في أسمهان ولاحقا في فيروز. صحيح أن فيروز تأثرت هي الأخرى بأم كلثوم، إذ أخذت من فنها ما يتلائم مع صوتها، بيد أنها جاءت بإضافات منحت صوتها شكلا متفردا ومميزا، وهذه طبقة في النجاح جعلتها المطربة الواحدة إلى جانب أم كلثوم الوحيدة.

فيروز أو نهاد حداد نشأت ضمن أسرة ضمت إلى جانب الأب والأم أربعة إخوة كانت هي أكبرهم. كان والدها وديع حداد يعمل في مطابع جريدة لجوخ البيروتية. وفيروز حينما تسأل عن نشأتها تشير إلى أن طفولتها كانت سعيدة رغم عدم وجود ما يدعو للسعادة، فبيت أسرتها كان صغيرا جدا. وإلى الآن تقول فيروز: أذكر ليالي الأمس وأرى أبي وهو يلف اللمبة بالجريدة لكي تتسنى له القراءة ونحن نيام. وتضيف قائلة بأنها كانت أكثر شجاعة من أخيها، وأنها كانت عاقلة في الصف وشيطانة في الملعب، لم تكن تعرف جدول الضرب واليوم أيضا لا تعرفه. مرة واحدة نجحت في الحساب والسبب كان ضربة خط لا شطارة. لكن فيروز الرقيقة كشلالات لبنان وروابيه وجداوله ستنجح في إضاءة الدروب والقلوب بصوتها الذي يظل كواحة في صحراء العمر وكشمس لا تغيب.

إلى جانب صوتها المميز تفردت فيروز في أولى إطلالاتها بأداء رائع للأناشيد الوطنية التي كانت تؤديها بمنتهى الفخر والحماسة، لكن الصوت دائما يحتاج إلى التدريب والتوضيب. لذلك كان مدرس الأناشيد الراحل محمد فليفل يلح على ولوج فيروز الكونسيرفاتوار، وهو ما حدث بالضبط في عام 1946 إذ خضعت لدراسة صوتية تبين من خلالها أن صوتها لا يزيد في الارتفاع والانخفاض عن 9 درجات من نقطة اللا إلى نقطة السي استنادا إلى النقطة الغربية. ومع التمارين ارتقى صوت فيروز إلى الدرجة 10، فبقيت ملتزمة حدود مقدوراتها الصوتية دون أن تهمل الجانب الدراسي، سواء في معرفة أصول الغناء العربي والغربي أو على مستوى النظريات الموسيقية والإنشاد الصوتي والغنائي المتنوع. وبذلك أمست تعطي المقامين الكبير والصغير، أي ماجور ومينور، على أكثر درجات السلم، بل وتزيد اللحن الأساسي من عندها كما لو كانت هي صانعته.

وتعد أهم وأبرز محطة في بداياتها بعد طرق باب الإذاعة واحتراف الغناء محطة اللقاء بالموسيقار الراحل حليم الرومي الذي تكفل باستكمال تدريبها موسيقيا وصوتيا، على أنه هو الذي أطلق عليها اسم فيروز، حيث أكد بأن الحنجرة الكريمة لأن كيمياءها مميزة.

إذا كانت فيروز قد عانقت الغناء رسميا من خلال ألحان حليم الرومي مثل في الجو سحر وجمال وتركت قلبي ومحاورة عاشق الورد، فإن حليم الرومي ونظرا لكثرة أعماله سيترك صوت فيروز أمانة لدى أحد العازفين المرموقين على الكمان بفرقة الإذاعة، وهو عاصي الرحباني الذي سيتولى الرعاية الفنية لهذه المنشدة المسحورة. كان أول لحن أودعه في حنجرتها هو عتاب، ثم بلمح ظلال الحب في عيونه وغروب، وتوطدت العلاقة الفنية بين عاصي الرحباني وفيروز لتنتهي إلى الزواج بينهما في عام 54 900 وألف ليكون ثنائيا فنيا جمع بين الصوت واللحن، ولينضاف إلى مسيرة التألق عنصر ثالث ضمن المثلث الماسي هو منصور شقيق عاصي.

في الثنائي فيروز عاصي كانت فيروز القلب وكان عاصي العقل، فيروز العاطفة وعاصي المنطق، فيروز الفطرة الذكية الرقيقة وعاصي السلم الموسيقي الذي يصقل الفطرة ويتعهدها بالنصح والتدريب والرعاية. تصغي إلى العقل فترتوي، وتصغي إلى القلب فتطرب، فتتملكك الحيرة في من تفضل الإصغاء إليه من الاثنين. أما مع ابنها زياد فقد دخلت فيروز مرحلة الاحتفال باللحن ونوعا ما بالصوت في ظل شبه غياب الكلام.

إذا كانت فيروز برأي النقاد العالميين بين هضم أربعة مغنين في العالم مع باربرا سترايسند وفرانك سيناترا وإيديت بياف، فإنها لم تصل إلى هذا الموقع المتقدم إلا بعد جهود مضنية وعطاء متواصل على مدى نصف قرن من الزمن، أي منذ بداية خمسينيات القرن الفائت. وإذا كان لابد من تأريخ أفراح العالم العربي وأتراحه بالصوت، فإن فيروز تعتبر أفضل من غنى تلك المراحل، بل وجعلها أنشودة على كل الشفاه. فمن غنيت مكة إلى سنرجع يوما إلى زهرة المدائن والقدس في البال وبحبك يا لبنان، إلى عشرات الأغنيات الحماسية والوطنية التي قدمتها جارة القمر بمنتهى الصدق والخشوع، تبقى فيروز الرمز والأسطورة. فحينما غنت القدس صارت المدينة أملا وفرحا حقيقيا، وحين غنت بيروت نهضت العاصمة اللبنانية من رمادها، وحين غنت دمشق وبغداد والقاهرة وعمان اتشحت المدن العربية بصوتها واستفاق تاريخها المجيد وتفجر الحنين العربي القديم.

0: مكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
1: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم.

0: الأخدود. مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما. أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي. الحلقة الخامسة.
1: لقد وصلنا يا تيماء. هل أمي أخبريني ماذا دار بينك وبين طريفة؟ كأنني ألمح على محاياك بعض الرضا.
2: بل قل كل الرضا يا أمين الأسرار، كل الرضا. طريفة أكدت لي أن البشرة ستظهر حينما يكتمل البدر.
1: حقا ما تقولين يا تيماء؟ أكانت الكاهنة واثقة حقا مما تقول؟
2: طريفة لا تخطئ أبدا يا سميفع. ألم أقل لك إن الرأي يأتيها بالأخبار من السماء؟
1: ولكنها حدثتني بكلام غير مفهوم مذ خرجنا من معبدها، والحيرة تكتنفني يا تيماء.
2: ألم تقسم أمامك إن السماء أحبتك يا سميفع؟ فماذا تريد بعد كل هذا؟
1: لكنها قالت إن الأرض حضنت صلبي منذ سنين طويلة. فعن أي أرض تتحدث؟ وعن أي صلب؟ ومنذ متى كان ذلك يا تيماء؟
2: ربما الكاهنة تعني أن الآلهة وعدتك منذ أعوام بأن يكون من صلبك ولد ترعاه هذه الأرض وتحضنه.
1: أتظنين ذلك يا تيماء؟
2: يا سميفع، لا تعكر فرحتنا بهواجسك التي لا تنتهي.
1: لن تكتمل فرحتي حتى أرى ولدي جوهرة ماسكا سيفي هذا وبه قوة الفرسان الأشداء.
2: كنت أود أن أحقق لك ذلك يا سميفع، لكن القدر يأبى أن يكون الولد من صلبك أو أن تحمله أحشائك كل الأبناء.

أشعر كأنها ستنفصل عن جسدي. اللعنة! كاد الغرور يبطر ساقك يا ضمضم. لو لم يهرب ذاك الجبان لأرديته قتيلا كأصحابه الثلاثة. رغم ذلك فقد أثبتت لنفسي أنني مقاتل عنيد. هذا الجرح سيندمل، أليس كذلك أيها الحصان الوفي؟ أليس سيدك مقاتلا عنيدا؟ أنت أيضا كنت مطيعا صريع الحركة، متوثبا محترسا كأحسن ما تكون الجياد. لقد وصلنا واحة نجران، علينا أن نستريح هنا حتى بزوغ الشمس. غدا نلاقي ألاء ونسلمها هدية سيدي ديجة، إنه الآن ولا شك.

شح من عينيها جعلك يا هذجة تنشد إليها، أهو الجمال أم هي فتنة صبايا نجران؟ كلا أيها الأمير، ما لمحت في عيني آلاء ليس جمالا ولا فتنة، إنه شيء آخر لا يدركه عقلك يا هذجة، شيء نافذ كالسحر، في عينيها سحر يتسرب إلى الوجدان دون ما استئذان. هذه الفتاة سيكون لك معها شأن يا ابن الملك، شأن أقوى من عرش الملك وأبقى من كنوز الدنيا، ولكن أباك حتما لن يشعر بما تشعر أيها التائه الولان. أبوك يا ذجدا يريدك أن ترث ملك العرب من بعده، والملوك لا تستميلهم الأهواء، ولكن على ما العجلة يا ذجدا؟ لما تريد أن تسابق الأقدار؟ تمهل تمهل وانتظر، لعل الآلهة تريد بك خيرا. أجل أجل، علي أن أتريث، سأنتظر أولا أخبارها من ضمضم، ثم بعد ذلك أستطيع أن أفكر بهدوء وتأنن.

0: هي يا ضمضم؟ هي آلات كما وصفها سيدي ذو جدن. سأقترب منها، علي ألا أفشل في مهمتي.
1: أنت صباحا أيتها الجميلة،
2: هل تريد شيئا أيها الفارس؟
1: أنت هي ألا، أليس كذلك؟
2: أجل، لكن من أنت؟ أنا لم أرك من قبل.
0: في صوتها ترنيمة تأخذ الألباب يا ضمضم. لقد أصاب سيدي ذو جدن، أصاب وأحسن الاختيار.
2: لما صمت؟ ألا تعرف من أنت؟
1: هل أنا معتوه حتى لا أعرف من أكون؟ أنا ضمضم يا سيدتي.
2: ضمضم؟ لا أعرف أحدا في نجران بهذا الاسم.
1: أنا لست من نجران.
2: أرى بقعا من الدماء على ثيابك، أنت جريح؟
1: لا تهتمي، إنه جرح بسيط.
2: هل تريدني أن أخذك لأبي يا ضمضم؟
1: أبوك؟ ولما؟
2: حلتك جئت باحثا عن مجلسه لتنضم إلى رجاله وتتعلم منه.
1: وهل لأبيك مجلس؟
2: يبدو أنك لا تعلم شيئا عن الإيمان.
1: أي إيمان يا سيدتي؟
2: إن شئت أخذتك إلى أبي، هو سيعلمك كل شيء. أبي سيفرح كثيرا لو انضم إليه فارس قوي مثلك.
1: كيف أذهب لأبيك وأنا أرسلت إليك أنت؟
2: أرسلت إلي؟ من أرسلك؟
1: انظري، انظري إلى هذا العقد يا سيدتي.
2: إنه عقد ثمين، إن كنت تريد بيعه أنا أشتريه.
1: هذا العقد لا يباع ولا يشترى يا سيدتي.
2: فلما تعرضه علي إذن؟
1: إنه هدية صاحبي إليك يا سيدتي.
2: ماذا قلت؟ صاحبك؟
1: فارس التقاك منذ أيام ها هنا.
2: أيكون ذاك الشاب الذي أنقذك من الذئاب يا ألا؟ ولكن لماذا يمنحني هدية ثمينة كهذه؟ يكون الرجل قد وقع في هواك يا ابنة الثامر.
1: وهل ستأخذينها يا سيدتي؟
2: ألم يقل لك صاحبك أي شيء آخر؟
1: كلا يا سيدتي.
2: ولما لم يأتي هو؟
1: إنه مريض يا سيدتي. تركته على فراش المرض، قال إنه عندما يتعافى سيأتي ليراك بنفس هذا المكان.
2: لابد أن في الأمر سرا يا ألا، إذا كيف يهديك عقدا ثمينا كهذا وهو لا يعرف عنك أي شيء؟
1: لا تطيل التفكير يا سيدتي، الهدية لا ترد.
2: إن قبلتها يا ألا قد يغضب منك أبوك.
1: إن رفضتها يا سيدتي وردتها عليه قد يعاقبني ويتخلى عن صداقتي. هل يرضيك أن يتخلى عني صاحبي بعد أن تحملت مشاق السفر من أجله؟ أقسم لك يا سيدتي، لو رفضت هديته قد يموت الرجل كمدا.
2: لا بأس، لا بأس يا ضمضم، لا بأس، لقد قبلت هديته، هاتها.

سيدي ذو جدن سيفرح كثيرا. إن قبول ألاء بهديته يعني أن نبضات قلبيهما بدأت تتسارع أيها الحصان. هل تعرف أنت أيها الوفي كيف تتسارع نبضات القلب لرضا الحبيب؟ ما أغباك يا ضمضم، كيف سيعرف هذا الحيوان معنى الحب؟ إن الحب يا ضمضم لم يخلق لغير بني الإنسان. صدق أمين الأسرار عندما سماني ثرثارا. أتحدث لهذا الجواد وهو لا يفهم شيئا مما أقول. سأعاهد نفسي على الصمت حتى أصل القلعة، فلتتعلم مرة أن الصمت أبلغ يا ضمضم.

0: هذا العقد.
1: والله لو باع أبوك كل ما يملك ما استطاع أن يشتري لك حبة واحدة من هذه الجواهر. إنه كنز بحق. كم أنت محظوظة يا ألاء. إن الله أكرمني وأهداني هذا العقد من السماء. ها؟ السماء؟ أية سماء هذه التي ترسل الذهب إلى المراعي يا ابنة الثامر؟ أنت حقا حمقى يا ألاء، حمقى ومتسرعة. إذ كيف تقبلين هدية ممن لا تعرفين أيتها الرعناء؟ يا إلهي، أنا حقا لا أعرف حتى اسم ذاك الشاب. لقد نسيت أن أسأل ضمضم عن اسم صاحبه. ألا تبا لطمعك يا ألا؟ هل رفع عنك الله الحكمة والتبصر؟
2: فيما أنت مطرقة يا ابنة الثامر. ألا أما سمعت لي؟ حسبا، لم تنتبه لوجودي بعد. ألا يا ألا؟
1: من؟ عمي دوس ذو ثعلبان؟
2: حقا لم تريني يا ألا؟
1: لا والله لم أفطن لوجودك يا عماه.
2: كنت منشغلة بأحد.
1: كلا كلا كلا يا عماه.
2: اسمعيني يا ألا.
1: نعم.
2: من هنا فصاعدا لا تقول لي عماه، ناديني باسمي، قولي لي يا دوس، فأنا لست أكبر منك إلا 35 أو 40 سنة فقط.
1: إن كنت تريد أن تدخل إلى أبي فهو داخل الخيمة يا عمي دوس.
2: عمي عمي، مرة ثانية، أترينني عجوزا يا ابنة صاحبي؟
1: عفوا يا عماه، عفوا، أنت ما زلت في ربيع العمر.
2: نعم،
1: لكني أناديك كذلك لأنني أشعر أنني ما زلت طفلة صغيرة.
2: ذكاؤك يذهلني يا ابنة الثامر.
1: ماذا قلت يا عماه؟
2: لا شيء يا ألا، لا شيء، أنا داخل إلى أبيك.
1: لهذا الرجل، إنني لا أطيقه. لو لم يكن صاحب أبي لنهرته وامتنعت عن الحديث معه. إنني أشتم رائحة النفاق والمكر تفوح من جوانبه. لست أدري كيف يقربه أبي من مجلسه ويثق به. ألأنه على ديننا منذ سنين طويلة؟ ولكن ما لي أنا ولهذا الرجل؟ يجب ألا تفكر الآن يا ألا إلا في هذا العقد وفي صاحبه الولهان.

0: أهلا أهلا بك يا دوس، منذ شهر وأنا أنتظر قدومك يا رجل.
1: البارحة وصلت إلى نجران يا أبا ألاه، لقد كانت رحلة ممتعة.
0: وهل تحدثت مع صاحب الحبشة يا دوس؟
1: طبعا يا عبد الله، النجاشي استقبلني وأكرم وفادتي وتحدثت معه طويلا. أتعلم يا صاحبي أن الأحباش كالعرب تماما، أهل كرم وضيافة ومروءة.
0: لكنهم أحسن من العرب دينا يا دوس، إنهم يعبدون إلها واحدا ولا يشركون به أحدا. أما نحن فها أنت ترى في كل بيت من مملكة حمير صنم يعظمونه ويقدسونه.
1: ما دام النجاشي يقف في صفنا فلا خوف على ديننا يا أبا ألا.
0: بين أرضنا وأرضه أيام وليال وصحراء ممتدة وبحر أمواجه متلاطمة يا دوس.
1: اطمئن يا عبد الله، النجاشي وعدني أن يرسل إلينا أسلحة ومؤونة، وأن تكون بيننا وبينه رسل تحمل إلينا أخبارنا وأحوالنا.
0: الحق أقول لك يا دوس، هذا كلام فيه خطر على أرواحنا وعلى ديننا. لو علم الملك ذونواس بأن بيننا وبين النجاشي مودة ورسلا ومعونة لانتقم من أهل نجران شر انتقام.
1: هل سيدب الخوف إلى قلبك وأنت كبيرنا يا أبا ألا؟
0: عبد الله بن الثامر لا يخاف إلا ربه، لكن الحيطة واجبة يا دوس.
1: نعم،
0: نحن عزل وإن تكاثر عددنا، وملكنا مشرك قلبه قاس لا يرحم، وجيشه لا يحصى له عدد، ولن يتوانى في النيل منا إن بلغه أمرنا. لكن الله لن يتخلى عنا، فلنصلي جميعا يا دوس حتى يجعل الله لنا مخرجا من أي أذى.

ذلك ظمظم يا ذا جذن. تأخر رسولك وما عاد قلبك يصبر أيها الأمير. أتراه لم يلقها؟ أن تراها لم تخرج إلى المراعي كعادتها. ربما عجز ذاك الحارس عن الوصول إليها يا ذا جذن. ربما تاه في طريقه إلى نجران أو اعترف سبيله الرصوص فسلبوه ما يملك وألقوا لحمه للسباع. ولكن يا ظمظم، ليس لقمة سائغة لقطاع الطرق، إنه أنكر من الذئاب وأشد من الظلاع. لا لا لا يا ذا جذن، ليس رسولك من أبطأ أو تأخر، إنها نبضات قلبك هي التي تتسارع.

0: تشجعي يا تيماء، الليلة تكتمل البدر، هلم نفذي ما أوصتك به طريفة. الكاهنة تريد بك خيرا أيتها الجبانة، فلما أنت مترددة؟ إن فات الأوان وعلم زوجك أنك عقيم سيلحقك بزوجاته السابقات. أن تكذبي يا تيماء وتتظاهري بالوحم والحمل أشهرا تسعة خير من أن تظهر الحقيقة فتلقين حتفك أيتها التعيسة. هيا يا تيماء، هيا. سميفة، سميفة، انهض يا سميفة، انهض سميفة.
1: ما بك يا تيماء؟
0: اشعر بي غثيان ودوار يا سميفة، وكأن بأمعاء حربا يا أبا جوهرة.
1: منذ متى يا تيماء؟ منذ متى؟
0: لست أدري يا أمين الأسرار، لست أدري.
1: أطلب لك طبيب القصر؟
0: لا، كلا كلا، لا داعي يا سميفة، لا شأن للطبيب بما أنا فيه.
1: أتعدينا؟
0: أجل أجل، أظنني وحمى يا سميفة.
1: وحمى؟ وحمى؟ أحقا أنت وحمى يا تيماء؟
0: علامات الوحم لا تخفى على النساء يا أبا جوهرة.
1: برح برح يا تيماء، الآن صدقت ما قالته الكاهنة من أنباء. أخيرا أخيرا تحقق حلم 50 حولا. ما أسعدني بك يا تيماء، ما أسعدني يا أم جوهرة.

0: باب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات السميفة محمد اليانجي، تيماء زكية بن عياد، ضمضم منير عوة، ذو جدن صابر ساسي، ألاء فاطمة خنفير، دوس علي بن حمدة، عبد الله بن ثامر، عبد الرحمن اللحياني. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاش قاسم، والهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: عقل المنفعل الغاضب يشبه بؤبؤ العين،
1: كلما زاد الضوء المسلط عليه زاد انكماشه.
0: ما بك متضايقة هكذا؟
1: هل سمعت ما يقولون عن جارنا المسكين؟
0: أكيد شائعة، هوني على نفسك.
1: كيف يطلقون شائعة على رجل فاضل وقور يؤدي فروضه الخمسة في المسجد؟
0: الحقيقة هو رجل لا غبار عليه، ولكن بعض الناس يحبون الخوض في أعراض الناس.
1: لماذا؟ ما الذي يدفعهم لاتهامه بما ليس فيه وإطلاق الشائعات المغرضة عليه؟
0: لأسباب كثيرة، منها الحسد والخوف من علو مكانته والغيرة من نجاحاته المتتالية.
1: الشائعة هي نوع من الحرب النفسية.
0: نعم، وهي أيضا كل قضية أو عبارة موضوعية نوعية مطروحة للتصديق تنتقل من فرد إلى آخر بالكلمة الشفهية دون أن تستند على دلائل مؤكدة على صدقه.
1: يقال أيضا في تعريف الشائعة إنها رواية مصطنعة عن شخص أو جماعة أو دولة يتم تداولها شفهيا أو إعلاميا، وهي مطروحة لكي يصدقها الناس،
0: ودوافعها إما أن تكون نفسية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية،
1: وأهدافها غالبا تكون سلبية،
0: وبالطبع تتعرض أثناء تداولها لتحريف بالزيادة أو النقصان.
1: إذن هي مثل كرة الثلج التي تتدحرج على الجليد فتكبر وتكبر وتكبر.
0: يقول المثل العربي لا دخان بدون نار، أي أن كل شائعة تحتوي على شيء من الحقيقة.
1: إن كان هناك نار فهي نار الحسد والكراهية والحقد من بعض الفاشلين على الناجحين.
0: هل تعرفين أن للشائعة شروطا لانتشارها؟
1: وشروط بعد؟
0: نعم.
1: ألا يكفي أنها يمكن أن تخرب بيوتا آمنة؟
0: الشائعة مثل أي شائعة إنسانية لابد أن تصنع في مناخ معين.
1: وما هي الشروط؟
0: أولا أهمية الموضوع. فمثلا سرت شائعة تقول بأن مياه الشركة الفلانية المعبأة في قوارير بلاستيكية غير صحية.
1: مثل هذه الشائعة عادية يعني.
0: ولكن الشيء غير العادي عندما قيل لقد وجد أن نوعية بلاستيك فيه مادة مسرطنة.
1: هذه قوية دي. نعم. يعني أعطت الموضوع أهمية كبرى.
0: نعم، والذي أطلق هذه الشائعة شركة منافسة.
1: أكيد. وثاني الشروط لإطلاق الشائعات التي يصدقها الناس
0: الغموض الذي يحيط بالشائعة، فتبدأ الاجتهادات التفسيرية.
1: والشرط الثالث
0: الاستعداد النفسي والعقلي.
1: ويا كثر الذين عندهم استعداد نفسي وعقلي لتقبل الشائعات ونشرها بسرعة البرق.
0: نعم صدقت والله، بعضهم يبحث عن شائعة ليضيف لها تفاصيل من عنده.
1: كفانا الله شر الشائعات وشر مطلقيها.
0: أحيانا يطلق البعض الشائعات على أنفسهم.
1: والوسط الفني ما شاء الله حافل بهذه النماذج المغمورة التي تطلق الشائعات على نفسها ليكتب عنها فتشتهر من خلال هذه الشائعات.
0: باعتبارك احدى العاملات في الوسط الفني، هل اطلقت عليك شائعات ازعجتك؟
1: احمد الله، يعني انا لم اعرض نفسي لتلك الشائعات، فانا اتعامل مع الجميع بمحبة وتقدير، ولذلك لا يجدون ما يطلقونه عني الا كل خير ان شاء الله.
0: فيما يبدو انني ساقوم بهذا الدور. لا يهرم احباب الامس.
1: في كل ليلة أذهب إلى النوم، أتمدد في فراشي، أفتح نافذة في وسادتي، أقفز منها إلى حقول الماضي، حوت طفلة تتسلق شجر اللوز والتين، أضفر جدائلي بأوراق الشجر التي على هيئة نجوم، أنصب أرجوحة بين قارتين، والفراشات تطير من رؤوس أصابعي.
0: في كل ليلة أركض إلى قارة السرية، أستعيد ذاتي المنهوبة، أفكاري المتناثرة بين دهاليز الزمن، أتنقل في حقول بلا مخافر، بلا قارات، بلا نقاط تفتيش، أبحث عنك في كل مدائن الماضي.
1: لماذا تذكرني صورنا العتيقة بالبكاء؟ لماذا تذكرني تذاكر السفر بألم الجراح؟ لماذا يذكرني المطر في المطارات بيديك الحانيتين؟ لماذا تذكرني عيناك اخضرار الحقول في قريتنا الصغيرة؟
0: حبك لا يتطرق إليه اليقين، مبهم كالجنون، عذب كالطفولة، غجري يكتم اللقاء أنفاسه ويجدده الفراق، حب معلق بين الاختفاء والاشتياق، أيتها الحبيبة مع الليل يشرق فجر حبك، فالليل دفتر لقارئة استثنائية عاشقة.

0: غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يذهب جل المؤرخين إلى أن مبدع البديعيات من ناحية الصياغة الشعرية والابتكار في مجال القافية والمضمون صفي الدين الحلي، فكانت بديعياته إشارة إلى قيام مدرسة جديدة في الشعر العربي المدحي، ألا وهي مدرسة البديعيات. فقد عاش شاعرنا صفي الدين الحلي من سنة 77 و600 هجرية إلى سنة 50 و700 هجرية، فهو من اشتهر برائعته المدحية الكافية، ولكنه أيضا قد ألف الكثير من القصائد المدحية في مدح خير البرية، ولعل هذه القصيدة الكافية تؤلف لونا آخر وديباجة أخرى في باب المديح النبوي. خمدت لفضلك النيران، وانشق من فرح بك الإيوان، وتزلزل النادي وأوجس خيفة من هول رؤياه أنو شروان، فتأول الرؤيا سطيح وبشرت بظهورك الكهان والرهبان، سطيح وربيع ابن ربيعة ابن مسعود ابن مازن ابن ذنب ابن عدي ابن مازن غسان. توجد الرؤيا وتأويلها في السيرة النبوية. وعليك رميا وشعيا أثنيا، وهما وحزقيل لفضلك دانوا، بفضائل شهدت بهن الصحف والتوراة والإنجيل والفرقان. فوضعت لله المهيمن ساجدا، واستبشرت بظهورك الأكوان، متكملا لم تنقطع لك سرة شرفا، ولم يطلق عليك ختان. فرأت قصور الشام آمنة، وقد وضعتك لا تخفى لها أركان. وأتت حليمة وهي تنظر في ابنها سرا، تحار لوصفه الأذهان. ويختم القصيدة بقوله: فاشفع لعبد شأنه عصيانه، إن العبيد يشينها العصيان. فلك الشفاعة في محبكم إذا نصب الصراط وعلق الميزان. فلقد تعرض للإجازة طامعا في أن يكون جزاؤه الغفران. صفي الدين الحلي هو صفي الدين عبد العزيز ابن سرايا ابن علي ابن أبي القاسم ابن أحمد ابن نصر ابن عبد العزيز ابن سرايا ابن باقي ابن عبد الله ابن العريض الحلي. كان صفي الدين الحلي من الطراز الأول من شعراء لغة الضاد. فاق شعره بجزالة اللفظ ورقة المعنى وحسن الأسلوب والانسجام، وقد تفنن بمحاولة المحسنات اللفظية مع المحافظة على المميزات المعنوية، فجاء مقدما في فنون الشعر إماما من أئمة الأدب والفنون. أرميا ابن حلقيا ابن أنبياء بني إسرائيل، شعيا دع الله فأحيى الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت وهم ألوف. وعن بعض تأليف صاحب القاموس مجد الدين الفيروز أبادي الشافعي أنه قال: اجتمعت سنة 47 و700 هجرية بالأديب الشاعر صفي الدين الحلي بمدينة بغداد، فرأيته شيخا كبيرا وله قدرة تامة على النظم والنثر وخبرة بعلوم العربية والشعر، فقريضه أرق من سحر النسيم وأورق من المحي الوسيم، ومن رأى صورته لا يظن أنه ينظم ذلك الشعر الذي هو كالدر في الأصداف. وقال ابن حجر في الدرر الكامنة: تعانى الأدب فمهر في فنون الشعر كلها، وتعلم المعاني والبيان وصنف فيهما، وتعانى التجارة فكان يرحل إلى الشام ومصر وماردين وغيرها في التجارة، ثم يرجع إلى بلاده وفي غضون ذلك يمدح الملوك والأعيان. ومن أهم مؤلفاته ودواوينه الكثيرة بديعيته الشهيرة الحاوية لمائة وخمسين نوعا من أنواع البديع، وفي 145 بيت من الشعر في بحر البسيط يمدح فيها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وقد طبعت في ديوانه وتذكر كلما ذكر صفي الدين الحلي، ومطلعها إن جئت سلعا فسلعا جيرة العلم وقر السلام على عرب بذي سلم. ما زال المؤرخون يتحدثون عن فضل السبق في نظم البديعيات، فيقول البعض الحلي أبدع في نظم بديعيته، إلا أن السابق إلى نظم البديع هو أمين الدين علي ابن عثمان ابن علي ابن سليمان الأربيلي الشاعر الصوفي المتوفى سنة 70 و600، وهذا أقرب للحقيقة باعتبار أن الأربلي عاش قبل الحلي بعكس ابن جابر الذي قيل عنه أنه أول من أبدع البديعيات والذي عاش بعد الحلي بثلاثين سنة. ومن أبيات الكافية: وغد ابن ذي يزن ببعثك مؤمنا سرا ليشهد جدك الديان، شرح الإله الصدر منك لأربع فرأى الملائكة حولك الإخوان، وحييت في خمس بظل غمامة لك في الهواجر جرمها سيوان، ومررت في سبع بدير فانحنى منه الجدار وأسلم المطران، وكذاك في 25 ثنى نستور منك وقليله ملآن، حتى كملت الأربعين وأشرقت شمس النبوة وانجل التبيان. شاعت البديعيات بين الناس في عصرها وتواصلت إلى يوم الناس هذا، على أنها مدرسة شعرية تخصصت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتشرت بين الشعراء منذ القرن 17، فهي تتضمن نفحات دينية ارتدت لباس العصر الذي اهتم أدباؤه وشعراؤه بزخرف اللفظ وحسن البيان. فالشاعر البالغ من القدرة والمعرفة ينظم في البديعيات بحسب ميل شعراء ذلك العصر إلى التعبير عن شاعريتهم واكتمال شهرتهم وإثبات مكانتهم لدى القراء. فجميع الشعراء الذين هم في زمرة هذه الحلقات التي تعنى بمآثر الشعراء المدحيين هم من أعلام الأدب والفكر البارزين، يشهد لهم بذلك عصرهم ونتاجهم بدءا من صفي الدين الحلي وابن جابر الأندلسي وابن حجة الحموي، فهؤلاء ومن جاء بعدهم قد شهد لهم أصحاب المعرفة بالشعر ودواوينه بتفوقه ورسوخ أقدامهم في ميادين الأدب والشعر والنثر. ففي البديعيات حس ديني يتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمديح الذي صادف هوى في نفوس الناس وفتح مجالا للاعتزاز بالوحدة والرقي الحضاري. كانت مسألة جمع البديعيات من أهم مشاغل الباحثين والدارسين، فهي لم تجمع كلها بسبب اندثار الكثير منها، ويرجع ذلك الأمر بعض الباحثين الذين يرجعون سبب عدم توفر البديعيات هو قلة الدراسات حول هذا الفن الذي ضمن في رصيده أكثر من 100 بديعية. ويرجح المؤرخون أنهم أكدوا بديعية الحلي وهي الكافية البديعية على أنها أول بديعية مكتملة. ولعل أشهر من عرف به بديعيته هذه الكافية في المدائح النبوية. وقد سبقت الإشارة إلى سبب نظمه لها من وجود العلة المانعة من تأليف كتاب البديع، كان قد هيأ له بقراءة 70 كتابا في هذا الفن، فقد أراد أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى متشفعا برسوله الكريم، فنظم مدحة نبوية طرزها بأنواع البديع، موجدا بذلك فنا جديدا في الشعر العربي عرف باسم البديعيات.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من إعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

سعدون شفيق. تقديم منى محسن.

التأمل والحنين يهتفان للعاشق. في الحب ليس هنالك شيء اسمه المسلم.

إناثتي وطفولتي، فأنا لم أزل أحبو في الهوى، لا حول ولا قوة لي. لقد نسيتُ

في الإعداد سعد شفيق. في التقديم منى محسن.

ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي: يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تخالفني وتعصيني، وإن رجعت إلي تبت علي. فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم؟ تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربي، آمنت باسمك يا رب، فخذ بيدي واغسل فؤادي من غش ومن حسد، أنر طريقي بخيط من سناك أجد ما ضاع من أملي وانهار من جلدي، حتى ما تخدعني الدنيا وأخدعها وأطعم الحقد من روحي ومن جسدي. أوسطت قلبي فاعتلت بشاشته وعششت في ضلوعي ظلمة الكمد. الحب نور، فمجيا حب في كبدي، واجعل طريقك من قلبي إلى ولدي. هدرت أمسي فيما ليس ينفعني، يا ليت ينفعني بعد الضلال غدي. ربي، الحب منك إليك، أنت خلقته ووهبت لي قلبا يحس ويخفق، أهوى الوجود جميعه، أرنو له فيهزني حسن بديع مشرق. إلهي، هذا الجمال بصمته وجلاله ببديع حسنك يا إلهي ينطق، فإذا ولعت بما صنعت فكيف لا أهواك يا رب الوجود وأعشق. أنت ربي يا رب، أنا أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. ربي، ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، إنك أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، مستمعي إذاعة التطاوين، إلى برنامجكم قبسا من نور لنواصل الحديث مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بدأناه في اللقاء السابق عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة تجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، وفي رواية رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكنا قد وقفنا في اللقاء السابق عند احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وتحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، لأن حفظت حدود الله تجده تجاهك، أي معك في كل أحوالك، في كل حركاتك، في همك، في حزنك، في مرضك، في فرحك، تجد الله سبحانه وتعالى معك. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم غار ثور فيقول للصديق: يا أبا بكر، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وإنك إذ تقرأ هذه الآية وتجد معية الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن الله سبحانه وتعالى على لسان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحزن إن الله معنا. ولكننا في صورة أخرى، في صورة الشعراء، على لسان سيدنا موسى عليه السلام، تلقى أن سيدنا موسى حتى هو لما وقف على ضفاف البحر واقترب منه فرعون وجنوده، ماذا قال؟ وقالت له بنو إسرائيل: يا موسى، إنا لمدركون. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال سيدنا موسى: كلا، إن معي ربي. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله معنا. فمحمد صلى الله عليه وسلم قدم لفظ الجلالة على المعية، وسيدنا موسى عليه السلام قدم المعية على لفظ الجلالة. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدم لفظ الجلالة على المعية لأنه كان يخاطب أشد الناس إيمانا وأكثر الناس إيمانا، سيدنا أبي بكر الصديق، فقدم له لفظ الجلالة على المعية ليقرب له ذكر الحبيب إلى القلوب. لكن سيدنا موسى عليه السلام كان يخاطب قوما خلع الهلع قلوبهم، فقدم المعية على لفظ الجلالة ليطمئنهم على مصيرهم، كأنه يقول لهم: لا تخافوا ستنجو، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غيره، في كل أحوالك لا تسأل غيره، تريد أن يكون الله معك لا تسأل غيره، اسأل الله، اسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. وأنك إذ تقرأ القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يقل له قل، مع أنه في القرآن كله في كل سؤال يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبه قل لهم يا محمد. مثلا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، قل. لكن في الدعاء في العلاقة مع رب سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل له قل لهم، أي لن يكون ولن تكون بينك وبين الله واسطة أبدا. إذا سألت فاسأل الله في كل شيء، إذا مررت فاسأل الله، وإذا أصابك هم أو جزع أو غم فاسأل الله، تجده تجاهك إن شاء الله، ويعينك الله عز وجل على قضاء حوائجك. يغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه يغفر لكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. تأخذنا لحظات الصباح إلى عطر البدايات، فنغسل أحلامنا وأوهامنا بنور الشمس. هناك يسكن الأمل، هناك تنسج السواعد خيوط الرقي، هناك تعزف أغنيات العاملين وعشاق النور. أنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. يذهب بعض الناس إلى معاتبة الأصحاب لأي فعل أتوه، ويكثر من العتاب حتى ينفض من حوله الأتراب والأحباب. في هذا المعنى يقول الشاعر بشار بن بردة: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. وإن أنت لم تشرب مرارا على قذى ظمأت، وأي الناس تصف مشاربه. وما الشكل إلا حسن ظن بصاحب خذول، إذا ما الدهر نابت نوائبه. ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد ما عيبه. ويقول الشيخ عبدالله السابوري: عتاب أهل الود والصفاء يدعو لاستدامة الإخاء، وكثرة العتاب للإخوان مجلبة الفقد والهجرانية. وقال منصور النميري: أقل العتاب من استربت بوده، ليست تنال مودة بعتابية. أما الحسين البغدادي فقد حذر من مغبة كثرة العتاب، فقد يحول الصديق عدوا فاحذروه. يقول: وعلى قدر عقله فاعتب المرأة، وحاذر برا يسير عقوقا. كم صديق بالعتب صار عدوا، وعدو بالحلم صار صديقا. وقال ابن الرومي: إذا أنت عاتبت الملول فإنما تخط على صحف من الماء أحرفا، وهبه أرعوى بعد العتاب، ألم تكن مودة طبعا فصارت تكلفا. وقال أبو علي المقالي: وكم من مليم لم يصب بملامة، ومتبع بالذنب ليس له ذنب. وكم من محب صد من غير بغضة، وإن لم يكن في ود خلته عتب. وقال محمد مهدي الجواهري: أرى الدهر مغلوبا ضعيفا وغالبا، فلا تعتبن لا يسمع الدهر هاتبا، ولا تكذبن ما في البرية رحم، ولا أنت فاترك رحمة عنك جانبا. تمكن ذو طول فأصبح حاكما، وجنب مدهور فأصبح راهبا. وفاتت أناسا قدرة فتمسكنوا، ولم يخلقوا أسدا فعاشوا ثعالبا. وقال ابن حمديس: ألا كم تسمع الزمن العتابا، تخاطبه ولا يدري الخطابا. أتطمع أن يرد عليك إلفا، ويبقي ما حييت لك الشباب. ألم ترى صرفه يبلي جديدا، ويترك أهل الدنيا ببابا. فصرف في العلا الأفعال حزما وعزما، إن حوت بها الصواب. وقال الرقشي الجعفري: ألا ليقل من شاء ما تشاء، إنما يلام الفتى فيما استطاع من الأمر. كما قال: ولا تقربن الصنيع الذي تلوم أخاك على مثله. وقال عباس محمود العقاد ينصح بعدم الالتفات إلى لوم اللائمين: سر في طريقك بين اللائمين، ولا تحفل بمن جد في لوم ومن لعب. فالناس يرضون عمن ليس يحفلهم، ويغضبون على من يحفل الغضب. أما صريع الغواني فينبه إلى أن اللوم ليس دائما سليما، فكم من صديق يلوم صديقه على أمر، وهو أولى بأن يلوم نفسه. يقول: لعل له عذرا وأنت تلوم، ورب امرئ قد لام وهو مليم. وقال حكيم، وبه نستكمل باقة الكلام الجميل: ما لام نفسي مثلها لي لائم، ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. انتقب الخل في ذنب جزاك قلا، أو تعفي يبقى طول الدهر يؤذيك. فإن تطق تجمع الضدين في نسق، فربما قد ترى خلا يواتيك. أما كلمة اليوم: اللوم. اللوم واللوماء واللومة واللائمة. العدل لامه على كذا يلومه لوما، وملاما وملامة ولومة، فهو ملوم ومليم، استحق اللوم. وألامه ولومه وألمته بمعنى لمته. قال معقل بن خويلد الهذلي: حمدت الله أن أمس ربيع بدار الهون ملحيا ملاما. واللوم جمع اللائم مثل راكع وركع. وقوم لوام ولوم وليام، غيرت الواو لقربها من الطرف. وألام الرجل أتى ما يلام عليه. قال سيبويه: ألام صار ذا لائما. ولامه أخبر بأمره، واستلام الرجل إلى الناس أي استذم، واستلام إليهم أتى إليهم ما يلومونه. وفي النوادر لامني فلان فالتمت، ومعضني فامتعضت، وعذلني فاعتذلت، وحضني فاحتضضت، وأمرني فأتمرت إذا قبل قوله منه. ورجل اللوم يلومه الناس. أما مثل اليوم فقول العربي بلغ السكين العظمة. السكين بفتح السين وتشديدها معروف يذكر ويؤنث، قال في الصحاح والغالب عليه التذكير، وأنشد يرى ناصحا فيما بدا، فإذا خلاف ذلك سكين الحلق حاذق، ويقال سكين وسكينة. والعظم معروف، وبلوغ السكين العظمى في القطع كناية عن بلوغ الأمر في الشدة نهاية وفي الصعوبة غاية، كما قيل وكم ضرت عني من تحامل حادث وصورة أيام حززنا إلى العظم. إلى هنا أترككم، وكل أمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. أكد رئيس الجمهورية في زيارة إلى ولاية ريان أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية، ويدعو المسؤولين إلى الاطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب. ينتظر أن تصل صباح اليوم إلى مطار تونس قرطاج الدولي إلى رحلات عودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدسة. أشار وزير البيئة الحبيب عبيد إلى أنه سيتم الانطلاق قريبا في حملة تنظيف الشواطئ لتشمل نحو 133 شاطئا على كامل امتداد السواحل التونسية. جرت أمس بكامل جهات الجمهورية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة الممتدة من 5 من جوان إلى 4 من سبتمبر 2026. يعقد مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم الاثنين اجتماعا طارئا بناء على طلب فرنسي، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في عقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف. أفادت وكالة التسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمرا، وأن إيران أيضا من جهتها ستقوم بإجراء تعديلاتها على النص، وذلك تعليقا على إجراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعديلات جديدة على مذكرة التفاهم المطروحة بين الجانبين. نهاية الموجز في أمان الله.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: الصباح مع نادية سلموك.
1: صباح الورد، صباح الفل والياسمين لكل مستمعينا. نهاركم من أسعد الأيام، نهاركم مبروك، إن شاء الله يربي يفتح وجوهكم الناس الكل. بداية يوم سعيد إن شاء الله على الناس الكل، وبداية أسبوع موافقة للجميع، وبداية شهر جديد زيد إن شاء الله يربي تسمع فيك الأخبار الباهية. إن شاء الله موافقين في القراية متاعكم، في الخدمة متاعكم، في كل حاجة تحبوا تعملوها مع بداية شهر جديد. إن شاء الله ربي مع الناس الكل، إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما ملمومين، ديما في الخير. كل مستمعين اللي سمعوا فينا وين ما كنتوا معنا في الاستماع على إذاعة تطاوين، مع بعضنا إن شاء الله حتى للتسعة في أول مواعيدنا معكم لليوم على إذاعة تطاوين في ورود الصباح بتاريخ 1 جوان 2026، الموافق ل 15 من ذو الحجة 1447 للهجري. شروق اليوم 5:08، أما الغروب إن شاء الله 7:24. كالعادة بدايتنا تكون بعد شوية في فكرة أولية على طقسنا بالنسبة لليوم، فانتظر ناخذ أكثر تفاصيل على الطقس بطبيعة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 8 درجين. تابعونا كالعادة في المواعيد المستمعين تاخذوا معنا أكثر تفاصيل على الطقس وبرشا تفاصيل أخرى زادة في متابعتنا معكم لليوم في ورود الصباح حتى للتسعة كما قلت. إن شاء الله مع بعضنا، تحية لكم الكل اللي تسمع فينا وين ما كنتم معنا، اللي فايقين معنا في أي مكان، اللي في ثنية سيسر ويحكم طريق السلامة لكم الكل. بعد شوي نعطيكم تفاصيل مواضيعنا وأخبارنا وفقرة قراتنا لليوم كالعادة في المواد امتاح إن شاء الله كمجموعة من الأغاني زاد كيف اختنهم لكم اليوم نونسوكم بهم مع بداية نهار جديد. هادي الغريبي معكم في الجنب التقني، نادية سلموك ترفقكم من أمام الميكرو ولغنياتنا ورجعين معكم.

يا نبي سلام عليك. الأغنيات نسمعنيها بصوت الفنان ماهر زين، 16 دقائق بالضبط على موجتنا. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام، مستعملنا لكل نهاركم مبروك، نهاركم سعيد، إن شاء الله يربي تكونوا في أحسن الأحوال ديما. اللي يسمع فينا ويتابعوا فينا وين ما كانوا في الاستماع معنا في تونس وإلى خارج تونس، هذا موعدنا معكم اليوم في ورد الصباح حتى للتسعة مع بعضنا مع بداية شهر جديد. أهم حاجة أكيد مع بداية شهر جديد الناس كل تتسائل تخص كيفاش باش يكون، باش يكون في استقرار سخون شوية نوعا ما، معناها كيما في الأيامات اللي فاتت، وإلا باش يبرد شوية أكثر. تفاصيل نعرفوها على الأيامات الجاية إن شاء الله. تابعونا مع 8 ودرجين تعرفوا أكثر تفاصيل. ناخذ مع بعضنا توا تفاصيل أولية من الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي. تخص اليوم اللي باش يكون تقريبا مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيفة السحب بالجهات الغربية مع دور خلايا رعدية بتكون محلية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية وتكون غزيرة اليوم بمناطق الجنوب مع تساقط البرد. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، الحرارة نجم نقوله في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 29 و 35 درجة تقريبا ببقية الجهات في أقصى الجنوب فقط. اليوم في برج الخضر 36 درجة، سجن اليوم زاد كيف كيف 30 درجة، بتطاوين 33 درجة، بمدنين 27 درجة، بجابس 30 بصفاقس 35 بقبلي، وبتوزر 31 درجة، بقفصة 30 بسيدي بوزيد 27 بالقصرين مع أمطار في سيدي بوزيد زادة وفي قفصة، 34 درجة بالقيروان 32 بسليانة وبزغوان 30 بالكيف 35 بجندوبة تقصون شوية 33 بباجة 32 بزغوان أو ب 30 درجة بسوسة 28 بالمنستير 27 درجة بالمهدية 30 بنابل 32 درجة بتونس العاصمة و 30 درجة اليوم بولاية بنزرت. هذوما درجة الحرارة تسجلت اليوم، تقريبا فما تفاوت طفيف في درجة الحرارة بين مختلف ولايات الجنوب، ولايات الجمهورية الكل تقريبا من الشمال حتى للجنوب هذا تقصنا اليوم. هذه درجة الحرارة اللي تسجلت اليوم بعد الظهر، تقص باش يتواصل هكا وإلا يكون فما انخفاض او ارتفاع اكثر في درجة الحرارة. تعرفوا معنا كما قلت ان شاء الله التفاصيل الكل في ساعتنا الثالثة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. تحية كبيرة لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم معنا في متابعتنا ديما في اولى منوعاتنا معكم لليوم ورود الصباح، نتواصل معكم حتى للتسعة. بعد تسمعوا معنا برنامج لباس مع ليمها بن عثمان، يبدا معكم من التسعة بعد موجز الاخبار حتى للعشرة. برنامج الكلمة ليك مع شوكولا العيدودي يبدا معكم من العشرة حتى للنص النهار، يجيكم الموعد في النص النهار ودرجين بالضبط مع برنامج زوايا الخبر مع سعاد الفليلي. برنامج استوديو الرابطات مع قسم الرياضة يبدأ معكم من الساعتين حتى للأربعة، بعد موجز أخبار الأربعة زادة تسمعوا وثائقيات. والموعد كيما كل يوم على إذاعة التوين في برنامج أصيل اليوم مع مجيد حديد، يبدأ معكم من الخمسة حتى للثمانية، برنامج ذاكرة الأيام مع ضوي موسى من الثمانية حتى للتسعة، برنامج زيارة ونيارة مع عفيف البرهومي من التسعة حتى للأحداش، وزاد كيف كيف تسمعوا وثائقيات وبرامج أخرى مسجلة على إذاعة التوين. هذه تقريبا برمجتنا بالنسبة لليوم في أولى أيام شهر جوان، وان شاء الله ديما تكونوا في المتابعة ديما معنا مستمعينا الكل مستمعي إذاعة التطوين. هاركم زين، هاركم فل وياسمين وين ما كنتم معنا في الاستماع ديما. نرجع لكم بعد شوية في متابعة أخرى ونكملوا مع غنايتنا.

ستة وعشرين دقيقة على إذاعة تتاوين. صباح الفل والياسمين. شهر جديد وأسبوع جديد ونهار جديد، كل شيء جديد في جديد، وإن شاء الله يا ربي نسمعوا كان الأخبار الجديدة اللي تكون بهية وإيجابية على بلادنا وعلى رواحنا احنا زادة. كيف كيف لكم أنتم مستمعين الكل، إن شاء الله يا ربي تسمعوا كان الأخبار البهية. نحب زادة نوجه تحية خاصة لتلامذة الكل اللي مازالهم أيامات ويعدوا، واللي باش يبدوا تلامذة البكالوريا إن شاء الله يا ربي ينجحهم ويوفقهم، وإن شاء الله يا ربي يسمعوا أهلهم كان الأخبار البهية ويقدموا لهم كان نتائج البهية. بالتوفيق ليهم الكل يا ربي. إن شاء الله كل تلميذ قرا على روحه واجتهد يلقى نتيجة بعد باهية وكما توقع هو، وإلا حتى خير. هذا متمنى تلامذتنا الكل يا ربي. بعد عام كامل أكيد في برشا تعب وفي برشا ستريز، برشا مصروف زادة ليهم وعلى عائلاتهم، برشا ستريز زادة كيف كيف على العائلات متاعهم والديهم الكل. إن شاء الله على الأقل يا ربي التعب هذا ما يمشيش هكا خسارة. بالتوفيق ليهم الكل يا ربي. هو برشا جديد صحيح، أكيد باش يكون هذا على ناس الكل وعلى بلادنا زادة كيف كيف، وحتى على الطقس. خلينا نكمل نحكوا على الطقس بما أنه نصور شاغل وحيد زادة كيف كيف للناس الكل اللي تسأل وتحب تعرف طقس صيفسنا كيفاش باش يكون. تقريبا هو كما العادة، أكيد احنا تكون درجة الحرارة مرتفعة برشا في مناطق الجنوب خاصة كما كل عام، يعني هذه حاجة متعودين بها. نتأملوا ديما اللي يكون كل صيف يكون أبرد شوية على الأقل، يكون فما انخفاض في درجة الحرارة. ولكن الأخبار الجديدة على الطقس صيف 2026 ممكن باش يشهد درجة حرارة باش تكون أعلى من المعادلات اللي شفناها معناها في السنوات الفارطة، مش باش تكون معناها درجة مرتفعة برشا معناها وأعلى من المعادلات بكثير معناها في السابق، ولكن باش تكون فما يعني درجة حرارة أعلى من المعادلات اللي شفناها سابقا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي في آخر نشرية كان قدمها، وحسب التوقعات الموسمية معناها صادر المعهد الوطني للرصد الجوي نهار السبت في بلاغ لهم كان وأكدوا أنه فترة جوان وجويليا وأوت 2026 تشير إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجة حرارة تفوق المعادلات المناخية المرجعية. النماذج المناخية أظهرت خلال نفس الفترة إلى إمكانية زادة هطول أمطار تفوق المعادلات العادية في معظم المناطق مع غياب إشارة في بعض المناطق الأخرى. يتميز الموسم الصيفي في الفترة نفسها باستمرار العوامل الجوية المعتادة، غير أن المناطق الغربية من الشمال والوسط تسجل كميات تساقطات أعلى نسبيا مقارنة ببقية مناطق البلاد، وعادة ما تشهد الفترة هذه من السنة درجات حرارة مرتفعة ولكن تتفاوت حسب المناطق ديما، حيث تكون أكثر اعتدالا على السواحل وأشد ارتفاعا كما نعرفه في المناطق الداخلية ومناطق الجنوب. تتراوح زاد المعادلات الموسمية لدرجة الحرارة بين 22 و 24 درجة مئوية في المناطق الساحلية، وما بين 25 و 33 درجة مئوية ببقية المناطق، وتسجل أعلى درجة الحرارة في الجنوب السنة في صيف 2026 في محطة توزر حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتبين المعادلات الموسمية لتساقطات خلال نفس الفترة تبينا ملحوظا حسب المناطق، تسجل أعلى الكميات في المناطق الغربية من الشمال والوسط بينما تتراوح بين 34 درجة أو 34 عفوا و62 ملم في المناطق الشرقية، كما تكون التساقطات زادة معتدلة بوجه عام تتراوح بين 15 و34 ملم في حين تبقى ضعيفة في مناطق الجنوب، تتراوح عادة بين 3 و12 ملم. شهر جوان صيفي بامتياز حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، يعني ننتظر أن يكون فما درجة حرارة مرتفعة شوية. المناخ يكون صيفي بامتياز خلال شهر جوان، تتراوح المعادلات الحرارية عادة بين 23 و 25 درجة مئوية هذه في الشمال والوسط. القيروان تتميز بمعدل موسمي أعلى يبلغ 27 درجة مئوية في الجنوب، تتراوح الحرارة بين 25 و 31 درجة مئوية، بينما تبقى المرتفعات الغربية أكثر برودة نسبيا مع حرارة تقارب 22 درجة مئوية في تالا. التساقطات بش تكون ضعيفة جدا خلال الفترة هذه، لا تتجاوز 25 ملم في الشمال
الشمال والوسط و12 ملم في الجنوب. المناخ يكون صيفي بامتياز خلال شهر جوان. تتراوح المعدات الحرارية بين 23 و25 درجة مئوية في الشمال والوسط. والقيروان يتميز زادة كيف كيف كما قلت بموسم أعلى يعني مقارنة بالسنوات الفارتة. شهر جويلية زادة كيف كيف حسب المعهد الوطني للرصد الجوي باش يشهد أكثر جفافا مقارنة بأشهر أو مقارنة بالسنوات الفارتة. تتراوح المعدات الحرارية خلال نفس الفترة عموما من 26 و30 درجة مئوية في الشمال والوسط وما بين 28 و33 درجة مئوية في الجنوب. شهر جويلية كما قلت باش يكون أكثر جفافا، ولكن شهر أود باش يتميز بالانتقال التدريجي نحو الموسم الخريفي الرطب حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. تتراوح الحرارة في الفترة المرجعية في عام 1991 حتى 2020 عموما تراوحت بين 25 و30 درجة مئوية بمناطق الشمال والوسط وما بين 27 و33 درجة مئوية بالجنوب. كما تتميز كمية الأمطار المرجعية بتباين واضح بين الجهات، تتراوح بين 15 و30 ملم بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتبقى دون 8 ملم بالجنوب ولا تتجاوز غالبا 18 ملم ببقية المناطق. وتعكس التوزيعات متاع الأمطار هذه الانتقال التدريجي نحو الموسم الخريفي الرطب. هذه آخر المعلومات اللي كان قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص صيف 2026 شهر جوان جويليا وأوت. وإحنا ديما في متابعة بطبيعة للنشرة الجوية الاستثنائية والخاصة وزادة كيف كيف النشرات اللي نقدموها كل يوم بخصوص درجات الحرارة. ديما نقدموكم كل ما هو جديد بخصوص الطقس. شكرا نهاركم زين، نهاركم فولو ياسمين، مستمعينا الكل تسمعوا فينا الكل، انتم التواوين ما كنتوا معنا إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم، إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله ربي يوفقكم وربي سهل لكم في كل أموركم. تابعونا حتى لتسعة، مازلنا معاكم في ورود الصباح على إذاعة تطاوينة.

3:42 دقيقة ليدا تطاوين نهاركم زين نهاركم فلو ياسمين مستمعينا من جديد مرحبا بكم معنا وين ما كنتوا في الاستماع الناس اللي تسمع فينا توا في الاثنية اللي شادين الخدمة متاعهم زادة شاء الله ربيعين كم بديت موافقة تكون ليكم إن شاء الله بديت يوم جميل زادة ومريح لكل مستمعينا سيس ربيعكم إن شاء الله ربي معكم ربي يحفظ الجميع من بين الأخبار اللي باش نتحدث عليها توا بخصوص حجاجنا الكل إن شاء الله يا ربي يرجعوا قريبا إلى تونس سالمين غانمين حاب نذكر اللي تونس كانت تحصلت على الجائزة البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من بين 80 مكتب شؤون حجاج من العالم الكل اللي هما شاركوا في المسابقة وحفل اسمه ختمها مسك اللي كانت ضمته وزارة الحج والعمرة السعودية نهار الجمعة. الحفل هذايا حسب بلاغ لوزارة الشؤون الدينية انتظم بمقر وزارة الحج والعمرة في السعودية تحت إشراف وزيرها توفيق بن فوزان، وكان حضرها زاد وزير شؤون الدينية ورئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات وثلة من أعضاء المكتب وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة العربية السعودية. كانت سلم الوزير بالمناسبة هذه الوثيقة الترتيبية الخاصة بموسم الحج المقبل 1448 للهجري. في سياق آخر كان زار وزير شؤون الدينية رئيس مكتب حجاج تونس مرفوق برئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات مخيم أو مخيمات الحجاج التوانسة، وكان تحدث معهم بخصوص ظروف إقامتهم والخدمات المقدمة لهم، وكان عبر الحجاج عرضهم على الخدمات الكل تقريبا كما تقدموا بمقترحات لمزيد تحسينها في المواسم المقبلة. وتعهد وزير شؤون الدينية بالنظر فيها ودراستها واعتماد الممكن منها حسب بلاغ لوزارة الشؤون الدينية. كما اتفق زاد كيف العديد من المرافق بالمخيمات وزار البعثة الصحية وعين زاد الأطعمة المقدمة للحجيج والتقى بممثلي عن مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية. هذه في آخر الأخبار تتعلق بحجيجنا الميامين إن شاء الله ربي يرجعوا سالمين لبلادهم. في نفس الإطار نحب نذكركم زاد كيف اللي وزارة الحج والعمرة السعودية كانت أعلنت عن بدء إصدار تأشيرات العمرة لموسم السنة بالتزامن مع ختام موسم الحج انطلاق موسم جديد لاستقبال المعتمرين من مختلف دول العالم لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي. وكانت دعات الراغبين في أداء العمرة إلى استكمال إجراءاتهم عبر القنوات الرسمية المعتمدة والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة اللي تسهل إصدار التصاريح وتنظيم الرحلات وحجز الخدمات المرتبطة بالعمرة. بالتوفيق للناس الكل يا ربي، ومتواصلين ديما في متابعتنا وكل الأخبار الجديدة تسمعوها معنا اليوم في ورود الصباحات التسعة. متواصلين ديما معكم.

0: سبعة غدا جينا لما وجيت باش نتحدثوا على برشا أرقام بخصوص عدد من الحوادث بخصوص حوادث الشغل في تونس من فترة 2021 حتى 2023.
1: رقم اليوم
0: فما ارتفاع بحوالي 25% في عام 2023 في عدد الأمراض المهنية ووضع مقلق بشأن حوادث الشغل حسب معهد الصحة والسلامة المهنية اللي كان سجل قطاع النسيج والملابس تحديدا. وضع مقلق برشا يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خاصة بين 21 و2023 وأخذ الأمراض المهنية هذه المصرح بها لدى صندوق الوطن لتأمين على المرض لكنام بشكل عام منحة تصاعدي متواصل ارتفعت كما قلت بنسبة 25% تقريبا في 2023 مقارنة بالعام اللي قبله. ووفق معطيات أحصائية للكنام كان نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية في العدد الأخير من نشرية امتياعه الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، تبين المعطيات الأحصائية لصندوق الوطني للتأمين على المرض المضمنة في النشرية هذه في شهر أبريل تحديدا أنه حوادث الشغل مصرح بها في قطاع الملابس سجلت ارتفاع في 2023 لوصل العدد متاعها إلى 2829 حادث بعد ما كانت في 2021 في حدود 2600 حادث، هذا ما يمثل على توالي 10.8% و10.2% من مجموع حوادث الشغل على المستوى الوطني لتتجاوز مؤشرات تواتر الحوادث في القطاع المعدلات العامة لحوادث الشغل خلال نفس الفترة. سجل قطاع صناعة الملابس 5 حوادث قاتلة ما يعادل 4% من مجموع حوادث الشغل المصرح بها 120 وارتبطت في أغلب الأحيان بالآلات والمخاطر الكهربائية. تراجع في المقابل يعني مؤشر تواتر حوادث الشغل في قطاع النسيج انخفض إلى حدود 12.1% في 2023 بعد ما كان في حدود 17.6% في 2021. فما زاد كيف أحصائيات أخرى كان أبرزتها يعني آخر المعطيات بخصوص يعني الأمراض المهنية المصرح بها خلال 2023 تم تسجيل 3500 مرض مهني تتصدرها اضطرابات الجهاز العظمي وأمراض الجهاز التنفسي اللي تمثل 90% من مجموع الأمراض المسجلة حسب نفس المعطيات. ارتفع زاد كيف في قطاع الملابس عدد من الأمراض المهنية إلى 1481 مرض 2023 هذه بعد ما كانت في حدود 871 مرض في 2021 اللي تمثل لهنا ما يعادل 42% من مجموع الأمراض المهنية في القطاعات هذوما الزوز. وتتمركز الأمراض هذه بشكل واضح في ولايات سوسة والمنستير والمهدية خاصة بنسبة 51% من الأمراض المصرح بها. هذوما تقريبا آخر المؤشرات اللي كان قدمتها يعني أو قدمها المعهد صحة وسلامة المهنية بخصوص الارتفاع اللي صار في قطاع النسيج والملابس في تونس للأسف.

الولايات، التحضيرات والاستعدادات ككل، الحاملات النظافة بعد فترة العيد خاصة، كنا حكينا زادا وتبعنا يعني حاملات النظافة اللي صارت الكل قبل فترة العيد والأيام الموالية تقريبا، ولكن توا نحكو على حملات أخرى، حملات استثنائية وحملات يومية زادا وتوعوية. علاش لا؟ المواطن زادا كيف كيف يكون واعي، يخلي المكان اللي هو فيه بعد ما يمشي نظيف، والناس كلها كيكا تتعاون، الناس كل تكون يد واحدة، وإن شاء الله ديما بلدنا نظيفة وبلدنا آمنة وفي أحسن الأحوال يا ربي. هذا ما نتمنى، إن شاء الله يتعدى صيف حلو مريح، وصيف يكون فيها أو تكون فيه سياحة معناها مميزة مقارنة بالسنوات الفارطة. احنا ديما في متابعة المواضيع هذه أو غيرها على إذاعة طوين. خلي الكلمة لزملائي في قسم الأخبار بعد شوية، نشرة الأخبار ونرجو نوصل معكم بعد شوية.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السابعة صباحا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى النشرة الصباحية، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية. وزير الخارجية يشارك اليوم وغدا بسيول في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية. مطار جربة جرجيس يستقبل الأربعاء المقبل أولى رحلات عودة حجيج الجنوب الشرقي من البقاع المقدسة. في العالم، ضربات أمريكية على جنوب إيران ومقترح لخفض التصعيد في لبنان. إلى تفاصيل النشرة. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم، وذلك بحضور والي الجهة. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، وأن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة.
3: زيارة طبيعية بدون مقدمات، المهم هو الالتحام بالمواطنين، أعمل على الاستجابة لمطالبهم. الأمر لا يتعلق بحل فردي لشخص أو مجموعة من الأشخاص، بل بحل وطني، ونحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة. ولأننا اخترنا هذه الطريق، اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب، سنواصل المسيرة بحول الله تعالى. ولينعق الناعقون وليتحدث كما يتحدث مع المأجورون. الدولة تدار بشعبها. أعلم جيدا أن الانتظارات كثيرة، ولكن الإرادة من حديد، لن نتراجع عن خياراتنا مهما نعق الناعقون ومهما حاولوا التشكيل بكل الطرق. وليعلموا جيدا أن الدولة، كما تمت الإشارة إلى ذلك في عديد المناسبات، لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب. إن تونس عصية عليهم بشعبها وبإرادة شعبها وبالقدرة على استيعاب الموقف لإحباط كل ما يدبرون له.
2: وفي سياق متصل، دعا رئيس الدولة المسؤولين إلى الاطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة. وأكد أن كل من أخلف الوعد ولم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية، فهناك شباب ينتظر وسيكون له مكان في المستقبل القريب ليحقق مطالبه. بتكليف من رئيس الجمهورية وبدعوة من نظيره الكوري، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي نفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية، الذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول يومي 1 و2 جوان الجاري. اجتماع يتنزل وفق بلاغ أصدرته الوزارة الأحد في إطار متابعة مخرجات القمة الأولى الإفريقية الكورية التي انعقدت يومي 4 و5 جوان 2024، واستعراض تطور مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجيا القائم بين الجانبين، والآليات والبرامج الكفيلة بمواصلة تنفيذها. وسيتطرق الاجتماع بالأساس إلى المسائل المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والرفاه المشترك والتنمية الشاملة، بالإضافة إلى التضامن الإفريقي الكوري في مواجهة التحديات العالمية المثيلة. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم 2 جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. وينتظر أن يقدم وفد كونكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع، الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. جاء جهويا، جرت أمس بكامل جهات الجمهورية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة الممتدة من 5 جوان إلى 4 سبتمبر 2026. وفي تطاوين آلت رئاسة المجلس الجهوي لعلي الربعي عن المجلس المحلي بتطاوين الشمالية. وفي ولاية مدنين آلت رئاسة المجلس الجهوي ولأول مرة إلى أميرة بن خميس عن المجلس المحلي بمدون. أما في جابس فقد فازت برئاسة المجلس الجهوي النائب بالمجلس المحلي بجابس المدينة يسرى دخيل. ينتظر أن تصل صباح اليوم إلى مطار تونس قرطاج الدولي أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدسة لتتواصل الرحلات إلى غاية 14 جوان الجاري، حيث ستؤمن شركة الخطوط التونسية 22 رحلة عودة. أما بالنسبة للجنوب الشرقي تصل أولى رحلات العودة إلى مطار جرب جرجيس الدولي يوم الأربعاء 3 جوان المقبل ويوم الخميس 4 جوان 2026 إلى مطار مطمطة. تم مؤخرا القبول الوقتي لأشغال مشروع تجميل سوق كتانة، وهو مشروع ممول من قبل صندوق القروض وقد بلغت كلفته حوالي 175,000 دينار. أحدثت وزارة الفلاحة والموارد المائية مؤخرا منصة إلكترونية تهدف إلى تسهيل إسناد تراخيص حفر الآبار وكذلك التراخيص المتعلقة بالبحث واستغلال المياه الجوفية. منجي شنيتر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين يتحدث عن أهمية هذه المنصة.
4: فما منصة وقع إنجازه من طرف وزارة الفلاحة لتسهيل عملية دخول وتقديم طلبات الحفريات خاصة العميقة، وبالتالي احنا دورنا نواكبوا الرقمنا ونحاولوا نبلغوا المعلومة هذه بكل أمانة ونحاولوا سهلوا عملية ولوج مختلف طالبي الخدمات للمنصة هذه. المنصة هذه فيها العديد من المكاسب، خاصة هي متابعة المطالب من طرف المنتفعين، فيها شفافية مطلقة، فيها سرعة إنجاز، فيها متابعة للفلاح للمطلب متعم انطلاقا من ادخاله في المنصه الى غايه متابعه مختلف المراحل التي تمر بها، وبالتالي فما مصداقيه كبيره في الاطار هذا. ابتداء من 11 ماي وقع انتهاء من تقديم الطلبات في الشكل الورقي والمرور مباشره للمنصه.
2: دوليا، وفي اليوم 94 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ هجمات جديدة على جنوب إيران، استهدفت مواقع رادار وقيادة وسيطرة إيرانية خاصة بالطائرات المسيرة. دبلوماسيا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات وتبادل الرسائل مع واشنطن مستمران، مؤكدا أنه يستحيل إصدار أي حكم حتى التوصل إلى نتيجة واضحة. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع أن تبادل النصوص بين طهران وواشنطن مستمر، ومن الطبيعي أن تقوم طهران أيضا بإجراء تعديلات. وكشفت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل مقترحا جديدا أكثر تشددا إلى إيران بشأن رؤيته لإنهاء الحرب الدائرة بين الطرفين. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز وموقع أكسيوس أن ترامب تبنى مواقف صارمة حيال نقاط حيوية عدة، مع تركيز الإدارة الأمريكية على إدخال تعديلات جوهرية تمس الملف النووي الإيراني بشكل مباشر بهدف دفع طهران إلى تقديم تنازلات استراتيجية غير مسبوقة. على صعيد لبنان، قالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بشأن لبنان اليوم بناء على طلب فرنسي. من جهته، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يمر بأيام صعبة في ظل ما وصفه بالعدوان الصهيوني الشرس والمدان، مؤكدا المضي بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أن أحدث مساعي للولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان فشلت، مشيرا إلى أن دبلوماسيين إسرائيليين ولبنانيين من المتوقع أن يجتمعوا في وقت لاحق من الأسبوع في وزارة الخارجية الأمريكية لإجراء جولة جديدة من المحادثات. وفي سياق التطورات الميدانية، قال مسؤولون إسرائيليون لأكسيوس إن إسرائيل وسعت عملياتها البرية في لبنان خلال الأيام الأخيرة، وطلبت من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لها بتنفيذ ضربات كبيرة في العاصمة بيروت. إلى هنا نأتي لختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: ساعة الحرم. يعتبر برج ساعة مكة أحد أبرز معالم مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، ويشكل بالإضافة إلى 6 أبراج أخرى ما يعرف باسم وقف الملك عبد العزيز أو أبرج البيت، والتي تقع في ساحة الحرم المكي الشريف. يبلغ ارتفاع برج الساعة 600 متر، وهو يعد بذلك ثاني أطول برج في العالم بعد برج خليفة في دبي، ويمكن رؤية الساعة في أعلاها من جميع أحياء مكة المكرمة، وتعرف هذه الساعة الشهيرة باسم ساعة مكة. ساعة مكة مصممة على الطراز الإسلامي، وتعد ساعة الواقعة أعلى البرج على 4 وجهات أطول ساعة في العالم، ويمكن قراءة الوقت منها من على بعد 17 كيلومترا، ويبلغ حجمها 6 أضعاف حجم ساعة بيج بن الشهيرة في لندن. تحتوي ساعة مكة في أعلاها على مكبرة صوتية تبث الآذان من الحرم المكي الشريف، كما تضاء قمة الساعة باللونين الأخضر والأبيض أثناء الآذان.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: نرجو نوصل معكم مستمعينا في متابعتنا في ورود الصباح على إذاعة تطاوين. هذه ساعتنا الثانية معكم كما قلت بكري شوية باش نرجو شوية على برشا أرقام لحقيقة وآخر الأحصائيات بخصوص حوادث المرور في بلادنا خلال فترة العيد وبعدها تقريبا بشوية كما نعرفوا. يعني الفترة العيد تشهد معناها حركة مرورية كبيرة برشا. اتمنينا أنه يتعادى العيد معناها بأقل حوادث أو من غير حوادث بالكل، ولكن للأسف صار العكس. الأسباب كالعادة معناها متعدة بينها سرعة وغيرها معناها من الأسباب اللي نعرفوهم. نتمنى زادة أنه ندخل على صيف بأقل حوادث. شنو هو البديل؟ شنو هو المطلوب معناها كمن سائق معناها وإلا زادة كيف كيف من كل أطراف المعنية؟ ولكن خلينا نرجع احنا قبل كل شيء كما قلت على الأرقام الأحصائيات وشنو اللي صار بالضبط، وين الحوادث اللي صارت هذه في الفترة الأخيرة. أكثر تفاصيل كالعادة قدم هنا سي صابر الجديد مختص في مجال السلامة المرورية معنا بالهاتف. صباح النور سي صابر.
1: صباح النور أخي نادي ليك وكيف المستمعين العروس، شهر حكم أسعد الأيام، كل سنة وانتم طيبين وبداية أسبوع إن شاء الله حابين يمكن نحوصلوا أنه السلامة المرورية خلال عطلة العيد شنو هي صار وشنو ما صارش. دونك يمكن بالأرقام خصنا باش نحكيو أنه في أيام العيد ثم حوالي 12 حادث شنو نجر عليه نجر عليه 16 قتيل. دونك كيشوفوا نسبة الحوادث مع عدد القتلى دونك صدقا وضع كارثي، وضع خطير جدا، وضع ميطمنش. يعني احنا على 12 حادث عندنا حوالي 16 قتيل، دونك أكثر القتلى أكثر من عدد الحوادث. هدايا الوين اللي اختار له في النادي. دونك وكي نحكيو أكثر يمكن خلال الخمس أشهر الأولى من الشهر هدايا عندنا حوالي 500 قتيل. دونك كي نحسبوا هذوما الضحايا على الطرقات دونك رقم كبير في النادي لهنا صدقا معناتها لازمنا دونك كل الأطراف تكون مساهمة في الوضع هذا، تكاثف كل وتجاهد حول الوضع السلامة المرورية في بلادنا. أكثر من هذا كنت نشوفه من الولايات، كنا نلاحظوا أن ولاية مدنين تحتل المرتبة الثالثة وطنيا مع عدد القتلى. دونك هذا أخطر أخت نادي تعرف مدنين معناتها مميزة من برشا عوامل، ولكن الكارثة أنه احنا في المرتبة الثالثة وطنيا. دونك هذا ما يبشرش أخت نادي صدقا معناتها، واحنا ما زال قادمين على فصل الصيف. وكما تعرف ديما فصل الصيف هو اللي كنا اللي فيه أكثر حركية وأكثر تنقلات وأكثر معناتها في كين بالأرقام أنه ديما أكثر الحوادث تكون في فترة الصيف، وإحنا على باب فترة الصيف. دونك يشوفوا الأرقام هذه تزامنا مع جاي فترة الصيف، دونك نخافوا أكثر. دونك هكذاش من مؤكد أن كنا ليد في اليد مع بعضنا حول هذا الجانب. وخينا دي هو إحنا كي نحكيه دونك صدق معناتها أنا نثمن مجهود الناس كل تخدم في الجانب هدايا، وخاصة إطارات الحرس الوطني وشرطة المرور. دونك والمقترحات والتشريعات اللي حول السلامة المرورية وحول القوانين الجديدة اللي هي بحد الآن مازال ما تمررتش على مجلس النواب، لأن دعوة ممكن كل معناتها الصراع في النظر في الموضوع هدايا بالحق مع ترى. أنا نخاف أنه يولي هدايا حتى روتيني مع الإنسانس بالأرقام هدية والموت هدية. هذا مع الأسف إن شاء الله ما نصلوش خطر بالحق إذا دخلنا في خانة أنه تولي عمل روتيني ما تأخذ اثنين ما تأخذ ثلاثة. دونك هدايا بالحق كارثي في بلادنا. نتمنى بالحق ما أنه تتكاشف جميع الجهود وعلى هرم الدولة السلطة تكون أكثر جدية حول الجانب هدايا بالحق. راهو كي نشوفوا الكوارث على طرقاتنا، تشوفوا عدد القتلى، دونك عدد أرقام ما تطمنش. أختي نادية يلزم يكونوا سبقين، ولكن أختي نادية إذا القوانين هدية والتشريعات الموجودة اللي تتفاعل تقوى تأكد أنه حسب الإحصائيات وحسب الدراسات أثبت أنه
0: يلزم يكون فما رد
1: عمل مفتوش ثلاثة سنين. وأكيد أنه بشتيح أكثر من الشطر مع عدد الحوادث. هذا هو أختي نادية دي من أكد على التسريع
0: في القوانين هذه، ويلزم رد على الحقيقة خاطر فما برشة تهور ولا مسؤولية معناها من الناس معناها والمسواق بصفة عامة. نعم. الحوادث اللي صارت يعني ذكرنا بها وين بالضبط وكيفاش معناها صارت بالضبط، شو أسبابها؟
1: نكون الحادث الأخطر
0: الأخطر اللي صار في العيد
1: اللي صار في ولاية بنزرت في العالية. دونك تشوفوا معناتها الأطراف ما في حالة فرحة عيد وماشيين خطوبة مع الأسف نفقدوا فيه سبع أرواح عائلة كاملة
0: وعدد
1: ضحايا الطريق. دونك هدايا كثيرة حادث في ولاية مدنين ما بين الطريق الوطنية ما بين ما بين الجرف وكابس. دونك صار فيه زوز قتل دونك شت خميردي وحنا
0: وهذا من الأسباب بسرعة سي سابرة
1: السرعة هي الدرجة الأولى خميردي وحتى تم أسباب تقنية خميردي خطب الحادث اللي صار في مدنين في ولاية مدنين. دونك في أسباب تقنية حسب العرابة لأن في حالة صارت خلال تقنية أخي كانت أثرت على مسارها هي وكانت اللواج في طريق إليها. دونك علاش صار خلال تقنية تم العرابة. دونك ديما العنصر البشري هو الأول خميردي في السياق. دونك لازم نتأكدوا أنه ديما راهو يلزم السائق يتحلى بالمسؤولية لازم يكون مطبق يطبق القانون بحذر في النادي
0: يكون وعي
1: السرعه راهي هي اول خطر طرقاتنا كيف كيف استهوى عدم انتباه. دونك بصدق معناتها هذا كل لازم كلنا نقف مع بعضنا ناكد على انه ضروري انه تطبيق القوانين على الطرقات تطبيق تكون الالات الحديثه والتقنيات الحديثه الجديده هذه لازم تتفاعل بسرعه على طرقاتنا وتولي العقوبات بصفة آلية أختي نادية. معاش ضروري يكون العنصر البشري باش يقيد المخالفة. دونك لهنا هذه التقنيات الحديثة تكون تساهم برشا في الحد من الخطر على طرقاتنا والحد من القاتل على طرقاتنا هي السرعة. كذلك أختي نادية نأكد على تسريع القوانين هذه والتشريعات اللي على مجلس النواب لا شيء على خطر. صدقا الدراسات تثبت أنه بعد ما تفوش سنين وأن النسب هذه تكون أقل مشتر. دونك هذا ما نسعاه أختي نادية في عرض شوفوا 50 حادث شوفوا 50 قتيل مضربين شوفوا أقل ما يمكن من قتل على طرقاتنا.
0: وكما
1: تعرف هذه خسائر كبيرة على أختي نادية تفوت حتى 1200 مليون دينار دونك في العام الأسيرونس وواوا. دونك هذا كل ما هذا بالحق لازمنا نأكد أنه تضافر جميع الجهود حول الجانب السلامة المرورية. خاف ما قلت لك أنه بالحق يولي شكل روتيني الموت على طرقاتنا هذا من أكثر كارثة اللي نصورها أنا على طرقاتنا واللي الموت عادي. دونك هذا اختار رئيس أختي نادية أكيد في النهاية نحب نقدموا جملة من النصائح بالحق على طرقاتنا لا للسرعة نعم الحزام الأمان لا للهاتف الجوال المسافة الأمان ضرورية على طرقاتنا وإن شاء الله إن شاء الله أكيد تكون الصيف هذا بقل منكم على
0: الحوالي
1: على طرقاتنا
0: إن شاء الله. يعطيك صحة مشكور جدا سي صابر شنهارك من أسعد أيام وطريق سلامة نتمنوه لكل مستمعين. شوية آخر كالعادة الموعد 7:30 يكون مع أخبار رياضة بعد شوية يجيكم ربيب لاترش ونكمل احنا معاكم حتى للتسعة.
2: إشهار تعتزم شركة اليوني المسعجي سوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28-986-108-50-533-606.
3: انفاسبار
4: صباح النور. اهلا وسهلا بالجميع في اخبار الرياضه. توج الترجي الرياضي التونسي يوم الامس في كاس تونس لكره القدم للموسم الثاني على التوالي والمره 17 في تاريخ التتويج. البارح جاء بعد الفوز على الترجي الرياضي الجرجيسي اللي الحقيقه كان بطل في هذه المباراه. الترجي الرياضي الجرجيسي والفوز كان بنتيجه هدف لصفر سجله حمزه رفيعة في الدقيقه 62. ان شاء الله بلاتو اليوم العشيه ان شاء الله في استوديو الرابطات باش يكون مخصص لكل التصريحات والهوامش قبل وبعد مباراة الكأس. منتخبنا الوطني التونسي يخوض اليوم الاختبار الودي أمام نظيره النمساوي انطلاقا من 8:45 مباراة إذن باش تحتضنها العاصمة فيينا ضمن تحضيرات نهاية كأس العالم 2026 المقرر بالولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية المقبل في اختبار كما قلت يهدف إلى تقييم جاهزية الفريق قبل هذا الاستحقاق العالمي. ذكر منتخبنا باش يستهل مشواره في المونديال بمواجهة السويد يوم 15 جوان في مونتيري بالمكسيك قبل ملاقاة اليابان يوم 21 جوان في نفس المدينة على أنه يختتم لقاءات الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 26 جوان. المنتخب الوطني التونسي الأولمبي أقل من 23 سنة فاز البارح على منتخب الكونغو الديمقراطية بثلاثية نظيفة في مدينة فيون الفرنسية ضمن منافسة دورة طولو الدولية بفرنسا. كما قلت إن شاء الله اليوم العشية بشكون استوديو الرابطات مخصص لكل التصريحات الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي بكأس تونس وبمباراة البراج نذكر اللي توج فيها النادي الرياضي أهلي حمام الأنف أمام الملعب الجبسي وضمن الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم رفقة ساقية الدائر والأمل الرياضي بحمام سوسة. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: عادنين شواشي لغنية صباحة على 37 دقيقة على إذا عطيتوا مين نهاركم زين نهاركم فولو ياسمين كل مستمعينا مرحبا بكم ديما معنا في متابعتنا. الحقيقة الأجواء كلها أجواء امتحانات، العائلات الكل مركزة على الامتحانات مع صغيراتهم، نهاية امتحانات وبداية امتحانات أخرى. إن شاء الله يا ربي ديما كل امتحان عدو في حياتنا يكون به ونتعلموا منه، وإن شاء الله زادا كل تلميذ اجتهد وقرأ على روحه يلقى نتائج إيجابية. للصغيرات اللي تقريبا ما زالهم منهيرين ثلاثة ويكمل امتحانات متاحهم يستنوا في النتائج متاحهم كيف كيف، بعد باش نبدو مع امتحانات البكالوريا والسنوات الأخرى المناظرات الوطنية. يعني هذيك علاش يعني برشا عائلات توا مركزة مع صغيراتها شنو المطلوب منهم كولي وزادة كيف يعني كعائلة بصفة عامة وزادة كيف كيف تلامده شنو المطلوب منهم. بعض النصائح يقدمها لكم كالعادة إبراهيم الريحاني خبير في مجال الأسرة والطفل ومستشار قضية أطفال حاضر معنا بالهاتف كالعادة في الموعد في الفقرة متاعنا القارة هذه كل صباح اثنين وأربعة. صباح النور سي إبراهيم، نهارك زين إن شاء الله.
1: صباح الفل والخيرات مدام ناري ليك ولكل أوفيانا على موجات إذاعة التقاوي.
0: هي برشا النصائح وزاد كيف كيف نجمو نعتمدوا استراتيجية معينة خلال الفترة هذه. سي إبراهيم شنو نجمو نقولون في الإطار هذا؟
1: ربت افتتاح مدام نادي على التقديم نتاعك الموضوع نتاعنا اليوم. اكيد كل عائله وكل اب وكل ام الهاجس الوحيد ولا اي موضوع يتناولوه ويتحكاو فيه خاصه في علاقتهم بصغيراتهم هي الامتحانات وطوع اطوال الامتحانات والتحضير الامتحانات وشنو نتصرفوا ونعملوا في الامتحانات. وبالتالي وفما كلمه نخوها منك انت انه الصغيرات امتحاناتهم اللي يعيشوها في حياتهم ماهوش الامتحان الوحيد اللي باش يعيشوه توا، مازالت لهم قدامهم برشا امتحانات. بقى فما حاجه مهم لكل ولي ولكل اب ولكل ام انه يركزوا فيها اكثر، خاطر هذه الوضعيه تتعلم منها الصغير انه الوضعيه الامتحان هو تعلم بالنسبه للصغير، هو تدريب بالنسبه للصغير، هو فتره ووضعية إنه نتمناه باش يعيش وباش يعيش في المستقبل. وبالتالي فما حاجة ما أهم من نتيجة الامتحان هو قدرة الطفل على التعامل مع التوتر والثقة في النفس، هو قدرة الطفل إنه يتعامل مع الوضعيات اللي هي، لأنه ديما نقوله وديما نحكي ونقوله راه شخصية الطفل وتربية الطفل أهم من نتيجة نجم يتحصل عليها توا صغير مهما كانت النتيجة صحيح مطالبين بها ونحبوها، لكن يا أم يا أبو تخيل أنك قاعد تبني في شخصية صغير، قاعد تبني في مستقبل صغير، قاعد تتعامل مع المستقبل اللي تتمناه أنت. وبالتالي كتدرب صغير أن يتعامل مع التوتر ويتعامل كيفاش يكون عنده ثقة في النفس وكيفاش يكون كذا، هذا هو المهم وهذا هو الأهم في هذا الكليك. وبالتالي أهم حاجة أنه يشعر صغير في الأسرة متاعه يشعر بالقدرات بتاعه مهما كانت النتيجة. الدعم العاطفي مهم برشا باش يطلع الطفل المتوازن ويكون فيه أكثر من يكون فيه أكثر معناها أمان وأكثر ثقة في القدرات بتاعه، ودائما نجم يكون كما خلال حاجة واحدة تبي يسمع فيها الأولية توا إنه ندعم صغيرات إنه فما كلمة نقولوها بابا ولا أمي ولا أختي ولا عزيزي ولا عزيزتي كيفاش نجم تلقب وليدك تربش بيه كل راني أنا ربي يخزر للاجتهاد نتاعك يخزر للتعب نتاعك البيل فايد الاستعداد البيل فايد الاجتهاد الباقي الكل على ربي معناه فهمتني. نعلمهم انه اهم حاجه في غيره كل الاجتهاد وكلهم انا ثقه عندي ثقه في صغيري وعندي ثقه في كذا وبابا راهو الامتحانات اللي نعيشوها كل يوم البيل فايد انه نتعلم من كل امتحان نتعلم من الاخطاء نتاعنا هذايا اللي هو المسار التربوي والمسار التدريبي للصغير. نشوف على الامتحانات اكيد اليوم معناها فما مراجعات بسيطة بخلال التلخيص اللي حكينا عليها في الحلقات الثالثة انه نحاول نعمل مراجعات قصيرة بعيد كل البعد على انه تشعر صغير بالإرهاق، نحاول انه يكون ديما مكان هادئ ومريح بعيد عن الضجيج وعن الشاشات وكتور تابلوات تبدا موجودة مشاش صغيراتي مش تحط في بالك اللي نص ساعة ولا ساعة غير باقة كان جماعة البكالوري ولا أقل من بكالوريا، نقولوا لهم بعدوا تليفوناتكم على الشيرة كومبليتمون خليكم مركزين نعرف شو معناه تليفونها أو جاي تليفون عند فلان أو كذا كذا أو مش نرجع كذا، هذا كل تاكلك في التركيز بتاعك. كل واحد حاول ان تجنب الساعة غير بعد هذيك مش تحطها تقراها ولا مش تركز فيها، بعيد كل ما هو باش يشتت لك الانتباه نتاعك. الحرص انه على النوم خاصه ناخذ قدرنا من النوم الكافي، لانه النوم هو اللي باش يخليك معناها عندك استعداد نفسي، عندك بدنك يكون متجاوب معاك، وبالتالي الفترات هذه نحاولوا نعيش فترات متوازنه حتى على المستوى عدد ساعات النوم. والغذاء مهم برشا في الفتره هذه، وخاصه شرب الماء، وهذه الاخصائيين في التغذيه اللي اكثر حاجات هذوما. نعتمد المراجعه كما قلنا باقي طريقه الخرائط الذهنيه من خلال اللي فيش بتاع المراجعات، ان التخفيف من التوتر، انه ديما نحكي مع غيري ونهديه ونعطيه ثقه في النفس ونذكره بالمواقف اللي عاش مقبل ونجح فيهم، ولا تعطيه كان حافظ. نبعدوا بعيد كل البعد بتاع ذي، ما عادش فيه كلام انه على الصياح ولا الضرب ولا الحاجه ولا المقارنه ما بين صغير وصغير. حاولوا ديما في خطاباتكم في كلامكم يكون فما تحفيز ايجابي. هكايا النجم نحتوي صغارنا عاطفيا، نجم نحتوي صغارنا نقلصوا من التوتر نتاعهم ونقلصوا من التوتر نتاعنا. مهما كاد فنحن نبذل مجهود الناس الكل، واكيد ربي مش يخيبنا. والامتحان راهو هي فتره تتعدى، واكيد باش تتعدى وما بقانا تبقى الذكريات. الامتحانات الفارطه حتى ذايا الامتحان هذا باش يبقى ديما ذكرى، البيه فايده نتعلموا منه، البيه فايده نتدربوا كيفاش نتعاملوا مع الوضعيات هذيا، البيه فايده انه نراجعوا ونجتهدوا، وفي الاخر قدرة ربي ان شاء الله اولادنا وبناتنا يكونوا من المتميزين ومتألقين، وان شاء الله بناتنا يكونوا كالشخصيه الرائده اللي نحن الاولياء والمؤسسات التربويه نغرسوا هل المهارات اللي باش تخلي صغارنا ان شاء الله متميزين ومتألقين في المستقبل.
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله بالتوفيق ليهم الكل. ربي يبارك لك يعطيك صحه سبرهان، مشكور جدا، وان شاء الله نهارك من اسعد الايام. تحياتنا ليك وتحيه لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا، الاولياء الكل ان شاء الله ياخذوا الكلام هذا بعين الاعتبار، وهم اكيد نصائح معناها نعرفوهم ويلزم نطبقوهم، وممكن نعاود نذكروا بهم ديما الاولياء الكل والتلامذه الكل، اللي ان شاء الله ربي ديما موفقين في الدراسه نتاعهم، ان شاء الله ينورونا ديما بالنتائج المتميزه كما عودونا وخير علاش لا في السنة الدراسية الحالية. ثمانية غير بوع على موجتنا، نكملوا معكم بعد شوية باش نعملوا إطلالة على الجرائد التونسية اليوم اليوم، أهم عناوينها، شو المواضيع اللي تم تطرق لها. بعد شوية في عناوين نقروا شنو كتبت مختلف الجرائد لليوم حتى لتسعة، زادة مكملين معكم في ورود الصباح.

مرحبا بكم ديما في متابعاتنا. باش نبدا معكم اول العناوين من جريده الشروق صدر بتاريخ اليوم 1 جوان 2026. الصفحه الاولى من الشروق تقرو: من ثروه موسميه الى كارثه بيئيه، جلود الاضاحي خلال فتره العيد. وفي الصفحه الاولى من الشروق تقرو عنوان هذه: ترامب ينتقم من الخليج. تقرو تفاصيل العناوين هذه بطبيعه في مختلف الصفحات شروق اليوم الورقية والإلكترونية. عنوان آخر من الشروق اللي كانت كتبت بخصوص وكالة حماية الشريط الساحلي تحذر من لمس أو حمل أي طائر بري، ووزير البيئة قريبا حملة تنظيف الشواطئ لتشمل نحو 133 شاطئ. هيئة السلامة الصحية تنفيذ أكثر من 560 تدخل رقابي وتحسيسي خلال عيد الأضحى. وفي تصريح لرئيس الجمهورية اللي أكد الاستجابة لما طلب المواطنين تتطلب حلول وطنية. في عنوان آخر: الصيدليات تعتمد التوقيت الصيفي بداية من اليوم. عنوان آخر من الشروق: وصول أول رحلة لبرنامج العودة من البقاع المقدسة، والرحلة اليوم تكون حسب ما نشروا ديوان الطيران المدني والمطارات. وارتفاع في عدد الأمراض المهنية في قطاع النسيج والملابس. وزارة الشباب والرياضة 4 مناظرات و1245 انتداب في شهر جويلية. حسب عن تعليق وزارة الشباب والرياضة فتح باب الترشح للمشاركة في المناظرات هذه. نجم تقرأ تفاصيلها في شروق اليوم أو تدخل زادة كيف كيف على الموقع الخاص بوزارة الشباب والرياضة. في عنوان آخر باش نخدمه به جريدة الشروق اللي كانت كتبت: تونس تحصل على الجائزة البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن ضمن 80 مكتب شؤون حجاج خلال حفل ختام نظمته وزارة الحج والعمرة بالسعودية. باش نمشي معاكم العناوين أخرى نقروها من الجمهورية. كتبت بخصوص البلاغ اللي كان هبطول معهد الوطني للرصد الجوي اللي أكد فيه صيف 2026 قد يشهد درجة حرارة أعلى من المعدلات. وفي عنوان آخر: عدد المدخنين في ارتفاع وبدائل التدخين المنتشرة غير آمنة. يوم علمي حول علم الإدمان الفهم والوقاية والتكفل باش يكون هذا نهار 20 جوان بالعاصمة. عنوان آخر مختصة في التغذية: تحذر من التسممات الغذائية خلال فصل الصيف وتدعو إلى احترام قواعد حفظ الصحة. نختم معك بالعنوان هذه من الجمهورية: معهد باستير ينظم محاضرات علمية حول السموم البيولوجية وعلاجات السرطان. لطف عليكم الناس الكل. في عناوين أخرى باش

الهموم الحمراء يزيد من مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين والذبحة الصدرية. وعنوان آخر نقرأه زيدا من صباح النيوز اللي كانت كتبت زيدا بخصوص وزير الخارجية اللي كان شارك في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية. عناوين أخرى نقروها زادة من الصريح كيف كيف زادة كانت تحطت بخصوص الارتفاع الكبير في حوادث الشغل والأمراض المهنية في قطاع النسيج والملابس. داخلية تعيينات جديدة في عدد من الولايات حسب ضمن العدد الجديد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية صادر نهار 29 ماي. في عنوان آخر تغيير جزئي في مسار الحافلة 28 بالعاصمة حسب ما نطاليها الشركة التونسية للنقل. وغيرها زادة من العناوين الأخرى اللي تنجموا تقروها وأكثر تفاصيلها على الورقية والإلكترونية في مختلف الجرائد صادرة بتاريخ اليوم. هذه أهم العناوين بطبيعة 8 غدا شوية آخر موجز أخبار 8 نجم ساعتنا إفلال نهاركم زينة.

0: الحار. رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو 7 جوان في بورغو مول جربة. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي. إشهار
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطوين.
2: موجز الأخبار.
3: الثامنة صباحا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. منتظر أن تصل صباح اليوم إلى مطار تونس قرطاج الدولي أولى رحلات عودة الحجاج التونسيين من البقاع المقدسة. جرت أمس بكامل جهات الجمهورية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجلس الجهوية وتداول رئاسة المجلس المحلية والجهوية للفترة الممتدة من الخامس من جوان 2026 إلى الرابع من سبتمبر المقبل. أكد وزير البيئة الحبيب غبيد أمس أنه سيتم الانطلاق قريبا في حملة تنظيف الشواطئ لتشمل نحو 133 شاطئا على كامل امتداد السواحل التونسية. دوليا قالت وزارة الصحة اللبنانية البارحة إن المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في غارة شنها على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية فجر أمس أدت إلى 8 شهداء من بينهم 3 سيدات و19 جريحا. يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر اليوم اجتماعا طارئا بناء على طلب فرنسي وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء المحتل الصهيوني على قلعة شقيف. قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إن القوات الجوية استهدفت قاعدة جوية استخدمت فيما وصفه بأنه هجوم أمريكي على برج اتصالات في جزيرة سيرك، لكنه لم يحدد موقع القاعدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران ترغب حقا في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة وإنه سيكون اتفاقا جيدا لواشنطن وحلفائها. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
4: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

لك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: ثمانية وتسعة دقائق على إذاعة تاوينك. لعد التوقيت هذا مستمعنا نأخذ أكثر تفاصيل ومعطيات جديدة بخصوص طقسنا اليوم وحتى الأيامات الجاية. حاضر معنا الصبح بن أحمد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، قدمنا أكثر تفاصيل. الصبح صباح النور، مرحبا بك معنا.
1: صباح الخير أختي نادية، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بإذاعة تاوين.
0: يعيشك سيدي، بارك الله فيك. صباح نبدأ بنهار اليوم، كيفاش باش يكون الطقس؟
1: نعم، بالنسبة لهذا اليوم نبدأ ساعة بيوم الأمس اللي تكونت فيه خلايا رادية نشطة وخاصة بالمناطق الغربية للوسط، وثم تفرعت لتشمل بعض المناطق الشرقية. كانت أعلى كمية بولاية القيروان، سجلنا 30 مليمتر بالشبيكة، وكانت تقريبا في حدود 11 مليمتر بشات منزل مهيري، كذلك في حدود 8 بحفوز. الأمطار كانت حاضرة بولاية صفاقس، كذلك سجلنا 15 مليمتر بغرارة. بمناطق الجنوب بجهة مدينة سجلنا تقريبا كمية تراوحت ما بين مليمتر واحد وثلاثة بكل من بني خديش، بير الأحمر، وكذلك بقبلي، بدوز، بتمغزة، كذلك ثلاثة مليمترات من ولاية توزر، بولاية قفصة كانت تقريبا في حدود مليمتران بكل من زانوش ورديف. تقريبا شملت عديد المناطق الخلايا الرعدية يوم الأمس، كانت تراوحت القوة نتاعها بين المنطقة والمنطقة حسب طبيعة الحال الجغرافية. المناطق معناتها المرتفعة كانت أكثر. بالنسبة لليوم كالعادة معناتها تقريبا نفس ملامح الطقس نتاع يوم الأمس من ناحية الخلايا الرعدية اللي كالعادة تتكون في مرحلة بعد الظهر، تبدأ بالمناطق الغربية جهة القصرين، ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق الشرقية جهة القيروان، كذلك سيدي بوزيد وشمال جهة قفصة. هذا بالنسبة للخلايا الرعدية. طقس صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، درجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الفارطة، وتتراوح القصوى عموما ما بين 26-32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين تقريبا 32-36 درجة ببقية المناطق. اليوم نسجل إن شاء الله كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة تطاوين 32 درجة، ويتواصل ارتفاع في درجات الحرارة بالنسبة للغدوة وحتى بعد الغد، خاصة يوم الأربعاء. بالنسبة لمناطق الجنوب شكون فيها مرتفعة بالقدية درجة الحرارة الردوبانة نهار الأربعاء إن شاء الله توصل حتى 39 درجة تحت الظل بالنسبة لجهة تطاوين. الطائرات بتكون جنوبية صحراوية، ذو الشيء اللي بشظهر بالقدية كالعادة. معناتها نتقيدوا بالتعليمات نتاع العادة، عدم معناتها المكوث تحت أشعة الشمس معناتها الفترات خاصة الذروة، أكثر من شرب المياه، وإن شاء الله يكون معناتها تكون صائفة آمنة للجميع. الانخفاض باش تنخفض شوية، ماهيش باش تدوم برشا معناتها الارتفاع هذا يوم الأربعاء فقط، لكن إن شاء الله نهار الخميس والجمعة بالنسبة للجنوب باش تدور النساء باش تكون شرقية، وبالتالي باش تنخفض بالقدية درجة الحرارة الخميس والجمعة، وترجع ترتفع تدريجيا إن شاء الله آخر هذا الأسبوع. لكن يبقى مناطق الشمال الغربي ومناطق الجنوب الغربي مرتفعة نوعا ما طيلة هذا الأسبوع إن شاء الله.
0: إن شاء الله، واضح. يعطيك صحة، بارك الله فيك. صبح سلام، نهارك من أسعد الأيام.

0: برافا شيكوري بلار. اليوم برافا عملت أحسن فان. جيتنا بفورما دوي باك جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة أون بودر إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
1: إشهار نوصل معكم مستمعينا 8:15 دقيقة على إذاعة تطاوين. باش نمشوا نعملوا إطلالة في جمعة أو نهارين تقريبا ثلاثة أيام الأخرين بعد العيد. أكيد كيف مع سوق مدنين سوق سبت وسوق الأحد كيفاش كانت الأسعار زادة كيف الخضرة والغلة اللي كانت موجودة تقريبا في نهاية الأسبوع وفي الأسواق هذوما زوز معناها اليوم يعتبر أكمل الأسواق معناها في الجنوب تقريبا كيفاش كانت الأسعار. أهم حاجة هل كان فما انخفاض نوعا ما بعد العيد وإلا لا؟ هذا اللي باش نعرفوا تفاصيل الكل مع زميلنا كيلاني كان عمل جولة بطبيعة خاصة في سوق نهار الأحد يعطينا فكرة وأكثر تفاصيل والأجواء الكل. صباح النور كيلاني، نهارك زين، مرحبا بك.
2: صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين لنادي ريكي ولكل السادة المستمعين. نحب تحياتيك. اليوم مش ناخذ شامل على ولاية مدينة باعتبار أني أحد خطيط الكواليس بتاع الأسعار وبتاع الأجواء كل هكا علاش تحية جيت على مستوى ولاية مدينة. كيف نحب نحيي بالله زملاء التقنيين معك إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع وديما نقول نجاح وبالتوفيق اللي سلمتنا سواء المازالوا في يعدوا توحالين الابتدائي ولا كذلك المقبلين من أخص بالذكر تلاميذ البكالوريا أينما كانوا بالنجاح والتوفيق لهم. بالنسبة للأسعار ثم مؤشر إيجابي كون أن ثم انخفاض كلي على مستوى الأسعار خاصة هنا وقت المحتي. والله مسجل مش نقول لك على حاجة لكم ربما نقول لك كيرين شديد تعرف يعني ندور في السوق الساعي وثم كان شوية معنا ما يسمى بالأضاحي تقول لي معاش أضاحي والله هابط السوق هابط حتى 7000 تاخذ حويجة كونفور
1: أي بتبيع تو العيد وفاء معنا شكون مازال بيجي جري
2: تاع الأسعار. بالنسبة للأسعار كما قلت لي أمس على مستوى سوق ولاية مدينة تعرفين على حد السوق الكبرى بالنسبة لتلك المعدن بس عبط كان 7 مليم أمس نجم 400 مليم وتنجم تنزع حتى 3 دينار. بالنسبة للبطاطا دينارين، الطماطم دينارين و200، الفول دينار و400، القرع دينار و700، البصل دينار و600، الجبانة 3500، الخيار 2400، سفنارية 1700 ولف 1700. بالنسبة للغلاء التفاح 4500، فراز 5000، البطيخ 3.5، الدلاع 2000 وبدينار أمس. بالنسبة للقارب 3500، البطاطاية كيف 3500. بالنسبة للدجاج 7200 والبلاتو ثم 7000 وثم 7500. بالنسبة للحوم قاعد صراحة هي ما ثمش جزارة فاتحة لأن لاحظ جزار واحد فاتح شوي لكن ما عنديش كل ما هو موجود كيف الدجاجة ناقصين شوي الجزارة كما حكيني لكن نتوقع أن أسعارهم تبش تنخفض ممكن الأسبوع الجاي أو الأسبوع اللي بعده يرجعوا. هذه الملاحظات. بالنسبة حبيت أن نقول ملاحظة أخرى رجاء ديما هو الحفاظ على النظافة هني خاصة كل المنتصبين ينجموا معناها آخر الوقت يجمعوا الفضلات تعفي في بلاستيك وحتى يقع تجميعها من عون البلدية بشكل جيد ونحافظوا على نظافة المكان وبالتالي نحب نحافظوا على نظافة الجهة كاملة. بالنسبة ما عملتش ملاحظة نادي على الأسماك لأن صراحة ما لاحظتش
1: مش موجودة
2: ما عدا واحد عنده شوي شفاو يبيع فيه ب 24 دينار هذا كيلو لحطة صراحة في المدينة. ثم ملاحظة البيثر السمين الكرموس وما أدراك من الكرموس 25 دينار
1: غالي بس
2: الكرموس أي 25 دينار ويقال أن من موجود من بين 11 منتجات على هذه اللي شفت في مدينة هذه حبيت
1: على تحسوم شوية تأكل الناس البيثر على الأقل خاطر غالي برشا
2: مش ينقص تطور أسبوع آخر يولي يطيح البيت البزاين ونمشوا باتجاه الكرموس التين العادي وحول الله. أما والله ثم لاحظت أمس واحد مش عارف يشاطروني حتى السادة المستمعين وحتى أنتم الزملاء التقنيين في الاندراس صحيحة ولا مش صحيحة، لاحظت بيثر سووت نقول أسود بيثر أسود مش بيثر أخضر بيثر أسود هيك الكعبة محدود مش عارف
1: الله نفس السوم معناها نفس السوم ولا كيف كيف؟
2: لا نفس السوم أما هو أسود مش أخضر. عادة نحن نعرف الأخضر، أنا ما أول مرة نشوفه. هو قال لي موجود وعندي بيثرة ومحملة على فمتي.
1: مرة أخرى يعطيك الصحة يا كلين،
2: معكم مبروك. ما تكثروش من مشوي، نقص شوي لأنه ما كعرف عليه متابير شوي سخانة
1: ما أعتقد سخون
2: شوي في الماكلة نادي.
1: يعطيك صحية كليني، شكرا لك أنت على الملاحظات الكل، وخاصة كما كنا سمعنا بكري شوية من معهد الوطني للرصد الجوي، نهار الأربعاء من أكثر الأيام اللي باش تكون سخون فيه برشا 39 درجة توصل لتطاوين ومدين تقريبا في الظل. سيد صباحكم الناس الكل، إن شاء الله ربي معكم، إن شاء الله ديما تكونوا في أحسن الأحوال. 28 دقيقة على إذاعة تطاوين. حكينا إحنا تقريبا في ملاحظة مع كليني بخصوص الحملات النظافة هذه من المواطنين ومن التجار بصفة عامة في الأسواق، زاد كيف كيف ما حملات نظافة هي كانت قبل فترة العيد وبعد فترة العيد، الحملات اللي صارت واللي كانت قامت بها مختلف البلديات نتحدث عليها بعد شوية بأكثر تفاصيل من معتمدية بن قردان.

0: 8 27 دقيقة على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم معنا من جديد في النصف الساعة الأخير من ورود صباح اليوم. المواعيد كيما كل يوم من 6 نبدو معكم. نكملوا في متابعتنا تفاصيل تهم حملات النظافة اللي صارت خلال فترة العيد وبعدها. كيما نعرفوا أهم حملة تم التركيز عليها هي بخصوص معنا جمع جلود الأضاحي. شفنا كان فما حملات معنا خصصت لجمع الجلود هذه, ولكن للأسف معنا في برشا معتمديات وولايات تحولت إلى كارثة بيئية بأتم معنى الكلمة. كيفاش تعاملت البلديات ومختلف البلديات مع الوضع خلال عيد الأضحى, وزاد كيف وين تم تركيز أكثر على الحملات هذه وتحضيراتهم ومستعداتهم صفة عامة لصيف 2026, خاطر فما برشا حملات زاد كيف توا باش يقوموا بها, حملات نظافة في الشواطئ وغيرها معناها في مختلف المناطق. نتحدثوا في الموضوع هذا بأكثر تفاصيل. حاضر معنا سي منجي بوغربا رئيس مصحة النظافة بمعتمدية بن قردان, يحكينا أكثر تفاصيل في البداية على حملة النظافة اللي صارت خلال أيام العيد. صباح النور سي منجي, مرحبا بك معنا. تحياتنا لك
1: مستمعين إذاعة التطوين.
0: مرحبا
1: معنا, نهني بعيد الأضحى المبارك على جميع المستمعين.
0: يعيشك وانت بالأمس.
1: أنا بأخر شوي.
0: مرحبا بك سي منجي. واحنا نحكوا على عيد, أهم حملة نصور خنتوا بها هي بخصوص جمع الجلود, هكا ولا؟
1: بالنسبة للبلد بن قردان أنا قمنا بحملات موسعة حتى الفطر اللي قبل العيد, أنا بدينا 10 أيام أنا لإزالة جميع النقاط السوداء وجميع طرق وأماكن الأحياء السكنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك, لنقص المعدات أنا لكي المواطن أنا يحس بروحه في بيئة سليمة. عملنا برنامج لحملات اللي تبتدي من يوم العيد, يوم العيد على الساعة الثانية بعد الظهر. أنا أربع فرق عمل لجمع الجلود وكذلك النفاق اللي موجودة في أثناء العيد. أنا حملات متواصلة يوم العيد البشان, ثاني أيام العيد معنا حملات من 7 صباحا إلى 2:00. كذلك العشية معنا قمنا بحملات موسعة كذلك ثاني العيد معنا لإزالة جميع النقاط الموجودة, وهم معنا حددناها 24 نقطة معنا حددناها في بلاغ معنا نشرناه في صفحة البلدية, موجودين 24 نقطة لجمع الجلود معنا. هذا قمنا معنا كانت حملات ناجحة معنا, كل مطلوب معنا مستبشرين بها معنا, ما قدش الجلود الأضاحي موجودة معنا المحلات من ثاني أيام العيد. ومعنا حاليا متواصلين في حملات مثل حملات موسعة في الأحياء
0: حبيتنا نعرف كيفاش كانت الحملة متاع النظافة الخاصة بجمع الجلود, يعني كانت فما سلاسة معناها ما فماش إشكالية ما خلقتش معناها كارثة بيئية معناها على مستوى معتمدية بن قردان, وكيفاش كان الوضع
1: بالنسبة للمعتمدية بن قردان؟ معنا من قبل العيد معنا حطينا برنامج واضح, أنا خرجنا في الإذاعات معنا من قبل العيد حددنا 24 نقطة, عملنا بلاغات أعمال تحسيسية وتوعوية وين من 24 نقطة معنا يحطونا في الجلود معنا. كانت معنا أمور سلسة بالنسبة لأعوان البلدية معنا, صحيح الناس معنا معيدة في ديار وكذا في أخاها وأنا سائل أقاربها. بالنسبة لأعوان بلد بن قردان نشكرهم, بالمناسبة نشكرهم على العمل الجبار. لا راه مش سهل معنا العمل يوم العيد معنا من الساعة الثانية معنا سهل الناس معنا في بلد معنا تحملوا عبء للبلد معنا. كانت العملية معنا نشكر كذلك مواطنين بن قردان على التزام بأن ال 24 نقطة على الأقل معنا يعاون البلدية بطريقة مباشرة معنا على الأقل التزام بالنقاط ال 24 نقطة معنا تسهل العملية لأعوان البلدية معنا على مدار اليومين على 24 نقطة. وتمت العملية بنجاح. أنا ما قلناش جدود في أماكن شتى.
0: الحمد لله. هذا هو المطلوب حتى المواطنين كي يتعاونوا. أكيد ما نجب كان تخلق بيئة أكيد. يعطيك صحة. كنت دخلت معنا هذا سابقا وكنا حكينا فيه الموضوع سيمونجي بخصوص حملات النظافة والنقاط السوداء اللي صارت على مستوى معتمديت بن قردان. وكنا حكينا وقتها أنه تم جمع الفضلات الكل خاصة في النقاط السوداء. رجعت معناها للفضلات في الأماكن هذه ولا كيفاش تعاملتوا معها معناها بعد الفترة هذه؟
1: ما هي معناها كثرت المراقبة وكثرت الدوران على النقاط. أنا بالنسبة للنقاط أنا حاليا معنا ما نقولوش رجع أم ترجع بنسبها ضئيلة. وإحنا لسه بالمرصاد.
0: هذا هو المطلوب. هو خاطر نعرفه توصيفه وكل شيء تولي معناها كارثة كبيرة معناها إذا كانت توصل معناها الفضلات هذه. وحكينا وزاد كيف على مشكلة كبيرة تعاني منها تقريبا مختلف البلديات اللي هو نقص في المعدات. سيمونجي هل تم توفير معناها معدات أخرى أو جديدة لمعتمدية بن قردان ولا؟
1: بالنسبة للبلدية بن قردان أنا النقص دي موجود خاطر هي أكبر بلدية في الولاية بتمثل 53% من الولاية. أنا الحالي العمل اللي نعمله المعدات اللي موجودة أنا أخذنا هنا ثلاث شاحنات جدد تو يعملوا هي شاحنة ضغط وزوز شاحنات معنا قالب ستون معنا مازال ممكن عدنا خمس وسائل في الإصلاح حاليا نعمل بسبع وسائل ما على جرف
0: مش كافي هذا أكيد
1: لا مشكلة. هم فناش العمادة في معتمدية القردان معنا الأمس تكون معنا في معدات معنا باش توصل كل برياحية على الأقل كل عمادة ذو الشاحنات على الأقل.
0: فما إشكالية في الحاوية زادة كما تعرف سيمونجي معناها المواطن معناها ما يلقاش حاوية زادة باش تولي مشكلة أخرى زادة في الفضلات باش تحط في أي بلاصة.
1: عندنا نقص في الحاويات إن شاء الله طلبنا ما يقارب على 200 حاوية. عندنا 200 حاوية موزعين على الطرق الرئيسية إن شاء الله.
0: وقتاش يتوفروا ال 200 حاوية الأخرى؟
1: والله إن شاء الله في القريب العاجل
0: إن شاء الله يا قبل إحنا دخلنا في الصيف صحيح محل إن شاء الله في أقرب الأجل.
1: إحنا طلبنا مجلس الإجراءات الإدارية والتعقيدات وكذا إحنا طلبنا 200 حاوية إن شاء الله يكونوا ما يعطلوش علينا
0: إن شاء الله
1: على الأقل.
0: من بين النقاط المهمة برشا اللي هي الحقيقة حتى المواطنين يعطيهم صحة مش مقصرين يشوفوا في الحملات اللي يقوموا بها في شاطئ مرسى القصيبة اللي هي كما نعرفوا متنفس للزوار في الصيف معناها ومش كمان بن قردان معناها. فباش نحكوا شوية زادة على الحملات الخاصة بالشواطئ سيمونش.
1: شاطئ مرسى القصيبة بن قردان معنا بدينا في حملات موسعة من 15 من تاريخ 15 أبريل إلى يومنا هذا معنا حملات معنا حاليا قمنا بتنظيف الشاطئ كامل على حدود قارب 3 كيلومتر معنا نظيف ما بدور واحد كذا كله مسحنا بالآلة جافة ولا نقول الآلة مسحة هي الجرادير نظيف له حاليا ما زلنا ممكن نبدو في الجمع القادم في تركيز الأشياء للمواطنين معنا باش نشرف عليهم وحاليا
0: إن شاء الله ديما في متابعة معكم لمختلف الحملات الخاصة بالنظافة اللي هي أكيد باش تكون متواصلة توا في الصيف الكل. وإحنا راهو حتى كي ناخذوا المعلومات الكل والحملات نتحدثوا عليها مع المسؤولين معناها في مختلف البلديات راهو هما وحدهم معناها ما ينجموا يعملوا حتى شيء ماهوش كافي معناها زاد المواطن لازم يكون واعي وهذه مسؤولية معناها مشتركة حتى المواطن لازم يكون واعي وما يخليش الفضلات في المكان اللي هو موجود فيه خاصة توا على الشواطئ في مختلف الشواطئ اللي موجودة معناها على مستوى ولاية الجمهورية الكل إن شاء الله زاد المواطن يكون واعي وهذه رأي نقطة مهمة برشا قد ما أنت تكون واعي وتكون نظيف كما في دارك حتى البرة راهو بلادنا ديما إن شاء الله تبقى نظيفة نعرفوا راهو الإمكانيات ماهيش كبيرة برشا على مستوى مختلف المعتمديات هما قاعدين يقوموا بمجهود وإحنا ديما راهو نكون مصرين إنه يقوموا بمجهودات أكثر وحملات أكثر وإن شاء الله معناها تكون معناها المدن كلها نظيفة، هم ذي واجبهم وذي خدمتهم، ولكن زادة كيف كيف حتى المواطن راهو ذي واجب عليك إنه أنت زادة تنظف المكان متاعك وتكون نظيف كما في دارك البرة زادة كيف كيف، وتحافظ على المكان اللي أنت موجود فيه. يعطيك صحة سيمونجي، احنا كيما نعرفوا زادة باش نكونوا في جولة ديما معناها في مختلف المعتمديات والبلديات على مستوى الجنوب الشرقي الكل على الأقل، باش نقدموا المعطيات الكل خاصة بالحملات اللي قاعدة تصير وهو كذا كيف كيف المواطنين إذا كان عندهم زادة أماكن ما زالوا معناها فيها برشة إشكاليات وبرشة فضلات وكارثة بيئية تنجم تصير معناها في القريب العاجل، ينجموا معناها يتواصلوا معنا وإحنا نقدموا المعلومة معناها لمختلف البلديات ويكونوا حاضرين هما وموجودين معناها باش ينظفوا مختلف الأماكن هذه. يعطيك صحة سي منجي بوقربة مرة أخرى، كنت حاضر معنا
1: من أنا موجودين وجدين على مدار 24 ساعة. إذا كان أي مواطن أنا تقلق نقطة سوداء بلاصة من هذه الفضلات كذا، احنا موجودين، ارقامنا موجودين،
0: يتواصلوا معنا
1: الليل النهار وندخلوا في الابد
0: ان شاء الله. يعطيكم الصحة سيمون جيبو قربة، رئيس مصلحة النظافة بمعتمدية بن قردان، تحياتنا لك.

0: هاي مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك.
2: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم جبنا لكم خبر اقتصادي وتكنولوجي بامتياز باش يغير وجه المعاملات التجارية والمالية في تونس بالكامل. وزارة المالية بالتعاون مع المركز الوطني للإعلامية أعلنوا رسميا على إطلاق المنصة الوطنية الموحدة الفوترة الإلكترونية فاكتوراسيون إلكترونيك ودخولها حيز التنفيذ لتعويض الأوراق والفواتير الكلاسيكية. المنظومة الجديدة هذه مش مجرد موقع ويب عادي بل هي بنية تحتية رقمية متكاملة تعتمد على بروتوكولات ربط برمجي متطور تحطلو على الابي اي. تو هي شركة تاجر صاحب مشروع باش يولي يخرج فواتير رقمية وتصادق عليها الدولة في نفس الثانية. الأهم في هذا الكل أنه المنصة هذه باش تدمج مباشرة مع البرمجيات وأنظمة إدارة المؤسسات اللي تخدم في السوق. المعاملات الكل تو باش تولي موثقة رقميا بمفاتيح أمان مشفرة تمنع أي تلاعب وتسرع عمليات الاستخلاص وتلغي تماما البيروقراطية والأوراق اللي كان ضيع برشا وقت على الشركات. خطوة هذه اللي تمثل تحرر حقيقي ومهمة للاقتصاد الرقمي التونسي من القيود والأساليب القديمة في وقت اللي الناس قاعدة تتنافس على سرعة الخدمات اللي قاعدة تقدم. تونس قاعدة موقع وبقوة في السيادة الرقمية.
0: لحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: اريدو طور عالمك.
3: اشهاد

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: إشهار.
1: أنا قهوتي في الدار برافا الشيكوري باللار، واليوم برافا عملت أحسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من باللار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
0: إشهار

0: نوصل معكم توا مثلا من الفقرة مشاريع.
1: مشاريع مشاريع مع خميس بوقتان.
0: خميس حاضر معنا كالعادة في الموعد في فقرة مشاريع. وجهتنا وين الخميس اليوم باش نتعرفوا أكيد على مشاريع جديدة معك كالعادة. صباح النور نهارك زين إن شاء الله.
2: صباح النور تحية ليك نادي ولكل مستمعينا الكرام ولكل الزملاء العاملين هذا الصباح.
0: اليوم الوجهة وين خميس؟
2: اليوم تكون في الوجهة إلى ولاية جابس, وفي الحقيقة في جملة من المشاريع هي المختلفة باش نهتم بها بشكل برقي, خاصة على مستوى البنية الأساسية اللي تم قطاع الصحة على معتمدية الحمى من ولاية جابس اللي فيها بطبيعة الحال جملة من التدخلات على مستوى تحسين جودة الخدمات الصحية في هذه المعتمدية ذات الكثافة السكنية العالية نادية, خاصة المستشفى المحلي نعرف فيه برشا أشغال كانت معطلة منذ سنوات, خاصة قاعتي العمليات اللي تم إنجازها وبقيت دون استغلال, ولكن في الفترة الأخيرة تم تجاوز عديد الإشكالات خاصة على مستوى الشبكة الكهربائية في هذه في هاتين القاعتين للعمليات بالمستشفى المحلي بمدينة الحامة, وإن شاء الله يتم قريبا الانطلاق في استغلال هاتين القاعتين بعد القبول الوقتي لمختلف أشغالها اللي كانت متعطلة منذ سنوات عديدة, ولكن يبقى بطبيعة الحال نادي على المستوى الصحي في ولاية جابس وتحديدا في معتمدية الحامة الأمل والمشروع المعلق إلى حد اللحظة هو تحويل المستشفى المحلي بمدينة الحامة إلى مستشفى جهوي قادر على تلبية حاجيات مواطني معتمدية الحامة الكبرى من الخدمات الصحية في أحسن الأحوال باعتبار محدودية هذه التدخلات إلى المستشفى المحلي الحالي وعدم توفر كل الاختصاصات المطلوبة في هذه المعتمدية. إن شاء الله بتتحدث التفاصيل أكثر عن هذا الوضع الصحي في معتمدية الحامة والمشاريع الجارية إنجازها أو المشاريع المنتظرة هادية, ولكن في جانب آخر في معتمديات جابس الجنوبية ومعتمدية المارف وتحديدا منطقة كتانة بتتحدث على زوج مشاريع هي متدخلات برنامج الثانية المحلية الجهوية الخاصة بهذه المعتمدية في ولاية جابس بشكل عام, تحكيوا على الانتهاء من تهيئة الطريق المؤدي إلى المركز المندمج لرعاية المعوقين في جابس الجهوية لتم تعبيد هذا الطريق, وكذلك تجويد وتحسين الخدمات الصالة المقدمة في السوق البلدي في منطقة كتانة. المشروع الأول تم إنجازه باعتمادات سوق 280 ألف دينار والتهيئة وتحصير السوق البلدي بمنطقة كتانة بحوالي 180 ألف دينار, هو جانب من تدخلات برامج التنمية المحلية المدمجة في معتمدية مارس لهم كذلك بعض التدخلات على مستوى السيارة سيارة العدد من الطرقات وإنجاز طريق جديد جدا في منطقة الإسلام, ويؤدي كذلك إلى المنطقة الفلاحية والمنطقة الصحية الكبرى في معتمدية مارس.
0: يعطيك صحة يا خميس, مشكور جدا وإن شاء الله لك من أسعد الأيام. تحياتنا لك.

رويدات يوم الوفاء هيك وصلنا بها الأغنية هذه الختام مشوارنا في ورود الصباح لليوم. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام مستمعين إن شاء الله بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا. شكرا لك هذه الغريبة في الجنوب التقني حبيبة هدية في الغرفة الفنية فيصل شوشان في غرفة الهاتف وندي رفقتكم من أمي من الميكرون. نقول لكم نهاركم زينة.

0: إشهار.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار،
4: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. ينتظر أن تصل صباح اليوم إلى مطار تونس قرطاج الدولي أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدسة. جرى أمس بكامل جهات الجمهورية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة الممتدة من 5 جوان إلى 4 سبتمبر 2026. أكد وزير البيئة الحبيب عبيد أنه سيتم الانطلاق قريبا في حملة تنظيف الشواطئ لتشمل نحو 133 شاطئا على كامل امتداد السواحل التونسية. دوليا، يعقد مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم الاثنين اجتماعا طارئا بناء على طلب فرنسي، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة أشقيف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن إيران ترغب حقا في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وأنه سيكون اتفاقا جيدا لواشنطن ولحلفائها على حد قوله. من جهته قال الحرس الثوري الإسلامي الإيراني اليوم الاثنين إن القوات الجوية استهدفت قاعدة جوية استخدمت فيما وصفه بأنه هجوم أمريكي على برج اتصالات في جزيرة سيريك، لكنه لم يحدد موقع القاعدة. نهاية الموجز، والآن مع معرض الصحف العربية والدولية مع زميل عبد النور بسنون. إليك عبد النور.
3: معرض الصحف العربية والدولية.
5: شكرا عمر. نبدأ المعرض بصحيفة القدس العربي وبعنوان كيف سيعلن ترامب نهاية الحرب. يعتبر الكاتب أنه ربما يكون هذا السيناريو الأقرب للحدوث، لن يخرج ترامب ليعلن اتفاقا تاريخيا شاملا ينهي كل الخلافات الأمريكية الإيرانية دفعة واحدة، بل سيعلن على الأرجح أن أهداف المرحلة الأولى قد تحققت، وأن الحرب أنجزت مهمتها الأساسية، وأن الوقت حان لإعطاء الدبلوماسية فرصة، وسيقدم إعادة فتح مضيق هرمز واستمرار وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات نووية جديدة بوصفها إنجازات كافية لتبرير إنهاء العملية العسكرية. أما إيران فستقدم نشد بطريقة معاكسة تقريبا، ستقول إنها صمدت أمام القوى الأمريكية والصهيونية وأجبرت واشنطن على التراجع عن الحصار ومنعت تحقيق أهداف الحرب القصوى وحافظت على عناصر قوتها الأساسية، وهكذا سيخرج الطرفان معلنين النصر في الوقت نفسه. في ذات الإطار، عنونت العرب الجديدة الاتفاق المستحيل، تشير الصحيفة إلى أن واشنطن وطهران لن تصل إلى اتفاق متكامل وشامل ينهي كل مواضع الخلاف والاختلاف، وربما وهذا احتمال قد يقترب أو يبتعد، تنجزان تفاهمات موضعية في قضايا متعينة ليس معلوما وقتها. وهنا ينصح بالحذر من استقبال أخبار الوكالات المتتابعة عن اتفاق قيد الإنجاز باطمئنان موثوقية، فالأوضح أن احتمالات استئناف الحرب ومواجهات عسكرية كبرى تتراجع. الشرق الأوسط اللندنية وبعنوان من قلعة الشقيف إلى هرمز، وسط انشغال العالم بمصير مضيق هرمز يشن الكيان الصهيوني حربا بليغة الخطورة في جنوب لبنان، تعدها حرب لإلغاء الحدود الإيرانية معها على جبهة لبنان وفق غسان شربل باختياره إسناد إيران. يقول الكاتب أظهر حزب الله أن الجولة السابقة من الحرب لم تحرمه من القدرة على إطلاق صواريخ ومسيرات على الكيان. رد الكيان على خطوة حزب الله بتحريك الخط الأصفر في جنوب لبنان تماما كما فعلت سابقا في غزة. حزب الله يقاتل المحتل الصهيوني الذي يتوغل في جنوب لبنان ينزل به خسائر، لكن الخسائر التي تلحق بلبنان تفوق قدرة البلد على الاحتمال. إزالة الركام في جنوب لبنان بعد الحرب تحتاج إلى وقت طويل، ومثل هذه الجهود لإعادة البنية التحتية ثم إعادة الأعمار، حرب تهدد بقسم ظهر لبنان وإغراقه في الركام سنوات طويلة. ومن يدرك هشاشة البيت اللبناني يدرك خطورة أن يتصدع هذا البيت تحت ثقال الحرب، خصوصا أن أكثرية اللبنانيين لم تؤيد إسناد إيران وانتقدت سابقا إسناد غزة. إلى صحيفة الجاردن البريطانية والتي اهتمت بتأثير اتفاق السلام الوشيك بين الولايات المتحدة وإيران على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت في تحليل مطول لمراسلها من واشنطن روبرت تيت إن الاتفاق الوشيك يظهر كيف تقلصت أهداف ترامب المتشددة. وأضافت الصحيفة أنه بعد البدايات المتغطرسة جاءت لحظة الحقيقة، وهي أن المسار الذي سلكه ترامب أوصله إلى نتيجة مقلقة. نختم بصحيفة تليغراف البريطانية والتي رصدت ما يجري في تركيا وكيف استغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انشغال العالم بالحرب الأمريكية الصهيونية على إيران لتحقيق مكاسب في الداخل والخارج. وقالت الصحيفة في تقرير بعنوان أردوغان الرابح لاقي من الحرب إيران للكاتبة صوفيا يان كبيرة المراسلين الدوليين في مدينة اسطنبول التركية إن الرئيس التركي يقمع المعارضة بينما لا يلتفت العالم لما يجري. وقالت الصحيفة أنه في الوقت الذي كانت فيه كاميرات العالم مصوبة نحو المنطقة كانت الشرطة التركية تقتحم مقر حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، فأسقطت البوابة وأطلقت الغاز المسيل للدموع، واعتصم زعيم الحزب أزغور أوزيل داخل مكتبه احتجاجا على قرار إقالته صادرة قبل 3 أيام. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام معرض الصحف العربية والدولية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

0: إليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: لبس لبس لبس مع لامع بن عثمان.
2: نهاركم طيب الناس الكل، مرحبا بكم وبداية أسبوع موفقة وإن شاء الله بالنشاط والحيوية، وإن شاء الله ديما تكونوا لباس مستمعينا في كل مكان متتبعين موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. فضل لباس كما تعودتوا في الوقت هذي نوصل معكم حتى للعشرة تقريبا، ومن خلال الفضاء هذي نرجع على عدة نقاط طبية دائما في فقرة مع الطبيب. اليوم باش نتحدث عن أبرز النصائح الطبية لحماية الأم والوليد من الأمراض الجسدية والنفسية، لطف على الناس الكل، وهذه طبعا في إطار الحملة الوطنية الشاملة لصحة الأم والوليد اللي اختتمت أمس تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة، واللي تزامنت فعاليات اختتامها مع الاحتفال بعيد الأمهات أمس. وبالمناسبة كل الأمهات إن شاء الله بألف خير. نتحدث عن كيفية المحافظة على صحة الأم والوليد، أبرز النصائح الطبية والعلاجات المنصوحة بها في حالة وجود بعض الأمراض اللي تنجم ترافق عملية الولادة وما بعد الولادة. كل هذا باش يكون من خلال حضور منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد الدكتورة نرجس بن عمار. وفي الجانب الغذائي باش نبقى تقريبا في نفس الموضوع ونهتم بتغذية الأم والطفل أثناء فترة الولادة وما بعدها مع أخصائية التغذية عائشة اللملومي. تحيات كل الفريق الهادي الغريبي على مستوى الهندسة الصوتية وزميلنا فيصل شوشان على مستوى اللوحة الهاتفية، وتحيات كل الفريق بتبيع لكل الأمهات صنيعات الأجيال. نعرف الأم هيش مجرد كلمة، الأم عطاء بلا مقابل، الأم هي نبع القوة وكل الجمال. حفظ الله جميع الأمهات ورحمة من رحلنا عنا وتركنا أثرا لا يمحوه الزمن.
3: بس قالت لك ماما، تعيطت لك نانسي ماما،
4: الدنيا إلي كانت الدنيا إلي، كان أحلى شعور بالدنيا.

0: نصيحه وانا قال لك مامي
1: اول ما قلت فيه عبطت وصرت شمس وبوصه
2: بكي بكي بكي وكل ما حدا يقول لي إيه الله يخلي لك اياها ابكي.
3: انا ماما بحب يضل يقول لي ماما مش عيط لي باسمي
1: ماما برك امسكهم هيك وبلش غنس فيهم
4: بقول لي ماما وجعتيني عقد ما بحس حالي بدي شد عليه.
5: لا اول شيء قلت بابا بعدين قلت ماما كنا نضحك كثير كانت مهضومة حبت البي أكثر من المهم
6: موت فيهم موت فيهم بس فكر هيدا أحلى شي عملته بحياتي هني
7: أمي دخيلوا عطر أنفاسك صغير الهدايا كتير عقياسك ما في سما بتساع قلب الأم

0: أخبار طبية.
1: أخبار طبية.
2: وفي الأخبار الطبية نبدأ معكم بتصريح للمختصة في التغذية شيماء العياري اللي أكدت فيه أنه حالات التسمم الغذائي اللي تحدث عادة إثر تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة نتيجة استعمال مياه غير صالحة للشرب أو بسبب وجود بكتيريا وطفيليات ومواد سامة في الأغذية، وهذا بطبيعة جاء تعليقا على حالات التسمم الغذائي اللي تم تسجيلها مؤخرا في ولاية سيدي بوزيد أثناء فترة عيد الإضحى المباركة. الأستاذ عياري في تصريح إعلامي أوضحت أنه أسباب التسممات الغذائية ترتبط أساسا تنجم تكون بتناول أطعمة غير مطهية جيدا أو بسوء حفظ الأغذية وعدم وضعها في أجهزة التبريد، إضافة إلى التلوث الذي قد يحصل أثناء إعداد الطعام نتيجة استعمال مياه ملوثة. وبينت طبعا المختصة في التغذية شيماء العياري أنه التسمم الغذائي يتسبب عادة في ألام بالبطن، ارتفاع في درجات حرارة الجسم إلى جانب التقيؤ والإسهال، وأكدت أهمية الوقاية عبر الالتزام بجمرة من الإجراءات الصحية من بينها غسل اليدين بانتظام، طهي الأطعمة بشكل جيد، غسل الخضر والغلال بعناية مع تجنب استهلاك النباتات البرية أو مجهولة المصدر. أشارت المختصة إلى أن بعض النباتات البرية على غرار الفيجل والدفلة الصفراء قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة من بينها أمراض القلب لا قدر الله، ودعت إلى عدم استعمال النباتات مجهولة المصدر في الطهي أو التداوي التقليدي، كيف شددت على أهمية احترام شروط حفظ الصحة عند اقتناء المواد الاستهلاكية من الأسواق والمساحات التجارية باعتبار أنها تخضع لرقابة مشتركة من وزارتي الصحة والفلاحة. المختصة في التغذية العيارية حذرت من ترك الأطفال عرضة لاستهلاك النباتات العشوائية أو مجهولة المصدر، ودعات إلى حفظ الأطعمة في درجات حرارة معتدلة أو باردة عند نقلها إلى أماكن العمل أو خلال الرحلات والأنشطة الصيفية تفاديا لفسادها وحدوث حالات تسمم غذائي. اللطف عليكم الكل وإن شاء الله ربي يحمي الجميع. من الأخبار الطبية أيضا احتفلت منظمة الصحة العالمية وشركائها في مختلف أنحاء العالم أمس من كل سنة بتبيع نهار 31 ماي، يتم الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين. الهدف هو تسليط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبخ والدعوة إلى اعتماد سياسات فعالة للحد من استهلاك التدخين. وأدرجت المنظمة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين لسنة 2026 تحت شعار كشف النقاب عن جاذبية التبخ، مكافحة إدمان النيكوتين والتبغ، للحث على اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لفضح زيف مغريات صناع التبغ والنيكوتين بإعادة ابتكار منتجاتهم وتغليفها لجذب جيل جديد خاصة الأطفال والمراهقين، ومواجهة الأساليب اللي تنجم تؤدي لقدر الله إلى إدمان النيكوتين في الوقت اللي يمثل فيه تعاطي التبغ أحد أبرز أسباب الوفاة اللي يمكن تفاديها على المستوى العالمي. في الموضوع هذا تشير المعطيات العالمية إلى أنه حوالي 40 مليون مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عام يتعاطون التبغ، فيما يستخدم نحو 15 مليون مراهق من الفئة العمرية نفسها السجائر الإلكترونية. تظهر البيانات أنه احتمال استعمال السجائر الإلكترونية لدى المراهقين في الدول التي تتوفر فيها إحصائيات يفوق بخمس إلى 9 مرات احتمال استعمالها لدى البالغين، ولا يزال التبغ يسبب أو تسبب في وفاة ما يقارب 8 ملايين شخص سنويا حول العالم، بينهم عدد كبير من غير المدخنين المتأثرين بالتدخين السلبي. في الإطار هذا ركزت تونس جهودها في مجال مكافحة التدخين والحد من تداعياته الصحية والاجتماعية على الدعوة إلى تجنب التدخين أمام الأطفال بالنظر إلى أثاره السلبية عموما وعلى صحة الطفل وأجيال المستقبل بالخصوص، وأبرزت أهمية التوعية بفوائد الإقلاع عن التدخين على الصحة من خلال تنظيم أنشطة تكوينية وتحسيسية وبرامج موجهة لمختلف الفئات العمرية. تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن متوسط سن تدخين أول سيجارة في تونس يبلغ نحو 7 سنوات فقط، وهو ما يعكس خطورة الاستهداف المبكر للأطفال واليافعين من قبل منتجات التبغ والنيكوتين، كما تمثل الفئة العمرية بين 15 و17 سنة نسبة هامة من المدخنين مع تزايد الإقبال على السجائر الإلكترونية مقارنة بالتقليدية. في السياق هذا دعت منظمة الصحة العالمية إلى حظر جميع منتجات التبغ والنيكوتين المنهي المنتهكة بما في ذلك السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين، ومعتبرة أن النكهات مثل يعني المنثول والعلكة وغزل البنات تساهم في جذب الأطفال والشباب عبر إخفاء الطعم الحقيقي للتبغ وزيادة احتمالات الإدمان. وتبرز الأرقام الوطنية والدولية استمرار خطورة الظاهرة، إذ تسجل تونس سنويا نحو 13 ألف وفاة مرتبطة بأمراض ناجمة عن استهلاك التبغ، من بينها نسبة مهمة تعود لغير المدخنين المتأثرين بالتدخين السلبي. وطبعا في الإطار هذايا اليوم بالتحديد باش تنظم الإدارة الجهوية للصحة في بن عروس يوم تكويني حول وسائل الإقلاع عن التدخين، والهدف من النشاط هذايا هو تعزيز ثقافة الوقاية الصحية، تشجيع أنماط العيش السليم، ويتضمن البرنامج تقديم معطيات علمية حول مخاطر التدخين على الصحة العامة، إضافة إلى استعراض أهم الوسائل المعتمدة للإقلاع عن التدخين بما يساهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة هذه الآفة. بطبيعة مثل الأنشطة هذه تشارك فيها جمعيات رياضية مكونات من المجتمع المدني، وتقوم على أنشطة رياضية ومشي جماعي في إطار تعزيز ثقافة النشاط البدني ودوره خاصة في الوقاية من الأمراض. أيضا شارع الحبيب بورقيبة احتضن تظاهرة قرية رياضية صحية بلا تدخين كانت تحت شعار تونس تتنفس خير، بهدف تعزيز الفضاءات العامة الخالية من التبغ وتشجيع ممارسة النشاط البدني في بيئة صحية من خلال عروض رياضية ورشات توعية كانت حول الإقلاع عن التدخين. وتثبت جميع هذه المؤشرات أن مكافحة التدخين لم تعد مسألة صحية فقط، بل أصبحت تحديا مجتمعيا وتنمويا يتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف من مؤسسات الدولة والقطاع الصحي والتربوي والمجتمع المدني من أجل حماية الأجيال القادمة وترسيخ ثقافة صحية تضمن حياة أفضل وجودة عيش أعلى. هذا بالوعي وأهمية معرفة مضار التدخين اللي إن شاء الله يصير عنه الإقلاع من كل الفئات. ديما معكم في أخبار طبية ضمن فضاء لاباس. الأستاذة المبرزة في أمراض الكلى وعضو في الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى منى الجربي قالت أنه يتعين على مرضى الأمراض المزمنة والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المناعية والسمنة إجراء فحص حول أمراض الكلى مرة كل سنة للتقصي حول القصور الكلوي. وأوضحت في تصريح إعلامي أن القصور الكلوي يعد مرضا صامتا، فهو لا يعطي أعراضا في مراحله الأولى ولا يقع إليه إلا عندما يستوجب تدخل لزرع الكلى أو تصفية الدم. آخر أخبارنا في أخبار طبية، كشفت تجربة سريرية دولية واسعة النطاق عن نتائج واعدة وغير مسبوقة، ركزوا شوي على غير مسبوقة، لحقنة علاجية جديدة ضد السرطان، عفانا عفى الله الجميع. التجربة هذه أظهرت قدرتها على تقليص الأورام أو القضاء عليها بالكامل لدى عدد من المرضى اللي تستوجب حالاتهم العلاجات التقليدية. بحسب صحيفة The Guardian البريطانية، أجرت أو أجريت الدراسة على 102 شخص في تقريبا 11 دولة كانوا مصابين بسرطان الرأس والعنق، وعاد المرض لديهم أو انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم بعدما فشلت العلاجات السابقة بما في ذلك العلاج الكيميائي والعلاج المناعي في السيطرة على المرض. الحقنة الجديدة هذه أدت إلى تقليص حجم الأورام لدى 43 من أصل المرضى اللي هم 102 اللي تلقوا العلاج، بينهم 15 مريض اختفت أورامهم بالكامل. قال صاحب الدراسة هذه اللي هو أستاذ العلاجات البيولوجية للسرطان كيفن هاجينتون في معهد أبحاث السرطان بلندن، بطبيعة يشتغل في الأبحاث هذه، قال هذه استجابات قوية غير مسبوقة لدى مرضى أصبح مرضهم مقاوما للعلاج الكيميائي والعلاج المناعي. وأضاف أنه هذه الفئة من المرضى اللي لديهم خيارات علاجية محدودة للغاية، لذا فإن رؤية هذا المستوى من الفائدة أمر لافت للغاية، ويمكن لهذا العلاج أن يفيد آلاف المرضى سنوياً. تستهدف هذه الحقنة الذكية السرطان بثلاث طرق، فهي تثبت كلا من مستقبل عام النمو البشرة وهو بروتين يساعد الأورام على النمو، ومستقبل ميت وهو مسار تستخدم الخلايا السرطانية غالبا للتهرب من العلاج، كما أنها تساعد على تنشيط الجهاز المناعي لمهاجمة الورم. وعلى عكس كثير من علاجات السرطان تعطي هذه الحقنة اللي طورتها إحدى الشركات في لندن تحت الجلد، الحقنة تكون طبعا بدلا من الحقن أو الحقن الوريدي، مما يجعل العلاج أسرع وأكثر ملائمة للمرضى وأسهل بكثير من تقديمه في العيادات الخارجية. وأفاد الباحثون بأن التجارب الأولية أظهرت أيضا نتائج واعدة لدى بعض مرضى سرطان الرئة، في حين يخضع العلاج حاليا لعشرات الدراسات السريرية لتقييم فعالية هذه الحقنة في أنواع أخرى من السرطانات بينها سرطان القولون والدماغ والمعدة. طبعا هذا في إطار التطور العلمي، ومهم جدا أن نواكب التطورات هذه، وديما نتمنى لكم الصحة والسلامة في كل مكان. خليكم معنا بعد شوية نتحدث عن صحة الأم والوليد كيفاش نجم تكون حتى نضمنوا مستقبل صحي سليم.

0: نرجو لكم مستمعينا ديما في فضل باس. مرحبا بكم الناس الكل, وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة بالصحة والعافية للجميع. ديما في فضل باس حتى للعشرة إن شاء الله. نتحدث الآن عن النصائح الطبية اللي نوجهها لكل الأسرة ولكل المجتمع لحماية الأم والوليد من الأمراض الجسدية والنفسية. هذه طبعا يأتي في إطار الحملة الوطنية الشاملة اللي كانت لصحة الأم والوليد, اختتمت أمس تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة, وتزامنت فعاليات الاختتام على احتفال بعيد الأمهات أمس, وكانت مناسبة جيدة جدا تبعنا من خلالها عدة تظاهرات تحتفي بالأمهات والرضع. أيضا نتحدث عن كيفية المحافظة على صحة الأم والوليد, أبرز النصائح الطبية والعلاجات المنصوح بها في حالة وجود بعض الأمراض لا قدر الله. كل هذية من خلال حضور ضيفتنا منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد الدكتورة نرجس بن عمار. دكتورة نرجس صباح النور, مرحبا بك.
1: صباح النور مع صباح النور لكافة مستمعي إذاعة تطاوين, مرحبا بك.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا دكتورة نرجس. نتحدث عن صحة الأم والوليد اللي هي الركيزة الأساسية خلينا نقوله لبناء مجتمع سليم ومعافى. دكتورة, والأهمية هذه ما تقتصرش نتصور على الجانب الصحي فقط, تنجم تمتد لبرشة أبعاد من بينها نفسية واجتماعية واقتصادية, تنجم تأثر على أجيال بأكملها. وإحنا التأثير هذا نحبه يكون تأثير إيجابي. كيفاش ينجم يكون, كيفاش نجمو نقدمو الحماية للأم والوليد طبيا؟ الكلمة ليك دكتورة نرجس, تفضل.
1: صحيح, وأخت لامعة احنا اللي لاحظناه السنين الأخيرة وتراجع في عدد الولادات.
0: نعم,
1: في تونس العشر سنين الأخيرة تراجعت العدد العام للولادات قرابة 100,000, معناها ولادة حية. ولا الصغير في تونس عزيز برشا.
0: صحيح,
1: والمعدل انتعنا توا حسب معهد الأحصاء, المعدل انتعنا مؤشر الخصوبة 1.6, معناها شوية برشا. هذاك علاش وزارة الصحة, وانتم تعرفوا ديما وزارة الصحة سبقة في أي حاجة تم صحة المرأة. قمنا بمعناها ولا عنا يوم وطني لصحة الأم, حتى نقولوا لها راو صحتك تمنا وإحنا موجودين باش ندعموا هالمبدأ هذين تاع صحة الأم. شفنا شوية تراجع في بعض المؤشرات حتى الدراسة الأخرى المسح العنقودي الأخر, رغم أن مؤشراتنا نعاود نقول ما مؤشراتنا من أعز المؤشرات. مؤشراتنا بها برشا, لكن إحنا ما نرضاوش بحتى التأخر ولو تفيد.
0: ما نحبه وما نترجعوش بقدر ما نحبه نقدمه ونطوره ونساهمه ربما في بناء المجتمع بناء سليم.
1: ولا عنا المسحة دي أظهر أن المرأة على عشرة ما تمشيش تعدي كتب حبلة, وتعرف إحنا تول المرأة تمشيها تجيب صغير ولا اثنين قليل ما تجيب ثلاثة. إذا كان ما تمشيش تعدي على خطر لذيذ هذية اللي ينتج عليه عدة مخاطر بعد عند الولادة ولا بعد الولادة, سواء على صحة الأم ولا على صحة الصغير. إحنا ديما قاعدين نلاحظوا بأن ثم أمراض قاعدة تنتشر في صفوف الصغيرات, كيف ما التوحد كيف ما غيره, معناه سن الزواج وخر. المرأة ولت تجيب معدل صغيرها في 30 سنة, 32 سنة,
0: كان مش أكثر زيادة.
1: هل يوقع التحذير النفسي ولا لا؟ هل هي قابلة للحمل, وهل هي قابلة ومستعدة نفسيا؟ ثم التربية الأبوية والتربية معناها لإنشاء جيل سليم. إذا ثم برشا عوامل اللي خلتنا نعمل وقفة تأمل ونقولوا لازم توا لهوة زيادة على اللي كان. شفنا كيف ما قلت لك ثم تأخر وتراجع في عيادات ما قبل الولادة. بل كل مرة تحبل تعرف اللي يجبها تمشي للمستشفى نتاعها والقابلة نتاعها والقابلة غاديكة اللي معناها هي اللي تتبع لها الحمل نتاعها على طول 9 أشهر.
0: خلينا نذكروا لهنا دكتورة نرجس على وجود المراكز الصحة الإنجابية موجودة تقريبا في كل ولايات الجمهورية التونسية, وهي تعطي خدمات مجانية. يعني علاش نوصل اليوم نسجلوا عدد لبأس به من النساء اللي في فترة الحمل وما يمشوش يراقبوا وما يهتموش بالرعاية الصحية اللي هي خطوة مهمة جدا من أجل سلامة الأم وسلامة الجنين المقبل؟
1: سهل, هو فما معتقدات غالطة اللي ترسخت في أعقال في عقول النساء السنوات الأخيرة, اللي هي المرأة تعتقد أنها وقت اللي تحبل يلزمها تمشي للجينيكولوج للطبيب المختص كيف لما تجيش مكان. وهذه خطأ كبير برشا برشا برشا، لأن مراقبة الحمل ترتكز بالأول على عيادة القابلة. ثم برشا نسا تقول كنا نمشي للمستوصف بليش مو نجمل ونمشي للجينيكولوج متاعي ولا نمشي، لا هذوما من الأفكار اللي يلزمنا نحاربوهم،
0: أفكار خاطئة
1: يلزمنا نصلحوهم. لأن العيادات الأولى الحمل ما هوش مرض، الحمل حالة فيزيولوجية ندخلوا فيها. دونك أشنيش بالطبيب المختص من الأول، الطبيب المختص نمشي له وقت تبدأ ثم تعكر في الحالة. متابعة عند القابلة، وإحنا تو منذ 60 سنة والقابلة التونسية على مستوى المستوصفات مراكز الصحة الأساسية ولا مراكز الصحة الإنزلية العيادة نتاعها بليش. القابلة تشوفك تطلب لك التحاليل المخولة وعندها برنامج كامل موفرته وزارة الصحة اللي هي تمشي على منواله. العيادة الأولى تطلب لك الكشف بالصدأ، يلزمها تعمل لك ليكو لولا باش نعرفوا عمر الحبالة وين موجودة الحبالة، هل معناها نفسيتك أنت قابلة، علامات هذاك الوحم معناها غالبينك وإلا وإلا لا، ولهنية القابلة تتصرف حسب المعطى اللي موجود عند المرأة. العيادة الثانية يلزمها تكون بداية الشهر الرابع عند الطبيب. علاش عند الطبيب المستوصف؟ ما نحكيوش على الطبيب الاختصاص.
0: ديما نحكو على الطرق الميسرة واللي تنجم تكون يعني متاحة لأي امرأة سواء كان في حالها ولا ما في حالهاش، لأنه نعرفوا فيما برشا وضعيات يصعب عليها شوية أنها تكون في متابعة شهرية بتبيع لفترة الحمل، وهذا يطلب عليها يعني جزء مادي كبير برشا. فالعملية هذه موجودة في مستشفياتنا وفي المستوصفات متاعنا، اللي ما لا نقوم بالمتابعة، وخاصتنا هذه في إطار التحسيس بأهمية الخدمات المجانية هذه اللي تعطي نتيجة في نهاية الأمر، ومن بعد نشوفوا كيفاش نجموا نتابعوا طرق الوقاية.
1: تفضل. نقول لك عيادات هدية المرأة ساعات ما على مستار المرأة في الوقت القابلة، أول حاجة عندها أكثر وقت نجم تحكي معها، نجم هي أي سؤال يهمها أي سؤال. احنا سوا نشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي ثم أسئلة غريبة جد خاصة معناها تنشر في أسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي الوقت القابلة بعدها، معناها تنجم تمشي وتفسر لها وتعطيها المعلومة الصحيحة، خاصة تعطيها المعلومة الصحيحة. احنا رأوا فما معلومات غاضة قاعدة تنتشر على
0: مواقع التواصل الاجتماعي ولا منصات وبعض يعني مصادر البحث، من بينها التشات جي بي تي ولا جيميناي، برشا أسئلة تدار في السياق هذا.
1: ومش كل الحبالة كيف أختها، ما تقولي الحبالة اللي فاتت لباس دونك هي لباس،
0: يعني الرقابة المباشرة رأي مهمة جدا، رأي من أبرز الخطوات اللي لازمها تصير.
1: عيادات على الأقل هذوكم لازمين، التحذير للولادة أصبح لازم، التحذير للرضاعة الطبيعية أصبح لازم، وإحنا دولة اللي فيها المرأة على قد ما تقفت على قد ما تأخرت في الرضاعة الطبيعية. احنا الرضاعة الطبيعية المرأة ما عادش ترضع، عندنا نسبة أقل من 20% من النساء اللي ترضع صغيرة حتى لستة أشهر. معناها هذوما كلهم حاجات اللي الحملة هذه جات باش نعاودوا نفكروا المرأة بمكانة القابلة في
0: فترة الحمل متاحة
1: بعلامات الاختصار، انها تعرف علامات الاختصار شنوما خلال الحملة متاحة، وقتش يزمها تمشي تجري للسبيتار ولا تمشي للاستعجالي في حالة الحملة متاحة. علامات الاختصار وهي حاجة معناها مهمة برشا، لو كان تسمح اختنا مع نذكروا فيهم ثم لجيعة في الرأس، حتى ما نسي جيدة جيه رجيعة في رأسها، ونقولوا احنا الرأس كله مصدع وتحسك العينيها ضبت وإلا وتنيها معناها الزفيف الودنين، فما ساعات تنتفخ انتفاخ على مستوى رجليها وإلا على مستوى يديها الزوز ولا وجهها كيف هذوما علامات ينجموا لا قدر الله يكونوا من علامات ارتفاع ضغط الدم عند المرأة الحامل، ينجموا يتسببون في تسمم الحمل ولا قدر الله نجم المرأة تخدم، ونجموا نفقدوا المرأة إذا كان ما تعرفش العلامات هذه وما تمشي وما والقابلة ما تقومش بالتقصي انت ارتفاع ضغط الدم ووجود قومينا نقولوا احنا عند الحامل. السكري كيف السكري موجود معناها سهل تقطيه
0: سهل وبرشة يعني المعطى هذية ولا يعني المسألة هذية انتشرت برشة في السنوات الأخيرة. يعني تقريبا السكري ولا مصاحب كل حالات الأمل الحمل عفوا في الفترة الأخيرة
1: لأن ما لأن ما زالت عندنا المعتقدات كل سنين أنت تاكل لي كل صغيرة زالت عندنا المعتقدات أن الحبلة ما تتحركش ما نخافوا عليها تولي لسيدنطاريتين هكما هي قاعدة
0: هو العكس صحيح
1: قاعدة الوقت هو راهو الحمل ما هوش حالة مرضية راهو الحمل حالة فيزيولوجية وقت اللي يولي مرضي وقتها ندخلوا الأطباء ندخلوا السبيطارات ويزلنا معناها متابعة لثيقة للحمل باش ما باش ما يتعكرش لكن إذا كان الحمل نتاعنا لاباس يزلنا الموظفة على عيادات القابلة نتاعنا نعملوا 5 عيادات نتاعنا في كل عيادة عندها مجموعة من الحاجات تعملهم تقصي السكري
0: تقصي
1: الدمين تقصي ضغط الدم تقصي معناها حاجات تطلبلها ليكون شوفوا الصغير لاباس في بقته تشوفها لقدام من لوطه الفحص معناها الفحص السريري تشوفها باش تشوفها ماشي تعرف هناك لان نحضروا للصغير باش يتعدى يلزم يتعدى من بقعه نظيفه وما فيهاش ساعات كرات وتعرف هناك لذلك يلزم معناها المراه تقوم القابله بفحصها وإذا كان فما عنا تعفن ولا التهاب يتداوى إذن هذول كل حاجات مهمة جدا حتى نوصلوا للشهر التاسع نتاعنا وإحنا لاباس وصغيرنا لاباس متفقدينه في دقة قلبه متفقدينه في تكوينه بالليكو هذيك اللي نطلبوها والمرأة مستعدة نفسيا للولادة الطبيعية
0: وهذه مرحلة مهمة جدا وقت نتحدث عن الاستقرار النفسي والعاطفي خلينا نقوله للأسرة وخطر الأم ينجم يكون مش أول صغير هذايا لكن عائلتها تستحقها ويلزم يكون عندها هالاستقرار النفسي اللي ينسحب على كامل أفراد الأسرة دكتورة
1: بطبيعة ولهنا ما ننسوش الرعاية النفسية برشا اللي تذكر ما عرفش تعرف ولا فما برشا يقول لك فلانة عندها جاتوس نتاس
0: هي هي مصطلح تقليدي مروج برشا في عاداتنا وتقاليدنا
1: النفسية للمرأة مهمة جدا جدا جدا لأن الحبالة كما قلنا الحبالة راي الحبالة حاجة فيزيولوجية لكن تتطلب عناية خاصة بالمرأة خلال المرحلة هذه
0: علاش؟ لأنه الحمل والولادة هي فترات فيها برشة تغيرات هرمونية دكتورة ونفسية هذاك علاش مهم أنه نوفره للدعم النفسي للأم اللي يحميها من كل الاضطرابات اللي تنجم تكون شائعة كما ذكرت أنت الاكتئاب مثلا ما بعد الولادة
1: كيفين؟
0: الاكتئاب ما بعد الولادة زد من الحالات اللي مسجلة برشة فيها
1: سيدة لامعة احنا في إدارة الرعاية الصحية الأساسية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس التحالف الوطني لصحة الصحية خلال في سير تكوين قابلة لكامل تراب الجمهورية للتعاهد بالنساء وبش معناه نجموا يتقصوا الحالات اللي نجم يكون عنده اكتئاب ويتكفل بها قبل حتى الولادة باش ما توصل للناس الاكتئاب بعد الولادة
0: جيد باهي دكتورة باش نخلي لك لخصوا الاستضافة متاعك في جملة من النصائح والرسائل اللي تنجم تمررها لكل مرأة حامل تسمع فينا بتبيعة والكل من يهمه أمر وجود مرأة حامل في مجتمعنا حتى توصل الرسائل هذية وحتى يقع تطبيقها على الأرض الواقع من أجل سلامة الأم والطفل في المستقبل تفضل
1: إن شاء الله ساعة مبروك لكل مرأة حاملة مبروك لكل مرأة ولدت لبيت وربي يوصل بسلم كل مرأة
0: سوفية
1: الحاجة الثانية نحب نأكد على كل في تونس ثم مستوصف وثم مركز صحة أساسية في كل بشرة وثم عيادة قابلة ماذا بينا كل مرأة تحبل أول ما يصير عندها تأخر في العادة الشهرية وهي معاملة على حبالة يلزمها تمشي تعدي عند القابلة نتاعها لأن من وقتها نبداو المراقبة ثم تحاليل يجب تصير أول الحمل خاصة في تقصي الإعاقة إذا كان فوتنا أحنا أثناش الأسبوع الأول ما عدناش نجم نعملوهم. العيادة عند الطبيب هي عيادة إجبارية لأنها من خلالها نجم نتقصوا الأمراض اللي تنجم تسبب لنا لا قدر الله في تعثر صحة الأم كيفنا لا قدر أمراض القلب وغيرها. العيادة الثالثة والرابعة والخامسة يتم فيها التحذير للمرأة وخاصة يتم تقصي علامات الاختطار وعلامات الخطورة وعلامات اللي تنجم تكون معناها علامات الأمراض اللي تنجم تجينا خلال الحمل كيف ما ارتفاع ضغط الدم هنا وإلا السكري. هذاك علاش نأكد على كل امرأة بي امشي للعيادة المختصة امشي للجينيكولوج نتاعك طبيب النساء ما يمنعش هذا ما يمنعش انك تمشي للقابلة نتاعك وتتبع الحمل نتاعك.
0: يعني نجم يكون بالتوازي هذا تمشي للطبيب فرد وقت زي تعمل مراقبة عند القابلة
1: التلقيح نتاعك. حاجة أخرى راهو وقت اللي نبداو لاباس علينا مش ما نمشيش خاطرني لاباس ان شاء الله ديما لاباس احنا شاك. نمشي هما زيارات وعيادات وقاية
0: رقابة صحية
1: عيادات وقائية مش نحس روحي لاباس الحمد لله لاباس ما عندي شيء يهزني لا ذيك النحيوة يلزمنا نمشي ونراقبه باش تكون باش نأمنوا ولادة إن شاء الله لاباس ونأمنوا معناها حياة ما بعد الولادة لاباس للأم وللصغير نتاعها.
0: واضح وإن شاء الله تتغير العقلية في الاتجاه هذا اللي تحدث عليها دكتورة نرجس. يعطيك صحة على جملة النقاط اللي طرحتها دكتورة نرجس بن عمار منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد. وأكيد إن شاء الله نكونوا متابعين لكل الأنشطة متاعكم اللي تقوموا بها في إطار المحافظة على صحة الأم والطفل. بارك الله فيك دكتورة.
1: بارك الله فيك لكل
0: مستمعين. شكرا نهارك طيب. خليكم معنا تقريبا نبقى في نفس السياق مستمعين ونتحدث عن الجانب الغذائي وهذا من أجل سلامة كل الأمهات وأطفال وأجيال المستقبل. إن شاء الله مهم جدا ركزوا في التفاصيل الطبية والغذائية.

0: الرعاية الصحية. ونوصل معكم ديما في فضاء لبس. مرحبا بكم. نوصل في الجانب الغذائي الآن وأهمية الجانب الغذائي للأم والوليد في نفس السياق، ونهتم بتغذية الأم والطفل أثناء فترة الولادة وما بعدها مع أخصائية التغذية عائشة اللملومي، حاضرة معنا على خط البرنامج. سيدة عائشة صباح النور وشكرا لك على حضورك معنا.
1: العفو، صباح النور، صباح الفل سيدة لام عليك وكافة مستمعينا إذاعة طويل. صباح النور والكل الأمهات الكل إن شاء الله يكونوا في صحة جيدة إن شاء الله الكل.
0: شكرا، يعطيك صحة. إذن التغذية السليمة تعتبر من أبرز مراحل الحمل خلينا نقوله، وخاصة فترة الولادة زادة والأشهر الأولى من عمر الرضيع. هذاك علاش يعتبر هذايا حجر أساس تبنى عليه المستقبل الصحي والأم للأم والطفل، ومهم نعرفوا النصائح الغذائية في إطار هذية، والكلمة ليك بطبيعة نورنا في هذه النقاط. تفضل.
1: شكرا سيدة لامع. أكيد فترة الولادة وما بعد الولادة هي عندها نظام غذائي خاص بها، فيها بعض العناصر اللي لازم تكون موجودة في النظام اليومي بتاعنا. باش نركزوا عليها اليوم، أول حاجة باش نركز عليها هي تناول يلزم يكون بروتينات موجودة في النظام الغذائي، لأن البروتينات تساهم في التئام الأنسجة كل جروح فيسع معناها تبرة وبناء العضلات. وين موجودة البروتينات؟ موجودة كما العظم، كما اللحوم، كما الدجاج، كما الأسماك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي ضروري تكون في النظام الغذائي متاع المرأة هي الألياف. الألياف تساهم في الوقاية من الإمساك، خاصة ينجم يجي للمرأة بعد الولادة خاصة في الأيام الأولى. موجودة في الخضر، خاصة الخضروات الورقية، موجودة في الحبوب الكاملة، موجودة في الغلال. النقطة الثالثة هي السكريات الطبيعية، والموجودة السكريات الطبيعية موجودة كما في خبز القمح، كما شرب الشعير، كما لأنها تساهم في تمد الجسم بالطاقة الضرورية. النقطة الرابعة هي مادة الحديد، وخاصة أن المرأة تفقد معناها نسبة من الدم متاعها، في نجم يكون هنا الحديد يتيح، لذا ضروري أن نعوضوا النسبة المفقودة هذه. وين موجود الحديد؟ موجود كيف اللحوم الحمراء، موجود في العدس، موجود في السبناخ. ضروري هذا يكون موجود في النظام اليومي للمرأة. نقطة أخرى هي فيتامين سي. الفيتامين سي موجود خاصة في القوارص بصفة عامة، موجود في الفلفل المحلو، يساهم في تعزيز المناعة متاع المرأة وكيف يساهم في التئام الجروح. مادة الكالسيوم، الكالسيوم ضروري جدا لصحة عظام الأم والطفل، موجود في الحليب ومشتخاتها، موجود في الخضروات الورقية خاصة من الخضروات الداكنة. والنقطة الأخرى اللي ضروري نركزوا عليها هي شرب السوائل خاصة الماء. ضروري نتجنب الجفاف سواء للأم وسواء لصغيرها، وكيف يساهم في إدرار الحليب. فما بعض المشروبات باش ننصحوا بها اليوم أن المرأة تكون في النظام الغذائي متاعها، كما المقوعة متاع الحلبة، معنى الماء متاع الحلبة يساهم في إدرار الحليب. المقوعة متاع وإلا تيزانة متاع البابونج ولا البسباس يساهم في الاسترخاء.
0: يعني هذا تأخذه المرأة في أي وقت يعني، ولا فما أوقات معينة تنجم تشرب فيهم التيزانات هذه؟
1: بالنسبة للمقوعة متاع الحلبة احنا ديما ننصحوا بها الأخوان وما بين الوجبات. بالنسبة للبابونج والبسباس النجم ناخدهم ما بين الوجبات وخاصة قبل النوم، يساهم في معنى المرأة باش ترتاح. في المقابل فما بعض الأطعمة المرأة اللي معنى ما زادت كي والدة ما ضبينا تبعد عليهم. اللي أول حاجة فما بعض الأطعمة اللي تسبب في الغازات سواء للمرأة سواء للصغيرة متاعها، كما الكرم، كما البقوليات. الحاجة الأخرى عدم الإكثار من شرب القهوة والشاي، لأنه ينجم يساهم معنا في قلق خاصة الصغيرة، تقلق النوم والصغيرة خاصة المدة الأولى ما زال ما هوش نوم منتظم. بعض الأطعمة خاصة اللي تكون برشة حارة ولا تكون فيها برشة فحات كيف تساهم في حرقة المعدة وتساهم في تهيج الجهاز الهضمي، نحاولوا نبعدوا عليها. سكريات سريعة الهضم، كل ما هو يحتوي على السكر الأبيض وإلى المواد المصنعة نحاولوا نبعدوا عليه. ثم في بعض العادات فما من ناخذ تيزانات نعرفوا شنو نحطوا فيها التيزانات، لان فما اعشاب راهي ماهيش منصوح بها كما النعناع. كم المعدنوس كم المريمية وضم يساهموا وفي تنقيص إضرار الحليب يشيحوا الحليب نحاولوا نبعد عليه.
0: وإحنا في النقطة هذه ما فيها بس نعرج شوية على أهمية الرضاعة الطبيعية من شوية حتى دكتورة نرجس أكدت عليه.
1: بالنسبة للصغير ديما أكدوا أول حاجة النظام الغذائي بتاعه هو الرضاعة ثم الرضاعة وما نستنوش الصغير ملي يتولد. احنا ديما نسمو الساعة الذهبية هي الساعة الأولى اللي جيت بعد الولادة بين الأم تعطي صدرها مباشرة لصغيرها. وراهو نأكد هنا سيدة لامعة الحليب راهو يتصنع ماهوش على شنو كلت المرأة معنا موش المرأة ما كلتش ما تنجمش تدر الحليب قد ما المرأة تعطي صدرها لصغيرها أكثر قد ما هو باش يحرك الهرمونات يساهم في صنع الحليب ويصنع الحليب أكثر. وما فما حتى مرأة إلا في حالات قصوى معنا ينجم الطبيب نتاعها يقول لها في الحاله هذه ما ترضعش. اما راهي النساء كلها قادره باش ترضع. وهنا راهو حتى التحضير بتاع الجانب النفسي اللي احنا اللي قاعدين نشوفوا فيه سيده لامعه. ان المراه ملي تجينا للقسم نتاع الولاده

0: الرضاعة على الرضاعة تعطي وتحط صغيرها على صدرها قدر الإمكان قدر الإمكان تنظف صغيرها وتحط على صدرها وإن شاء الله في صحة جيدة وإن شاء الله ربي يخلي صغيرات الناس كل إن شاء الله.
1: وتأكيد لكلامك بتبيع منظمة الصحة العالمية توصي بالاعتماد الحصري على الرضاعة الطبيعية سيدة عائشة منذ الساعة الأولى للولادة وحتى بلوغ الطفل 6 شهور دون إدخال أي أطعمة أو حتى الماء تقريبا. يعني هذا فيه تأكيد مهم جدا إنه الرضاعة الطبيعية هي مهمة لبناء جسم الطفل اللي هو جيل المستقبل. عائشة ونخلي لك كلمة الختام، أهمية التركيز على الجوانب الغذائية اللي هي الأساس اللي يبنى أجسادنا أكيد. ويبني سلامتنا المستقبلية. تفضل.
0: أكيد سيدة لامعة، الصغير راهو حتى لست شهور كما كنت حكيت ما يستحق حتى شيء، حليب الأم فيه المكونات اللازمة لصغيراتنا، لذا قد ما تعطيه لصغيرك صدرك قد ما خير. الحاجة الأخرى فما نقطة سيدة لامعة احنا ممكن ما حكيناش عليها، الحركة راهو فم ضروري جدا أنا على الأقل حتى معناها العبد الأم تعمل حتى خطوات معناها مشي قد من المرأة باش تتحرك أكثر، قد من الجسم نتاعها باش يرجع للطبيعة نتاعها، وقد من الجروح اللي عندها كلها باش معناها تبرى فيسة. لذا نظام غذائي متوازن، شرب الماء، تحاول تاخذ قسط نتاع راحة والحركة والرضاعة ثم الرضاعة لصغيراتكم وإن شاء الله نسانا كل لباس وصغيراتنا كل لباس ونساء اللي قابلين على اللي قدمين على أولادة إن شاء الله ربي يوصلهم بالسلامة إن شاء الله الناس كل.
1: مشكورة جدا، يعطيك صحة أخصائية التغذية عائشة لملومي على كل النصائح الغذائية هذه، بارك الله فيك، ملتقنا معك الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: هيك نكمل حصتنا معكم، حصة لباس. نذكروا أنه صحة الأم والوليد هي مهيش مجرد مسألة طبية، هي رحلة حب وعناية ومسؤولية تتقسمها نتصور الأسرة الكل والمجتمع الكل. حماية البدايات الصغيرة هي استثمار في مستقبلنا جميعا، فمهم فعلا أنه نهتم بسلامة وعافية كل الأمهات والأطفال متاعنا، وإن شاء الله كلكم تكونوا في صحة جيدة وربي يحفظ الجميع. كونوا لباس. تحيات كل فريق الحصة، إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارة غير معلنة أمس لولاية أريانا أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية، ووعد المسؤولين الاطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كوناكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. أكد وزير البيئة الحبيب عبيد اليوم أنه سيتم الانطلاق قريبا في حملة تنظيف الشواطئ لتشمل نحو 133 شاطئا على كامل امتداد السواحل التونسية. يحيي مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة هذا العام ذكرى 30 لتأسيسه، متوجا 3 عقود من العمل المتواصل كمؤسسة عمومية مرجعية وقاطرة أساسية للتحول الإيكولوجي وبناء الاقتصاد الأخضر في تونس. أعلن المحتل الصهيوني مقتل جندي صهيوني وإصابة آخرين خلال المواجهات في جنوب لبنان. قالت الولايات المتحدة إنها قصفت مواقع عسكرية إيرانية مطلع الأسبوع، في حين ذكر الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قاعدة أمريكية ردا على ذلك. قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم إن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومة الدفاع الجوي للهجمات المعادية. موجز بعد الفاصل الأخبار الرياضة مع زميلة رباب لترش.
3: شكرا عبد النور. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم يخوض وديا اليوم مباراة ودية أمام نظيره النمساوي انطلاقا من الساعة 8:45 مساء بالعاصمة فيينا ضمن تحضيرات لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جوية المقبل. منتخبنا ذكر باش يستهل مشواره في المونديال بمواجهة السويد يوم 15 جوان في مونتيري بالمكسيك قبل ملاقاة اليابان يوم 21 جوان في نفس المدينة، على أنه يختتم مباراة الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 26 من نفس الشهر. ذكر إن شاء الله بالحظ والتوفيق لعناصرنا الوطني، وذكر لقاءات الودية لمنتخبنا الوطني التونسي أمام النمسا وبلجيكا ستكون منقولة على الأرضية. كأس تونس لكرة القدم، تتويج الترجي الرياضي التونسي يوم الأمس بكأس تونس لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي والمرة 17 في تاريخه، تتويج على حساب الترجي الرياضي الجرجيسي بهدف لصفر سجله حمزة رفيعة في الدقيقة 62. هذه أخبارنا في الرياضة.
4: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: الكلمة ليك.
6: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم اللي صاحبه، قالك واللي يفرض على الآخرين
7: دائما احترام الذوق العام.
8: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
9: أنا باختصار ونقول لهم مين ترسموا فيهم أي حاجة بديروها جيبوا اللي يعرفوا مشمولات الكل.
5: الكلمة ليك، الكلمة ليك مع شكر العيدودي.

اليوم الاثنين اول ايام شهر جواني سنة 2026. نودع الشهر ونستقبل شهر اخر. مستمعينا الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، تحية صباحية طيبة لكم جميعا. هذه المساحة الثالثة والثالثة في المباشر اليوم على موجات اذاعة تطاوين. صبحنا عليكم الورود شوية هكا في الصحة مع لباس مع لامع، ونوصل معكم اليوم في الكلمة ليك. قلت نودع شهر ماي على إيقاع الفرح، باعتبار معناها احتفلنا منذ أيام قليلة بعيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم ونحن بألف خير. أيضا في عيد بعد الأضحى تقريبا بدايات عودة حجاجنا الميامين إلى أرض الوطن، وأيضا احتفلنا بعيد الأم، عيد الأمهات، عيد أقدس مخلوق على وجه الأرض، عيد لرسولنا المولى عز وجل ورسوله بطاعتها وباحترامها وبالإحسان إليها، يعني كدين وكواجب مقدس. أيضا الحقيقة هذه تقريبا أبرز مميز نهاية شهر ماي. نستقبل شهر ماي ديما في شهر جوان في تونس، خلينا في تونس، ديما يرتبط بمفهوم الحصاد، بمفهوم السنتيز، بمفهوم تقريبا نصف العام بالضبط. احنا نتوقف في شهر 2026، معناها فرصة. هذا هو ديما جوان يكون شهر التقييم وشهر الحصاد وشهر النتائج. قبل ما ننطلق معكم في البرنامج اليوم في حصة لاباس بتاريخ اليوم 1 جوان 2026، الحقيقة فقط إشارة فقط الحقيقة بسيطة، زحمة المرور والانبوتياج برشا برشا في مدينة تطاوين هذا الصباح. الحقيقة يلزمك 4 أدراج ونص باش توصل نجم تشق البلاد، لأنه بصدقا برشا سيارات خاصة، سيارات التاكسي، زيدها طين بلا الشاحنات الكبيرة هذه الجيون اللي جاية من الدولة مجاورة، فضلا على الشاحنات التونسية. معناها باختصار الحقيقة يلزمك برشا وساعة بال، يلزمك برشا صبر باش تنجم تسلك أمورك وتعدى سلامات مع شوية تهور نقولوها من هنا وهناك. هكا علاش الحقيقة السلطة الجهوية والمحلية مدعوة بأسرع وقت أنها تسرع في إجراء الطرق الحزامية وسن قوانين استثنائية في الانتظار، من بينها منع مرور الشاحنات في أوقات الذروة. ياريت كلامنا هذا يلقى صدى وتجاوب من قبل السلطة الجهوية. به قوس ونغلق القوس هذا وطريق السلام لكم جميعا. بالمناسبة قلت شهر جوان هو شهر الامتحانات، وتقريبا بعد فرحات العيد والحجاج نمشي في مسألة امتحانات وطنية دائما في تونس العادة التونسية، ومنظومة الامتحانات كيفاش الامتحانات هذه تتحول الحقيقة من رهان تعليمي إلى ضغط اجتماعي مصدر توتر وقلق عند العائلة. نشوفوا دور الأولياء في الإحاطة والتشجيع ورفع سقف التوقعات وأهمية، خاصة المهم جدا الكلام هذا، أهمية أنه نوفره ونحاوله قدر الإمكان نعمله، معناها جو ملائم للمراجعة وآخر اللمسات، تقريبا آخر اللمسات. ثم في المقابل حبينا نتوسع شوية اليوم مع مستمعينا الكرام في كيفاش يقيموا منظومة الامتحانات في تونس. نحكي كل، نحكي الابتدائي، نحكي على الاعدادي، نحكي على البكالوريا والنظيمة ذكم معروفين، أما نحكي كيف حتى الامتحانات العادية، معناها لسناج شوية في العيد، قصة العيد، رجعوا بعد العيد، ربما كيفاش ربما نقترحوا منظومة امتحان أو رزنامة امتحانات تكون ربما أكثر ملائمة، تراعي الطقس وتراعي التحولات لتعرفها العائلة التونسية بصفة عامة. نحكي له على ذكر الطقس فقط، يعني عودة جديد الغيث الدافع للأمطار. الحقيقة فجأة شوية الطقس هو بيدو منها مفاجأة سارة، باعتبار وين ثم غير نافع وين ثم أمطار إلا ونفرح بالتأكيد. واليوم بركة في بلاغ المعهد الوطني لدراسة الجوي، معناها مازال يرشح الجهات الجنوب خاصة الجنوب الغربي وشوية الجنوب الشرقي إلى نزول كميات من الأمطار. إن شاء الله نتمنى هذا، نتمنوه يعني الأمطار ديما بيها وين بتصب تنفع وقت ما تصب تنفع كما يقال. برشا مواضيع وبرشا كلام تكلمنا الصباح، نبدو شويه بموجات ايجابيه. نحب نرحب بفريق الانتاج معايا اليوم في المباشر، شكرا ليك فتحي المقبلي، عيدنا ربطنا نهار العيد الصباح، يرجع معايا اليوم الاثنين في الكلمه ليك. فيصل شوشان في قاعه الهاتف 75 870 900، عبد النور في تامين المواعيد الاخباريه، ومجموعه من الزملاء في مختلف مواقع العمل الاذاعي. مرحبا بحضراتكم جميعا، نبدأ بالموجات الايجابيه والتحيه دي نحبوا نحيوا بها
بها الأصدقاء الطلبة اللي فرحوا عائلاتهم بتخرجهم وبنجاحهم، ورب نجاح الناس كلها.

هذا صوت يوسف أبو نعمة في تحية لكل الناجحين، سيما هما نحكي على الطلبة اللي تخرجوا حلفهم الحظ في مختلف التخصصات، وشوفنا صورهم وشاهدهم معناها وكزي محلهم بعد تخرج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقين بعائلاتهم بأمهاتهم بأبائهم بالعائلة الكل، معناها حقيقة حاجة تفرح وحاجة معناها برسمي إنسان يكمل مشوار تعليمي معناها يتوج بالحصول على شهادة علمية ونخدم مش مشكلة أخرى هذيك، أما على الأقل معناها إنسان عمل عليه وبرسمي رو سنوات دراسة أكثر من 15 سنة دراسة بين تعليم ثانوي وابتدائي وتعليم عالي ويتخرج، فألف خسرة يعيشها الإنسان مع الوالدة مع الوالد مع العائلة مصريف مع برشا حوايج، لكن تنسى كل هذه في لحظة بركة أمام فرحة التخرج. ومبروك لكل الطلبة اللي تخرجوا وحظ سعيد لبقية الطلبة. هذا هو موضوعنا اليوم، العائلة التونسية ومنظومة الامتحانات. 75 870 900، مرحبا بكم. اليوم نحكي على الامتحانات كيفاش نحبوها، معناها تقعد حاجة عادية رهان تعليمي من غير ضغط اجتماعي من غير التوتر من غير استرس من غير عصب من غير كحال طوارئ في الدار، معناها كيف كيف يعني الأولياء، احنا كأولياء عندنا دور كبير الحقيقة في الإحاطة، نحبوا نشجعوا الصغيرات معناها نخلوهم في إطار عادي امتحان عادي، ثم برشا معناها أمثلة شعبية وبرشا معتقدات الحقيقة غالطة بالكل من نوع اللي عند الامتحان هيك يكرم شنو ما ناشي هذا ما ناش حد شيء، معناها حكاية فارغة، امتحان هو امتحان عادي معناها هو يعني باش تسأل اختبار حوايج قريتها معناها عادية من البرامج العام، لكن فقط اللي ينجح هو التلميذ اللي تلقاه مركز ومصحصح وفاهم وماخذ الحكاية بأريحية، رو الضغط النفسي يقلق برشا برشا برشا برشا، وكنا تعرضنا مرة في الفضاء هذية معناها إلى التوتر كيفاش يخلي الإنسان مشغشب وداخل بعضه ومفقد التركيز وينسى معناها ويدخل بعضه وما يعمل حتى شيء باختصار. هك علاش اليوم معناها يفكر في أمه يفكر في أبوه إذا كان ما نجحش إذا كان كذا، ثم حتى تهديدات، يعني هذا علاش نحبوا نتجاوز المسائل كل هذية وخلي الحكاية عادية بسيطة، مهم ينجح، لا تنجح كم ب 18 تنجح كم ب 17 تنجح كم تفوق، لازم تدخل للطب ولا الصيد ولا الهندسة ولا الترشنوع، هذا كله معناه سابق الحديث سابق لوان، وهذا كله نجم يشكل ضغط ويشكل مصدر التوتر على تليم ديات اللي هما في عمر معناها متاع صغير عمر مراهق إنسان باش يخدم عمل في قلبه كما يقال معناها، فما نزيدوش عليه احنا بها هالأشياء هذه معناها، ونحاولوا نوفروا معناها الجو الملائم للصغيرات باش نجموا عندهم امتحاناتهم في ظروف طيبة. نحكي على البكالوريا، أما إذا قلت كيف في السنوات العادية حتى من قسم القسم معناها مهم جدا أنه يتعود على الامتحان، مهم جدا أنك تتعود صغيرك على أنه يتحمل المسؤولية لأنه يعتمد على نفسه وعلى روحه معناها في الامتحان باش في جو معين برشا انضباط برشا ديسبلين معناها، ربما في وسط العام عادي يعني، لكن في الامتحان عنده الوهرة وعنده الجو الخاص به معناها الحقيقة، حب الصغير يتعلم الأشياء دي من السنة الأولى السنة الثانية سنة حتى يوصل ربما البكالوريا يقرحه مهيأ وفاهم المسألة دي جيدا وما عادش تقلقوا بالكل. هذا هو تقريبا موضوعنا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نحب ربما حسب نوصل معكم إلى حل اللي كان ثم بعض التجارب بعض النصائح بعض الأراء بعض شكون ربما عاش الفترة دي مع صغاره وفي الامتحانات كيفاش نجمو أنسب الطرق معناها للتخفيف من حدة التوتر واعتبار الامتحان اختبار عادي ليس إلا. هذا هو تقريبا جونا في موضوعنا في الكلمة ليك التاريخ اليوم، يوم الاثنين أول أيام شهر جوان 2026 وبداية أسبوع موفقة للجميع.

0: هذا هو تقريبا وراء كل نجاح ثم جهد ثم عمل ثم إفور ثم معناها رغبة كبيرة في النجاح مسنودة إلى عائلة تشجع وتراقب وتأثر الأجواء للامتحانات بصفة عامة. طيب من شو الأول تليفون معنا في البرنامج؟ ألو
1: ألو عسلم.
0: يا أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: مساء الفل والنور والياسمين يا طويل السمح الحبيب الغالي علينا برش.
0: شكرا لك عايشك صباح النور مرحبا بك.
1: معك حياة الطبابي من قفصة ولا مردي بالتحديد.
0: مرحبا بك ومرحبا بقفصة والجنوب الغربي.
1: أول مرة معك مرحبا بك. أهلا وسهلا. وخاصة سيدة فتح عجرودي يخليكم إن شاء الله يا رب.
0: أتكلم فينا من مرديف من قفصة.
1: أتكلم فيك من مرديف ولا قفصة. هي أول مرة معك.
0: مرحبا بك أهلا وسهلا تسمع فينا بالإنترنت. مرحبا بك.
1: وأنا ما زلت بجيك مع التلي على الراديو والله على نسب على الهاتف أكلمك مع نسب على وش الموضوع بتاعك اليوم؟
0: الامتحانات مدام حياتنا نحكي على الامتحانات وتحضير الامتحانات.
1: وتحية لك انت وعايشك وكل عام وتحية بخير.
0: شكرا لك عايشك بارك الله فيك شكرا لك. عندك خيارات تعرف عليك الامتحانات؟
1: لا
0: ما زلت
1: شكرا العزيز امتحاناتك مش عدوا فيها تو نسيت صغيراتنا وحتى انا عندي صحباتي ودرت صحباتي ودرت جوارين ديما بالنجاح وديما بالتفوق لازم نساعدوهم في الامتحانات ونقفوا معاهم ونكلموا معاهم بالحوار ونسيسوهم ونخلوهم معناها بطريقه ايجابيه في الامتحانات خويا الغالي.
0: هذا هو شكرا عليك
1: حتى كي الامتحان كيما سبحان الله كيما ربي يوفقهم ويعطيهم ربي ينجحوا وحتى كي نقطوا شوي ولا معناها ما يجيبوش امتحانات كيما ربي خلوهم ونسيسوهم ونقول لهم ديما نقول لهم اللي جاي خير ديما اللي جاي خير واللي بعده خير وديما نقفوا معاهم وما نعاقبوهمش وديما نقفوا معاهم معناها بحواجه الايجابيه باش يعطوهم طاقتهم خويا الغالي ويكونوا ديما نجباء بحول الله
0: ان شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحه فرحنا برشا
1: شكرا طويل عزيز الغالي
0: نحبها برشا شكرا لك يعطيك الصحه فرحنا برشا تليفونك من الضيف من جنوب الغربي الضيف فاطمية تبع تقريبا 130 كيلومتر على مدينه على ولايه على مدينه قفصة معناها من منطقه على الحدود الجزائريه منطقه مزيانه برشا تحيه لكل مستمعينا في كل ربوع تونس وين ما يسمونا بالاستماع بالعادي ولا بكل منظوم انها طرق الاستماع عبر مواقع البث نتاعنا على شبكه الانترنت شكرا لكم جميعا. طيب بعد رضي في القفصة ونمشيو تليفون ثاني. ألو
2: ألو عصر
0: مرحبا بك سيدي
2: خويا شكري معك بك صاحبي العريبي المطير
0: خويا صاحبي مرحبا بك
2: تحية ليك وتحية اللي بيقول في الزليخ واللي خدموا على رواحهم وضحت معهم في ناس ومسهروا الليالي
0: تيب صاحب برافو
2: أنا فهمش الحظ كما قلت انت
0: صحيح
2: مش حظ الحكاية
0: صحيح لم يزال
2: خويا شكري
0: سيدي
2: ديال جارة
0: أكيد
2: واللي فما عائلات كانت تستثمر في العلم نقدر في تونس فما عائلات كيما على غرار اخوتنا في صفاقس ناس تستثمر في العلم يحاطه بغراريهم اللي حاب ينجح ينجح واللي ما بلاش في القرايه ما ينجحش ولا يحالف على حظه ولا يمشي للزاويه يتمسح بها ولا ياكل كاس واربع سلع الصباح راهم يحزنون. اما نقطه اخويا شكري
0: اللي هي
2: انا من العوده المدرسيه ديما ربما نحتج عليها ومعناها ما راقتنيش هي ولا العوده المدرسيه مربوطه بالموسم الرياضي من نهار تدخل الكلام ذا يقروا وتبدا الكره تخبط يعني ايش باش نقول لك الصغار تو حتى كي يرجعوا نقولوا احنا نهار الاثنين بعد هذا الراحه الاسبوعيه انا ايش يحكوا تراه كان في المعاهد كان في الجامعات كان تصور في بالك يحكوا كان مقابله البارح هذول حسب رايك تترجى منهم باش يعملوا اضافه ولا باش يقروا ولا باش يحطوا دماغاتهم في العلم راني نشوف فيه في فتره امتحانات مقابلات نتاع كوره قاعد تضيع فيهم هذه قلت لك راهي ربما نقوص خطر ندق انا كملاحظ وكانسان قاعد نشوف المجتمع كيفاش عايش صراحه قلت لك الدوله حق تنسق نقولوا احنا هو ربما فما المربين الفتره الاخرانيه يتذمروا من اوقات الامتحانات والعطله نتاع عيد الاضحى يعني تفرست الامور شوي الناس نقولوا احنا باش تروح تعيد عندها اهلها وباش يهزوا ضراريهم ويرجعوا يقروا ويرجعوا امتحانات صارت نوع من البلبله هيك في البرنامج لكن ثم على مدى عام كامل اما بلبله كبيره اللي قلت لك الصغار صدقني سمحني في كلمه الشعب التونسي شعار لا اله وحياته كوره هذولا يلزم الدوله تنسق في الموسم الرياضي
0: فقط يعني الدراسي. ايه فقط يعني شنو مشكله اذا صاحبي بس ثم موسم رياضي ينطلق من سبتمبر عادي معناها المساله ما علاقه ذلك بالامتحانات نبطل الكوره معناها
2: لا لا مش بطل كوره من حق اللاعب يلعب ومن حق يخدم على روحه ربي عيلة. اما قلت لك الشعب التونسي للاسف ولا مدمن كوره. يجي انت عوده مدرسيه تربطها له بالعوده اللي نتاع الموسم الرياضي عباره دخلت لحاجه اخرى في مخها والله العظيم لها بالقرايه. قلت لك انا ملاحظتي حسب مريض اللي شبابنا وصغارنا يعني ولا لهم ادمان يزيد الاعلام نهار كل حبل على الجراره مقابلات شوف انت الشعب كيفاش تقدر يعني تخدير كبير مازال باش تلاها بامتحانات ولا بقرايه راهو شوفي راهو والله غالب انتم كاعلاميين هذيك امانتكم ويلزمكم تجيبوا سامحني خويا راني صريح شويه خويا شكري وجري شويه في الكلام شفت في المجتمع لهنا صراحه تخلق لاره باش تشتري جمالها صغير ماشي يقرا يقعد باش يلبس الميدع نتاعه ولا باش يعمل نقولوا احنا يحفظ انشوده يعلموها له في المدرسه يمشي اللي يعيطوه في الملاعب ولا يغنوه في الملاعب يمشي يغني به في السنين.
0: طيب
2: يروح يعني منا يشد الكوره منا
0: وصلت الفكره
2: كتاب يقروه يعني قلت لك هي منظومه كامله ماذا بينا الدوله تعمل لها مراجعه خلاف برامج الامتحانات خلاف نقولوا احنا العطل تتنظمها شوي ماذا بيها حتى انت في كوريا يوصل وقت الامتحانات الرسمية صدقني بلاد عبارة حظر تجول يعني الهدوء التام يقول لك شبيه مهم ليش روحنا ما نجحناش.
0: طيب شكرا لك خويا صاحبي
2: وصلت الفكرة هذا اقتراح
0: شكرا لك شكرا لك مرحبا بك في كل وقت سي صاحبي انت كل سادة المستمعين نحكي بكل حرية بكل مسؤولية على موجاتنا موجات إذاعة تطاوين في كل برامجنا اليوم نحكي على منظومة الامتحانات والعائلة التونسية خويا صاحبي من المطوية شايف ربما انه تجنب انطلاق الموسم الرياضي مع العودة المدرسية باعتبار هالمقابلات الرياضية دي تنجم تشكل معناها تشوش شوية ربما على الذهنية العامة التونسي للعائلة التونسية وتخلي ربما تلامذة والعائلات خاصة اللي مغرومة برشا بالكورة معناها تولي تركيزها معناها مشتت بين الامتحانات وبين التشجيع في رقم المحلي. طيب هذا اقتراح من خونا صاحبي من المطوية مع الشكر لك خويا صاحبي. تليفون آخر فتحي ألو
3: صباح الورد
0: صباح النور مرحبا بك
3: عايشك تحية ليك وتحية للفريق اللي عامل معك الكل
0: شكرا
3: صحة على الموضوع رفيقة من جربة
0: أختي رفيقة مرحبا بك
3: عايشك وبيك ولية للزوج صغار الحق ما عنديش المستوى الكبير عندي الحق مستوى تمهيدي ما زالت أما حسب ما نشوف هيك يقولوا لي ديما حتى كنت لقى أنا ونشاية عندهم مستويات سنة أولى وثانية وثالثة يقولوا لي صح عليك أنت تو متهنية وما عندكش ستريس
0: ما زلت بعيدة شوية
3: نعم
0: ما زلت بعيدة شوية على الامتحانات هذه
3: اي ما زلت وانا اقول له والله هو صغير زيت كي تبداه من اول من اول مره كي شد معاها ثنيه نصوره هو هكا باش يهز الثنيه هذيك نتاع النجاح ان شاء الله
0: نعم.
3: ان شاء الله النجاح للناس الكل يا ربي
0: ان شاء الله.
3: اما والله نقول انا ساعات والله صحيح الام تضغط على روحها ونقول ساعات والله صغير يلزمه ما نعرفش نضغطوه زاد ياسر اقرا اقرا اقرا هاو يكيد هاو حتى يكيد عنده دخل ياسر في السوق الشكري
0: صحيح
3: السنه الاولى أكيد من السنة الأولى أنا أقول ساعات الولية شنو تعمل مع احترامات الأمهات الكل راه مع احترامات الأمهات الكل أما مثالش نخص أنا ساعة ساعة ونص لولدي خاطر السنة الأولى ما فيها شيء نتصور أي واحدة تعرف تقري الحروف الأبجدية والأرقام
0: هذا
3: سهل ما عندها مش أما مش من السنة الأولى نحط صغيري أنا في اليوتيوب وحتى نقول ساعات شبيه ما أنت مطمئنة اللي أنت ماشي هو ماشي لليوتيوب بعدها صحيح بيستوعب ما انا نتصور انا من نصيحتي انا نتصور انا ناخذ ساعه ونص مع ولدي خير لي من نمشي نهز لليتيد ويمكن اصلا ما يستوعبش حتى كلمه من اللي بتحكيها للمدرسه.
0: طيب سيدة رفيقه نحب نسالك ربما علاش الاولياء يخافوا من الامتحانات؟
3: والله هم مش يخافوا من الامتحانات يخافوا من نتيجه الامتحانات
0: هذا هو
3: خاطر كل واحدة محتالي تقول ولا فما هكا الكونكورنس هذا اللي هكا ولدي موفق هكا انا ولدي جايب والله ماهوش لازم انا نقول والله الفايده في النجاح حتى ما نعرفش حتى بالمستوى هو لا محاله اي صغير اي ام راه تو انا هاني تمهيدي ولدي وماذا بيا نحس ماذا بيا نتمناها اي في اعلى المراتب اما لا غالب ساعات انسان هكا هو حد زيد انسان باش يعمل اللي عليه والباقي على ربي نقول اما زادك لي انا ولدي شفتي انا ولدي جايب 18 انت قداش ولدك جايب مش لازم هذه كرة. أنت جايب لك كل مثال حتى الملف مش لازم نشوفوه قدام المدارس ولا قدام نهزي الملف وبرفيه في دارك وشوفي شنو هو المواد اللي يلزم ولدك تراجعي لها وشنو هو المواد اللي ممتاز فيه. خاطر الإنسان مستحيل هذا صغير ما يكونش ممتاز في حاجة راه. مستحيل الصغير ما يكونش ممتاز في حاجة. ولو حتى كان مثلا مستواه ضعيف ما نعرف الرياضيات يكون أكيد مستواه باهي في القراءة ولا في الإيقاظ العلمي ولا في المواد الأخرى. أما مش لازم هو سنة يا سي شكري وجدتهم ضغوطات خاطر حتى العيد الكبيرة جدت مع الامتحانات
0: صحيح.
3: معناتها الأم بالحق راهي توقلا في صبرها معناتها ضغط العيد وضغط الراجل وضغط الصغار وضغط الامتحانات بالحق. أما زاد إنسان مش زاد على حساب الصغير واحد زاد ضغط ضغط ضغط ضغط على حساب الصغيرة ماهوش باهي زاد.
0: طيب
3: إن شاء الله ربي ينجح الجميع يا ربي ويوفقهم إن شاء الله يعطيك
0: الصحة. شكرا عليك سيد رفيق يعطيك الصحة. شكرا عليك تحياتنا عليك الحقيقة جربة يعني ذكر جربة ولات بالدين في عامة اللي هي من أول خذات مراتب مشرفة ثالثة تقريبا وطنيا في نتائج البكالوريا كيف تحسن كبير في ولاية تطاوين جبس جنوب الشرقي عموما معناها الحقيقة من أول شرفنا برشا معناها في نتائج البكالوريا إن شاء الله يا ربي بك وامتحانات 2026 كيف تكون معناها مشرفة جدا في الجنوب الشرقي. طبعا نقطة ربما احكى لها سي صاحبي احكي على الاستثمار في العلم هو قدم مثال جهة صفاقس معناها معروفة معناها الجهة هذه انها ثم رهان كبير وحرص كبير من الاولياء لانهم ربما معناها يحطوا الكل في الكل من اجل مستقبل صغيرات كيف حتى في جرب الحقيقة من الجهات الجمهورية هذه كل مشرا فاضل في الجهات طبعا تصمت هكا معناها جهات الحقيقة جدية برشا منضبطين برشا في القرية وبدليل النتائج المدرسية في الامتحانات بصفة عامة. طيب نرجع للتليفونات. ألو
4: صباحك
0: صباح النور مرحبا بك.
4: تحياتي شكري وجيس طريق العمل معك كان هذا الصباح.
0: شكرا
4: وعيدكم مبروك المستمعين إذاعة تطاوين وكل
0: يفضلك ويا
4: مبروك
0: مات. شكرا لك
4: على الشعب التونسي بصفة عامة.
0: شكرا سيدي.
4: شكرا فرحات من جديد.
0: أيوة أكيد عندك فرحات تكون امتحانات في العائلة.
4: عندي بنتي عندي بنات أخواتي في الباك وإن شاء الله ربي ينجح الجميع ويوفقهم إن شاء الله وكل التلاميذ من ابتدائي حتى للجامعات
0: ان شاء الله ربي ينجح الناس كل ان شاء الله ربي.
4: عندي تعقيب مش تعقيب هو كل انسان وجهه نظره هي المحلل تسلم اذاعه طويله وراحت للسيد الكريم اللي كان قال الرياضه ولا الرياضه هي نجم الرياضه هي بالعكس هي وسيله ترفيه للتلميذ والرياضة هي ثم ما شاء الله ثم تلامذة يلعبوا مع جمعيات وما شاء الله موفقين منا ومنا
0: لا هو فرحاتي ثم حتى بك رياضة روح هو حكاية مش الرياضة حكاية على انطلاق الموسم الرياضي مع العودة المدرسية قال نجموش نبدلوا شوية دي كلاش
4: معنا لا هي ما العملية هو التلميذ شنو هو ضغط كما كنا نحكو إذا ما ثمش وسائل ترفيه باش يتفرج شوية على الكورة واللي حب ينجح واللي حب يقرأ يوصل
0: صحيح
4: يوصل اللي حب يقرأ وينجح يوصل مهما كانت العراقيل
0: صحيح.
4: ولكن بالنسبة لي الحاجة المنظومة التعليمية في الست يعني ما كانش كان المثل اللي قبل يقولون كاد المعلم أن يكون رسولا احترامي للبعض المعلمين والأساتذة الشرفاء واللي ما زالوا اللي قبل كانت القاعة التلميذ القاعة نقول فيها 40 و45 تلميذ في قسم واحد ما شاء الله يعني نشوف ما شاء الله يخرجوا واحد لا ولكن تو ولت ها ولك تدارك وها والجداد وها بالفلوس ها بال50 ل70 وواحد وكل يعني التحضير بالفلوس وواحد هذا كله والله يا أخوي يعني حبيت ندخل في الموضوع بان امتحانات البنجر الموضوع أني ساعات نقول الحاجي بيه ونحب نوصل له هو أن نلهو بصغارنا في أسلوبه في تعامله في أخلاقه في تربيتهم قطر الشارع ما عادش تنجم تدخل الشارع مع بنتك مع امك مع ابوك مع أختك يعني
0: فرحات فقط خلينا ربما في الامتحان بصفة عامة. أنت كنت عندك بنتك سنة بكالوريا هكا فرحات؟
4: لا لا لا عندي بنوت بنتي سنة ثامنة أساسي وبنوت أختي في الباك.
0: جيد ربي ينجح إن شاء الله. إن شاء الله. فرحات الإصرار أن الأب والأم بصفة عامة العائلة عندها دور كبير في أن تنجم تحذرك الجو ملائم
4: والله هي التحذير نفسيا
0: نعم نفسيا مهم جدا
4: نفسيا يعني نفسيا كيفاش تعمل له جو وتخرج من الضغوطات نتاع الامتحانات والمراجعه وكذا خليه براحته ووفر له سبل الراحه ديما خرجه من من من الضغط الضغط النفسي نتاع الامتحانات كي ترجع تخرج كي يخرج يرجع هو طبيعته هو يقرا لنفسه هو ومضبي التلميذ باش يعطي الهديه الكبيره هو هو نجاحها اللي باش يهدي لوالديه لام ابوه
0: زيد
4: لذلك يعني وفروا له شنو وفروا له الجو العائلي الفدكه الضحكه الخرجات العائليه نسوه في الـ في الـ في الواحد يخرجوا من الضغط لا هذا يعني نعطي بالنسبه لي نقول 60% 60% يعني نفسيا يكون التلميذ يعني ياخذ ثقه ويزيد هو يلقى روحه يعني ما عندهاش ضغوطات
0: اكيد
4: من العائله فكي تبدا ضغوطات من من الام والبابا والامتحانات والمراجعه يعني ما عادش يعرف وين ساعات تنجم تكون النتيجه الاجابه قدامه ولكن
0: يصير لك
4: التذبذب النفسي يضيع كل شيء الاكيليبر
0: هذا يا سيدي شكرا لك خويا فرحات يعطيك الصحة الله يبارك فيك شكرا كما المقابلات الرياضية تتلعب على جزئيات بسيطة كيف هذا الامتحانات معناها تتلعب وتنجح فيها كذا مركز هذا راهو بعد العمل وبعد الجد والاجتهاد هذاك راهو مهم جدا وهذاك الأساس وراهو باش البكالوريا والدبلوم والامتحان راهو مش في يوم وليلة هي الحقيقة مسألة مرتبطة تقريبا على مدى مسار دراسي كامل معناها ثم أشياء تبقى في الذاكرة ثم أشياء تجي في الآخر بكل مراجعة خفيفة برشا لكن الحقيقة ربما خذونا في فقه الواقع شوية نحب برشا الإنسان واقعي شوية الحقيقة نحب أمور كنا عدينا امتحانات وباللي تعمل العائلة وباللي تنجم باش تحاول تخليك في جو معين تبقى ديما كربك وكالخوفة زعما يجي الموضوع الفلاني زعما ما يجيش زعما كذا ما نعرفش تبقى ديما خاصة ملي الامتحان كالتسويس معناها الإنسان يحاول قدر الإمكان باش يركز أموره لكن الحقيقة أغلبنا من بصراحة معناها ديما نخش بعضنا ونبدو خايفين شوية ثم فجأة أنك الخوف ما يتلاشى دوما تخش قاعة الامتحان وتجيك وقت الامتحان تلقاها حكاية لا برشا في حد شيء نتوكل على ربي معناها وحظ سعيد للجميع الحصة دي نحبوها موجات إيجابية باش نجمو نجاوزو هالصعوبات هذه اللوجستية اللي معناها العرضية نقولوا احنا باش نجمو ندخلوا قاعات الامتحان وأجواء الامتحان وحنا دخلنا بعد في الجو العام الامتحان معناها في ظروف نفسية مريحة جدا جدا نبقى معنا التليفونات ألو
5: صباح الخير
0: صباح النور مرحبا بيك
5: نهارك زين وتحية لي كل كافة العاملين معك هذا الصباح
0: شكرا لك مرحبا بك
5: شكرا خوي شكري والله موضوع
0: زينب معنا هكا
5: نعم
0: زينب معنا
5: معك هنا
0: سمحني هنا مرحبا بك هنا
5: وعيشك الله يبارك
0: هنا من يتكلم فينا هنا
5: نتكلم فيك من مارث
0: من مارث مرحبا بك يا هنا
5: أهلا وسهلا شكرا فيك. هو الموضوع جاي في وقته وسريع جدا وإن شاء الله نكونوا متفاهمين الكل للأولياء والتلاميذ وهو نقولهم قبل نجاح الدراسة تكون صلاح الرأي هو الأول معناها والتربية والأخلاق قبل كل شيء هذه هي الباز ومن بعد كل شيء يجي بطبيعته وبالنسبة للدراسة هي معناها سبحان الله تو البرامج ياسر كثرت ومعناتها حتى المادة قريب يقسمها على برشا مواد معناتها ثقلوا على التلميذ برشا بصراحة معناها نظامنا التربوي تبدل ياسر معناها مش كما قريتنا قبل مش تو هذه حاجة وثاني حاجة قلت لهم الانترنت ثم اللي جيه نعمة وثم اللي جيه حشاك نقمة معناتها كيفاش نفسرها لك سيرتو للصغيرات معنا اللي مازالوا في الابتدائي اللي مازالوا سنهم صغير وهاللعب التليفونات معناتها ضيعتهم برشا على قرايتهم بصراحة والأمهات اللي هم بريسك نقولوا 90% من التوانسه الام هي المسؤوله على صغيرها معناها اكثر من الاب
0: اكيد
5: الام ياسر حتى هي ضغوطات عليها مسكينه من الدار من الخدمه من الصغار من مناسبات معناها ضغوطات ولت كيف باش تشد صغيرها تقريه معناتها تولي على اعصابها وتولي ماهيش اليز ما عندهاش هيك النفسيه المرتاحه اللي باش تخدم عليها صغيرها وكذا بحيث ياسر معناتها كيفاش نفسرها لك تولي هي مش مرتاحة بالفصون صغيرها كذلك معناها هو جاي على مضض الساعة مع الصغار ما عادش تحب القراية معناها نقوله الصراحة الصغار ما عادش تحبها نحسها من يمكن من ضغوطات ولا كما قلت لك من من من هال جيل الانترنت هذه معناتها هزتهم البرشة من ولايات أخرى ما عادش تحب القراية ما عادش بشغف
0: ثم عزوف معناها ثم عزوف شوية في القراية معناها هكا
5: ايه هكا نحسن صراحة معناتها توا نحكي حتى انا والامهات ما فماش ام تقول لي يا خويتي بالعكس انا مثلا صغيري متشجع اللي هكا تشكي تبكي توا معناتها حتى كي نتلموا نحكوا على صغارنا معناتها ولا واحدة تقول صغيري يجي معناتها حتى من الممتازين معناها راهو نحكي لك اون جينيرال معناها مش كان الضعاف شوي في القرية حتى من المتميزين معناتها ما هم جايين وهم حابينها
0: طيب
5: يمكن مش فاهمين قيمتها يمكن مش عارفين كذا لكن حسيتهم سرتو الصغار نحكي لك في الابتدائية
0: طيب
5: وفي الثانوي كذلك تحسهم ما همش هكاك وبرا فما معناتها جماعة الباك هذوكم نحسهم معناها سيرتو اللي وصل للباك وجربها وكذا راهو باش يقرا بالباهي بالباهي وهو والحظ بعتالي معناتها اسكو ينجح ولا لا قدر الله يرسب اما نحسهم معناها قل وندر اللي يدخل وهو معناتها ماهوش حاب يوصل نتيجة باهية معناها في نفس الوقت كيف ما كنت تحكي خويا شكري قد ما تشجع مثلا وتخرجهم النزهة ولا البحر ولا كذا قد ما هو الخوف الداخل في داخل الداخل معناتها قد ما يبين أن مثلا حب يتفرهد وحب يخرج كذلك إن الخوف يبقى ساكنة سبحان الله هذيك
0: هذا هو تقريبا بالضبط سيدة احنا ربما نحب على طرقك ذكية شوية ومجربة تخلي الأولياء ربما هكا يساعدوا صغيراتهم على الإحاطة بهم نفسيا والتخفيف من ضغط الامتحانات وضغط الشعور بالربما الفشل لا قدر الله ولا كيفاش تنجم ربما تخلي الأم والأب العائلة عامة معناها تنجم تثق في صغيراتها معناها
5: اي بالحق هو ماذا بينا راهو والله ماذا بينا نحيطوهم كان بالحب وبحاجه معناتها اللي تسهل عليهم وماذا بينا معناها نشجعوهم نقول لهم انت حنا راهو الناس كلها دخلت فيه وراهي ماهيش حاجه صعيبه راهو مثلا ادخل وانت هكا مرتاح وسمي بسم الله وابدا ودينا امشي للاسهل ولا الموضوع هذا مثلا ما عجبكش تمشي للاخر ولا كذا معناتها ديما نحاولوا هكا ندخلوا لهم الاسلوب هذا السهل لكن هي كيف ما كنت انت تحكي خويا شكري الخوف في القلب الداخل معناتها الشعور هذاك يحس به فقط التلميذ راهو حتى كان الاهالي حاسين مثلا مش كيف ما حس التلميذ نحكي لك على الباكة باقي الصغار الاخرين سيرتو الابتدائي يعني مثلا نشوفهم يدخلوا بالهرج والحس ما همش فاهمين قيمة الامتحان واعطيه بركة في ساعة يكمل ويخرج ما هوش حاسها معناها بالعكس أني تو حسيتهم من نص ماي حسيت الصغار وكأنهم عندهم سي العام كمل هاك الكتب لا أراك الله مكروها وهاك المحافظ ما نحكي لك ويجيب له طبلية ويجي كذا معناتها حسوا أن العام انتهى وكمل بالنسبة لهم هم أعطيه يكمل امتحانهم يخرج مانيش فاهمة إني علاش الجيل هذا هكا معناها إني قبل نخافوا من المعلم نخافوا من المدير أني لتو في عمري هذا كي نشوف معلم يبدل ثنية معناها احتراما لي وخوف منه سبحان الله صغار تو
3: ما هوش كيف نفلوس.
0: تغيرت الظروف هنا، تغيرت المعطيات، تغيرت الزمن، لكن القيم ما تغيرش. تبقى ديما احترام المربي، احترام المدرسة، حب العلم، هذه كلها أشياء تبقى ما بقي للإنسان حقيقة. ما ثم حتى الطريق ربما أكيد
3: أكيد فيهم المعلمين راهم عاملين مجهود كبير، راهم سبحان الله والله معناتها المعلمين الكل وني على علاقة بيهم معناهم الكل صراحة معناتها. لكن علاش التلميذ ولا هيك وعلاش الدنيا تبدلت هيك ما نيش عارف. إن شاء الله ربي غيراتنا
0: يا سيدي، شكرا عليك
3: ونجحهم وجماعة الباك ربي يوفقهم إن شاء الله.
0: عندك شكون في العائلة هناس بكالوريا؟
3: عندي بنات سلافي وبنت عمتي بنتها معناتها تحية ليهم الكل وإن شاء الله ربي
0: موفقين إن شاء الله يا ربي
3: إن شاء الله ربي نجحهم.
0: تعود تكلمنا هنا في الامتحانات عايش، تعال تكلمنا بعد البكالوريا وتبشرنا بنجاح
3: ان شاء الله يا ربي.
0: شكرا، شكرا لك
3: النتيجه واحنا فرحانين.
0: شكرا لك، شكرا لك
3: على برنامجك الثري وعلى مواضيعك السمحه وتحيه ليك ولكافه العمل.
0: شكرا لك على هناك صحه بركه الله فيك. هنا من مارس ربما هيك تقول ربما ثم شويه انقلاب في المفاهيم معناها وشويه نفور وزهود التلامذه في القرايه، مع ربما الحماس بتاعك بل مع شكل العلاقات الجيدة مع شكل الغرام. فقط ترجع بعدها ليش تقول لك معناها اللي برسمي معناها كلمة البكالوريا ربي نجحهم وكل، وربما هو البكالوريا تقريبا أكثر عام دراسي في تونس باعتبار هو يتوج مسار تعليمي قبل الانتقال إلى رحاب الجامعة معناها، وأثر وبرامج هو برامج البكالوريا، برامج دسم، برامج تاريخ في كل شعب تقريبا، وراه ثم برامج وثم ثم أشياء قريتها من أول التعليم معناها. كليش مش معقول بكالوريا والتو ما زال معناها الضغط وشيل متوشيلش ورسم الهمزة والتاء مفتوحة مغلقة برشا أشياء، فالرسمة دي تأثر برشا عند في الامتحان عند المصلح معناها مذبنا نكونوا تجاوزناها سيادك في أيضا في مور المنهجية. على كل حال نحن ندخلوا في تفاصيل التقنية دي، خلينا فقط في الجانب الفرحة والجانب النفسي والجانب الموجات الإيجابية اللي تخلي العائلة التونسية فرحانة بنجاح أبنائها وصولهم لهذا المستوى.

0: عمرو ذياب كان يغني وحظ سعيد لكل مستمعينا الكرام، خاصة اليوم اللي همنا هما التلامذة في كل مستويات التعليم. حظ سعيد لهم الكل ولعائلاتهم، والعائلة التونسية بصفة عامة الحقيقة مجندة معناها بلغة الكرة ترحب الكل في الكل، معناها من أجل توفير كل ما يلزم معناها والأجواء المناسبة لصغيرات راهو كان تعرفوا كصغار معناها قديش تفرحوا العائلة أمكم وبوكم بنجاحكم معناها وبجهدكم، معناها ما عنده ما يسوى حتى ثمن في الدنيا هذه فرحة النجاح معناها. وكل أب والأم تتهنى على صغيرها، وأنه استثمار في كما قال أخويا صاحبي في العلم والمعرفة هو الاستثمار الأنجح في العالم كامل. والدول تقدمت شفناها، شفتوا الصين الشعبية والكوريا الجنوبية والأمريكان وغيرهم وغيرهم، كل تقدموا كلها وبالعلم مش بحاجة أخرى. التربية صحيح بالأساس وأيضا بالعلم، ولنا مهم جدا الحقيقة، ودين دين علم وقل أعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طيب نرجع للتليفونات في توقيت 11 غير درجين على موجاتنا. ألو ألو.
1: أهلا شكري.
0: أهلا وسهلا عملي، مرحبا بك.
1: إن شاء الله عيدك مبروك.
0: أنا حاسك
1: أنا بيدي شوي.
0: يعيشك، مرحبا بك. هاي سعلي تفضل.
1: عمك علي غندر.
0: هاي وعلي أخت القمر سعلي تفضل.
1: والله شكرا أخوي. انفلات هو كله رأو الانفلات، هذا الانفلات الاجتماعي هذا والتطبيع جوجل وهالحاجات هذه. قبل عمك علي احنا كنا نقرا على جازة وعلى فنار وعلى شمعة وعلى فتيلة متاع زيت.
0: هاي
1: تقال واحد من الجباء يعني تقال معدل متاع 15-16 هكذا.
0: هو توا معنا كتبنا جوجل معنا
1: زي هذا توا يقى المصروف يقى شكر اخويا الطبقات هي كل توا تمشي على الطبقات التعليم.
0: طبق معنا ايش معنا طبقات
1: التعليم. يعني زوالي تقى تحير تشبه انسان زوالي تقى صغيرة 18 المعدل متاعه وتشبه واحد مستغني تقى 10.
0: ما فهمتش ولا فهمتك يا
1: عمي، عشان نقوله في هذا شكر
0: من معرفش خطر هذه
1: يعني تو التلميذ هذا الزوال تلقى لاهي بصغيرة يعني ويبدع فيها على برشا حاجات نقول هنا تلقى يعني ناجح من النجباء نقول هنا وهكا اللي عند الفلوس وكل شيء تلقى صغيرة ما يحومش عليه يعني يمشي للاستاد يمشي
0: للكوره
1: يمشي كذا.
0: طيب ما هذا هو دور هذا هو التعليم
1: خلاص،
0: هذا هو دور العائله، دور مهم جدا الحقيقه، دور العائله التونسيه في الإحاطة بصرف نظر غنيه فقيره متوسطه. تفضل سعلي تفضل.
1: هو عيد الامهات تامل
0: اي صحيح،
1: وين جبت عليه شويه هيك ماذا بينا ما ننسوش يعني
0: خارج يطلع برنامجك. تفضل ما دام الامهات ما ثم حتى مشكل. تفضل سعلي تفضل.
1: اي قلت لها يما ما حلاك لا فيقتيني وجهك عليه بسمة نحس بكيانك نور ما يطفاش وما حلاك كفك المس الوجه في حكمة نعمة ورطابة ما كيفاش انتي مخلوقة لظناك رحمة لولاك الرضيع من الحليب ما يرواش ولولاك يطمعش بالحياة زعمة ربي هداك وعطاك الهلمة خلاش يا سامي دير بالك على امك رضاها فيه ندمة تزهالك الدنيا ودعاها تصفى وما تماش هي لزناها في عيونها مثل نجمة نقسم بربي مهما يعطاها السوم ما تهوناش جرب حن جرب حن الأم زور البحر وشوف للثقمة على طول البحر يا شكري زناها ما يغداش.
0: شكرا عليك سعلي الكلمات الجميلة هذه وتحية لكل أمهاتنا اللي نحتفل بعيد الأمهات الحقيقة مش فقط في أواخر شهر ماي، كل يوم وفي كل ثاني هو عيد لأمهاتنا. ربي يفضلهم الكل ويعطيهم الصحة الكل وربي يرحم أمهاتنا اللي توفوا. تليفون آخر بعد عم علي من عرام. ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام سي صادق، مرحبا بك.
2: شكري خوي شكري حالك.
0: مرحبا بك
2: جميع المستمعين.
0: شكرا لي. شكرا سي صادق مرحبا بك.
2: شكري احنا يكون أمة اقرأ

0: الإيجادات وعلى المصاريف الزايدة ولا فهمتني معناها فهمتني، خاصة التلميذ تو يزم مرافقة نفسية.
1: أي صحيح مهم جدا.
0: لأن الولي هو يبدأ فهمتني معناها أعظم التلميذ معناها يولي معناها يركب فيه الخوف معناها هو يزيد عليه الرعب معناها. على ما يكونش الولي نفسيته هي العالية وهو اللي هو اللي يطمن صغيرة فهمتني. أنا تو هذيا نمشي باسي شكري فهمتني عندي البنات تو فهمت حيدة في الجامعة معناها ربي نجحها في سيفل إنجينير فهمت عندي بنية العام جاي باك. اول حاجه نقول لهم العدد ما تحكوليش عليه جبت أي. مثلا عندي بنيه ساعات تروح معناها تبكي على عدد معناها جابت 12 ولا 13 ولا 11 يا بنتي نقول لها هذاك السيء ما عادش نحكوا عليه احنا أي. نخدموا على الاخطاء اللي عملناها
1: صحيح.
0: نخدموا على العدد الجاي فهمتي ما عادش تحكي لي على العدد اللي فات هذاك السيء حصي لما في الصدور ما عادش نحكي له حصي لما في الصدور ما عادش نحكي عليه
1: اللي بعد
0: اما على الاقل قلت له شنو المربوح نتاعنا تو المربوح نتاعنا باش نربحوا ان شنو الاخطاء اللي عملناها فهمتني الولي يلزم يكون مرافق نفسي يلزم طبيب نفسي للصغيره نتاعها فهمتني
1: اكيد
0: يلزم يطمان الصغير فهمتني بابا مش طالبه بمعدل هات لي كذا هات لي كذا ما تجيب ليش انت باش تجيب الروح كرام انا نرى برشا اولياء يقول اش بيك ما جبت ليش يوديش نجيب لك هو جاي بالروح هو حط لصغيرك قول له انت اقرا ليك اقرا لي لنفسك راه
1: يعني تعطيه شعور بالراحه تعطيه سي صدق تعطي لصغيرك شعور بالراحه النفسيه والامان هكا معناها باش نجم يعطي هو عنده
0: يراك هو نفسيتك مرتاحه معاه هو ونصائح معناها نفسيه معناها يزمك تكون هو انت طبيب نفسي
1: اكيد صحيح مع النقطه الثانيه سي صديق مهمه برشا التغذيه نقطه
0: التغذية. اي التغذيه وما درك التغذيه لازمك تحط له في الطاوله تشر هكا تحط له حويجات فهمتي تنوع له كل يوم تنوع له حاجه ما تقعدش حاجه بركه معناها فهمتي نوع له نوع له خاطر حتى العين راهي
1: صحيح
0: كي راهي تنويع فهمتني وربي نجح الجميع اخويا
1: شكرا لك خويا صديقك الصحه
0: يا خويا شكرا وتعد وياسر على المعدلات نعرفين في الابتدائي شيء مهول فهمتني دفنا فيه خوي
1: معك صديق معك
0: والله شيء مهول فهمتني شبيك ما جبت ليش شبيك مشكي خوك شبيك مشكي ولد خالك شبيك مشكي جاركم
1: هالمقارنات الغلطة
0: عليها تقارن أرك تحطمك يتقارن
1: صحيح يا سيدي شكرا لك سي صديقك صحة بارك الله فيك شكرا ما تبقى دقائق أقل من 2 دقائق تقريبا على موجز 11 نبقى مع محمد منير ثم نرجع بعد موجز 11 إن شاء الله

0: الإشهار.
1: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار
2: عروس الصحراء،
0: عروس الصحراء
2: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. ينتظر أن تصل صبح اليوم إلى مطار تونس قرطاجة الدولي أولى رحلات عودة الحجاج التونسيين من البقاع المقدسة، ولتتواصل الرحلات أو تتواصل الرحلات إلى 14 من جوان، حيث ستؤمن شركة الخطوط التونسية 22 رحلة عودة. تصدرت التدخلات الطبية والصحية الطارئة مجموع العمليات التي نفذتها وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 108

0: 80 تدخلا وفق ما نشره المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية اليوم على صفحتها الرسمية بمنصة الفيسبوك. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، حيث حدد يوم الاثنين 15 من جوان الجاري كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. يعقد مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم اجتماعا طارئا بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الصهيوني على قلعة الشقيقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران ترغب حقا في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وأنه سيكون اتفاقا جيدا لواشنطن وحلفائها. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الكلمة ليك.
2: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم اللي صاحبه، قالك واللي يفرض على الآخرين
3: دائما احترام الذوق العام.
4: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
5: أنا باختصار ونقولهم مين ترسموا في أي حاجة بديروها جيبوا اللي يعرفوا مشمولات الكل.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك مع شكر العيدودي.

0: سبع دقائق بعد 11 صباحا هنا على موجتنا في تطاوين. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في المباشر في ضيافة البرامج التفاعلية، مساحة تفاعلية لكلمة ليك. اليوم الاثنين أول أيام شهر جوان 2026، ودعنا شهر ماي بكل ما فيه من مناسبات الفرح، ونستقبل شهر جوان اللي هو معروف ديما شهر الحصاد، شهر يعني إنسان، شهر الامتحانات في تونس. هكا علاش حبينا يعني اليوم نحكي شوي ربما على أجواء الامتحانات والعائلة التونسية بصفة عامة، لأصبح يمثلها هسهسة الامتحانات هذه، منظومة الامتحانات بصفة عامة معناها أصبحت في تونس تحولت إلى مصدرك فيه برشا معناها توتر وفيه برشا ضغط، ومنحبوش الامتحان. كان يبقى ديما الامتحانات كرهان تعليمي، يبقى في المستوى هذا منحبوش ربما يأثر على الأجواء الذهنية العامة للعائلة التونسية. صحيح تحذر وتستعد وتشارك، ودورها مهم برشا على التوصية في إعداد تلامذة وصغيراتهم وتهيئتهم للامتحان، أما من غير كالمبالغات ومن غير كما ذكروا سادة المستمعين منذ قليل، آخرهم كان صديقنا السادق منها ولي يقول لك نحب تجيب لي. شنو معنى تحب نجيب لك؟ بمعنى يعني شنو نحب نجيب لك؟ يعني إنسان يجتهد يعمل عليه، جبت معدل 15 والأقل أكثر حتى ما تنجحش لا قدر الله، ده مش نية العالم. أنا مثلا زادية، المهم إنسان يقوم بواجبه يعمل اللي عليه ضميره مرتاح، سواء تلميذ يقدر جهد العائلة عام كامل هي معاه كمرافقة، كيف العائلة تقدر هكا الجهد متاع ولدها معنا ولا بنتها نحكي بصفة عامة. ومعناها المهم العبرة أنه الإنسان، والأهم أنه يقوم بواجبه كما يجب وخلي البقية على الله سبحانه وتعالى. هذاك علاش معناها مرافقة نفسية مهم جدا. سي صادقك صح الكلمة هذه، كل ولي يزم يكون طبيب نفسي بين قوسين، مرافق نفسي بين قوسين لولده ولصغيره في الفترة هذه، ويحاول يكون معاه ويوفر له أسباب النجاح وأسباب الراحة النفسية. طيب هذا هو تقريبا شنو أبرز ما جاء في تليفونات السادة المستمعين في الحصة الساعة الأولى. أول تليفون معنا في الساعة الثانية. ألو
1: ألو، عسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: صباح الخير سي شكري. أم مريم من وذرف، عيدك مبروك.
0: شكرا لك أم مريم، مرحبا بك.
1: ربي يخليك على الموضوع هذا مهم جدا خويا.
0: شكرا لك
1: أم مريم. الله غالب، كل شيء تقلب. احنا قرينا وعدينا الباك، مالينا لا تعبوا علينا لا شيء، نقروا في الليل نرقدوا نوضوا نمشوا نقروا على رواحنا. لا ايتيدات لا بوليكوب. خويا اللي زاد عطينا بلا البوليكوب، احنا قبل اسفنا يملوا علينا نكتبوا نخل، حتى كان فاتتنا كلمة خلولها بلصتها. توا تلامذة الكل تقول لها كلمة بوكابيلار ما ينجمش هي يكتبها،
0: هذيك مشكلة. صحيح،
1: علاش؟ الخاطر البوليكوب سادي بون كان واضح. وتلميذ جدي يرجع له ما مهم الروح التلميذي، لو يقول فك علي شنو هالمجلد هذا باش نبقى نقراه ونحضره.
0: صحيح،
1: سوى ياسر المعلومات كثرت والاوراق كثرت وما فما شيء في المخ. قبل العلم في الراس مش في الكراس. خويا شكرا.
0: صحيح عمري.
1: الابتدائي تو زاد الكرطابه قد الهكة والكتب ياسر ومساكن المخاخ فارغه. كان خلوهم كما الطريقه القديمه راهو نتيجة أحسن بكثير. والخويا الغالي
0: شنو تقترحهم؟
1: الباك خويا، الباك مش في أم الباك
0: راه
1: يلزم تحضير من سنة أولى ثانية ثالثة رابعة.
0: صحيح،
1: فترة التلميذ البازير ما تجيش في فترة الباك وتصعب عليه، بالعكس هو بازيد إذا عنده طاقة. مش لتيجات مش تعمل للطاقة.
0: طيب أم مريم، حسب رأيك أنت يا أم مريم، شنية يعني حسب رأيك أنت مواقع الخلل في منظومة الامتحانات الوطنية في تونس، وين بالضبط المشكلة حسب رأيك؟
1: الخلل من كل النواحي. شكري خوي، أنا عن تجربة، أنا كنت نخدم في ليسي 38 عام خدمت وقريت شعبة الاقتصاد والتصرف. ولكن عن تجربة خوي، لبوليكوب ياسر هذه الطريقة اللي تتشكى منها حتى الأسادة، وسبحان الله كان الساعة زادها معاش مكفية. يخرج لك من سال دي بروف وربع ما وصل للقسم وعمل الأبتال كان واربعة وخمسة أشقعت فيها الساعة خوي، يسربي عليهم في البوليكوب ويخرج للساعة. شديروا معايطين في الليتيدات، الليتيد مش كل شيء راه أخويا الغالي.
0: أي
1: أي، والوالدين زادة ما همش مساكن زادة محملين المسؤولية، ما همش كل شيء عليهم. فما طريقة أخرى صعيبة في القراية. أنا عندي بنتي صدقني في الابتدائي نجي نشوف باش نقريها وبراهم قارية ومحسبة باك إيكونومي
0: أي.
1: واللي قريناه في الإيكونومي قبل صعيب ياسر وحتى سنة أولى حقوق كارتي حضر بيهم جاري ما نجمتش نقري بنتي يعني صراحة شيء يتبدل تقلب كومبليت ما أخويا كان خلوا على الأسس الصحيحة قرآن إسلامية شوية تاريخ وجغرافيا عربية فرنسية يجزي للابتدائي فيه البركة علم الأسس أظامة تجيش تبني دار انت بلا بازات
0: طبعا لا
1: كيت علم الأسس هذه الصحيحة العربية في حقها الفرنسية في حقها تاريخ جغرافيا قرآن أي. إسلامية يجزي فيه البركة
0: هذا هو طيب
1: مش سوى دخلوا لهم ياسر محاورة ويقض علمي وإنجليزية إحنا الإنجليزية قرناها سنة أولى ثانوي معناها رابعة ثانوي قبل
0: طيب ربما هذه إن شاء الله في المجلس
1: والإمتداد ده ظاهرة كبيرة يا شكري خويا ظاهرة كبيرة الإمتداد
0: ساعات خصوصية
1: لو كفاش كمية فارغ تبعتها يقرأ يتيد بمئة ألف
0: صحيح
1: وبثمانين ألف عليه أنت الولي يتسلف وقروضات ويساسي على خطر لا يلزمني نقري ولدي جديد كما جارتي كما جاري كما خويا كما ولد عمي
0: صحيح.
1: يا ودي راهو السلام زعما الدماغ مش كل الكل قد فهو مش نفس الطاقة راهو كل تلميذ طاقة استيعاب
0: صحيح صحيح
1: ما يلزمكش تحمل المسؤولية زاد التلميذ فما حالات انتحرت اليوم خايفين من والديه يقول لك ما تنجحش نقول لك ما تجيبليش المعدل الفلاني كذا وكذا نعمل لك انت شفت ولدك شنو عنده في مخه ما عندهش باش تهدي بقى المعدل يلزمك تجيب له 12 يلزمك تجيب له 14 تعال احنا قرينا ونجحنا متوسطين خير الامور الوسط المتوسط ديما ينجح
0: صحيح
1: طيب. من غير ضغط
0: من غير ضغط
1: هاو يقرا لي كو هاو يقرا لي تي هاو يمشي يقرا لي تي دموي يا خويا علاش التلميذ علاه مسكين
0: برشا ضغط
1: لفر ماكلته لفر شويه الوزير شويه حواسه ضحكه في الدار مع العائله مش كل شيء راهي القرايه مش الكل باش ننجحوا مش كلنا سافه وطب ومهندسين ومعلمين النجار وين الحداد وين الفلاح وين
0: كله نجاح كله نجاح
1: كله نجاحات الخياطه الحجامه عليه الميادين الكل تكمل بعضها كتير انت ايدك في ايدك هذه صباعك ما همش الكل كيف كيف هوني ايد واحده
0: ويد واحده ما تصفقش
1: واحد من بدن
0: هذا هو
1: مش كيف كيف
0: بالمجد ومريم شكرا
1: انا نعمل ولدي المسؤوليه باش يجيب لي 14 وصماش وانا ولدي في حاله يسخط يقعد يخمم ما عادش باش يقرا ولدك
0: صحيح
1: انت يلسف فيه تقول لي يلزمك تجيب لي
0: يدخل بعض
1: كامل باش يقعد يخمم
0: صحيح
1: باش يجيبك الا 12
0: بالمجد
1: يلزم يسرق يلزم ينهب يلزم ينقل
0: يغش يعمل اي حاجه باش
1: ربما يعمل صحيح. اي حاجه يستعمل التليفون ينقل من صاحبه يجر على غيره معناها ويضطر معناها النتيجه خايبه ياسر يا خويا شكري يلزم منظومة كاملة تتبدل التعليم كامل يتغير
0: واضح. شكرا لكم
1: وكما كنا قبل كما قال برقيبة الله يرحمه نرجع وان كنا
0: صحيح على كل حال نبني على النقاط الإيجابية من تجربتنا ومن تراثنا التربوي في تونس ونتوق إلى مستقبل التعليم إن شاء الله كما قلت المجلس الأعلى التربية المرتقب تركيز وأنها يبحث في الجوانب هذه برشا كلامك برشا نقاط الحقيقة مضية ومهمة برشا ومنطقية برشا في كلام أم مريم كمربية كتجربة الحقيقة سيما دسامة وكثرة المواد التعليمية في السنوات الأولى معناها إيقاظ تاريخ جغرافيا تربية مدنية تربية إسلامية تربية مدنية تربية بصراحة تحصهم معناها بالحق الصغيرات متشتين معناها كيف كيف أيضا اللغات معناها تدريس اللغات في حاجة الحقيقة إلى مراجعة ضوارب برشا منظومة بالأمتي الحقيقة يلزمها تراجع بما فيها الامتحانات هكا وقت نجول الامتحانات رجوع معناها جاهزين حاضرين كيف كيف راهو ثم نقطة مهمة برشا وشكرا لكم مريم من وذرف اللي ذكرت الموضوع عرجت الموضوع راهو كي نحكيو على النجاح بصفة عامة خاطر احنا فاتتنا ونسيت الحقيقة واعتذر لي اصدقائنا في مراكز التكوين المهني اللي هم بيدهم على تقريبا مشارف انتهاء سنة تكوينية جديدة وبنجاح وتوفيق لكل المتخرجين ولكل المتربصين ولكل من بشيخ والشهادة ويصلوا لأنه اليوم سوق الشغل في أمس حاجه ايد وحدها ما تصفقش, ولابد انه السوق المحليه والسوق الدوليه اليوم في مجال النجاره والتجهيز الصحي والجبس والميكانيك وكهرباء السيارات وغيرها برشا برشا, والبناء بانواعه برشا قطاعات اليوم الناس والسوق المحليه في امس الحاجه لهم, بل بالعكس ملا في اوروب وفي العالم كامل مطلوبين هم قبل حتى ربما مهن اخرى. بالتوفيق اليوم كل, يعطيك صحة ام مريم من وذرف. نرجع للموسيقى, نرجع للتليفونات ونمشي وفتحي موسيقى, تفضل.

0: هذه من الأغاني القديمة لكاظم الساهر في هذا الأجواء الحلوة. نصل معكم في حديثنا على منظومة الامتحانات في تونس، عشية تحضيرات العائلات التونسية وتحضيرات لدخول غمار الامتحانات الوطنية، بعد ما عشنا ونعيش طوى أجواء الامتحانات العادية هي في مستوى الإعدادي والابتدائي. قبل ما نمشي ربما نعطيكم شوية هيك أبرز ما جاء في تليفونات السادة المستمعين، سنتيز أبرز الأفكار التي تهمني برشا، الأفكار هذه نحب نذكر بها لأهميتها ونجمو نستفادوا منها للناس الكل. تليفوني ذكرى في الانتظار. ألو،
1: سهلة.
0: أهلا سي عبد الله، مرحبا بك.
1: بالله مبروك عيدك يا ودي أنت والمجموعة اللي معك، الفريق والسادة المستمعين.
0: يبارك فيك يا سي عبد الله، سنين دائما.
1: ونهارتها راني حتى أنا في شبه الامتحان، الحلقة اللي فاتت سامحني ما شاركتش معاك، راني حتى أنا عندي امتحان نهارتها مربوط يس الحلقة اللي قدام العيد.
0: امتحان عالي معناه ولا شنو امتحان؟
1: لا امتحان عاد ماك عارف وقت سوق في الامتحان كبير.
0: اي صحيح ربي معك.
1: احنا ما نعد، ماني قلت لك من اكتوبر حتى احنا زيها مع النهارين. وكيف ان شاء الله نجحنا. المهم اول ما نبدا لك المداخلة ليك وللسادة المستمعين، المثل يقول اللي يوسع الخلق يلقى على طول الأيام بالا، واللي ضيق راح يلقى ويندم على ما ترى. التسرع والانفعال وجيب اللي ما نبغوش نعودوها. نحييكم من بكري انت والسادة المستمعين، معناتي من نول العام يخدم بجهده وامتى لا يبيه والحمد لله يا ربي، ولينا لاهيين اكثر من اللهوة باهي ومش بمزيتنا صغارنا. ولازمك توقف في هيك وتوقف في الاخرى وترد منه بالك، ورينا معناتي حشاك وحش السادي المستمعين بالهم، والهم مش راضي بينا. انا اللي قاتل لما كانت تحكي الأستاذة تو نحييها، يعني معنا ماني نقول لك في جيني لك في البرنامج هذا نقولك بنا نجيبوا حاجة أي برنامج جيبوا اللي يعرفوا مشمولاته كاملة. أنا عندي فأنا كلمتي مقايلها، ما عندي ما نزيد على كلامها. نحييها بالمناسبة، هي معناتي أم المدرسة وبنت المدرسة ومتقاعدة، ولا يعني أم التعليم.
0: تجربة حديث تجربة سي عبد الله.
1: عندها تجربة. أنا هاك اللي بنقوله، معناتي لازم يخففوا عليهم. يا ولدي رام 33 كتاب من الابتدائي للغيرة، وهز هذا وحط الآخر. لا هذه الانترنت وما يطبعها هذه، حتى خذت شوط ثم اللي يلعب كان بالتليفون، وسام اللي لاهيين به يعرف في وقته، وسام اللي مش لاهي به الغالب ظروف حياة ما مش متبع خلاص وماشي هكاكت على ثلاثة أنواع المجتمع التونسي. عرفت ولا سم وتكد كلها وتبغي صغارها تنجح كلها، هذا لا ريدتي. يا ربي بركة هالنهار إن شاء الله نجحين كل بدريريتي بالجار بالحومة بالولاية بتونس كاملة
0: إن شاء الله يا رب.
1: ما بين اللهم كان النجاح
0: إن شاء الله يا ربي.
1: هذا الأيامات اللي نجروا عليهم عام كامل ونفارعوا ما بين النتيجة. لكن يا أخي رانا باختصار نقول لك التعليم توا في فوضى، ولازمات هاي وزير التربية وزير التعليم والمهمهم الدكاترة أهل تونس ورجال تونس، نقول لهم أعملوا جلسة ونقضوا التعليم. ما فيش عمي قطعني واد. احنا من 10-15 سبتمبر احنا نكدوا معناته في الدروس الخصوصية يخبطوا منا في 300-400 دينار، وباقي فيهم اللي في الاخر معناته ما ناش، والمدرسة العامة وحضر اللي 3 كتب يودي نظموا البرنامج ورجعوهم زي ما قالت الأستاذة للسيرة الأولى، علموهم بشوي بشوي. يا ولدي والله ما لا قبل القراية وقبل كل شيء الراعي في درير يبدأ زوز كيلو، والله ما لا مثلانا صدقني الراعي فيها سنين يا نبثم، والله ما لا مثلانا لسلك من كرطاب ليك يا راجل عمر 6-7 سنين ويهزي في قدر شوي. أعمل البرنامج كامل، أنتم أهل العلم ورجال العلم رجال تونس بوزيرها بكل من يتبع العلم والتربية، وكما قال السيد مبكري معناتي أول إحنا أمة، معناتي أول ما
0: أعطانا
1: سبحانه وتعالى أقرأ أعملوا قيمتكم في العلم، راه إذا كان طاح العلم والتعليم ما قعدنا شيء.
0: صحيح.
1: الدنيا صحيح. كل
0: مستقبلنا
1: الدنيا كل التاجر فيها غلا العلو شوك المدة وغلا الطماطم هالنهارين وفيتر كل تلعبوا فيها
0: وطلحوها
1: الفلوس لكن التعليم إذا كان الله اللي قدر طعن التعليم راه نقعد 50 سنة و100 سنة احنا التالي اوعب قيمة العلم والتعليم يا أهل العلم ويا مواطنين ويا تلامذة ويا طلبة راه هو النور اللي وصلنا للمبتغى.
0: يعطيك الصحة سي عبد الله بارك الله فيك على الكلمات الجميلة هذه.
1: الله
0: يبارك فيك شكرا عليك يعطيك الصحة كلام مهم جدا الوعي بأهمية العلم والمعرفة والتعليم والتربية والتعليم كما قلنا هذيك هي مستقبلنا وهذيك هي سلاح معناها سلاحنا باش نواجهوا به المستقبل ونجموش نحكوا على تقدم بدون ما نستثمروا في التربية ونلعبوا الكل في الكل معناها من أجل مدرسة عمومية ناجحة موفقة تضمن النجاح للناس كل نقول للناس كل مش مبالغ راه الناس كل تنجح اي واحد يدخل مدرسه عموميه تونسيه يدخل باش يخرج بشهادته سواء الشهاده العلميه في مجال في كل مجال سيما في مجال ايضا مهم جدا اليوم اصبح منافس قوي واصبح مطلوب بكثره نحكي على قطاع التكوين المهني اللي ان شاء الله خصوصا ربما حلقه خاصه به. طيب نعمل وقفه مع الاشهار تفضل
2: إشهار. تعتزم شركة اليوني المساعدية سوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار.
0: نعود للبرامج بعد الوقفة الصغيرة دي مع الإشهار. طيب نرجع للتليفونات فقط. شكرا لك سي عبد الله من بنغلاديش اللي الحقيقة صحيح فزع سي عبد الله معناها وأكد لأنه نرجع بسرعة إلى التعليم وإلى التربية وإلى إصلاح المنظومة التربوية الحقيقة وإن شاء الله يا ربي قريبا جدا يتم الانتهاء رسميا ودخول حيز معناها الفاعلية المجلس الأعلى للتربية اللي تعلق عليه تونس كل أمال كبيرة في إصلاح حقيقي لأن عشنا برشا إصلاحات بقوسين إصلاحات معناها جزئية وغير دقيقة وربما كانت تخضع على الهواء البعض. نتمنى الإصلاح المرتقب هذا والمجلس هذا يخوار عاتقه معناها أمال وحلم تونس كلها في مدرسة عمومية تونسية 100% بهوية عربية إسلامية صرفة بحداثية منفتحة تخلي صغيراتنا من الابتدائي حتى البكالوريا حتى يتخرجوا وهم في ظروف معناها ميسرة ظروف في كل المستويات في المستوى المعرفي البيداغوجي وأيضا في المستوى اللوجستي في مستوى مدرسة معناها عمومية بالحق معناها منارة وتفتخر أنك ترفع رأسك أنك بالحق تونسي ومتخرج من مدرسة تونسية. طيب نرجع للتليفونات. ألو
3: ألو.
0: أهلا وسهلا عسلامة.
3: معك مريم من جابك.
0: أختي مريم مرحبا بك تفضل يا مريم.
3: والله شدني الموضوع اللي يخص منظومة الامتحانات في تونس.
0: نعم أي
3: باعتباري أنا تلميذة وهذا الموضوع يعني يطرح برشة مشاكل نواجهوها ديما في فترات الامتحانات ومن أهمها ظاهرة الغش يعني متسية في مؤسسة تربوية تونسية.
0: مريم أنت فانا مستوى سمحني فقط يعني فانا مستوى مريم تقرأ
3: أنا ديزان سيانس
0: سنة ثانية علوم تفضلي.
3: والله ظهرت الغش هذه المتسية في المؤسسة التربوية التونسية. الامتحان ما عادش بالنسبة للتلامذة والأولياء يعني مجرد امتحان باش يقيم به التلميذ المستوى نتاعه ولا عدد يعكس صورة التلميذ والولي أصبح حاسب ولده على الأعداد مثلا لازم ولدي يجيب اعداد متميزه 18 19 حتى كان يكون ضعيف. فالتلميذ يولي يلتزئ الوسائل كالغش مش هذا يعني على السبب اللي ذكرته حتى انزاح ما يهموش كيفاه ينجح المهم انزاح. والغش بما يعبر عنه عند التلامذة الفوسكة سواء كانت بالتليفون وخاصة هالآفة التوزيبيتي أنا نعرف يعني قسم من غير ما نذكر المعهد نسبة النجاح فيه 100% يعني وصاهم بالغش. ومن بعد في الباك يمشوا بمستويات ضعيفة لا يعرفوا يفهموا كلمة بالإنجليزية لا يعرفوا يكونوا جملة بسيطة في العربية ومعتها وبعتك يقولوا شبيها نسبة النجاح ضعيفة في الشعب يعني برشا شعب. وبالتالي هذه المشكلة تخرج مفهوم الامتحان عن معناه الأصلي.
0: صحيح.
3: وحاجة أخرى ظهرت دروس الدعم يعني في كل المستويات وخاصة يكون التلميذ يقرأ عند البروف متاعه يعني في القسم. بعض هالبروفات هم يعطوا الدروس وكل المعلومات المهمة للتلامذة اللي يقروا عندهم والتلامذة اللي في القسم مثلا يقعدوا ناقصين معلومات وبعد ذلك في الامتحان يتصدموا يلقوا حاجة ما يعرفوهاش مفهوم ما قروشوا والتلامذة الاخرين يعرفوا هيك الامتحان وبعض الساعات يعني يعطوه لهم. مثلا انا نقرأ عند بروف الفيزيك بتاعي يعني تعطي لتلامذتها في التبين تاع الفيزيك 20 حتى كيبدا التلميذ المستوى متاعه يعني متدني معتها هيك نطرح سؤال اللي هو اين تكافؤ الفرص. هذا هو التعليم اللي نطمحوا له. نحن في الاساس جايين نطلب العلم وننير عقولنا من الظلمات الجهل.
0: صحيح.
3: لازم يعني يجب إعادة هيكلة المنظومة التربوية من جديد حتى يرجع مفهوم الامتحان الأصلي. وراه شهادة البكالوريا متاعنا في تونس من الشهادات المعترف بها دوليا ومن أفضل الشهادات. يقف فقط إعادة هيكلة المنظومة التربوية.
0: واضح. شكرا لك مريم تلميذة سنة ثانية علوم من جيبس لشركة معنا ويعني أضافت برشا نقاط يعني للحوار. شكرا لك مريم بالتوفيق لك. فقد تعرجت على موضوع الغش في الامتحانات وهذه وسائل معناها على الشار جي بي تي وجيميني وغيرها معناها طرق هذه السهلة معناها لاستنساخ المواضيع معناها وإعطاء حاجة حاضرة كوبي كلية. أردوا بكم في على ذكر الغش رو تعرفوا معناها الغش رو خطير جدا خاصة في الامتحانات الوطنية عنده برشا معناها عواقب وخيمة توصل حتى معناها الرفض ولا الطرد ولا العقوبات تتبع العدل وغيرها معناها. وديجا نسمعكم مرة في معناها الأمن قاعد يحصل ويوقف في ناس معناها تختص في الشبكات تعمل في الكيت وتكيت وتعمل في أشياء كذا حاجة كمان هكا معناها كلها طرق مبتذلة وطرق متخلفة جدا وطرق تجارية معناها الحقيقة شيء أسف وشيء حزن وشيء يوجع القلب. نحكوا على امتحاناتنا معناها الطريقه دي خاطر علاش الطرق دي جايه كان الانسان الفاشل والانسان العاجز والانسان اللي يحب تنجح على بكالوريا صحيح تنجح بالطرق حتى باش تغش ثم ماذا بعدلي فهمت باش تروح من العام الاول فهمت خاطر البكالوريا راهي تتويج لمرحله معينه لتلميذ عنده ما شاء الله من الزاد العلمي والمعرفي اللي يخوله يخوض بعدلي غمار تجربة محلش منها تجربة جامعية الزبطة أهله إلى سوق الشغل كيف أيضا في التكوين المهني. فطرق الغش طرق قصيرة وعندها ونتوصل وننصحوا تلمذاتنا وأصدقائنا وعائلتنا ويردوا بالهم ويعاودوا ينصحوا صغارهم معناها يجنبوا الطرق هذه راي طرق راي خايبة برشا وعندها نتائج وخيمة برشا والاعتماد على الذات. محلش إنسان يعمل الروح داخل مناظرة وطنية بزياد معني في بثقة كبيرة برياحية معناها مرتاح البال قلت ربي ينقذها سلامات. شكرا عليك مريم. نمشوا لتليفون آخر. ألو بي فندي ضربة بالتليفون يكون حاضر معنا ينجم يكون حطلع بالي بشي يعمل في حاجة أخرى يرجعنا بعد شوية. احنا في الانتظار نسموها شوية موسيقى بصوت نجوى كرم. تفضل فتحي تليفون يلا

0: نعود بعد الأغنية هذه إلى وصلتنا إلى دقيقة 42 بعد 11 صباحا. نرجع مع حضراتكم مستمعينا الكرام إلى فضاء الكلام ليك. اليوم نحكي على منظومة الامتحانات في تونس. طيب فقط يعني ربما معش وقت بالكل هو خطر اليوم اثنين ثلاثة نهار تربعة رسميا ضربت البداية إن شاء الله في الامتحانات الوطنية. معناها معش وقت بالكل, فقط آخر الرتوش آخر اللمسات كما يقال, معناها شوية هيك مراجعة ذكية مورا طالع الحمد لله يا ربي. معناها الحم موجود في الثلاجة, الحم موجود, مور التغذية لباس سلامات, فنجم وانا داخل الامتحان قلت ربي معاملين على المولى عز وجل على ثقتنا كبيرة في تلامذة عام كامل من العمل من الاجتهاد من التركيز المثابرة. قلت ربي ما تخيبش أمالكم إن شاء الله موافقين الكل. فنرجع بعد شوية ربما في بعض النصائح هكا عن تجربة أنا بدي عانيت منها برشا الامتحانات هذه. على كل حال ألو عسلامة.
1: عسلامة
0: مرحبا بك لالا, تفضل.
1: شكرا.
0: أم جهاد مرحبا بك. مرحبا بك
1: أم
0: زياد.
1: إيهاب.
0: إيهاب سمحني. إيهاب. إيهاب ربي ينسك بإيهاب. مرحبا بك.
1: عايش
0: يا تفضل.
1: المختصر والله على القراية معنا على الكلام ده
0: كل شيء مداني.
1: صراحة تو القراية صعبت قبل الجار يقري العم يقري الخال يقري من غير يدين معنا اللمة تقري حتى ما قريتش لم والباب يقري يقولوا لك أنا أقرأ وينجح الصغير ويجي معدل تو من الابتدائي يبدي هز في الكرطابة تهز فيها أمه واللي هز فيها باباه معنا معش عنده صغير باش يقاوم حتى القراية معنا ولا باش مخه تدخل لهيك القراية ولا تدخل قبل كتاب واحد في شكري نقرأ به الناس الكل معناها تعطيه الحد قربي تو معاه بالصعبة صعبة الدنيا وصعبة معناها القراية صعبوها المصري معش لعنده وقت للعب لعنده وقت للماكلة لعنده وقت للشرب لعنده وقت حتى للنوم تعب يجي يقول له نتحضر يقول لك يا بابا راني فهمت الليتيت زاد خلوهم عليه معنا قبل الناس قبل كانت تقري في الليتيت بعشرين وخمستاش والزوايا يساعدوا تو تقري الليتيت بثمانين وبمية وهاي مدرسة خاص وبعد حتى كان حتى يقرأ لك ويجيب لك وينجح لك وما بيلقاش خدمة ساعات ما يلقاش خدمة أنا ياس القراية صعبها لهم سكين ياس طيب. يوصل ابتدائي صغير تهز أمه في كرطابلو حتى اللي يوصل الثالث ابتدائي ولا رابع ابتدائي وهو يهز في كرطابلو هو تلقاه الجامعة ما فماش وكرطابلو أكثر منه بالكتب.
0: إيه هذا الشقرة بدا مازال صغير شوية ولا تخليه يقرأ؟
1: إيه في الماني
0: في
1: القراية في الماني
0: ما شاء الله عشان عليه. فعموما حسب رأيك انت معناها شنو نصيحتك للأسرة التونسية لأمهاتنا؟
1: يعني نصيحتي لازم ترجع قراية كما قالت الأخت أم مريم ترجع القراية قبل معناها قراية برقيبة قراية نحن قبل شبينا أمهاتنا وأخواتنا وناسنا كنا خرجوا طب وخرجوا أسال وخرجوا وساقوا الطيارة المرة تقعد الطيارة في أول مرة وكل شيء ناش ما قريتش ليتيت ما قريتش معناها قرية ساعات أنت أمك تبدأ مش قاري ولا أنا أمي مش قاري أقرأ لأني شوف فيك يمشي الظل يقرأ يقول لها يما نجحت قريتين نجحت تو دخل لي 20 ليتيت وليتيت وصير يقول لك ما عرفتش يجي يقول لك راني نسيت ناش من الضغوط في شكري راني
0: طيب
1: معاش معناها صغير ومعاش عنده حتى وقت الكلتة الشراب سبحان الله تو اللي تدخل صغيرك للروضة وانت تصرف عليه حتى يوصل ويشوف بعد تالي
0: طيب
1: صراحه انا مع الرايات الكل اعطوك راياتهم كل ما الرايات يتبدل معايا طيب. يتبدل القرايه ونرجع نقرأ في قبل
0: عنها وصيرنا ولداته
1: الحمد لله.
0: شكرا لك أم إياب يعطيك الصحة. تقريبا نفس الفكرة أم مريم من وذرف مع أم إياب تقريبا نرجعوا يعني وين كنا شمعنا نرجعوا كنا معناها باعتبار عشنا تجربة لهاش حقيقة في المدرسة العمومية التونسية في منذ تقريب محمود المسعدي منذ فجر الاستقلال حتى للتسعينات تقريبا. والمدرسة العمومية كانت مدرسة عمومية تخرج فيها أجيال وفي كفاءات تونسية موجودين في كل أنحاء العالم. فماشي مركز بحث ماشي تقريبا مستشفى كبير في العالم ما فيش توانسة وما فيش معناها كيف تقريبا في كل المجالات. فالنقاط الإيجابية هذه اللي تبنت عليها المدرسة العمومية التونسية لابد أنها ترجع. وفي نفس الوقت كيف ما ننكروش التقدم والثورة التقنية الكبيرة أو بعد الثورة التقنية هذه ودخول وسائل الاتصال التواصل الاجتماعي وغيرها معناها راهي أثرت تأثير كبير جدا جدا جدا وأصبحت واقع ملموس. معناها لابد ناخذ منها الأشياء الإيجابية. المهم في المحصلة نرجعوا المدرسة العمومية متوازنة وما نخلوش الصغيرات كما ذكر الأولياء يتشكوا مرقين مقلقين متأزمين برشا مواد برشا أسماء برشا شخصيات برشا أرقام برشا امتحانات لازم نركزوا ونشوف ربما تجارب مقارنة بدول آسيوية ودول أوروبية معناها تقدموا مليح وتقدموا باش قدموا بالقراية بمنظومة تعليم عصرية معناها فيها برشة برشة معناها تضحيات وفيها برشة خدمة. طيب تليفونات. ألو تفضل.
2: أهلا وسهلا سيد شكري.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: تحية ليك تحية فريق العين معاك.
0: شكرا ليك مرحبا بك عايشك تفضل سيدي.
2: عمك محمد.
0: هاي عم محمد مرحبا بك تفضل. هاي
2: يقول المثل
0: يا سيدي
2: أعظم لذة في العلم هو أن تنجح والأعظم هي تشعر بنجاحك. وقال آخر أطلب العلم أطلب العلم أم صفيان الثوري هذه قالت لي يا ابني أطلب العلم وأنا أجد عليك بمغزلي يعني تخدم عليه غرق على روحك
0: صحيح
2: والعلم مبلغ القوم وذرة الشرف العلم كنز وذكر لا فناء له تو الامتحانات في شكر الأستاذ المستمعين الكرام ما دام ثم هالتليفونات هذه يودي نقول ما عادش فيها شفافية هذه حاجة وثاني حاجة أنت خلاص جمعت الباك هذا وقت اللي أنا تو ما شاء الله الحمد لله يا ربي من فضل الله معناتها نجحوا لي 5 في الباك ما عمري نشد واحد إيش عملت اليوم إيش عملت إيش اليوم خليه تلميذ
0: على راحته أنا
2: إيه خليه ما تشمل أشيني سهلش وعارش شو عملت اليوم كيفاش ومن لا لا لا هكا خليه على راحته ما تثورات هذه حاجة واللي ما نحبش نطول ياسر من الطرائف مرة نجحوا لي زوج بنويت في الباك مع بعض ولكن ما كانت الظروف المادية تعب شوي عاد عرضني ولدي صغير قال لي يا بابا البنات نجحوا سنتين قلت له كيف جمع فرحت لهم وانا انفجعت في المصاريف
0: تنسى كل شيء والله تنسى كل شيء سي محمد مع فرحة النجاح ولذة النجاح كما كنت تحكي منذ قليل معناها لا تضيعها فرحة معناها ربي ينسك بيهم البنات سي محمد
2: يعيش خويا بارك الله فيك والله هو آخر وقت معناتها وبرنامج مميز جدا
0: يبارك فيك شكرا
2: ويعطيك الصحة يا خويا ويشوفك بخير وإن شاء الله يا ربي ينجح يا ربي ينجح وكله كله كله كله والتحية لكل
0: شكرا شكرا لك سي محمد الناس كل بذلت مجهود كبير وتعبت وسهرت الليالي معناها وضحت وقدمت كل ما عندها ربي وفقها وربي نجحها وراه النجاح بصفة عامة مش مشكل الإنسان المهم أهم شيء في المسألة باختصار شديد أنك تعمل اللي عليك يكون ضميرك مرتاح أنك ختمت أنك سعيد أبدا التقمير والتقدير والأشياء هذيك كلها راهي ما تجيب حتى شيء بالعكس تجيك تخليك في داخل في ضغط وداخل في رهانات وداخل في تحديات كله معناها يخليك تدخل بعضك وبيرتربية معناها مش هذا المطلوب بل المهم تدخل بنفسية مرتاحة مازال شويه ساعات مازال شويه تخصصوا شويه هكا تفقدوا شويه يعني بعض المواد بعض الارقام بعض نتصور باش يكون فلسفه النهار الاول الناس كل تقريبا فشويه ذكروا شويه مقالات هكا وارجعوا شويه للارشيف وتحيه لكل الاولياء تحيه لكل الامهات خاصه الاباء الحقيقه العائله التونسيه كلها متجنده معناها معاكم والناس كلها معاكم راهو كل فرحتكم هي فرحتنا ونجاحكم هو نجاح تونس في نهايه الامر شكرا لكم جميعا بالتوفيق لكم الكل ثم تليفون يلا يا تفضل هاي مرحبا بك اهلا وسهلا
3: اهلا معك امال يا اخوي شكرا
0: مرحبا بك امال مرحبا بي امال مرحبا بك شكرا لك طبعا حتى بشكر
3: اولا قلت كلمه اللي كنت باش نقولهم نضيف عليهم الانسان لازم هو فيك يعطي ثقه في نفسه الى محل الامتحانات الاساتذه يبدو مركزين ما مرينا بالسيزيام والحكايه هذه وساعات الانسان ما يفقش ربي في حكايه وفقه في التكوين ولا في حاجه اخرى في حياته اما هو رزق كتبت ربي سبحانه ويزم يغشش بالضمير يبدا مرتاح ونحو يبدا مرتاح في كل عمره ساعات يبدا يرم روحه ولا يعطوه هو شيء ثقه جاني واحده من نفسي نحكي على طبيعي يا ثاني خلينا على راحتي ما نغشش نقول لي نمشي بالضمير فهمت والله بالحق مش نشكر فيه فهمت كيفاش بالنسبه لي نعطي منكم ولا عندي شويه رهجه ثاني كيركز معايا ياسر الاستاذ وقت الامتحانات هذيك ندخل بعد شويه الحقيقه نقول لك نجم نعطيك مثال اخر ديري اما نحكي لك بالحق انا مثلا حنا وقت عدت فيزياء مثلا ربي يهدي وتحيه لي من المعلمين كله وكذا المعلمة يكون رسولة اما الغالب بختي يجي المستاذ ديما المعلم والله في الابتدائي نحكيها ديما مركزه ما يزلت اني يكتب سؤال صحيح والحقيقه من بعد ان انا لازم كل انسان يعطي ثقه في نفسه وعندي كيف اخواتي عندي اختي مثلا ما شاء الله عليها ديما تلعب اما ديما تجي الاولى وتوا هاني سنين بنتها في الباك
0: ما شاء الله
3: ما شاء الله ديما الاولى زي ما شاء الله بنجاح الجميع الواحد يخدم الضمير وشويه شويه ويعمل اللي يقدر عليه والباقي على ربي وان شاء الله ينجح الناس الكل
0: شكرا لك امال لك صحه شكرا بالتوفيق لكل عائلاتنا لكل الناس كله في التليفونات تقريبا ما عادش برشا وقت غير درجين. شكرا لكم لكل مستمعينا الكرام. هذه كانت حصة حبت الإذاعة تكون حاضرة معكم شوية موجات إيجابية معناها من أجل ندخلوا غمار الامتحانات في ظروف نفسية مريحة ونعلو سقف معناها سنة الأجواء نتاع الامتحانات نحبوها فرحة حقيقة ونحبوش نبعدوا شوية على الضغوطات وعليك ربما التوتر شوية ما تمشي عليهش خلاها أمور عادية جدا وبالتوفيق لكل صغيرتنا في كل مراحل التعليم في الامتحانات في الجامعة اللي بدأت معناها حفلات التخرج ومحلها صور النجاح على مواقع التواصل الاجتماعي نحكي على طلبة التعليم العالي اللي كملوا مشوارهم معناها وبالتالي كي تذكر معناها بتتخرج كأنها لحظة تعد قدامك بلي دخلت البداية حتى تخرجت معناها كلها محطات مضية كلها من أجل على دروب العلم والمعرفة وبالتوفيق لكم الكل. شكرا لكم جميعا. شكرا لك فيصل شوشان في قاعة الهاتف. شكرا لك فتحي المقلي في هندسة المباشر في الزملاء في القاعة الفنية من معيدة الإخبارية فاطمة عبد النور. نلتقي إن شاء الله يوم الخميس القادم في قاعة الجنوب بالتوفيق للجميع وربي نجح الناس كل. نختم بصوت السيدة وردة أصلك تتحرك.

0: الأزهار.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: تحية طيبة في نشرة الظهيرة، والبداية بالعناوين. المواطنون في حي المهرجان والخبطة يطالبون بتغيير مكان المصب النهائي للنفايات، وبلدية تطاوين تؤكد أن العمل جار لتركيز مشروع مصب جديد. مع ارتفاع درجات الحرارة، الفسحة الشاطئية في بوغرارة وجهت عدد من المواطنين، وبلدية المكان تواصل الاستعدادات لتأمين موسم الاصطياف. مطار جربة جرجيس يستقبل الأربعاء أولى رحلات عودة حجيج الجنوب الشرقي. ترامب يؤكد على أن الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران. يستقبل مطار جربة جرجيس الدولي يوم الأربعاء أولى رحلات عودة حجيج ولايات الجنوب الشرقية. طلب عدد من المواطنين في تطاوين، خاصة متساكنو حي المهرجان والخبطة، بضرورة التعجيل بتغيير مكان المصب النهائي للنفايات المحاذي لحي المهرجان، والذي أصبح يمثل خطرا بيئيا. وفي النقل التالي يتحدث عدد منهم للزميل سعيد العكروت.
4: والله واحد من المساكنين في حي المهرجان حي الخبطة، والله ماذا بينا تنقلوا المصب، ضر كبير على المواطنين.

0: في تلوث وفيه روائح كريهة وما بين في أقرب وقت خبر أمر أصبح يعني لا يطاق.
1: نسكن بحذا السكان ثم كيتي بحذا المصبة متاع الزبلة السكان الخطة حي المهرجان والزبلة هذه قلقتنا الناس كل فالريحة ما تحتيش خلاص والوشواشة والدبان والحشرات احنا حتى يساعدوا في الزبلة الدخان معناه من قدش حتى نرقد وصلنا ضيق متاع التنفس وناس مرة كبيرة وناس كذا كل يوم تمشي تعدي وروايح كريهة ونطلب من السلطة الجهوية أن تتغير لنا المكان تاع المصبة يا اخويا راهو تعبنا ياسر وحنا على البلديه تو عطيتنا رخص نبنوا تمكيتي وكذا ولا حي سكني ما شاء الله هو حي الاولمبي هذا ويلزم يشوفوا لنا حل فيه ويحولوه كما عارف فتره الصيف هذه فهمت لا محرج جدا مع السخانة مع الواحد ولا يتعبوا حتى في الليل لأن رقدوه بصراحة يعني تلفتوني أخي رأي مشكل كبير ياسر والسكان كلها تشكي رأي فهمت الله كذا تبغي فهمت الله مرضى الناس من الوضعية هذه.
2: أنا كمواطنين في حي المهرجان دائرة حي المهرجان عندنا إشكالية كبيرة في المصب كل ما يتحول الرياح تولي بحري الناس كل ما عادش تنجم تتنفس ثم حرائق رأي موجودة سابقة وكل ما تجي الريح نسمه البحري وتجينا الدخان الموجود غادي مع بعض كلاب السايبه مع ذباب مع زبله والروائح هذا كل موجود ماذا بينا يشوفوا لنا حل في هالمصب هذا ينقلوه يشوفوا لنا حل.
3: وفي رده على تشكيات المواطنين أكد المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المدب للزميل سعيد العكروت أن العمل جار على تغيير مكان المصب وتركيز مصب نهائي جديد لتثمين النفايات في إطار مشروع مشترك بين ولايتي تطاوين ومدنين. كما أوضح المكلف بتسيير بلدية تطاوين أنه تم إعداد خطة عمل خاصة بفصل الصيف تهدف إلى الحد من مخاطر الحرائق والتقليص من التأثيرات البيئية الناجمة عن المصب الحالي.
4: تم تركيز دراسة للوضعية هذه بعد زيارة سيد وزير البيئة مؤخرا معناتها تم أخذ تعهد على تغيير مصب نهائي وتركيز مصب مشترك بين تطاولية تطاوين المدنين في القرضاب حاليا في إطار الإعداد معناتها الموقع اللي باش يكون عليه مصب هذا باش يكون مصب مراقب وفي تثمين نفايات وباش نرتاحوا نهائيا معناتها المشكل هذا اللي مأرق جميع المتسكنين وجميع حتى السلطة الجهوية لهنا ومعناتها باش نرتاحوا منها في الإطار هذا كذلك بداية موسم الصيف حرص البلد الطويل على التركيز عند خطة عمل جديدة إن شاء الله باش لتفادي الحرائق اللي تصير في موسم الصيف وتعرفوا درجات الحرارة إن شاء الله حتى الحراس عملنا حراس للمصب لتفادي عملية الحرق الممنهج أو عملية اللي بفعل فعل إن شاء الله بحولها باش يكونوا جاهزين الموسم الصيفي القادم إن شاء الله باش نجاوزوا الإشكاليات هذه.
3: يشهد طقس اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة تصل إلى 38 درجة مع ظهور الشهيل بمناطق الجنوب. هذا الأسبوع يشهد ارتفاعا لافتا لدرجات الحرارة ومع ارتفاع الحرارة بدأت الفسحة الشاطئية في بغرارة مدنين تشهد إقبالا من بعض المواطنين فيما تواصل بلدية المكان الاستعدادات لتأمين موسم الاصطياف. كاتب عام البلدية فتحي الصيد تحدث للزميلة تبرى شيباني.
5: انطلقنا بصفة مبكرة في تنظيف الفسحة في تقليم الأشجار تجديب أشجار النخيل زاد فتحنا استشارة لتنظيف الفسحة لمدة 70 يوم وكانت مثمرة إن شاء الله في بداية الموسم 15 جوان ينطلق معنا المقاول في عملية التنظيف تم صيانة زاد الشبكة الكهربائية في كامل الفسحة الشاطئية شامس فما عدد مقبول معنا الناس اللي موجود في الفسحة الشاطئية عدنا زاد البلاغ بتاع السباحة المقبلين فما يتقدموا بمطالب وزدنا عودنا معناها الإعلان للمرة الثانية وإذا كان فما رغبة من السباحة المنقذين زاد ينجموا يتقدموا للمقر البلدية.
3: بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبدعوة من نظيره الكوري يشارك وزير الخارجية محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية المنعقد بسيول اليوم وغدا. تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان اليوم جلسة استماع إلى ممثلي كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. كشف مدير عام الامتحانات الوطنية أن عدد المترشحين لبكالوريا هذه السنة بلغ 162,435 مترشح مسجلا ارتفاع بأكثر من 10,000 مترشح مقارنة بالسنة الماضية وتم تسجيل أكبر مترشح في دورة هذا العام بسن 75 عام ضمن شعبة الرياضة. في حين تبلغ أسعار مترشحة 16 عاما وتترشح لاجتياز الامتحان في شعبة الرياضيات. وستنطلق اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026 على أن يتم الإعلان عن النتائج في 23 من جوان الجاري. أما دورة المراقبة فستجرى أيام 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويليا، فيما سيتم الإعلان عن نتائجها في 12 من جويليا المقبل، لتختتم بذلك رسميا امتحانات البكالوريا لهذه السنة الدراسية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ هجمات جديدة على جنوب لبنان استهدفت مواقع رادار وقيادة وسيطرة إيرانية خاصة بالطائرات المسيرة. دبلوماسيا قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات وتبادل الرسائل مع واشنطن مستمران، مؤكدا أنه يستحيل إصدار أي حكم حتى التوصل إلى نتيجة واضحة. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ هجمات جديدة على جنوب إيران، فيما قال ترامب إن اتفاقية النووي مع إيران تنص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا. وجدد ترامب التأكيد على أن الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، وشدد في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم على أن طهران ترغب حقا في إبرام اتفاق مع أمريكا، وإنه سيكون اتفاق جيد لواشنطن ولحلفائها. على الصعيد اللبناني قالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بشأن لبنان يوم غد بناء على طلب من فرنسا. في الأثناء أعلن نتنياهو أنه أمر الجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن لبنان يمر بأيام صعبة في ظل العدوان المتواصل. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أن أحدث مساعي الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان قد فشلت. في الختام شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام، موسوعة الأخبار ثم المشوار يبدأ مع سعاد وكامل فريق زوايا الخبر. إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: ساعة الحرم. يعتبر برج ساعة مكة أحد أبرز معالم مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، ويشكل بالإضافة إلى 6 أبراج أخرى ما يعرف باسم وقف الملك عبد العزيز أو أبرج البيت، والتي تقع في ساحة الحرم المكي الشريف. يبلغ ارتفاع برج الساعة 600 متر، وهو يعد بذلك ثاني أطول برج في العالم بعد برج خليفة في دبي، ويمكن رؤية الساعة في أعلاها من جميع أحياء مكة المكرمة، وتعرف هذه الساعة الشهيرة باسم ساعة مكة. ساعة مكة مصممة على الطراز الإسلامي، وتعد ساعة الواقعة أعلى البرج على 4 وجهات أطول ساعة في العالم، ويمكن قراءة الوقت منها من على بعد 17 كيلومترا، ويبلغ حجمها 6 أضعاف حجم ساعة بيج بن الشهيرة في لندن. تحتوي ساعة مكة في أعلاها على مكبرات صوتية تبث الآذان من الحرم المكي الشريف، كما تضاء قمة الساعة باللونين الأخضر والأبيض أثناء الآذان.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل معانا. هذا زوايا الخبر في إذاعة الطويل معكم من توا حتى للساعتين، كما كنها الاثنين وثلاث وربع وخميس، متابعة للشأن العام سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا من خلال مجموعة من المواضيع والأخبار والمستجدات اللي نتابعوها بالتحليل وبالتعليق وبالاستضافات مع فريق كامل يؤمن مختلف فقرات زوايا الخبر. بعد شوية سمير خرشاني في الافتتاحية، وفي تأمين القراءة التحليلية سعاد شلبي في أخبار اليوم الأحداث المنتظرة وزوايا العالم. ضيفنا اليوم في الشأن العام أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، بيتحدثوا معاه على التوجه الاقتصادي التونسي نحو إفريقيا والشراكات مع الدول الإفريقية، هل هو خيار أم ضرورة في هذه المرحلة بالذات. تحيات فتحي مقبلي في الجانب التقني، زملائنا من مراقبة البث ومن غرفة الهاتف ومن مختلف وحدات إذا. إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، عيد أضحى مبارك للناس الكل، إن شاء الله تعدى كما حبيتوه بالفرحة وبالخير وباللمة وبأكيد يعني البركة اللي تجينا ديما مع الأعياد الدينية. إن شاء الله ربي يعيد علينا بالصحة والخير، ولكن أكيد مع العيد ثم برشة مواضيع تطرح وثم برشة حركات تكون سواء في العائلة وإلا حركة مجتمعية اجتماعية، حركة في النقل، في يعني الدراسة، في كل المجالات هذه وخاصة الخدمات اللي تتقدم للمواطن في الأعياد وفي المناسبات الكبيرة هذه. حبيت بالمناسبة في قبل البدء اليوم تحية للبلديات، الحقيقة ثم جهد كبير برشا قامت به البلديات بمختلف طبعا في مختلف مناطق الجنوب، نحكي تحديدا على ولايات تطاوين ومدني نوقابس، ثم جهد معناتها ملحوظ وبادرة طيبة قامت بها البلديات في رفع الفضلات، في رفع الجلود. الحقيقة ثم بعض الاستثناءات، هذا ما ننكروش، ثم بعض البلديات اللي يلزمها تقوم بمجهود أكثر، يلزمها تقوم بعناية أكبر، ولكن معظم البلديات قامت بالواجب متاحها وكانت يعني رفع الفضلات، وخاصة الاستراتيجية اللي عملتها والبرنامج اللي تعمل كان يعني في وقته وفي تطبيقه زاد كان مناسب جدا لرفع الفضلات هذه، رفع الجلود، حتى توفر طبعا تتوفر الحياة الكريمة للمواطن، والنظافة هي أساس الحياة الكريمة، ونعرفوا احنا ممكن شنو ينجم يصير إذا لم ترفع فضلات العيد خاصة والجلود، شنو ينجم يصير بالنسبة للبيئة وشنو بالنسبة للمحيط وحياة المواطن اليومية بصفة عامة. فتحية للبلديات الخدمة وهمسة الحقيقة ملحة في أذن البلديات اللي ما قامتش باللازم في الإطار هذي. يلا نمشي نسمع غنية وبعد نرجع مع بقية الفريق.

0: هذه الشيء ما كنا نسمع فيها الأغنية خلتنا حتى نص نهار و16 دقيقة وشوية بتحديدا, يعني قريب نص نهار و17 دقيقة. ما احنا في الاستديو نحسبه بالثانية معناتها الحكاية, وان شاء الله معناتها نجيبوها قد قد كما قال فتحي من شوي. يلا مرحبا بكم ديما معانا, ونصبح عليكم مرة أخرى. كانوا صبح كانوا ظهيرة, شنو نقولوا سمير؟ مرحبا.
1: مرحبا سعاد, مرحبا بك. الوقت كله مازلنا في النهار,
0: مازلنا في الصبحية. تقول انت شنو احوالك؟ عليك مبروك.
1: الحمد لله, عايش كيدك. مبروك عليك. مبروك سعاد, فتحي, عايز. كل من يسمع فينا اليوم على مزيدات التطور.
0: سعاد, كل عام وانت حي بخير.
2: وانت حي بألف خير. ان شاء الله عيدك مبروك, وعيدك مبروك خويا سمير, وكل عام وحيين بخير لكل السادة المستمعين.
0: كيفاش تعدى جو العيد؟
1: عادي, العيد ما حسيناش بيه بس السنة وجه في الوسط. انا العطلة قصيرة شوية, ومع شوية امتحانات, ومع حتى العودة متاع كان مش برشا ناس روحوا خطر ثم شوية ضغط متاع متاع متاع وقت.
0: هذا تقديم للافتتاحية. تقديم للافتتاحية.
1: تقص باهي, تقص
0: باهي. سعاد, كيفاش تعدد حوسة العيد؟
2: والله كما العادة, حوسة العادة وجو العادة, والحمد لله ثم لما محلاها. الحمد لله باهي.
0: به نمشي مباشرة للافتتاحية, وخذيتوا فكرة على على الموضوع والعنوان متاعها عيد وبعد.
3: الافتتاحية, الافتتاحية, البعد الآخر للأحداث, البعد الآخر للأحداث.
1: احتفل التونسيون أواسط الأسبوع المنقضي بعيد الإضحى المبارك, والذي تزامن هذه السنة مع المراحل الأخيرة للسنة الدراسية في مختلف المستويات التعليمية, وبداية ارتفاع درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد مع قرب حلول فصل الصيف. ولئن مرت أيام العيد دون مشاكل تذكر على مستوى التزود بالماء الصالح للشراب ورفع الفضلات والعناية بالبيئة والمحيط, نظرا للمجهودات الكبيرة التي بذلتها المصالح المختصة استباقا وتعاملا مع الارتفاع الظرفي للاستهلاك والطلب المتزايد على الخدمات البلدية أيام العيد, خاصة في المناطق التي تشهد عودة أبنائها سواء من المدن التونسية أو من خارج حدود الوطن. وهي مناسبة لابد أن نتوجه فيها بتحية إكبار إلى مختلف الأعوان الذين أمنوا الخدمات للمواطنين على مدار الساعة أيام العيد, سواء في البلديات أو في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى. إلا أنه وفي المقابل تحول العيد هذه السنة بالنسبة للكثيرين إلى ماراثون مرهق بين السفر والعودة السريعة, بدلا من أن يكون مناسبة لأخذ نصيب من الراحة والتمتع بزيارة الأقارب, الأمر الذي أعاد الجدل من جديد حول رزنامة العطل الرسمية في تونس ومدى مراعاتها لطبيعة التوازن بين الحياة المهنية والحياة العائلية, خاصة مع تزايد الضغط النفسي وارتفاع كلفة التنقل وصعوبة السفر خلال المناسبة الكبرى. فعطلة بيومين فقط حسب الكثيرين هي فترة لا تراعي واقع آلاف المواطنين, خاصة العاملين خارج ولاياتهم, ويقترحون في المقابل تخصيص يوم يسبق العيد لتمكين الناس من التنقل إلى عائلاتهم في ظروف عادية, في وقت تشهد فيه محطات النقل البري العمومي والخاص اكتظاظا كبيرا ذهابا وإيابا. فالمطلوب حسب متبني هذا الرأي مراجعة هذه القرارات بما يراعي مصلحة المواطن وظروفه الحقيقية, لا الاكتفاء بمجرد حسابات إدارية مركزية لا تأخذ بعين الاعتبار تنوع إكراهات الواقع المعيش لمختلف التونسي. ومن جهة أخرى, يرى عدد من الفاعلين في الشأن التربوي أن تزامن الامتحانات مع العيد يربك نسق التقييم ويؤثر تركيز التلاميذ, فالفترة التي يفترض أن تكون مخصصة للمراجعة الذهنية والاستعداد النفسي تتحول إلى زمن مشتت تتداخل فيه الالتزامات العائلية مع متطلبات الدراسة, بالرغم من أن هذه الرزنامة قد فرضها واقع الحال بما فيه من أن هذه الثلاثية هي الأقصر من حيث المدة والتي تتخللها بالضرورة اختبارات شفوية وأخرى كتابية. وبين هذا وذاك, أمس من الضروري إعادة تقييم لرزنامة هذه السنة ودراسة الإشكاليات المطروحة, خاصة تلك المتعلقة بالوضعية الاجتماعية للعائلات المضطرة للتنقل لمسافات طويلة لقضاء عيد الإضحى مع الأهل, حيث يجد الأولياء أنفسهم أمام خيارات صعبة بين تمكين أبنائهم من اجتياز الامتحانات في ظروف مستقرة أو الحفاظ على الروابط العائلية المرتبطة بهذه المناسبة، كما أن الجمع بين الامتحانات والعيد يفرض ضغطا إضافيا على التلميذ بوجوده بعيدا عن محيطه الدراسي المعتاد، مما قد يؤثر على قدرته على التركيز لاجتياز مختلف الاختبارات. إن القضية في جوهرها ليست مجرد تواريخ على ورق، بل أعمق من ذلك بكثير، حيث تتعلق بكيفية إدارة الزمن المدرسي في علاقة بالمناسبات الدينية والاجتماعية. فالتلميذ لا يعيش في فراغ، بل ضمن محيط عائلي وثقافي له إيقاعه الخاص، وهو ما يفرض أخذه بعين الاعتبار عند ضبط الرزنامات المدرسية. إن العلم نور ورسالة نبيلة، لكن التربية أيضا توازن نفسي وإنساني وروحاني. فالنجاح لا يبنى فقط بالضغط والإجهاد، بل يؤسس كذلك بالراحة والدعم والطمأنينة وصناعة ذكريات جميلة تبقى في قلب الطفل قبل عقله.
3: الافتتاحية. البعد الآخر للأحداث.
0: البعد الآخر للأحداث في افتتاحية تحت عنوان عيد وبعد، كنا نسمع فيها من شوية مع سمير، يعطيك الصحة سمير، لكن نرجع للتعليق بعد قليل. نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع إلى حضرتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاوب.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا إلى حضرتكم مستمعينا الكرام أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. عودة لزوايا الخبر.
1: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.
0: سعاد مش وحدها أكيد معايا شركائي وزملائي في البرنامج سمير خرشاني في القراءة التحليلية، سعاد شلبي في تأمين مختلف الفقرات، فتحي مقبلي في الجانب التقني، وبقية الزملاء من بقية وحدات الإذاعة. كنا قبل الأذان سمعنا الافتتاحية مع سمير عيد، وبعد تحدث فيها سمير على ثلاثة نقاط مهمين جدا: الخدمات البلدية اللي يلزمها تكون ديما معناتها حاضرة بقوة خاصة في الأعياد وخاصة في عيد الأضحى، ثم مسألة النقل والاكتظاظ وعودة التوانسة لمقرات العمل لمتاحهم وإقامتهم، وأيضا رزنامة الامتحانات اللي اليوم جت سنة جت مضغوطة برشا مع العيد. ثلاثة نقاط مهمة جدا سمير تمس حياة التونسي يوميا وخاصة في المناطق الداخلية.
2: خاصة في المناطق الداخلية، وهذا نبض الشارع في الأيام الأخيرة. كلاش اخترنا الموضوع هذا في الافتتاحية اليوم. النقطة الأولى هي الخدمات البلدية، وكما ذكرت انت سعاد في ما قبل البدء، معناها الناس كل معناها مجمع كونه ثم نجاح في تعامل مع معناها أوقات الذروة في العيد على مستوى سواء الاستهلاك، تأمين السوق، أو حتى معناها رفع الفضلات الخدمات البلدية، وما لاحظناش الحق معناها بعض التشكيات، وحتى معناها تأمين التزود بالماء الصالح للشراب، معناها ما ثماش انقطاعات تذكر على ما وردنا. هذا يعطي فكرة على كونه ثم تحضير استباقي وثم استعداد من الهياكل المختصة ومن الإدارات المعنية لمعناها مجابهة أو معناها ازدياد طلب على مستوى الاستهلاك أو حتى على مستوى طلب الخدمات البلدية. ولهنا كما قلت أنت لابد من شكر، ومعناها من باب قل للمحسن أحسن.
0: احنا وقت اللي تبدأ ثم حاجة إيجابية نذكرها، وقت اللي تبدا ثم حاجه سلبيه من دورنا زاد باش نذكروا.
2: هذا هو دور الاعلام. دونك تحيه لي خاصه للاعوان البلديه اللي خدموا معنا نهار العيد، معنا ناس معيده وهم في الليل وهم اللي خاصه في رفع الفضلات. ونعرفوا العيد الاضحى معناها الكم الهائل واطنان معنا خرج حتى شفنا على صفحات البلديات معنا ثم جرد لي معناها كميه الفضلات اللي تم رفعها، وهذا يعطينا فكرة على الاستعداد الجيد، وهذا هو المطلوب. النقطة الثانية هي ضغط الأيام العطلة. أيام العطلة، وصار شفت حتى على مواقع التواصل الاجتماعي معناها بعض معناها بعض مش رفض هو، لكن
0: تشكي
2: من قصر المدة، خاصة تهم أكثر سعاد المناطق البعيدة على العاصمة والعباد المضطرة باش تروح، لأنه يعني نعرفوا برشا
0: تروح
2: خاصة في مناطق معناها فيها الهجرة الداخلية كبيرة، وناس معناها مش كلها مهاجرة كان لهجرة العمل بركة، فهمني؟ دونك في الأيام في المناسبات هذه، وخاصة مناسبة عيد الأضحى
0: يروحوا منذ
2: سنوات وكذا كلهم يروحوا. احنا نعطيك مثال مصغر، احنا بائعي الفواكه الجافة في المدن الكبرى المهم كلهم أصيلي الجنوب، سكان المناطق الأصل الكبرى العاصمة والمدن الكبرى يتشكوا من بطئهم، هم يروحوا مرة واحدة فلا هي الكبير ياخذوا جمعة دونك يسألهم نقص جمعة دونك يقول لهم وقتاش
0: وقتاش باش ترجع.
2: معناها ثم ناس معدلة عطلتها السنوية على عيد الأضحى، فهمني؟ على عيد الأضحى المبارك. دونك هكا علاش خاصة في رزنامة المدرسية لابد من أخذ بعين الاعتبار هل التنوع هذا متاع الواقع لبعض المواطنين التونسيين. دونك سنة امتحانات الابتدائي خاصة سبب بعض من الإشكاليات لبعض العائلات اللي اضطروا ساكن معناها باش يروحوا نهار معناها نهار عرفة ويرجعوا ثاني عيد لأنه ثالث عيد يعدوا الامتحانات وذي معناها بشوي من الضغط على الأسرة وكذلك على
0: وحتى
2: على
0: التلميذ معناتها وقت ذي. جو العيد وكل الحوسة متاع العيد وكل اللمة متاع العيد
2: ما يعيشهاش بكل تفاصيل
0: وتخرجوا من جو الامتحانات حتى التركيز معناتها ينقص
2: دونك ثم معناها ثم إجماع لا ضرورة أخذ بعين الاعتبار هي نجم نقول لك توا العيد يقدم أنا عم جاي مش باش يكون في فترة الامتحانات ايه. لكن هذا يعطينا التعامل مع الواقع لابد من نوع من الاجتهاد صحيح نوع من المرونة في التعامل مع الظرفيات ومع الظروف اللي تحتمها ساعات معناها رزنامة معينة
0: يعني نهار العيد الأربعاء والخميس نهار الجمعة يعد
2: نهار الجمعة يعد ونهار الاثنين يعد
0: ونهار الاثنين
2: ايه. عادنا الاثنين نحكي لك لا الاثنين قبل عادنا الاثنين دونك من نجم يروح كنهار ثلاث
0: ايوا
2: ويرجع على الخميس تصور انت تتوين تونس فهمني ولا 600 كيلومتر لازم يخرج بنص النهار ما ينجمش يخرج في الليل هذا زاد تاثر الضغط على الطرقات
0: هذا اذا كان عندهم كهرباء خاص
2: اذا كان كهرباء خاص
0: اذا كان في الواجهات حاجه اخرى
2: معناها الضغط على وسائل النقل
0: والشيء اللي يسبب برشا حوادث
2: حسب معناها ثم الناس تربط بين الضغط نتاع الرزنامه هذه وارتفاع عدد الحوادث شفنا احنا في تسريب
0: بينهم عائله منهم راسنا ربي يرحمهم
2: في شيره بنزرت معناها تصريح الإدارة العامة الدار الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم معناها أكد على تسجيل 698 حادث مرور منذ عيد الأضحى إلى غاية يوم الأحد
0: 600 واش الله الله
2: أسفرت على 18 قتيل و 941
0: في العيد بركة هي
2: في أيام معناها من نار العيد حتى لنار الأحد ذا يعطينا فكرة على الضغط على
0: الضغط المروري الكبير ناس تروح فرد مرة تخرج شفت أنت غير كي تخرج من العاصمة ما توصل الحمامات إلا بطلوع الروح معناتها أكل الامبوتياج اللي يصير غادي خاطر الناس كل تخرج فرد مرة
2: هو حتى ينقص حتى التركيز ما ضغط الوقت حتى التركيز في السياقة دونك تنقص شوي هذا هكا علاش ثم إجماع كبير دونك في اقتراح العطل بالرغم من أنه ثم يقول لك حكاية الانتاجية تو باش نتيحوا في حكاية الانتاجية وثلاثة أيام عطلة برشا وإحنا معروفين دون موظفين انتاجية
0: زعما نهار الجمعة رجعوا يخدموا
2: ما نعرفش شيء هذا هو دونك هذا
0: الناس كل تخدم نهار الجمعة زعما
2: ما نحنش بالقانون الناس كل
0: بالقانون
2: ترجع تخدم دونك لهنا هذا هي المرونة اللي نحكيو عليها الاجتهاد في التعامل مع الظرفيات اللي حتمها ساعات وقع معين
0: هو لو انه وزارة النقل ديما في الأعياد تعمل لك التعزيز سواء في بين الخطوط بين المدن ولا في اللواجات والكل تعمل لك الرحلات الإضافية وكل اللواجات حتى تعطيهم تراخيص يعني استثنائية ولكن مع هذا هو شفنا
2: هذا هو هي خطرته حتى في التجارب مقارنة هذه معروفة بالبون قنطرة مثلا كي تجي جمعة ما بين قبل سبت واحد تتعطى ايه فهمني وكانت ايه موجودة قبل في تونس ما عرفش أنا في الستينات السبعينات الثمانينات موجودة تعطي يوم زايد مش تجي على العطل نشير لأنه
0: الانتاجية ضرورية لكن أخرى معناها ايه اجتماعية
2: تو في عيد مثلا عيد الشغل ولا عيد الشهداء ولا عيد نجم ما تتصرف أما ايه في أعياد فيها تنقل أكيد فهمني فيها تنقل لأنه عيد الأضحى بالنسبة للعائلة التونسية من المناسبات من المناسبات السنوية اللي لابد فيها من معناها من لمة العائلة وتزاور الأقارب وكذا وكذا دونك لهنا هذا هو اللي نقصد به بضرورة أخذ بعين الاعتبار مختلف معناها اختلاف الواقع بين الجهات
0: إن شاء الله يقع تدارك الأمر يعني مستقبلا
2: سنو معناها تعدى عيد باهي الحق معناها الناس كل وناس كل الناس كل عيد ها وان شاء الله
0: وعلى ذكر الحوادث احنا تو قادمين على صيف يلزم زيد الانتباه للمساله هذه زيد
2: معناتها ان شاء الله
0: صيف من غير حوادث ان شاء الله يا ربي وهذا معناتها تدخل فيه الاطراف الكل راهو سواء المشرفين على المساله هذه والا المواطنين زيد ساعات السياقه تبدا سياقه متهوره ساعات في اوقات غير مناسبه فالتوعيه والتحسيس مهم جدا والردع زيد والتطبيق القانون زيد كيف كيف
2: هي معناها مجموعة كاملة ومقاربة كاملة معناها تأخذ بكل شيء من طرف لي معناها للتعامل مع هذه الوضعيات ولتلافي كل ما هو سلبي نجم يعكر مثل هذه
0: خاطر أرواح البشرية ما تتعوضش يعني مضبينا معناتها واحد ياخو احتياطاته من جميع ما باهي سمير شكرا يعطيك الصحة نمشوا فتحي لأخبار اليوم تفضل
1: أخبار اليوم. أخبار اليوم. الخبر مقدس. الخبر مقدس. والتعليق حر.
0: كالعادة الخبر مقدس والتعليق حر ومجموعة من الأخبار اللي تجمعها سعاد نهار الاثنين عودة على أبرز المستجدات لنهاية الأسبوع. سعاد،
3: أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم، وذلك بحضور والي الجهة. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، وأشار إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم.
4: زيارة طبيعية تدخل في طبيعة الأشياء بدون مقدمات. المهم هو الالتحام بالمواطنين، علما واني التقي بعدد منهم في كام الأيام، وأعمل على الاستجابة لمطالبهم. الأمر لا يتعلق بحل فردي لشخص أو مجموعة من الأشخاص، بل بحل وطني، ونحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم، في قرارهم، في ثرواتهم. ولأننا اخترنا هذه الطريق، ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي، سنواصل المسيرة بحول الله تعالى، ولينعق الناعقون، وليتحدث كما يتحدث مع المأجورون. الدولة تدار بشعبها، أرضنا هي أرضنا، ومستقبلنا سنصنعه بأيدينا، لأننا على يقين من أننا لا نام من القدرات الكثير. أما من أخلف الوعد، وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية، فبطبيعة الحال هناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه. أعلم جيدا أن الانتظارات كثيرة، ولكن الإرادة من حديد، لن نتراجع عن خياراتنا مهما نعق الناعقون ومهما حاولوا التشكيك بكل الطرق. وليعلموا جيدا أن الدولة كما تمت الإشارة إلى ذلك في عديد المناسبات، لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب. تونس عصية عليهم بشعبها وبإرادة شعبها وبالقدرة على استيعاب الموقف لإحباط كل ما يدبرون له.
0: هذه كلمة مختصرة لرئيس الجمهورية أثناء زيارته لأريانا، تحدث في العديد من النقاط، أهمها أنه الحل وطني وليس فردي، وأنه يعني قاعد يقابل في المواطنين ويستمع لمطالبهم، ولكن الحلول وطنية وليست فردية، وأنه الانتظارات كثيرة وكثيرة جدا، لكن لازمها إرادة قوية. تحدث على الشباب اللي ينتظر اليوم في فرصة وسيجد مكانه إن لم يتحمل. طبعا المسؤولون الحاليون موجودين في عديد الأماكن من الدولة تحملوا مسؤوليتهم، وأنه قال أيضا الدولة لا تدار بالتدوينات وبالأكاذيب، وإنما بقرارات وبقوانين واضحة. سمير،
2: هو معناها زيارة سيادة رئيس الجمهورية إلى ولاية أريانا معناها تأتي في إطار رؤيته ومقاربته للتعامل مع الشأن العام والاستماع مباشرة إلى المواطنين. كلاش معناها زيارته الكل تكون في إما لأحياء معناها شعبية أو
0: للساحات
2: العامة والاستماع مباشرة إلى مختلف شرائح المواطنين. كما كنت تحكي انت سعاد، معناها في تصريحه اكد على نقاط مهمه في رايي، اهمها هي كونه الانتظارات معناها كثيره، وهذا معناها مؤمنين به الناس كل، انتظارات خاصه الشباب وشباب المعطل عن العمل معناها كثيره وكثيره جدا. لكن يؤكد رئيس الجمهوريه مره اخرى انه لا حلول فرديه، معناها لا حلول قطاعيه، ما تنجمش الدوله تقترح حلول لكل قطاع على حده، دونك لابد من مقاربه شامله واقتراح حلول وطنيه تهم كل القطاعات، ولهنا تاتي مقاربته في التعامل مع معناها مع انتظارات الشعب التونسي والمواطنين بصفه عامه في مستوى خاصه التشريعات. لهنا معناها نذكروا معناها بقانون المناوله او معناها تسويه الوضعيات العمل الهش النواب عمال الحضار كلها معناها كانت تسويات على المستوى العام على المستوى الوطني، ما اخذتش قطاع بالقطاع. صحيح معناها تبطى شويه، هو طريق طويله وهذا اللي اكده، طريق طويله لكن ثابته، وهذا اللي معناها تنجم تصلح فيه حاجات معناها عندها سنين، معناها ماشي وليدة اللحظة، ماشي وليدة التراكمات، ماشي وليدة حكومة أو أخرى، هي وليدة التراكمات على على سنوات، وحلولها تشريعية بالأساس. لكن تشريعية زادة كيف كيف نحكيه على الشغل والانتدابات، دونك لابد من من من مقاربات اقتصاديه زاده، لانه عندها كلفه ماليه وكلفه لابد من اخذها بعين الاعتبار، ومعناها يقرا لها حساب في ميزانيه الدوله. كعلاش ممكن اشارته الى كونه الحلول لابد ان تكون شموليه وطنيه ولا يمكن تقتصر على قطاعات بعينها.
0: الانتظارات انا نحب نعمل ثلاثه سطور تحت الانتظارات كثيره، ولكن لازم إرادة قوية. فعلا انتظارات الشعب التونسي كثيرة وكثيرة جدا في جميع القطاعات في جميع المناطق للجمهورية، انتظارات في الشغل، انتظارات في معناتها المعيشة اليومية، خاصة انعكاسات الحلول اللي يزم اللي تتعمل على جيب المواطن العادي، على الحياة اليومية الاجتماعية للمواطن العادي. فيلزم تكون حتى القرارات اللي تتعمل لازم يكون عندها انعكاسات،
2: عندها انعكاسات ويحسها
0: المواطن في جيب المواطن. في حياته اليومية، في أسرته، في خدمته، في تحركاته. وإلا مهما باش يتعمل راهو ماهوش باش يظهر،
2: ماهوش باش يظهر. وهذا التركيز هو على كونه الانتظارات كثيرة، ولابد من إرادة من حديد، لأنه معناها تحس كونه ثم معناها بصعوبة عملية الإصلاح وعملية خاصة الضغط على الأسعار، وهي أهم حاجة تهم، هي معناها مقاومة التضخم وارتفاع الأسعار.
0: وإحنا خارجين
2: من العيد مثلا، نحن ناخذوا كنا معناها ارتفاع أسعار الأضاحي ومنظومة اللحوم الحمراء اللي كنا نحكيوا عليها معناها برشا مرات. دونك الإصلاحات لابد أن تكون هيكلية، لأنه ما تنجمش بين عشية وضحاها في فترة معينة باش تطيح سوم مثلا اللحم من 60 دينار ولا من 70 دينار ل 20 و 30 دينار باش بيحسها المواطن مباشرة. دونك ثم إشكاليات هيكلية لابد لها من عمل دؤوب، ولهنا يأتي دور الإدارة.
0: يزن نعرفوا الخلل وين، المشكل وين، وين المشكل بالضبط، ونمشوا له مباشرة
2: مباشرة. ولهنا لابد من معناها تحفيز خاصة الإدارة على الاضطلاع بدورها ومقاومة هالإخلالات هذية، اللي هي إخلالات معناها سواء هيكلية أو في حتى دخولات اللوبيات، معناها ثم موجودة خاصة في التجارة، ثم اللوبيات المضربين اللي ينتعشوا في وقت التضخم وقت الأزمات الاقتصادية، فهمني؟ وهذيك هو وهذيك هي مسرتهم. دونك لابد لهنا من للأسف، وهذا ما يتأثر به جيب المواطن. دونك لهنا التأكيد على ضرورة اضطلاع الإدارة بدورها خاصة على مستوى الرقابة وعلى مستوى تعديل السوق، حتى يحس المواطن بهذه الإصلاحات في جيبه وفي قوته وفي معناها في يومه في حياته اليومية العادية.
0: نعم. أي سؤال.
3: حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات المشددة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مركز الامتحان. وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة أن العقوبات قد تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، إضافة إلى الرفض من المؤسسات التربوية العمومية بنسبة المترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة.
0: ذي الغش مشكلة المشاكل في الامتحانات
2: المشاكل اللي تؤثر في السنوات الأخيرة مع طفرة التكنولوجيا الحديثة،
0: ولكن زاد حتى العقوبات مشددة شبيه تبدأ من الإيقاف الفوري حتى للرفض من المعهد العمومي الكل.
2: بالضبط، الردع لهنا ضروري لأنه آليات الغش تنوت بشكل غريب،
0: شكل رهيب والتجارة
2: والتجارة لدرجة كونه معناها الرقابة ولا تعجز ساعات صمني لابد ما الناس يتقرب أستاذ عادي أنت باش يمشي يراقب معناها امتحان لابد لهم التكوين حسب نشوف الآليات الجديدة
0: تكوين في آليات الغش وكيفاش مقاومتها
2: بالضبط كيفاش مقاومتها لأن التكنيك معناها نسمع ونشوف واحنا معناها صحيح ولا صحيح
0: عاد أنت ولد الميدان
2: وتعرف معناها تحكي على كيت وخرزة ومدري شنو وذاش فهمتني معناها حتى تقص الويفي ولا الكاتجي والواحد معناها إشكاليات كبرى ولهنا معناها وزارة التربية
0: وياما شباب خسروا مستقبلهم في لأنهم تم مع تمسكهم وهم أثناء محاولة غش معناتها يتم رفضهم ومستقبلهم يضيع
2: صحيح دونك لهنا وزارة التربية عندها الحق في تقويض أساليب الردع تمشي للقصوى للقصوى ممكن حتى تتعدى جزائي تنجم معناها لأنه لابد من شو اسمه معناها بث نوع من الخوف على اللي يتجرأ باش يستعمل معناها الآليات هذه وهالتكنولوجيات هذه لأنه كما قلت أنت ولا التجارة على البر ولا التجارة معناها ما وذا يمس من مصداقية الشهادة
0: صحيح
2: يمس من مصداقية الشهادة وإحنا معناها شهادة البكالوريا من الشهادات اللي نفتخروا بها على المستوى العالمي وعلى المستوى العربي خاصة وعلى المستوى الإفريقي وعلى المستوى المتوسطي شهادة معترف بها إلى الآن دونك لابد من حمايتها من هذه المحاولات ولابد من الضرب بقوة على
0: ربي يهدي وربي ينجحهم بدون غش يجاحم بالغشرة وما عنده حتى
2: مثلا مش ليش والله ما عادش ما صعيبة برشة واحدة
0: لا من ناحية الصعبة من ناحية الصعب ساعات تجي صعبة
2: ما هاش الصعوبية متاع قبل وما هاش الرهان متاع قبل متاع الستينات والسبعينات
0: أما
2: تبقى عندها الروقن الرونق متاعها يبقى الرونق متاعها دونك تنجح بذراعك
0: صحيح محلاك تجيبها بذراعك
2: تجيبها بذراعك تفرق عليها حتى ربي يبارك لك فيها وتكون خير
0: أي صعب
3: أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر المكلف بالمياه حمد الحبيب أن أيام عيد الأضحى المبارك مرت في ظروف عادية دون تسجيل انقطاعات تذكر في التزويد بمياه الشرب باستثناء بعض الاضطرابات المحدودة والظرفية الناتجة عن تسجيل أعطاب على مستوى الشبكات وأشاد بالمجهودات المبذولة من قبل مختلف الهياكل والإطارات الفنية لتأمين استمرارية الخدمات خلال فترة العيد.
0: احنا نحيوهم على المجهود هذا في العيد لكن نقولوا لهم زادة يلزم مجهود هذا يتواصل في فصل الصيف خاطر احنا هاو داخلين على صيف وصيف سخون يعني درجات الحرارة باش تكون قوية على حسب ما قالوا لنا ذك علاش يلزم المجهودات اللي تعملت في العيد تتواصل في الصيف
2: نحسبها بروفة كأنه تحذير للصيف ولا ويتواصل معناها بنفس الجهد وبنفس الحرص وبنفس معناها لونجاجمون
0: مقصش عليكم الماء في العيد مقصش الماء
2: لا مقصش
0: فتحي مقصش عليكم الماء ضعيف شوية
2: برك في المناطق العليا برشا يضعف شوية ما خير عاد خير من قبل خير من قص الجملة فهمتني دونك ثم تحسن ولابد من البناء عليه هذايا ولابد من مضاعفة المجهود خاصة نعرف كون فصل الصيف في الجنوب في ولايتنا احنا ثلاثة قبس مدينة طويل
0: أنا
2: ثم ذروة الاستعمال خاصة مع عودة المواطنين بالخارج عودة اللي يسكنوا في المدن الداخلية في عطلة الصيف في موسم الأفراح
0: عدد السكان يتضاعف
2: ولا ساعات في ثلاثة وفي أربعة ثم مدينة تضرب في الخمسة احنا في تضرب في السنك
0: اي دونك في جربة زاد
2: وفي جربة كيف جربة تضرب في العشرة بالسياح
0: مع السياح اي
2: دونك لهنا لابد من مواصلة هالمجهود هذايا باش يتعدى الصيف معناها ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: باهي. ثم حاجة أخرى زاد السلام هي مدوات الحشرات الناموس لابد من الاستباق لأنه كما قلت حسب المعطيات المناخية والأرصاد الجوية تتوقع معناها ثم دي كان يكون باش يكونوا ديجا بدات في أوروبا هي أوروبا تو تعيش عندها أربعة وخمسة عندها جمعة براتيكمو في موجات حر كبرى
0: سخانة فرنسا كلموا فينا من فرنسا
2: هي البرتغال إسبانيا بريطانيا وفرنسا
0: حتمت الأرقام القياسية معناها
2: 35 و36 درجة اللي هي معناها في أوروبا معناها زي 50
0: في بريطانيا زاد في الفترة هذه عادة بين 17 و18 درجة تو وصلت أكثر من 30
2: 30 حالة طوارئ بالنسبة لأوروبا معناها حالة طوارئ كبرى وهذا
0: تغير أمس عندنا مطر احنا هنا في التطاوين
2: مطر سخونة زاد ديجا
0: يعني مطر وتقص المناخ كيفاش قاعد يتبدل
2: هذه التغيرات المناخية لابد من أخذها بعين الاعتبار في الأعداد اللوجستي لمواسم الذروة ذروة الاستهلاك ذروة الطلب على الخدمات البلدية وإحنا لنا عندنا فصل الصيف هذا لابد من الاستعداد له جيدا على جميع المستويات
0: هذا هو أي صعب
3: أكدت كاهية مدير بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سماح الحياوي أن الأم هي قوام الأسرة ومن خلال هذه التظاهرة توجه تحية رمزية لكل الأمهات لأن الأسرة المتماسكة والمتضامنة تنطلق من مكانة الأم ودورها المحوري داخل العائلة وجاء هذا التصريح على هامش التظاهرة التنشيطية والتوعوية الكبرى التي نظمتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس بالحديقة الوطنية بالبلفدير بالعاصمة تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي بإشراف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وبمشاركة عدد من العائلات والأطفال وممثلي الهياكل المتدخلة في الشأن الأسري.
0: هو أمس كان عيد الأمهات إن شاء الله كل أم وهي حي بألف خير وربي يرحم إن شاء الله الأمهات اللي غدرونا وأمس كانت احتفاليات يعني في كل ولايات الجمهورية ببرامج مختلفة طبعا حسب الولايات والوزارة الحقيقة بالنسبة للأم بالنسبة للمرأة بصفة عامة وزارة المرأة عندها العديد من البرامج الموجهة لهم سواء للأسرة وإلا للأم وإلا للطفولة وهنا الهدف في نهاية الأمر هو بناء أسرة متماسكة من النواة الأولى الطفل ينشأ شفت حالة الغش اللي كنا نحكي عليها من شوية
2: لو أنه الطفل
0: في هو صغير يتربى بعقلية معينة ما نوصلوا ليش النتيجة هذيك في الأخرة
2: أي صحيح لأنه التربية ومعناها السلوك السوي يبدأ من النواة الأولى اللي هي الأسرة قبل ما يخرج المدرسة قبل ما يمشي للمجتمع ككل معناها دونك الأسرة هي المحاضنة الأولى
0: خاصة مسؤوليتها كبيرة
2: بالضبط هي اللي تبلور معناها شخصية وسلوك الطفل وذايا معناها دور للأم الأم هي علاش معناها جنة
0: مدرسة إذا أعددتها
2: أعددت شعبا
0: طيب الأعراق
2: طيب الأعراق وهي ليش من الجنة تحت أقدامها دونك الجنة تحت أقدام الأمهات دونك الأم معناها عنصر هام وهم جدا في تربية النشأة وفي إعدادها إعداد مجتمع ذا سلوك سوي وسلوك معناها بعيد عن كل الانحرافات وعلى كل المظاهر السيئة دور وزارة الأسرة والطفولة وكبار السن الاحتفال بهذه المناسبات هام وهام جدا ولو انه هي اللي انا ما عرفش عندي فكره التاريخ نتاعه علاش في اخر سلام انا هو خاطر يوم عالمي
0: يعني هو في اخر احد من شهر مايو
2: اخر احد من شهر على مستوى على مستوى الدولي يعني يوم عالمي يعني
0: يوم عالمي
2: الامهات يكون كيما كانوا نحكوا على روزنامه هذا كان ينجم يكون اذا كان يكون وقت المدرسه معناها تكون عنده نتصور انا مستوى آخر وبعد آخر لأنه تلام ذاك يتحسسهم بعيد الأم ولو أنه موجودة هي العادة في تونس خاصة أنه على مستوى رياض الأطفال أما تتعدى للمدارس وحتى للمعاهد تكون خير
0: هي الاحتفالات عادة ما تتعمل في مراكز الطفولة في مركبات الطفولة
2: في الأولى في رياض الأطفال
0: في رياض الأطفال في معناتها المناطق الأماكن اللي تلقى فيها معناتها زخمها سواء الصحي وإلا الاجتماعي والكل على كل
2: هذا ما فيش كونوا عيد الآباء زاد في آخر شهر
0: غرت
2: خط الآباء عندهم عيد
0: اي اسمعي اللي ما سمعتش باش تحضروا الكادو من توا اي سعاد
3: شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد تراجعا طفيفا ليبلغ حوالي 30.297 مليار دينار بنهاية مارس 2026 مقابل 30.530 مليار دينار مسجلة في ديسمبر 2025، وهو ما يمثل انخفاضا قيمته 233 مليون دينار.
5: قروض غير المهنية تراجعت في تونس، احنا التونسي ما هو معروف، معناتها نقول لك مبلع في القروض، معناتها من الطبقة الوسطى عامة تلقاها معناتها أغلبيتها عندها قروض، ولكن القروض زاد راهو عندها بعد تتبعات أخرى،
2: تتبعات كبيرة خاصة مع نسبة الفائدة المديرية التامة اللي عالي برشا في تونس، معناها نحكي ولا 8% ولا أقل شوية توصل
5: في
2: 7% اللي هي نسبة مرتفعة. بالرغم من ذلك معناها نعرف كون نسبة القروض كبيرة هي نسبة نسبة الفائدة المديرية تتخذ من المال معناها لمراقبة نسبة التضخم، لأنه يعني كي تسيب برشا قروض باش ارتفع نسبة التضخم، دونك للتحكم في نسبة التضخم يتم الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، لأنه ما ثمش حل دونك مع متطلبات المعيشة مع تحولات لعيشها المجتمع التونسي تعيشها الأسرة التونسية، لابد من اللجوء إلى القروض، معناها خاصة على مستوى بناء المساكن وعلى مستوى ونعرفه حتى ثم شكلية أخرى اللي هي دراسة الأبناء المستويات الجامعية اللي ثم معناها تندنس كبيرة تو نحو الجامعات الخاصة بحكم معناها نقص المسارات المشغلة على مستوى التوجيه الجامعي، دونك برشا حاجات تدخل تدخل في عادات التونسي في عادات الأسر التونسية تجبر عليهم الالتجاء إلى الاعتراف.
5: هو ثم فرق بين القروض غير المهنية اللي هي موجهة عادة للأفراد لحاجياتهم الشخصية، معناتها
2: كما
5: كنت تحكي توا، معناتها باش يشري كرهبة، باش يبني دار، باش يشري أثاث سلفة للمصاريف الطار أو الكل، وعندنا القروض

0: ولا 25
1: ايه معاش واحد يخلط بشيء
0: معنا ممكن هكا ليش الناس متجهة اكثر للقروض الغير مهنية هذه اللي بعث مشروع لتمويل مؤسسة دونك هكا ليش ذيك ارتفعت الاخرى نقص شوي ولو النقص رو تفيف مش كبير برشا يعني ما مازال المجتمع التونسي مازال عنده عادته وفي لعادته في الاتجاه للقروض الاستهلاكيه
1: صحيح لان الفوائد ارتفعت حتى زاد ارتفاع المعيشه معاش يخلط
0: باش يخلص
1: معناتها وان شاء الله يقضي قضيته اليوميه معناتها ويوكل صغيرات يقول لك باش نزيد نخلص انا القرض مع الفائده العاليه هذاك هو
0: امكانياته ما لم تعد تسمح
1: به ساعات شعن ناخر
2: سجل قطاعي النسيج والملابس وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خلال الفترة 2021-2023 وأخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام بشكل عام منحا تصاعديا متواصلا إذ ارتفعت بنسبة 25.1% في سنة 2023 مقارنة بالسنة التي سبقتها وفق معطيات إحصائية للكنام.
1: في دقيقة وأقل سميرة حوادث الشغل اللي معناتها مضبوطة بالقانون معناتها المعالجة متاحة والتعويضات والكل
0: هو ارتفاعها معناه مؤشر مش باهي خاصة في قطاع من القطاعات الحيوية في الاقتصاد التونسي اللي هو قطاع النسيج والقطاع النسيج هو من أحد أهم محركات الاقتصاد التونسي على مستوى التصدير يعني نعرفه في تونس عندنا معناها مؤسسات تشتغل في هذا الاقتصاد هي اللي عندها نسبة كبيرة من صادرات البلاد دونك ارتفاع مؤشر حوادث الشغل هذا مقلق شوية ولابد من معناها إلاء الأهمية الكبرى معناش الأسباب معناش الأسباب بالضبط ممكن تهرق البنية التحتية ولا الآليات متاع المصانع هذه دونك هنا لابد من أخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار لأنه كما قلنا قطاع النسيج هام مهم جدا. الجزء الآخر من الخبر تعامل صندوق الوطني للنمر مع الواحد لابد له كيف كيف أن يكون معناها في المستوى المطلوب
1: اللي هو يعاني برشا مشاكل زادة
0: دونك في المستوى المطلوب لأنه كما قلنا نحكيه على قطاع حيوي على مستوى الصادرات راهو من اهم القطاعات المصدرة هي هو قطاع النسيج.
1: شكرا سمير شكرا سعاد نرجو احنا بعد موجز الاخبار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تصدرت التدخلات الطبية والصحية الطارئة مجموعة العمليات التي نفذتها وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 188 تدخلا، وفق ما نشره المتحدث الرسمية باسم الحماية المدنية اليوم على صفحته الرسمية بمنصة الفيسبوك. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكتا حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب رقباء ذكورة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، حيث حدد يوم الاثنين 15 من جوان الجاري كآخر أجل إيداعية ملفات الترشح. يعقد مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم اجتماعا طارئا بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الصهيوني على قلعة الشغيفة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران ترغب حقا في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وأنه سيكون اتفاقا جيدا لواشنطن وحلفائها. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيدالي.

0: رجعنا مواصلين احنا وياكم في زوايا الخبر. كنا نسمعوا في ميراي ماتيو اون نو في با سان سودير اديو, الغنيه اللي تقلتنا حتى الماضي ساعه وسبعة دقائق. مواصلين احنا وياكم حتى للساعتين. بعد شويه في الشان العام ضيفنا باش يكون سي انيس الجزيري رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي, باش تحدثوا معه على التوجهات الاقتصاديه نحو افريقيا والشراكات وخاصه الاليات لتفعيل هذه الاتفاقيات التي يبرمها المجلس في اتجاه تعزيز المبادلات الاقتصادية مع الدول الإفريقية. لكن البداية تكون كما العادة مع الأحداث المنتظرة. خلينا نرحب نعاود بسمير. مرحبا سمير.
1: مرحبا سعاد.
0: مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: فتحي تعطينا الأحداث المنتظرة, تفضل.

0: أي سعاد، شو عندنا في الأحداث المنتظرة؟
1: مع اقتراب انطلاق موسم العودة الصيفية للتونسيين المقيمين بالخارج، دخلت الاستعدادات الوطنية مراحلها الأخيرة لضمان استقبال أبناء الجالية في أفضل الظروف. وتتواصل الجهود على المستويين المركزي والجهوي من خلال التكثيف التنسيقي بين مختلف الهياكل الإدارية والمؤسسات المتدخلة بهدف تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. وشاركت المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج في عدد من الولايات في جلسات عمل خصصت لتقييم مدى جاهزية المصالح المعنية واستكمال الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات الإدارية وتيسير مختلف المعاملات لإفادة أفراد الجالية طيلة فترة العطلة الصيفية. وتأتي هذه الحركية في وقت تستعد فيه تونس خلال الأسابيع المقبلة لاستقبال الآلاف من التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة الموسم الصيفي وما سيرافقه من ارتفاع في نسق الرحلات الجوية والبحرية الوافدة على البلاد تزامنا مع انطلاق العطلة الصيفية وعودة أفراد الجالية لقضاء إجازاتهم بين عائلاتهم وأقاربهم. وتكتسي العودة الصيفية للتونسيين بالخارج أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الجالية التونسية المقيمة خارج البلاد والمقدرة بنحو 1.8 مليون شخص، وإلى ما تمثل هذه الفترة من حركية اقتصادية واجتماعية وسياحية واسعة. وفي إطار الاستعدادات لموسم صيف 2026، أقر مجلس وزاري مضيق عقد أواخر شهر أفريل الماضي جملة من الإجراءات لإفادة التونسيين المقيمين بالخارج، شملت النقل الجوي والبحري والخدمات القنصلية والمالية والرقمية بهدف تحسين ظروف العودة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
0: يعطيك الصحة سعاد، هذا هو في كل مرة وكل عام لقيت هذه نرجع للحديث على هذا الموضوع، لأنه في كل صيف تونس تشهد عودة قوية لأعداد كبيرة من أفراد الجالية التونسية بالخارج، طبعا لقضاء العطلة ولزيارة العائلات. ثم معناتها رحلات أكيد يعني تنظمها الدولة، ورحلات أكيد معناتها تكون متفرقة على مستوى كامل أيام السنة، لكن في الصيف ديما نرجع إلى هذا المشكل، عودة التونسيين بالخارج ما يرافقها من غلاء التذاكر، ما يرافقها من ساعات يعني الأجواء، أجواء العودة بصفة عامة. سمير،
2: هو حجم التونسيين معناها العاملين بالخارج ومواطنين التونسيين بالخارج يحتم معناها إلى هذا الموضوع الأهمية الكبرى والقصوى، لأنه نحكيه على أكثر من مليون تونسي يعيش البر يعيش في الخارج، وقرابة زوج ملايين
0: قاعدين يرتفع
2: بحكم التعاون الفني بحكم الهجرات الأخيرة، هجرات
0: وصلنا الأدمغة. للجيل الخامس يظهر لي توا سميرة،
2: أي ثم الرابع أكيد،
0: الرابع أكيد
2: على معنا على قدم الهجرة، موجود معنا
0: لأنه قدم الظاهرة بما يعني تزايد العدد،
2: تزايد العدد خاصة في السنوات الأخيرة، معنا لأنه قبل الهجرة راهو كما في موضوع معنا كانت على مراحل نوعيتها، وكانت هجرة عاملة في الأول، معنا هجرة يد عاملة خام، وبالتالي تطورت شوية هجرة العائلات، وبالتالي ولات الهجرة تو نحكي على هجرة الأدمغة،
0: هجرة عقول والكفاءات،
2: ثم الكفاءات ثم التعاون الفني، دونك برشا اليات اللي خلى عدد هذا عدد هام وهام جدا معناها من المواطنين التونسيين اللي يعيشوا في الخارج، واللي 90 ولا 95% منهم يخيروا العطلة السنوية متاعهم في فصل الصيف. دونك هكا علاش لهنا لابد كون المجهودات متاع معناها السلطات والمؤسسات المهتمة بشأن هذا وعلى رأسها ديوان التونسيين بالخارج بكافة وحداته سواء المركزية أو الجهوية للإعداد الجيد لهذا الحدث على العديد من النقاط، أهمها هي التذاكر. نعرفوا في السنوات الأخيرة بحكم الأزمة الاقتصادية، بحكم ارتفاع أسعار الوقود، وسنا زاد برشا سنا مع الحرب الإيرانية الأمريكية وغلق مضيق هرمز اللي أثر بصفة مباشرة على أسعار التذاكر الطيران خاصة، وتذاكر حتى النقل، حتى النقل البحري بارتفاع معناها أسعار الوقود، نعرفوا كونه معناها في الأسابيع الأخيرة ثم حتى شركات معناها وصلت بعد تساكر في الأول بسوم وبعد اضطرت للزيادة أو اضطرت لتقليص الخدمات. فهمني تقليص الخدمات لأنها بالضبط لأنها اضطرت لتغيير البواخر مثلا. فهمني خذت باخرة ما عادش نجم تخلصها بالسوم هذاك اللي بعت به اضطرت إلى تغيير باخرة أقل.
0: يعني مشكل عالمي.
2: مشكل عالمي مشكل عالمي. دونك هذا هو الشغل الشاغل للمواطنين بالخارج. دولة تحاول معناها حسب الخبر توا تشجيع النقلة الوطنية النقلات الوطنية زوز معناها شركة تونسية الملاحة وشركة الخطوط التونسية لإعداد بعض ما يمكن قدر الكافي للأسعار التفاضلية هذه باش تمكن خاصة العائلات معناها اللي أفرادها برشا سموه اللي فهمينه بروز معناها كثيرة العدد باش يروحوا لأنه راهو في الكهرباء
0: اللي عنده خمسة صغار كيفاش باش يعملهم
2: صغار معناها أسوام خيالية. إذا معناها لازمهم يسحقوا الدعم الرسمي لأنه عام كامل مساكن ما راهوش دونك وتلقى عنده أمه كبيرة ولا هنا لهنا يحب يروح ويحب يروح صغاره لأنه يحب يخليهم زادة لأن تعرف راهو على تحسوا جهاد بالرسم يعني قريب منهم شوية نعرف راه وراه مروح والله يقول خلي يخلي راي معناها يبدا من يروح راه من يروح في سبتمبر ويبدا يلم للصيف الاخر ناس معناها لانها ممنة راه تكلف له ارخص كان يمشي يعمل فاكونس في في في بيزا ولا في اسبانيا ولا في المالديف
0: الرابط مع البلاد ويحب يجيب صغاره باش يشوف العائله لهنا باش ما ينقطعوش على عائلتهم
2: نقول هو متاكد كونه ما دام هو يخلص في تذكره وصغاره بيروحوا لانه كي يكبروا شويه باش يقارن هو دونك هكا راه يحب هو يغرمهم باش حتى كي يكبروا ولي خلص سكرت واحد ولي
0: الخيط الرابط مع البلاد اللي هنا يبقى موجود وما
2: قد ما تعاون الدولة راهو يسحقوا هذوما لانهم كما قلنا هما معناها في قلب الوطن ومساهمتهم زاد حتى
0: خاصة انه الدولة ديما تقول انه العمال بالخارج عندهم المرتبة الثانية في توفير العملة
2: صعبة دونك حتى دورهم الاقتصادي هام وهام جدا هكا علاش معناها لابد من إلائهم الأهمية الكبرى على مستوى التذاكر وعلى مستوى خاصة الخدمات اللي نعرفوا زاد إشكالية أخرى أنا طولت فيه شوي الموضوع لأني ملم به شوي
0: يهمك مباشرة
2: على مستوى الخدمات الإدارية توا ولا لهم خاصة معناها المواطنين في فرنسا العطلة ولات شوية كان ينجم يروح على شهرين توا ماشي ينجم يروح على شهرين لأنه يكمل 7 جويلية تلامذة يلزموا لو 5 جوان لو 5 سبتمبر لازم يكون غادي ما يكونش غادي عنده عقوبات على التلميذ وحتى عقوبات
0: يعني
2: مالية
0: يعني باش يعمل حاجة لهنا ما يخلص
2: ما عادش ينجم ما عادش عنده قبل عندهم مارج نتاع اجتهاد تو ما عادش عندهم مارج نتاع ما عادش عندهم هامش نتاع تحرك
0: دونك علاش ما يتعمل لهم الشباك خاصه
2: صحيت هذا هو دونك لهنا الفتره ولات صغيره دونك ماذا تعودهم باش شباك خاص خاصنا نعرفوا سيونس يونيك في تونس تولي في الصيف خاصه على مستوى الرخص والخدمات البلديه لانه هو يجي في الصيف هذاك عنده عرس وعنده باش الدار ما كملتش باش له عنده مهندس وعنده زبله والخروبه وعنده محرر فهمت كل لازم يعملهم في ثلاثه جماعات ما فيها بس اذا كانت تكون تسهيلات بدات راهي ديجا معناها حتى في جلسات جهويه حتى على مستوى التطوير ما صارت جلسه جهويه واعلنوا كونه باش تكون ثم حصص مداومه سواء في البلديات اي سواء خاصه بالناس الكل يعني حصص مداومه في خلال الفتره الصيفيه خاصه معناها اساسا ليهم هم وحتى للمواطنين العاديين لتسهيل الخدمات الاداريه ليهم هم.
0: شكرا لك سمير شكرا سعاد ترجعنا في زوايا العالم نسمع اغنيه ونكونوا بعدها مباشره في الشان العام.

0: الشأن العام. الشأن العام.
1: مرحبا بكم ديما معانا. هذا الشأن العام، هذه زوايا الخبر، موصلين احنا وياكم حتى للساعتين. وحديثنا اليوم على تحولات اقتصادية متسارعة اليوم تفرض على الدول البحث على فضاءات جديدة للتبادل التجاري والاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية. وفي السياق هذايا اليوم برز واكثر الحديث على التوجه التونسي نحو الأسواق الإفريقية كخيار استراتيجي يهدف إلى تنويع الشركاء الاقتصاديين وإلى تقليص الاعتماد على الأسواق التقليدية وخاصة منها الأوروبية. ولأن القارة الإفريقية اليوم تتميز بكونها من أكثر المناطق نمو من حيث عدد السكان وحجم الاستهلاك وفرص الاستثمار، الشيء اللي يخليها مجال واعد أمام المؤسسات التونسية حتى تقوم بتوسيع نشاطها وبترويج منتجاتها وخدماتها. والانفتاح هذايا على إفريقيا هو حقيقة فرصة لتعزيز التعاون جنوب جنوب و الاستفادة من الروابط التاريخية والثقافية اللي تجمع تونس بعديد من الدول الإفريقية. وفي هذا الصدد ومن هذا المنطلق اليوم باش نتحدث على التوجه التونسي نحو الأسواق الإفريقية والعديد الحقيقة من التساؤلات حول دوافع هذا التوجه وحول الفرص اللي يوفرها وخاصة التحديات اللي تعترضه ومدى قدرة التوجه هذا على دعم الاقتصاد التونسي وعلى تحقيق التنمية المستدامة. وفي المجال هذا نستضيف اليوم سيد أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. سي أنيس أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة تطوين، مشكورين جدا على هذه الفرصة.
1: مرحبا. معايا في الاستوديو محلل البرنامج دكتور سمير خرشاني، بعد شوية يتفاعل معاك. أما خلينا نتحدث معاك

0: سي أنيس من 2015 تقريبا معناتها تاريخ تأسيس المجلس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، كان الهدف هو الدخول للأسواق الإفريقية، هدف تطوير الاستثمارات المتبادلة وتنمية الشراكات مع الدول الإفريقية. اليوم هذا الدور اللي معناتها الحقيقة قاعدين نتابعوا في المجلس قايم به على أحسن مرام، ولكن هذا ما ينفيش أنه ثم برشا تحديات. سي أنيس،
1: صحيح مجلس عمل تونسي افريقي منذ تاسيسه 2015 دأب على مرافقه المؤسسات التونسيه رجال ونساء اعمال لاستكشاف الاسواق الافريقيه. وقمنا في هذا الصدد باكثر من 40 مهمه في مختلف الدول الافريقيه غربا وشرقا وحتى افريقيا الوسطى فرانكوفون ولا حتى المتكلمه بالانجليزيه. وكان مفروض معتبرة يعني 20 مؤسسة 30 مؤسسة، ساعات وصلنا حتى 50 مؤسسة، وكان فما اهتمام برئاسة المؤسسة التونسية بالأسواق الإفريقية. كما قلت أنت أسواق واعدة نمو يعني مترد يعني في عديد من البلدان الإفريقية، والحمد لله نجم نقول لك اليوم مئات المؤسسات التونسية انتصبت في الأسواق الإفريقية. على سبيل المثال في الكوت ديفوار عندنا أكثر من 150 شركة تونسية متواجدة على عين المكان، في السنغال كذلك، في الكامرون، في الدي سي، وفي غيره من البلدان الإفريقية. التصدير التونسي تحسن في من 2015 أو متضاعف 3 مرات مع إفريقيا جنوب الصحراء، وهذا يعتبر معناته إنجاز. رغم اللي كما قلت فما تحديات كبرى للأسف، معناته خاصة في الجانب اللوجستي، لو كان عندنا معناته جانب لوجستي متميز خاصة فيما يخص يعني الترانسبور ماريتيم ممكن كنا نكون أحسن في التصدير نحو الأسواق الإفريقية. لكن اللي وصلنا له بالإمكانيات بالتحديات يعتبر طيب وطيب جدا، والأفاق الآن المستقبلية كبيرة وكبيرة جدا. وأنتم تعرفوا مجلس عمال تونسي إفريقي سنويا يعني ينظم من أصبح من أكبر المنتديات الإفريقية، منتدى تمويل الاستثمار والتجارة بإفريقيا، وإحنا مازلنا كملنا الدورة 9، وكان بكل صراحة يعني حضور إفريقي متميز جدا. وهذا إن دل على شيء راو يدل اللي تونس مازالت عندها مكانتها، ومازالت الفارقة معناتها يراو اللي في تونس قطب اقتصادي وقطب تكنولوجي وقطب صناعي، واللي محشتهم بينا في خاصة في الترانسفير نتاع السافوار فير هذايا وهالإكسبرتيز التونسية نحو الأسواق الإفريقية.
0: إيه نعم، تحدثت على فيتا 2026 سي أنيس، أكيد يعني أهمية المنتديات هذه والملتقيات المشتركة في تعزيز طبعا الشراكات، وأكيد يعني هذه فرصة الملتقيات هذه والمنتديات هذه باش تتعمل اتفاقيات باش يحضروا يعني مشاركين من العديد من الدول من تونس ومن عدة دول إفريقية، وخاصة اللقاءات الثنائية اللي تتعمل في الملتقيات هذه مهمة جدا سي أنيس لتنمية الشراكات ولي يعني جلب الاستثمارات. خلينا نقول
1: صحيح، والحمد لله معناتها بكل صراحة يعني في 2026 في دورته 9 كان متميز وتميز جدا بحضور يعني على أعلى مستوى وحضور كبير، يعني من ما يقارب 65 إلى 70 بلد كانوا حاضرين خاصة من إفريقيا، وفود معناتها ترأس وزراء، وفود رأس رؤساء يعني وكالة استثمار، رؤساء غرف تجارية، رؤساء باترونا ثينك تانك وغيره. وكانت عملنا ما يقارب بدوما معناتها مخرجات الفيتا ما يقارب 3000 مشارك كانوا متواجدين. عملنا 2400 لقاء ثنائي خلال فيتا، نظمنا ما يقارب هذا رقم قياسي
0: في نهارين
1: 33 ورشة عمل و170 سبيكر من لي كاتر كونتينون جاو، اللي هو زاد الركور عملناه سنة، وكانت معناتها ورشات على أعلى مستوى. وعملنا زد حاجة خاصة ب 2026 فيتا هو ديل روم، يعني معناتها عملنا لقاءات ثنائية بين أصحاب المشاريع واللي هم محتاجين تمويلات مع البنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية والإفريقية، وكانت بصراحة ناجحة جدا. واليوم بالذات
0: أثمرت شراكات تفضل.
1: طبعا اليوم بالذات مش أثمرت شركات، يعني فما ناس يعني تحصلت على تمويلات وبدأت في يعني نقاشات متقدمة جدا مع صناديق الاستثمار والبنوك هذه. واليوم أطلقنا الديل روم بيرمانون، معناتها اللي كانت هي فقط في فيتا أصبحت على طول السنة، لأنه حسينا اللي فما أهمية كبرى لمساعدة 2000 اقتصاديين تونسيين والأفارقة كذلك في إيجاد التمويل لاستثماراتهم وانتصابهم في القارة الإفريقية. لذا اليوم أطلقنا اليوم لكم أنتم معناتها الخبر أولي، أنا أدير روم بيرمانون هذه مش تولي كل شهرين ثلاثة شهور، مش نخرجوا أبيلا بروجي، خرجنا اليوم أبيلا بروجي عطينا حتى 15 جوان. لذا لكل فريق تنبيين تونسيين، لكل المؤسسات التونسية في تطوين في الجنوب التونسي وغيره، اللي عنده مشروع متاع يحب يكبر، يحب إنترناشوناليز، ما يحب يخرج للعالمية، يحب فهمتي ولا لا يلقى أسواق جديدة وحاجته بتمويل ولا تكوين ملف فهمتي ولا، احنا خصصنا فريق خاص لمرافقة المؤسسات هذه في هذا الإطار، وهذا مهم جدا وستركتوري هالمشاريع هذه، ونعرف كيف نخرج بها فهمتي ولا، ونعرف كيف نطور صادراتنا وخاصة استثماراتنا وانتصابنا في الأسواق الإفريقية. حاجة أخرى من مخرجات فيتا لو تسمع أخت سعاد، هو أمضينا 15 اتفاقية وهذا يسمى زد ريكور مع غرف تجارة، مع دي باترونا، مع دي ثينك تانك كما أكسيليريت أفريكا في الكاميرون، وأول مرة أمضينا زد يعني اتفاق MOU مبدئي لمرافقة الRDC الريبوبليك ديمقراطية نتاع الكونغو في 3 مشاريع كبرى اللي هي إنوفيشن سيتي كنساسا وتكنو بارك RDC وان كومبلكس اندستريال تكستيل. هذو مشاريع كنا نخدم عليهم عنا أكثر من عام مع الدولة ومع وزارات كما المينيستير ليكونومي نيميريك، كما لاجونس ديفلوبمون نيميريك في الRDC، كما CSS POVK اللي هي مسؤولة على أكبر مشروع يعتبر في إفريقيا اسمه كامونا على 43000 هكتار فيل كاملة. اقترحنا 3 مشاريع وقع الموافقة اليوم، هنا نيغوسيي اليوم أمضيناهم في فيتا، وإحنا الآن بصدد تكوين الملف متاع المشاريع هذه لتقديمه للمؤسسات المالية العالمية والإفريقية لإيجاد التمويل المشاريع هذه، وإذا كانت حصلنا على التمويل ستكون المؤسسات التونسية هي المفضلة لإنجاز المشروع من A إلى Z كما يقولوا، من الكونسيبسيون للارشيتكتور متاعو للكونستركسيون حتى كش للسويفي متاع الشانتي ورميز دي كلي.
0: مهم جدا، هذه
1: تعتبر زادة أول مرة تصير في فيتا، ونجم نقول لك حتى في تونس نتحصلوا على مشاريع من النوعية هذه.
0: ألف مبروك، ولكن أكيد هذايا سبقوا خدمة كبيرة أكيد، ولكن زادة باش يلزم السويفي ويلزم المتابعة ويلزم خدمة توا باش تجي الخدمة. احنا سي أنيس في تونس مع الحمد لله عندنا كفاءاتنا، عندنا العقل، عندنا الفكر، عندنا سافوار فير، لكن يظهر لي نقصين شويه في حاجه اخرى. يعني سمعاش توافقني ولا نقصين شويه في الاليات، في اليات التنفيذ، في الاجراءات، بعض الاجراءات الاخرى، وخاصه انه احنا اليوم السؤال الكبير اللي تطرح علاش احنا نمشوا على نحو افريقيا. يعني رفاهيه ماهيش رفاهيه، خيار معناتها مفروض علينا اليوم بحكم المستجدات العالميه اللي موجوده، لكن زاده يلزم علاقتنا وتعاملنا معهم بعقليه غانيون غانيون، معناتها انت شنو تعطيني وانا شنو نعطيك.
1: على كل حال احنا من نجم نقول لك مش مفروض علينا، لكن من واجب يعني الاقتصاد التونسي والحكومه التونسيه والفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص والمجتمع المدني انه نخمموا انه صحيح مع اوروبا نعملوا في 70-93% من المبادلات التجاريه، لكن يجب ان ننوعوا. جاء الوقت باش ننوعوا باش نخترقوا اسواق اخرى، وشنو الاسواق اللي فيهم قراب لي نحن اولا هيستوريكمون، معناتها عندنا علاقات طيبه معهم، اللغه معناتها احنا اوميتريز الفرنسي العربيه الانجليزيه، وهذا ما يخولنا سهل لنا العمليه، عندنا تاريخ معناتها من الستينات مع البلدان الافريقيه والاتحاد الافريقي طيب جدا. دونك عندنا ديزاتو كبار برشا باش نجموا ننجحوا في افريقيا، وخاصه كما قلت انت الاكسبرتيز والسافوار فير التونسي مطلوب جدا. ومن الاليات اللي حكيت عليها اللي احنا اليوم قررنا واطلقناها الاسبوع الفارط, ومن هي من مخرجات فيتا انه اطلقنا ان سالون ان جران اكسبو سميناه اتكس افريكان تكنولوجي اند اكسبرتايز اكسبو. هذا المعرض سيكون معرض متنقل سنوي بين تونس والبلدان الافريقيه باش نقدموا ونعرضوا الاكسبرتيز التونسيه في كل المجالات, في مجال الهندسه, في مجال الخدمات, كل تبي الخدمات يعني خدمات صحية, خدمات المالية, الخدمات الاكسبرتيز كونتابل, الزنفوكا دافير, فهمتوا لا, الانفرميشن تكنولوجي, كل ما هو خدمات واكسبرتيز وصفوار, خدمات الصناعية كذلك سيقع عرضه وتقديمه والكوميونيكاسيون بتاعه وبروموسيون بتاعه خاصة في افريقيا باش نوريه مدى تقدم تونس في عديد المجالات ونصدروا خبراتنا ونصدروا سافوار فير متاعنا ونكبروا من استثماراتنا ونخلقوا فرص عمل لأولادنا وطبعا نخلقوا ثروة. هذا هو الهدف.
0: هذا
1: اسمه اتكس. اول اديسيون مش تكون اتكس 2027 يوم 6 و7 و8 أبريل 2027
0: في تونس
1: في قصر المعارض. أول مرة بشبدوه في تونس خلال فيتا الدورة العاشرة 6 و7 أبريل 2027, فهمتي ولا لا؟ باش أكل الألف شخص اللي يجيوا 60-70 بلد هما زادة ينجموا يزوروا معناتها قصر المعارض, ينجموا يزوروا معناتها الشركة التونسية ويطلعوا على الإكسبرتيز وسافوار فير. بعد ما نعمل البرمير إديتيون وننجحوا فيها إن شاء الله بإذن الله وبدينا نحضروا فيها من الآن, وقتها باش ننطلقوا كل مرة في بلاد, فهمتوا ولا لا, مش نعرضوا ونقدموا الإكسبرتيز والسافوار فير والخدمات التونسية.
0: احنا وين شراكاتنا أكثر اليوم في إفريقيا سي أنيس؟ احنا عندنا إفريقيا الوسطى وإلا الغربية ولا الشرقية؟ أنا هي الدول الأكثر عندنا معاملات معاها. قبل ما جاوبني على السؤال هذا مع السمير تفضل سي أنيس.
1: افريقيا الغربيه احنا بكل صراحه افريقيا الغربيه وخاصه افريقيا الغربيه اللي تتكلم بالفرنسيه وخاصه زوج بلدان كبرى اللي هما كوت ديفوار والسنغال هما اكبر شركائنا, اكبر يعني مبادلات تجاريه اللي فوق ال 200 يفوق ال 200 مليون يعني دولار فهمتوا لله في سنويا. وثم بلدان اخرى طبعا في الافريق في افريقيا الغربيه, بعض البلدان في افريقيا الوسطى, وبدينا شوي شوي في افريقيا الشرقيه معناتها افريقيا دولاست كيما سورتو خاصه كينيا في المواد الغذائيه, مواد البناء وغيره. لكن حقيقه لا وين التوانس رقاو رواحهم وين قاعد يصير التصدير صفة كبيرة هي في إفريقيا الغربية.
0: سمير
2: مرحبا بك سيانيس, أنا حبيت نتفاعل معك في نقطتين. هو مجهود يذكر فيشكر تقوموا به في مجلس الأعمال التونسي الإفريقي, معناها سكون تحكينا تو على العديد من الإنجازات اللي من شأنها باش تطور التعامل التونس مع الأسواق الإفريقية اللي مجمع الناس كل اللي هي أحد أهم البدائل الاقتصادية على جميع المستويات, على مستوى إنعاش الدورة الاقتصادية وحتى على مستوى معناها التمكين تنويع البدائل وتمكين الاقتصاد التونسي من نوع من السيادة والابتعاد عن التبعية إلى كتلة اقتصادية معينة أو كتلتين محددين فقط. أنا حبيت أن نسألك في نقطتين. هو نعرف كونه ثم اتفاقيات تجارية كبرى بين تونس والأسواق الإفريقية, ثم اتفاقية الزليكاف وثم اتفاقية الكوميسا, هذوما هل صار تقييم لهاتين الاتفاقيتين ثم كمجلس أعمال تونسي إفريقي وتبنيه معناها على الإنجازات اللي حققتها هذه الاتفاقيات وتتلافوا بعض النقائص اللي ممكن تسببت فيها, خاصة كون مركز النهوض بالصادرات مثلا سيبيكس يحكي على فرص مهدورة توصل إلى حدود 472 مليون دولار معناها كفرص تصديرية غير مستقلة بمنطقة الكوميسا, خاصة في مجالات الأدوية الصناعية الكيميائية والخدمات. معناها هل تم تقييم مثل هذه الاتفاقيات أو لا؟ واثنين معناها أهم الحلول اللي تقترحوها أنتم كمجلس للعوائق اللي مجمع الناس كل كونها موجودة لنجاح هذا التوجه التونسي نحو الأسواق الإفريقية, خاصة ذكرت منها أنت بعض العوائق, غياب النقل المباشر مباشر خاصة في افتقار لخطوط بحرية مباشرة أو حتى خطوط جوية مباشرة، التعقيدات الإدارية والديوانية، ضعف المنظومة المالية البنكية، وخاصة أنت ركزت لنا برشا على الاقتصاد الرقمي وعلى اقتصاد الخدمات اللي معناها يتطلب، أنا نتصور معناها مجلة صرف تواكب هذه هي الواحد باش تسهل الأمور هذه. شنو رأيك؟
0: تفضل سي أنيس.
1: بالنسبة للاتفاقيات، طبعا اتفاقيات مهمة وعندها وامباكتون، معناتها كان عندها أثر على تنويع شركاتنا واختراق من بعض الأسواق، لا سيما الكوميزا. الكوميزا اللي فما عديد من البلدان الإفريقية اللي هم شرق إفريقيا نجمنا ندخلوا لهم على خاطر الكوميزا، على خاطر اتفاق الكوميزا، لأنه كما بلاد كما كينيا اليوم فما عدد من البضاعة نجم نصدرها من غير ما ندفع ديوانة بالاتفاق هذا نتاع كوميزا. واليوم فما تجد معناتها لي برودوي التونسي من مواد غذائية، من مواد معناتها نتاع يعني صناعية خزفية وغيره اللي متواجدة في الأسواق في نيروبي اليوم. وهذا يعني الدخول وتحسين صادراتنا في شرق حقيقة إفريقيا يرجع إلى هذا الاتفاق كوميزا. هذا أولا. ثانيا بالنسبة توا الاتفاق القاري زليكاف لازون دي ليبري شانج كونتيننتال أفريكان، هذا الاتفاق يعني الحق بدينا نستعمله فيه، هو اتفاق على 5 سنوات، مازال ما صارش يعني حلان كل البلدان، وأنه نحاول دروا دو دوان في كل البلدان. فما 9 بلدان ديجا قدموا، منهم تونس، نيجيريا، كامرون وغيره، فهمتي ولا، من البلدان. مازالوا عدد مازال الأخرى اللي مازالت خايفة ما تحبش تحل يعني للتوريد، تعرف اليوم عندهم بالانس كوميرسيال متاعهم خايفين عليه والدفيز وغيره، لكن في الأسواق ديجا اللي هما اليوم يستعملوا في زليكاف والسيرتيفيكات دوريجين متاع زليكاف، اليوم عدد من تردي قمنا بتصدير أكثر من 300-400 أوبيراسيون سيرتيفيكات دوريجين زليكاف، باش نجمنا بحنا اون رابطمون في دروا دو دوان ونجمنا نصدروا البلدان اللي ما كناش نجموا نصدروا لهم. اليوم هالاتفاقات باش نكمل زريكاف والكوميزا، نجموا نقولوا احنا مازلنا في بداية الطريق، الطريق مازالت طويلة، لكن زوز اتفاقيات مهمة ومهمة جدا ولزمنا نفعلهم، ولزمنا احنا معناتها دولة تونسية من خلال الامانة العامة متاع زريكاف في غانا، ومن خلال الامانة العامة متاع الكوميزا نقدموا في نقاشاتنا، نقدموا في طرحنا باش نزيدوا ونحلوا أكثر التجارة تكون أكثر حرة بين البلدان الإفريقية، باش نجموا نطوروا حقيقة صادراتنا ومبادلاتنا مع القارة الإفريقية. هذا الجانب الأول من السؤال متاعك. الجانب الثاني بالنسبة للتحديات، أحنا جبدنا التحدي الأول طبعا هو تحدي لوجستي، وهو أهم تحدي، وعدم وجود يعني ديليني ماريتيم ديريكت اللي تهزنا نحو إفريقيا. رغم ذلك الحمد لله مئات مش مقولش ألاف لكونتينر قاعدين يصدروا فيه من تونس افيك ترانسبوردومون، يمشيوا عن طريق جنوا، يمشيوا عن طريق مرسي، يعطوا في طنجي، يعطلوا شويه جمعتين ثلاثه جمعات وبعد كي يوصلوا الديلي متاعنا ماني با كومبيتيتيف، سلعتنا توصل بعد شهر، ساعات نوصلوا حتى شهرين، لكن قاعدين نصدروا ان شاء الله. على كل حال الحلول انه تتضافر الجهود القطاع الخاص والقطاع العام لايجاد معناتها امكانيه انه نفتحوا ديليني ماريتيم ديريكت. هذا اولا. الخطوط التونسيه طبعا تعرف الناس كل اللي تمر بظروف صعبه، ما تنجمش تحل معناتها خطوط ديريكت لعدد من البلدان. احنا بصراحه اللي جايين نعمل من السناوش قاعدين نخدموا على اسطنبول، نمشيوا عن طريق الرام، نمشيوا عن طريق باريس، نمشيوا عن طريق اي بلد اخر المفيد نوصلوا. صحيح نتعبوا واحد، ماذا بينا نكون ثم ديليني معناتها خطوط جويه ديريكت، لكن مش عائق كبير كبير برشا. لا وين يلزمنا نحسنه هو حقيقه في مجال التمويل ومرافقه البنوك التونسيه، واحنا نشجعوهم في هذا الاطار لتمكين المؤسسه التونسيه انها تستثمر وتصدر وتطلع اكثر للبلدان الافريقيه، فما نقص في هذا الجانب. واخر حاجه هو طبعا قانون الصرف، نتمنى انه قانون الصرف يزيد يتحسن، يكون اكثر مرونة باش يخول لنا باش نجمو ننتصبو خاصة ونتثمرو في القارة الإفريقية.
0: نعم. ناخذ مثال حي سي أنيس، الغلة مثلا. الغلة احنا نعرف اللي هي وصلت يعني عندها أسعار غالية برشا في تونس، والدول الإفريقية ثرية بالغلة، البنان، الكوي، المانجا وغيرها. احنا اليوم معناتها باش نجيبوا من عندهم بأسعار ممكن أرخص من الشريك المعتاد، باش ترخص الأسوام ويحسها المواطن في جيبه في حياته اليومية، لكن معناتها نعرفش الإجراءات الديوانية هنا اللي تطول كذا، ونعرف الغلة ما تنجمش تصبر يعني برشا. هل ثم تسهيلات أو تواصل المجلس مع وزارة التجارة في المسألة هذه سي أنيس؟
1: والله أنت جبت موضوع مهم جدا، هو أنه التبادل التجاري مع البلدان الإفريقية ما يجيش يكون في سانت بركة. نحن ماذا بدنا نصدره؟ قاعدين نصدره، لكن البلاس كوميرسيال اللي تريز اكسيدونتير في جانب تونسي، لأنه احنا بلد مصنع وهم ما عندهمش تصنيع وتحويل كبير على عين مكان، سي دي بي امبورتاتور، لكن عندهم مواد خام منهم الغلة كما حكيت أنت، اللي هي نحكي لكش معناتها أنا زرت 40 بلد معناتها بأسعار خيالية رخيصة برشا، تتلوح لأنهم عندهم كمية كبيرة جدا معناتها من المانجا والكيوي والبنان وغيره. وعليش لك ما تقول انت علاش تونس معناتها أسعارنا غالية؟ وساعات في بعض الفترات احنا مصلي على النبي عندنا ديما الغلة، عندنا الدلة، عندنا البطيخ، عندنا كذا الفريز، لكن فما دي بيريود دو موا ترو موا ما تلقى ما شيء، فهمتني؟ دونك يلزمنا هذا للاسف فما نجم نقولوا ما نقولش تعطيلات، لكن فما اجراءات يلزم دي زوتوريزاسيون من وزارة التجارة، يلزم فهمتوا لا زاد لوجيستيك قوية دو مانيير ماك تعرف وقت اللي تجيب الغلة يلزم تجيب بسرعة وتجي في دي كونتينر فريغوريفيك، مش سهل هذايا. عدم تواجد ليني ماريتيم ديريكت ما يساعدش، انه وقت اللي تمشي وتتلوح في بلاصه من البلايص في طنجي ولا في مارسي بوندون دو سيمين تنجم تمشي، فهمتني؟ دونك فما عوامل ما تساعدش بكل صراحه انه نجم نستوردوا في يعني إطار طيب هالغلة هذية. لكن يبدو لي فما وزارة التجارة منكبة على هذا الموضوع، وعدد من الدول الإفريقية ونعرف لعدد من السفراء طلبوا من وزارة التجارة أنه كما أنتم تحبوا تصدروا نحو البلدان وقاعدين تصدروا، ماذا بينا زاد يقول لك احنا أنتم توردوا بعض المنتجات اللي هي بأسعار تفاضلية جدا وتساعد السوق التونسي وتساعد المواطن التونسي. أنا نتصور فما توجه، إن شاء الله يكون فما احسن اجراءات، امكانيات احسن باش نجموا
0: الاجراءات الديوانيه تعدل ولا تعدل
1: معناتها طيب وتوصل معناتها للمواطن التونسي معناتها في اطار طيب.
0: الاجراءات الحاليه تسهل ولا تعقد الامور؟ والشروط يعني اللي عندنا بين وبين الدول الافريقيه يعني اكيد انت عدم مواكب يعني وعلى درايه بهذه الكل، الشروط الموجوده
1: صعيبه يعني يلزم دي اوتوريزاسيون ويلزم تاخذ اوتوريزاسيون من وزاره التجاره، وفما اجراءات ديوانيه، وخاصة قلت لك فما الإشكال اللوجستي اللي هو يطلب وقت وما عندناش ليني ماريتيم ديريكت. دونك فما أسمع إشكال يلزم يتحل شامل، مش من من من نقطة معينة، معناتها وقت اللي باش تحلو تسهيل نقسم لي زوتوريزاسيون، خليو العباد فهمتوا لا تنجم تستورد المواد هذية باش تنجم تدخل للسوق التونسية وبأسعار تفاضلية ويربحها المواطن، ونوفر زاد الجانب اللوجستي باش توصل في معناتها امور طيبه. المهم
0: نجح المجلس باش يغير شويه كالعقليه التونسيه اللي تتجه اكثر نحو اوروبا.
1: والله اسمع وقت اللي بدينا في 2015 راهو قليليات من المؤسسات التونسيه اللي كانت تغذر الجنوب وتغذر الافريقي، اغلبيه المؤسسات التونسيه متجهه نحو الاسواق الاوروبيه بكل صراحه، 75% وبدلات الناس كل مركزة غالي. نجم نقولوا احنا والسيبكس خاصة مركز النهوض والصادرات غيرنا العقلية. الان ما فماش مؤسسة تونسية، ما فماش فاعل اقتصادي ما عندوش في مخه كيفاش يجي افريقي. فما مايند سيت كامل في العشر سنوات هذا يتبدل، وأصبحت كل المؤسسات مهتمة نكبلكم بالاسواق الافريقية وتحب اليوم تدخل وتصدر وتنتصب وتقع تاخذ موقع معناتها في هذه الأسواق.
0: موطأ قدم
1: بالضبط.
0: أكثر القطاعات باش نختم معك يعني شنو أكثر القطاعات اليوم اللي فيها شراكات بين تونس وبين الدول الإفريقية؟
1: والله خاصة البنية التحتية، مكاتب الدراسات، الصناعات الغذائية، الصناعات الصيدلانية، صناعات خاصة معناتها إجمالا كما الصناعات الميكانيك، صناعات الإلكتريك، الشيميك زادة، البرودوي دو بانتور، الماتريو دو كونستركسيون، فهمتني؟ وما ننساوش زادا المجال الصحي، نستقطبوا في برشا مرضى من افريقيا اللي يجيو داويو ويرجعوا. كذلك التعليم، طلب عديد من الطلبة، الاف طلبة يزولوا تعليمهم لهنا، والتكوين المهني وعديد من مجالات الخدمات كذلك قاعدة تتطور بالكدا، خاصة في مجال الاي تي والكونسلتينغ وغيره.
0: خاطر تعرف السوق الافريقية حاليا في مرحلة نمو، واحنا يعني بذكاء استراتيجي اقتصادي دبلوماسي اكيد اقتصادي لازم نرافقوا الموجة هذه موقف معتها من الان باش من بعد نلقوا روحنا. يعني احنا صحيح تونس سوق صغيرة، كذلك علاش لازم نلوجوا على افاق اخرى فيها نمو فعلي كيما الاسواق الافريقية.
2: هي التجربة في الكوتيفوار احسن تجربة الان حسب ريكسي انيسا كولا.
1: اليوم بكل صراحة الكوتيفوار اللي هي تجربة نجم نقوله ساكسس ستوري لتوانسا، هم اكثر من 150 شركة منتصبة على عين المكان. عديد الشركات نجحت بكل صراحة، خاصة في البنية التحتية، في مجال الميكانيك، في مجال يعني السيارات والكوام الكبار، معناتها في مجال الصناعات الصيدلانية وغيره. وهذا ما شجع بكل صراحة عديد الشركات أنها تمشي للأسواق أخرى بعد.
2: وهذا يأثر حتى على قطاعات الخدمات الأخرى اللي هي ممكن بعيدة شوية على الأمور هذه. مثلا في الكوتيفوار سمعنا مؤخرا كون وكالة التعاون الفني ثم معناها دعوة للسادة الجامعيين بعدد جيد طبعا للتدريس في الكوتيفوار.
1: طبعا وهذه حاجه اخرى، هو الدياسبورا التونسيه مع التونسيين اللي بداوا يكثروا في افريقيا، معناتها اطارات عليا، مهندسين، مديرين عامين، يعني طب وغيره، فهمت ولا اللي وين نمشي سيدي فماش نزل مشيت ما نقاش معناتها فيه من المدير عام تونسي ولا على الاقل اطار تونسي. يعني اليوم زاد الدياسبورا نتاعنا في افريقيا كبرت ولات بالالاف، وزاد يلزمنا نعطيوها قيمتها.
0: شكرا لك سي انيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. موافقين المجلس قاعد قايم بخدمة مهمة برشا، خدمة كبيرة برشا، وأكيد هذية طبعا التوجه نحو الأسواق الإفريقية اليوم تفرض برشا يعني ظروف اقتصادية عالمية وداخلية. شكرا سي أنيس، نمشي مباشرة لزوايا العالم.
3: زوايا العالم، زوايا العالم.
0: في زوايا العالم نعملوا إطلالة مرة أخرى على آخر التطورات في الشرق الأوسط وفي الحرب الأمريكية على إيران. سعاد، شنو عندنا من المستجدات؟
4: اتهمت إيران اليوم الولايات المتحدة وإسرائيل بنقض اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة، وهدد باتخاذ إجراءات عقب الهجمات الأمريكية الأخيرة على مواقع إيرانية والتصعيد العسكري الصهيوني في لبنان. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي بطهران إن الكيان الصهيوني وأمريكا ينقضان وقف إطلاق النار، مشددا على أن بلاده لن تتراجع عن أي خطوات لحماية أمنها وأمن المنطقة بحسب تعبيره. وأضاف بقائي إن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي وقف شامل للحرب في المنطقة، معتبرا أن أحد أسباب تصعيد إسرائيل في لبنان هو تدمير أي إمكانية لتحسين الوضع عبر المسارات الدبلوماسية. وتابع أن ما تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل ليس مجرد خروقات بل استمرار للحرب على شعوب المنطقة، قائلا إن واشنطن لها دور في كل ما يجري في لبنان ومسؤولة عن تبعات ما وصفه بدعمها غير المشروط لتل أبيب وتصعيد الحرب في المنطقة. وأكد أن بلاده ترصد التطورات بدقة وستقوم بالإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها، قائلا إنها ترى نفسها ملزمة باتخاذ خطوات عملية إذا استمر انتهاك وقف إطلاق النار والاعتداء على مصالحها. كما قال بقائي إن مراكز اتخاذ القرار في إيران تدرس خيارات الرد على تصعيد الحرب في لبنان، مضيفا أن طهران تقوم بكل ما يلزم لمساندة لبنان والمقاومة أمام الهجمات الصهيونية. وتزامن تصريحاته مع إعلان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه أمر بقصف ضاحية بيروت الجنوبية، كما تأتي بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن مقاتلاتها استهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطة تحكم أرضية إيرانية في منطقة بحجة إسقاط القوات الإيرانية مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية.
0: هذا هو سمير، بالرغم من وجود هدنة واتفاق تهدئة سابق يظهر لي من شهر أفريل، لكن الأحداث على الأرض يعني قاعدة معتها أمر آخر، استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان، تبادل إطلاق صواريخ والمسيرات بين حزب الله وبين إسرائيل، و توتر شديد على الحدود وتحذيرات بإخلاء مناطق كاملة في جنوب لبنان، الشيء اللي خلي ثم توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل العمق اللبناني. وهذه خطة إسرائيلية لنسف كل جهود التفاوض بين أمريكا وإيران.
2: بين أمريكا وإيران، دونك هي هدنة هشة بين أمريكا وإيران، شفنا معناها التعاطي الإعلامي مع الاتفاق يكون كيفش كان، معناها ثم نوع من جس النبض وشد الحبل بين الطرفين. في الأخر وصلوا إلى هدنة بستين يوم، لكن هاو يبان بالكشف كونه هذه الهدنة هي هشة وفيها اختراقات معناها لوقف إطلاق النار. الفاعل الرئيسي فيها هو الكيان الصهيوني اللي هو ما يساعدوش، معناها مش من مصلحته الوصول إلى هذا الاتفاق، لأنه معناها يعرف كونه إذا كان انتهت الحرب معناها باش، لأنه ما يتغذى كان في أجواء الحروب، وهذا اللي يخلي الهدنة هذه ما تاخذش المنحة اللي تستنى فيه الناس كله، خاصة معناها الدول مجاورة لإيران اللي تأثرت برشا من هالنزاع هذايا. ما يمكن التنبؤ به كونه ضغط السعودية، خاصة المملكة العربية السعودية، قطر، ضغط الاتحاد الأوروبي الآن على التجاوزات الكبرى اللي قيم بها الكيان الصهيوني في إيران، وسمعنا البارح كونه فرنسا تطلب عقد معناها اجتماع لمجلس الأمن حول لبنان، ممكن من شأنه باش يخلي إدارة الرئيس الأمريكي ترامب باش تمشي أكثر في إعلان اتفاق نهائي مع إيران، قد يضع حد لمثل هذه الاختراقات. بالنسبة للجانب الإيراني نشوفه نوع من يسمى بالصبر الاستراتيجي، معناها ثم التعامل الدبلوماسي حتى في تصريحات السلطات الإيرانية كونها تدرس معناها الاتفاق وتهدد بالرد على هذه الانتهاكات.
0: خطوط حمر، إدارة مضيق هرمز والملف
2: والملف النووي، موضوعكم مازموش يتمسوا فيما تبقى. تتعامل السلطات الإيرانية بذكاء وبحذر شديد، لأنه زاد من مصلحتها التوصل إلى اتفاق. خلاصة القول، الوضع ما زال هشا ومنفتح على العديد من الخيارات. ضغط مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي قد يكون هو المحدد في الوصول إلى اتفاق من عدمه.
0: هو ما يحدث في لبنان بين الكيان الصهيوني وحزب الله مرتبط مباشرة بالحرب الإقليمية على إيران، لأنه إيران تعتبر أنه أي استهداف لحلفائها في إيران هو خرق شامل للتفاهمات، وثم تحذيرات إيرانية من أنه التصعيد في لبنان قد يجر ردود أوسع من قبلها. ومن ناحية أخرى الولايات المتحدة قاعدة تحاول أنها تدفع نحو تسوية أوسع، وتسوية تشمل إيران ولبنان يعني معا، ولكن الوضع يتجه معناتها إلى مجهول إلى حد الآن. ثم العديد من السيناريوهات اليوم، هل تستمر اليوم حرب الاستنزاف اللي هو أكثر احتمال مرجح إلى حد الآن، هل أنه تتوسع الحرب إلى حرب إقليمية، هل أنه اليوم ثم عودة للتفاوض وضغط دولي كنت تتحدث عليه أنت موجود في الاتجاه هذايا. الخلاصة أن الوضع الحالي اليوم لا سلم حقيقي ولا حرب شاملة، هو تصعيد متقطع وهو حرب استنزاف مرتبطة بجبهات يعني متعدة، لبنان إسرائيل بالضبط. إيران
2: لأنه ثم إكراهات زادة تفرض خاصة على الولايات المتحدة الأمريكية، نعرفوا ثم حدث عالمي في الأيام القادمة هو كأس العالم اللي باش تنظم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، دونك كيف خفيف معناها لابد من تهدئة الأوضاع شوية. وكما قلت لك معناها ضغط الاقتصاد العالمي قيمة الرهان في على مستوى مضيق هرمز هو اللي يخلي هاللعبة تشد الحبل هذه لعبة هالحرب الاستنزاف هذه لا سلام دائم ولا حرب شاملة إلى أي مدى معناها ستتوصل هذه الهدنة. معناها الجواب هو قدرة كلا الطرفين على تحمل إكراهات هذه الفترة زاد هالفترة الرمادية هذه معناها لا حرب ولا سلم
0: بين
2: لأنه في عندها عندها عندها عندها كلفة سواء على على على, على إيران اللي تعيش معناها ضغط اقتصادي كبير حصار وضغط اجتماعي كبير فهمني ولا وحتى على الولايات المتحدة الأمريكية الداخل الأمريكي الإعلام الأمريكي الضغط الأوروبي معناها دونك زوز مهمش في أريحية ومن مصلحتهم باش يتوصلوا إلى الاتفاق. المشكلة الاتفاق الآن لم يطبخ على نار هادئة ولم يتوصلوا إلى
0: تسويق. هو المفاوضات يعني أكثر يعني زوز بنود اللي هم قاعدين معرقلين كل شيء معناتها اللي لا ترامب يوافق على مقترحات إيران ولا إيران حابة تمشي في ما يطلبه ترامب.

0: للجوار ما اعتقد لك هذا لا مجال
1: لا مجال للتفاوض بالنسبه لي لان يعني تعرف كونه اذا كان رضخت الى مثل هذه الى مثل هذه الطلبات ممكن معناها تاثر عليها بعد لانه تعرف كونه ترامب والغرب خاصه معناها ما ثماش المواهدات الدائمه ولا الايفاء بالعهود
0: الثقه ما ثماش
1: دونك هي طالبه حاجتين رفع دائم للحصار الاقتصادي
0: للعقوبات
1: عدم التدخل في أحقيتها بمراقبة مضيق هرمز وبرنامجها النووي اللي بدأت شوية معناها تنقص من سقف طلباتها معناها سمعنا معناها عدم نقله إلى مناطق أخرى لكن إيران ما عادش تحكي على تطويرها ورغبتها في تطوير هذا البرنامج معناها مكتفية بالحد اللي وصلته الآن وهذايا هكي يسموها التراجع الاستراتيجي أو الانحناء للعاصفة وهذايا من شيم من خصال
0: التاريخية. السؤال يبقى إلى أي مدى تنجح إسرائيل في الضغط على ترامب في
1: هذا هو العمل الثالث اللي هو الضغط الكيان الصهيوني في معناها لإطالة أمد الحرب لأنه من مصلحته
0: مصلحة نتنياهو الشخصية
1: مصلحته السياسية مصلحة الكيان ككل الكيان ما تساعدوش الاستقرار في الشرق الأوسط.
0: شكرا سمير يعطيك الصحة. شكرا سعاد. شكرا فتحي. كل الزملاء نتقابل إن شاء الله نهار الأربعاء الجاي في نفس التوقيت هذا في أمان الله.
2: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيدالي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة. خلال ندوة صحفية أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم إعداد خطة لمقاومة ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية.
3: نوصي المترشحين بأن لا يحملوا معهم إلى مراكز الاختبارات أي جهاز يمكن أن يحيل إلى شبهة غش، مثل الهاتف الجوال، مثل الساعة الإلكترونية، مثل النظارات الخاصة التي بها كاميرا للتسجيل. لن نتسامح، سنعد لهم في فضاء الاستقبال من الباب الرئيسي لمن نسي أو حمل معه بعض الأجهزة الإلكترونية أن يتخلص منها عند الباب الرئيسي. توجد علبة خاصة يترك فيها تذكرة ويسجلها على هاتفه أو على ساعته أو غيرها، تحتفظ بها الإدارة، ثم عندما يغادر يحملها معه. ربما أقول أن البعض قلة قليلة قد تسهى حتى إذا كان الهاتف مغلق قبل أن ينطلق الامتحان بدقائق، يمكنه أن يسلم ذلك إلى الأساتذة المراقبين الذين بدورهم يسلموها إلى رئيس المركز. إذا انطلق الامتحان وأصر على إبقاء الهاتف الجوال أو ما شبهه فيتحمل المسؤولية كاملة، وسيطبق القانون بكل جدية وبكل صرامة. هذا تطبيق القانون في هذه الحالة يؤدي مباشرة إلى إلغاء الدورة. سنطبق القانون، ستلغى الدورة مباشرة إذا كان يحمل جهازا إلكترونيا ولو كان مغلقا.
2: يشهد الطقس اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة تصل إلى 38 درجة بالجنوب مع ظهور الشتاء، وهذا الأسبوع يشهد الطقس ارتفاعا ملحوظا في الحرارة. قوات الاحتلال الصهيوني تنفذ تفجيرا في بلدة ديبيان جنوبي لبنان. مجلس الأمن الدولي يعقد بعد ظهر اليوم اجتماعا طارئا بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد التأكيد على أن الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: استوديو الرابطات. استوديو الرابطات. استضافة ومتابعة لنشاط الأندية في كل المستويات. تحليل فني للمباريات وتقديم لفرق رابطتي المحترفين والهواة. لفرق رابطتي المحترفين والهواة. استوديو الرابطات مع كريم حمدي ومصطفى النجاح.

سيدتي أنستي سيدتي أحباء الرياضة، أهلا بكم إلى هذا الموعد المباشر استوديو الرابطات من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة عبر موجات إذاعتي تتوين وبانوراما في حصة يؤمنها اليوم فتح المقبلي في الهندسة الفنية والحبيب الخريز في غرفة الهاتف، ومعكم مصطفى النجح في إعداد وتقديم هذه الحصة. إن شاء الله عودة قريبة بعد ما غطى يعني زوز مباريات في كاس تونس اللي باش نرجع له بالتفصيل. كريم حمدي اليوم غيبة علينا، إن شاء الله عودة سريعة. كريم اليوم باش نتحدثوا على طبعا بحضور المحلل الفني والواحد من الأطر الفنية الشابة المميزة في الدوري السعودي، يعود ويحضر معنا اليوم أيمن الصغير. طبعا المنتخب الوطني التونسي في صدارة الأوليات والعناوين هذا المساء، مباراة ودية تونس النمسا 8-4، وكذلك سنستعرض برنامج مباريات الودية للمنتخب الوطني التونسي ومباريته في كأس العالم. هذا التربص الإعدادي قبل المرور مباشرة إلى الجديات في مونديال أمريكا كندا والمكسيك. كأس تونس طبعا الترجي الرياضي التونسي مبروك ليه بطلا يحوز لقب الكاس أمام الترجي الرياضي الجرجيسي، هدف مقابل لا شيء. لنا عودة إلى تفاصيل هذه المباراة وكذلك الكواليس وهذا الانتصار للترجي الرياضي التونسي رقم 17 في كاس تونس في النهائي، وكذلك الامتياز كان للترجي الرياضي الجرجيسي لوقف كأحسن ما يكون في هذه المباراة وعتناك أخرى لهذا النهائي المميز. نادي الرياضي الحملنف يلتحق بالأمل الرياضي بحمص سوسة وساقط الدائر في الرابطة المحترفة الأولى بعد هزم الملعب الجابسي في سوسة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. طبعا حفل تكريم للرابطة الثانية بعد نهاية الموسم، لنا عودة لهذه طبعا لهذا الحدث مع عمر المستيسر وخليل بالحاج علي اللي باش يلتحق بنا بعد قليل في الحديث عن المنتخب الوطني التونسي. نغم أول نبدأ به حصة اليوم ثم نعود لمواضيعنا.

0: إذن على هذه الأنغام التونسية نعود لكرة القدم. مش عايدة برشا من الموسيقى على الرياضة تحتاجها. مرحبا بك أيمن الصغير المحلل الفني عائد من الدوري السعودي، نستقبلوه بعد مدة من الغياب. مرحبا أيمن.
1: مرحبا بك خويا مصطفى، مرحبا بالمستمعين الكل. كوعد رجعنا توا
0: باش راح
1: نرجعوا اللي عدينا الكل
0: إن شاء الله. مرحبا بك أيمن. طبعا الحدث هو المنتخب الوطني التونسي والاستعدادات لمونديال أمريكا. اليوم يخوض مباراة أمام المنتخب النمساوي في حدود الساعة 8:45.
1: صحيح، اليوم نتصور المنتخب التونسي توا معناها في الفترة اللي فاتت كان في مباريات في كندا، نصور هذوك يمكن صبري اللاموشي حاب يتعرف أكثر على اللعيبة نتاعو، يتعرف أكثر على الجو العام في المنتخب. لكن توا المباراتين الاثنين هذوما ضد النمسا وبلجيكا، نتصور مباريات باش نشوف فيهم الفكرة نتاع المدرب في كأس العالم، مباريات بطابع تحضيري مش بطابع تجريبي. نتصور يعني باش نشوفوا على الأقل معناها الأساسيات الفريق على مستوى التشكيل، على مستوى التنشيط الهجومي والدفاعي، على مستوى تنظيم زاد اللاعبين. مباراة هذه مهمة نشوفها أنا لطار الفني وزاد حتى المتابعين، نشوف فريق نتاعنا ونوصل وكيفاش كانت التحضيرات لكأس العالم.
0: وكذلك باش يشاركنا في هذا الموضوع طبعا المنتخب الوطني التونسي يهم الناس الكل والفنيين والمتابعين للشأن الرياضي، ومنهم يعني اللاعب المميز والمدرب المعروف سيد منير راشد لاعب ترجي الرجيسي سابقا. سي منير مرحبا بك.
2: مرحبا بك وسنين دائما انت وخويا ايمن وجميع المستمعين ان شاء الله.
0: كل عام وانتم بخير ان شاء الله جميعا يا رب. وكذلك عبر الخط الثاني خليل بالحاج علي. مرحبا سي خليل، كل عام وانتم بخير.
3: مرحبا بك خويا مصطفى، كل عام تحيا بخير والتحيا ليك وللخيان معك في الاستوديو ولا سي منير بالهاتف، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وجميع مستمعي ومشاهدي العطاء طويل.
0: قبل ما نطرق ابواب النهائي اللي حضرتوه الزوز امس سي منير وكذلك خليل، خلينا ناخذ كلمه بخصوص المنتخب الوطني التونسي بعد ما نسمع تصريح الناخب الوطني صبري اللاموشي.
4: Bah, nos chances, elles sont forcément moindres que les autres, mais on a des chances. Sinon, ça sert à rien d'y aller. Maintenant, je veux bien croire que la Suède est là, que le Japon est là, que les Pays-Bas sont là. Mais je peux pas penser que la Tunisie soit si bas. Donc, il y a des matchs à jouer. Il faudra les jouer avec beaucoup de conviction, beaucoup de discipline, beaucoup de personnalité et garder notre identité et d'essayer d'ennuyer les uns et les autres, surtout le premier match. On a besoin de leur support, on a besoin de leur soutien, on a besoin de leur amour. Et évidemment, on sait très bien, et j'entends, mais ce qui est drôle, ce que je lis ou ce que je vois, que ce soit un peu à la télévision ou dans les réseaux sociaux, c'est pas ce que je vois dans la rue où les gens qui me demandent des photos et qui sont positifs et qui veulent que ça marche, nous demande de les rendre fiers. Et nous, il n'y a rien de plus beau que de rendre fiers les Tunisiennes et les Tunisiens. Et ça, c'est très important. Mais nous, moi le premier, on va tout donner pour essayer de faire en sorte que le peuple tunisien soit fier de son équipe nationale. Bah, il n'y a personne qui est... Mais si vous voulez que je réponde à toutes les rumeurs, ça va être compliqué. On ne peut pas répondre à toutes les rumeurs parce que malheureusement, il y a beaucoup de rumeurs.
0: على كل بكود ريمار يعني فما العديد من الحديث واللغط بخصوص استعدادات المنتخب الوطني التونسي. هات ناخذوا فنيا قبل ما نجيك خليل بخصوص اللي صاير والكواليس ويعني بعض الأشياء اللي تنجم ما تخليش المنتخب الوطني التونسي في أريحية كبيرة، لكن هات ناخذوا فنيا مع منير راشد كيفاش يتبع في أجواء المنتخب الوطني التونسي. اليوم تنتظرنا مباراة نجم نقولوا هامة جدا لأنها باش تعطينا الصورة الأولية اللي باش يدخل بها المنتخب الوطني التونسي لأمريكا في إطار هذا المونديال.
2: والله في أيمن براتيك ملخص كل شيء، فهمتني؟ أنا من الأول هو الدو ماتش هذوما اللي باش يلعبهم، أنا باش يحط سون بروجي دو، معناها غادي باش يحط معناها باش يبدا ينظف الإكيب نتاعو، من شكون باش يختار العشرة، شكون يبدا من جارديان بيت حتى الآخر، شكون ينجم يكون ليكارد غانيون تاع البنك، شكون ينجم يكون تيتيلير. مي هو اكيد راه عنده معناها فكره كبيره برشا، لكن اليوم باش يزيد ياكد باش اذا كان معناها مازال عنده فتره صغيره من خلال المنتخب وان بليس كيفام لاعبيه سيليكسيون معناها من العالم جايين تقريبا، معناها اليوم مش برشا حتى من تونس، هو ان بليس كيفام الكوتش ما كانش من يتبع في البطولات الروسيه باش يختار منا ملاعبيه. دونك انا اكيد هو اقرب منا اخير منا وظيفته اخير منا مع الاناليست نتاعو مع كل شيء باش يعرف طول كواليتي الجوار كيفاش كيفيه توظيفهم كما كنا سمعنا نحكي تو انا الديالوج نتاعو وخطابه بوزيتيف قلت احنا لازم نمشيو عندنا دي شونس نخدموا عليه وهذا لوجيك برشا انا منطقي برشا فهمني ان شاء الله ان شاء الله احنا نشوفوا بحاجتي انا نشوفوا كوره ونشوفوا ريزيلتا او ميم طون فهمت خاطر انا مانيش من النوع اللي من انا هذا ماتش تربح ما يتلعبش وما يحبش فارغ بالنسبه لي حتى كان تحب تمشي للجو ديريكت ولا حاجه راه في كريتير دو ريسيت وفي معنا كواليتي جوار ممكن تختارهم ولا تختارهمش تنجم تمشي لها ولا ما تنجمش دونك المدرب الوطني ما اقرب منه انا عندي ثقه كل ثقه انا فيه وفي خاصه في الملاعبيه اللي تو معنا قاعدين معنا في فرقهم انا يعطوا في معنا نتائج ايجابيه وقاعدين يتطوروا برشا من ناحيه ومن ناحيه اخرى اللي هي معنا اهم شيء احنا بريتو توان في المنتخب التونسي نتاعنا لازم كلنا نكونوا بوزيتيف لازم كلنا نخدموا انا كيما كان يحكي معنا باش نبعدوا على برشا ديرينور وبرشا برشا هذيك فارق هذا الوقت على جوش سيبوا المنتخب خليه يخدم الناس كلها وراه فهمني البريز امبورتون على خاطر يوصلهم كل شيء مالوريزمون يوصل هو كيما قال لك ما نجمش ندافع معناها ما نجمش نجاوب على كل شيء مادام يوصل خليه يوصل معناها الفايز الايجابيه وان بليس كذا سي بلو تكتيك تنجم تربح اي جمعيه تنجم تربح اي فريق ما لازم تدخل ديما معناها بمورال كبير لان
0: سي مونير يعني بشويه موضوعيه وانت فني وتعرف الميادين جيدا ولعبت كوره وتعرفش معناتها انك تلعب مع هولندا واليابان والسياد يعني زاد من من من بيعوش للناس الاوهام يعني فنيا الميزان
2: عنده سماحي وقت يقولوا مدرب واقعي ايش معناها مدرب واقعي مدرب واقعي معناها باش يحترم روحه تكتيكيا باش يختار زون دو ريكوبيراسيون اللي تسمح له انا مع البرازيل فماش اقوى من البرازيل مع سامي تربيتي وقت عملنا ان بون ماتش وين عملنا ان بون ماتش عملنا ان بون ماتش اون نيفو دو لورغانيزاسيون ديفونسيف نتاعنا وفي الانيماسيون اوفونسيف نتاعنا خرجنا فيها اتاك رابيد وهدرنا لكن شلتو هذا اكد فيها انا خطب فيه في برشا اخطاء لكن وقت نخرجوا بالكوره ما لازمناش نضيعوا الكوره حتى اذا كان ما وصلناش للكاج فهمتني علاش خاطر اذا كان اشك فوا باش تطيش كوره وتضيع لك راه في ترونسيون ديفونسيف نتاعك انت باش تكون صعيبه خاطر هما بامكانهم وحاضرين على مستوى ترونسيون اوفونسيف دونك وقتها باش تخلي لهم الاسباس اذا كان المبدا يبدا يكون اذا كان ما نمشيش البروفوندور لازم نحافظ على الكره اذا كان المدرب يوصل من الميساج تتعدى للملاعبيه في المنطقه هذه راني كابابل باش نعطي باس انا نحكي على السيليكسيون نحكي على الملاعبيه مش باش نطلب منهم دي كومبينيزون كومبلكس ولا باش نطلب منهم باس صحيحه يندير صحيحه فيكساسيون شونجمون ديريكسيون دابال اذا كان ما عنديش امكانيه دونك مش حاجه كبيره راه الحضور الذهني هو اهم شيء والجانب اللي جاب منا في الجانب نجاح الفريق في اللي كات فاكتور اللي حكينا فيهم احنا راه نجموا نتغلبوا ونجموا نتعدوا للناس الا معناها ما يكون حاضرين على المستوى التكتيكي اهم شيء دونك مش عيب معناها اذا كان احنا هولندا ولا نابولي حتى احنا تونس هذا مش غير تكتيك هم افضل منا
0: لا تاريخيا يعني
2: لكن تكتيكيا مو بشر كيفنا كيفهم
0: لا زاد ثم التحدي الشخصي ولا الطموح زاد للاعبين لازم يكون يعطيهم ما عندهم
2: اوني موتيفي ديفون لي غران كلوب ديفون لي غران كلوب لون كوتش نا با بيزون دو موتيفي لير جو صافي يعني ثم معناها
0: متحمسين
2: بطبيعتهم يحب يمشي باليه اخرى يحب يزيد في السوم نتاعو يحب يفرح الناس يحب برشا حاجات
0: يحب يثبت مكانه في المنتخب وجاي كاس افريقيا جاي العديد من يعني الاستحقاقات للمنتخب وبالتاكيد خاصه العديد من اللاعبين اول مره يتقمصوا زي المنتخب الوطني ايمن باش نرجع لك سي منير بالتاكيد ايمن مباراه اليوم تنجم تعطينا سكيلات نتاع المنتخب الوطني التونسي تعطينا فكره على طريقه لعب صبري لاموشي
1: طبيعة الحال كما كان يحكي توا سي منير بالمناسبة نحيوه سي منير اشتغلت معه أنا في مستقبل جابس كمساعد مدرب وتعلمنا منه والحمد لله بالنسبة للمنتخب التونسي يعني المباراة هذه كما قلت لك مباراة تحضيرية يعني نتصور الشغل اللي اشتغل المدرب في التحضير في الأعداد زادة اليوم باش نشوفوا التنظيم تاع الفريق على المستوى الدفاعي تشكيل الفريق الانيماسيون اوفونسيف التنشيط الهجومي التنشيط الدفاعي منطقة افتكاك الكرة يعني بالتفاصيل يعني نتصور باش يعتمده المدرب في كاس العالم اختيار منتخب النمساوي ماهوش اختيار يعني عشوائي نتصور بروفيل موجود كيما منتخب السويد يعني كيب كوستولي اون ايكيب كوستول يعني معناها ديما تعتمد اكثر على الثنائيات وتعتمد اكثر على التحولات. نتصور يعني مباراه باش تكون مهمه برشا على الجانب الفني وخاصه على الجانب البدني اللي باش نشوفوا فيه الفريق وتحضيرات معناها اللي كانت في الفتره الاخيره.
0: باهي خليل باش نسالك سؤال مش فني، انا وياك نتبعوا بركه في يعني في اجواء المنتخب الوطني التونسي، هذا اللي غط لي حكى عليه الناخب الوطني واللي سمعناه ينجم ياثر على معنويات المنتخب، ولده موجود في التحضيرات او شمعاهم او صوروه في الكار او كذا، هو هذا مهزوش هذا من الافريقي هذا من الترجي، ينجم هذا ولا تجاوزنا المرحله هذه؟
3: هو اول حاجه اخويا مصطفى معناها اليوم تبدا المرحله الجديه في تحضيرات المنتخب التونسي للمونديال، وزوز مقابلات وديه اكيد باش يكشفوا الاختيارات ولا النوايا نتاع المدرب الوطني في المونديال، ثلاث مقابلات على المونديال اللي كيما حكيتوا معنا منطقيا المهمه صعيبه، لكن على في الواقع معنا الارضيه الميدان كل شيء وارد، وان شاء الله المنتخب يكون في افضل حالته في الدور الاول. بالنسبه للغط الكبير اللي صاير معناها راه ماهوش انا ولا انت مصطفى ناجح اللي صنعناه الغط هذا، انت تتذكر القائمه الاولى نتاع المنتخب الوطني وزوز مقابلات الوديه اللي في كندا، وقت القائمه معناها كانت منطقيه والاختيارات كانت معناها صايبه، الناس كلها والملاحظين كل فنيين اعلاميين حتى جمهور كلنا كان رضا كبير ياسر على اداء المنتخب وعلى بدايه المرحله هذه نتاع لاموشي، لكن للاسف بعد القائمه المونديالية اللي فيها برشا مجاملات بصراحة وفيها برشا ترضيات، وخاصة الجدل الكبير اللي رافق معنا تواجد معنا ابن صبري اللاموشي في المنتخب واللي متواصل حتى بعد ما مشاو للنمسا، هذا ان شاء الله احنا معنا نقوله ما يأثرش، لكن المدرب الوطني يقول اللي يحكي على رمار ولا يحكي على إشاعات ولا يحكي على حاجات معنا يمكن تأثر على المنتخب، يلزمه معنا يلزمه يكون ما هو معناه مدرك قيمة الخطأ اللي وقع فيه وقعت فيه زاد الجامعة، لأنه مش معقول في تربص معناه هي حتى في نوادي، أنا ما نصورش أنا مدرب معناه لأن معاك حتى في البلاتو في تربص متاع فريق المقابلات حاسمة ما أنا بش يجيب واحد من أفراد عائلته للتربص ولا للمقابلة مش معقول معناه صراحة.
0: إيه لكن زادة ما نعتوهاش يا خليل خويا أكثر من حقها، يعني من ما نركزوش على النقطة هذه وننساو أنه المنتخب الوطني التونسي محتاج للدعم محتاج للتشجيع محتاج للكلمة
3: محتاج للدعم محتاج للدعم،
0: ولكن سمحني يعني ولد علاش ما نشوفوهاش من منظور آخر، يعني نعطيك في وجهات نظر المختلفة بقطع نظر على رأيي أنا الشخصي، يعني ينجم يكون الاستقرار للمدرب أنه يكون معاه ولده ينجم يكون مستقر أكثر،
3: خاصة لازم يكون مستقر وقت اللي يجي الابن متاعه يتابع المقابلات المونديال والمقابلة الودية من المدارج وبعيد على وفد المنتخب ما يتكلم حد، نتصور معناه من حقه هذا، ولا يجي في زيارة خاطفة ولا راموش في أرضية الميدان راه، والموضوع هذا معناه نورما مور أو من اللقاء الإعلامي الثاني أيام العيد وقت اللي حتى المدرب تحدث بنبرة حادة معناه مش مقبولة بصراحة.
0: أنا نتصور أن الجامعة هي اللي السبب في كل هذا.
3: إيه لا الزوج يتحملوا المسؤولية والمكتب الجامعي معناها من صار الجدل أول مرة على تواجده في ملعب التمارين معناها من وقتها الأمور تقف عند حدها، علاش يتكررت الحكاية؟ تكررت الحكاية البارح على خطر معناها رينا معناها ابن السيد صبري اللاموشي معناها في الحفلة نتاع المنتخب الوطني ولابس نفس الزي اللي الموضوع هذا يتسكر، وكنا سمعنا البارح تصريحات الناطق الرسمي. فراو عادي راو في التظاهرات هذه وفي المنتخبات معناها منتخبات الوطنية المنتخب الوطني اللي هو واجهة البلاد اللي هو واجهة كرة القدم التونسية عادي باش يصير الغط هذا راو
0: هو من المفروض الحسم من المكتب الجامعي، يا اما اذا كان الراجل الكاليفيه وينجم يكون مدرب مساعد ما فيها باس يعني بعقد وتكون الامور واضحه، واذا كان يعني بشكل عائلي ولا بشكل عفوي ولا يلزم يكون في المدارج لما لا يرافق والده ويكون في المدارج ما يكونش على الميدان.
3: هو اخويا مصطفى معناها انتم ماكم تتبعوا بصراحه راهو من حسن الحظ أن المكتب الجامعي ادارك عديد الاخطاء معناها اللي وقع فيها معناها بالنسبه فيما يخص المنتخبات الوطنيه اللي منذ اسبوع ولا يهبط في اخبار المنتخبات الوطنيه وخاصه المنتخب الاول، العباد كلها ما تعطش المعلومه مش موجوده بالنسبه لوسائل الاعلام، راهو اسبوع قبل الفارط معناها باش تطلب قائمه نتاع منتخب الاوسط ولا منتخب الاصغر معناها ما تحصل حتى معلومه وكانها اسرار معناها ما تنجمش تحصل عليها، الحسن الحظ الدارك وراه هذا بالنسبه للمنتخب الوطني على وقت اللي تحب ترسي مناخ نتاع ثقة ومناخ نتاع هدوء ومناخ نتاع استقرار يلزم تكون المعلومة واضحة وصريحة. راهو بالنسبة علاش هو معناها كانك مش تعينة في الإطار الفني من الأول معناها ما فيها بأس تهبط أنه المدرب ارتاح أنه ابنه يكون في ضمن الإطار الفني اللي كانوا بزيارة خاصة ما هيش مشكلة كبيرة معناها ومش مش تأثر على
0: تحضيرات المنتخب. تأثر أنا نرى أنه عدم حرفية المكتب الجامعي مازال يترنح مازال ما أخذش قرارات صائبة
3: والله اسمع والله دون معناها تشكيك في المدرب ولا دون ما قللوش منه. كل صراحة أنا رأى أنه الإشكال الأكبر في المدرب الوطني اللي هو مدرب محترف اللي هو معناه درب خاف عديد التجارب في معناه في أفريقيا في آسيا وفي أوروبا أنا رأى أنه معناه الحاجات هذه ما كانتش تتعدى عليه. علاش؟ خاطر ما لازم يكون ثم فصل. هو في مهمة وطنية هو في مهمة كبيرة ياسر مونديال أنه يلزم هو أكثر واحد يحرص على الاستقرار ويحرص على الهدوء
0: وعلى التركيز. بالتأكيد باش نأتي بعض المباريات اللي جرات أمس مباراة دولية ودية في إطار الاستعداد للمونديال. الإكوادور ربح السعودية 2-1. المكسيك هدف مقابل شيء لأستراليا. اليابان يعني منافسنا انتصر أمام إيزلندا هدف مقابل شيء. سويسرا ربحت الأردن لأول مرة ترشح للمونديال 4-0 مقابل هدف. تشيك 2-2 هدف لكوسوفو. الرأس الأخضر سيمونير ينتصر 3-0 مقابل شيء أمام صربيا. بولونيا تنهزم أمام أوكرانيا 2-2 مقابل شيء. ألمانيا 4-0 مقابل شيء أمام فنلندا. وأمريكا 3-0 مقابل 2 أمام المنتخب السنغالي. والبرازيل يمطر شباك بنما 6-0 وقبل في شباكه هدفين. المنتخب الوطني التونسي طبعا اليوم العديد من المباريات على غير تونس والنمسا كذلك بلغاريا مونتينيغرو سلوفينيا مالطا جزر المالديف افغانستان النرويج السويد تركيا مقدونيا والنمسا تونس. نعطيكم بعد قليل إن شاء الله بقية مباريات الأسبوع الإعدادية في إطار الاستعدادات لكأس العالم أمريكا المكسيك وكندا. سيمونير عندك إضافة بخصوص المنتخب ولا نمشي للكأس؟
2: نمشيو للكأس.
3: سيمونير كان عندك تعقيب ولا واحد من الخيان على كلامي
2: مثلش؟ لا ما لو سافوار فير بالنسبة للناخب الوطني يقول اللي ما نجيبش ولدي كبير غادي إذا كان صغير ولا حاجة ممكن هو ممكن هزته الحماس ويحب ولده من يرجع لتونس خاطر هو ما عاش نفس التجربة ورفض أن يكون تونسي مع المنتخب لكن ولده من عنده صغيرة متاع التوانسة.
0: سيمونير ينجم يرافقه ويكون معاه بالضبط
2: فهمتين ما عندوش يدخل تمام وفوريفيتيتو فهمتين كان ينجم هو يجيب ولده طلع عليه مرته طلع عليه ويروح الأرواحهم يخرجوا بلوتين
0: لا ولا حتى إذا كان بش يرافقه بش يبقى في المدرجات يعني بدون الزي الرسمي للمنتخب بدون السفر يعني
2: نجم يتواجد حتى أنا السيبورتير ماذا بيه نلبس الزي الرسمي مالو المنتخب لكن ما يطلعش معايا في البيست ما يدخلش للتيران وبلس كفازل حتى الإعلام كبرها كان ينزم يتغير على الموضوع معنا باش ما نعملش
0: كبرت شوية يا خليل
2: نتهوش باللي زكوتين تاع الكورة
0: بالضبط
2: المنتخب نتهو بالكورة أكثر إن شاء الله اليوم أنا كنت تفرجوا على المنتخب نجم نعاونكم حتى في المنتخب برأي مناخير فبدي خلينا نشوف المنتخب شنو نجم يقدم شيرترا
0: بالتأكيد بشكر معنا في الفريق الفني سيمونير في تحليل مباراة المنتخب الوطني التونسي في المونديال. ولكن حبيت باش نسألك سؤال يعني فني شكون من اللاعبين اللي ترى انه باش يعدي مونديال كبير واستعداداته تسمح له انه يكون من نجوم هذا المنتخب؟
2: ضمن اللاعب انا شو اسمه فاليري البارح في تور مع اليمين فهمتني سيراليمين كمدافع المهاجم أيضا اللي سدد في الركلات البلاريتي معنا سجد البلاريتي شو اسمه الليجو سيلاب معنا راني ما عنديش برشا أسماء خطر
0: العادي
2: فهمني وكنت ندرب وكنت لاهي اللي ماتلي فاتو كلها بطار الجزير دونك انا ما لكن ثم العديد من المواهب الصغار انا في تونس انا اثبتت هي وجودها. انا كنت خايف المنتخب بعد الخزري وبعد يوسف المساكني وبعد الدراجي و لكن لقينا مجموعه طيبه معناها تاع حاليا نجم يعمل بيهم اكيد انا يقعد هو على مستوى توظيفه ولا اللاعبين
0: على كل تونس ولاده، وبالتأكيد أنه الاحتراف وخروج العديد من اللاعبين، أيضا البطولة التونسية تنجم تساعد وتمد يعني العون من خلال
2: تخريج. طيب قولك في تونس شكون قادر باش ينافس اللي تحكي عليهم المالي؟ إذا كان فما موهبة في تونس مثل العياري ولا غيرها راهم ياخذوهم ما يخليهمش. ديمونسون جوار اللي باش يلعبوا بهم تو مش كيما المنتخبات القديمة. المنتخبات القديمة ما كانتش الاحتراف أنا منتشر في العالم كيما الدرجة هذه. أول المنتخبات الكبيرة علاش ديما نقول أنا حتى تشامبيونز ليج ما عادش تقارنونا ما عادش تقارنوا تونس. تونس بطولتها وأمورها ديموسيون جوار نتاع تونس. غادي سبعة بمليار غادي يراو الناس تتنفس كرة، غادي أفضل سيليكسيون في العالم يجيب لك ملاعبين.
0: بي إس جي الإمكانيات والعناية سي منير اللي
2: أصلاً لا مش عناية موهبة الأولى، هما يختار لك أفضل مواهب في العالم.
0: ومن بعد يسقلوا الموهبة. باش يعني علميا في الفورماسيون بالضبط.
2: اما جايبين كلهم دي جوار انترناسيونو كلهم يلعبوا معهم انترناسيونو. وين المنتخب البرازيلي الارجنتيني ترجنو منتخبات عظيمه وكبيره
0: ديموسيون اخرى يعني ريجستر اخر.
2: كيفاش تقارن هيك ما شكرف الفنيه بالكرف الفنيه مش معقول فهمتني.
0: تختلف بالتأكيد على كل أي نختم. إذا كان ما عندكم تضيفوا بخصوص المنتخب الوطني التونسي أي من خليل سي منير نمشي للكاس.
5: أنت منافسي ولست عدوي، روح المقاومة لديك تعطيني القوة، إرادتك تعطيني الشجاعة، تحديك يهزمني حتى وإن أردت التفوق علي. لو توصلت لذلك لن أهينك، بل بالعكس أحييك لأنني أكبر بك. وفي الأخير الإنسانية هي التي تتفوق وتتألق دوما.
0: نعود إذن سيدتي نجد تحية لكل سادة المستمعين اللي التحقوا بنا الآن عبر موجات إذاعتي تطاوين وبانوراما في استوديو الرابطات من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة. طرقنا المنتخب الوطني التونسي بالتوفيق ليه، وكلنا مع المنتخب الوطني التونسي، كلنا طبعا مع كل اللاعبين بدون تفريق. إن شاء الله يقدموا مونديال مميز يليق بكرة القدم التونسية ويهزنا أكثر للكان القادم بأكثر معنويات وبطموح أكبر. نرجع لمباراة الكاس لعبت أمس دور نهائي الترجي التونسي، مبروك ليه يفوز بهذه النسخة رقم 17 في تاريخه مقابل إخفاق الترجي الجرجيسي في الظفر بكأس الثانية أمام نفس المنافس بعد ما كان 2005 أخذها في رادس أمام الترجي الرياضي التونسي. لم يعد التاريخ نفسه ورغم المردود الإيجابي جدا اللي قدمه الترجي الرياضي الجرجيسي. باش نبدأ معك سي منير قبل التصريحات وقبل كل شيء، لأنه بعد قليل باش يلتحق بنا سي جمال بركات في تحليل طاقم أداء الطاقم الفني، نمشي معك بخصوص هذه المباريات. كيفاش المباراة كيفاش عشتها أمس؟
2: والله حاضرين احنا جمعة كاملة نعيشوا فيها المباراة. احنا بالنسبة لي معنا احتفال اسبوع كامل معنا للنهائي، معنا بعد 21 سنة نرجع للنهائي كاس تونس، شيء معنا يشرف الجمعية وشيء معنا يعمل كيف فهمتني. شفت معنا الاقبال الجماهيري الكبير اللي معنا غير مسبوق في عطلة عيد وفي ظروف معنا يعني معنا ربي توبة للناس، مش حتى الظروف حتى العالمية مش نفسها معنا كما قبل معنا فهمتني. كل شيء طلع في 24 معنا بعد ما سمعوا بسمى دي ريباسيون كبيرة معنا دي كومباني معنا ريان وقت تسكرت الواحد بتاعها باش البي دافيون من 180 يورو وصلت 700 و 500 معنا بعد 24 ما يقدر يصار الناس معنا الأغلبية الجماهير اللي تشوفها في ترجيح جات من الخارج بكلها لنجي مروح أنا جايين على خاطر جمعيتهم بور 24 معنى هذا شيء شرف برشا فابني.
0: ومش صدفة يقولوا ترجي الجرجيسي عريق وعنده يعني تقاليد في كرة القدم.
2: لا وبالنسبة لحب الفريق معنى حب الفريق في جديسة وترديسيون تالفوت في جديسة قديمة فهمتني. لكن معنى الإدارة هذه في الفترة هذه مع سيانيس بوجدان ومن بعد حتى ما تعدينا بعض المدربين لكن مع سيموس مشارك أيضا أنا اللي شوف الأهم أنا أقل إمكانيات، لكن رجعنا الأيامات أنيس بوجيلبان، يعني أنيس بوجيلبان تقريبا عدى من أفضل فترات ترجميك في النتائج، لكن وقتها نقول إحنا مثل إجرامبل عنده إكتكتيف ذاكي بوكو بليريش اللي موجود حاليا. أنا وقتها موجود سنانا، موجود جبري بعد شتالي وش اسمه وتشيكو في اللاتات معه يونس معه حسن بالرمضان معه فهمني، أما توا بإمكانيات أقل برشا، لكن رجعنا نفسه في 12 مباراة مدرب كي يربح لك من 10 تقريبا يتعادل مباراة وين يعني المباراة، ما أنا شيء شرف على بناء جديد ككل فهمني. دونك الناس كلها كنا ورا الجمعية ورا الفريق نتاعنا، خاطر أنا نعتبر روحي مدرب ولاعب سيبورتور معناها هو ميم طون فهمني كيما هي ناس معناها ممكن.
0: باهي قبل ما نواصل معاك نسمعوا صحاف الطالب طبعا رئيس الترجي الجريسي ايش حكى على هذه المباراة.
6: سيرتو جمهور كبير، ايه عندنا جمهور كبير وعزيز وجمهور والله العظيم واحد قد ما باش يحكي للانسان ما يوفيش معناه يعطيهم الصحه الله غالب. نحبهم زاد حتى هم يكونوا فخورين بالفريق نتاعهم، كسسوا اداره كسسوا لاعبين كسسوا اطار فني اطار طبي، الناس الكل يعطيهم الصحه فخور بهم عملوا عليهم قدر الله ما شاء فعل. ثلاثة إصابات معناها في في في في في خمسة ولا عشرة دقائق ما تنجمش تشيبو با ريزيستي، ويظهر لي هدف مسبوق بمخالفة هذاك اللي يغيظ أكثر. باقي لي بليسير لي بليسير اون بو جيري، مي كي يتمر بالك هدف كيما هكا وما يرجعش للفار ما يشوفش بس ان شاء الله مبروك للترجي الرياضي، وحنا ما علينا كان نخدموا على روحنا ونحسنوا.
7: هيئه موسم الرياضي الهيئه المديره المدربيه انتهت اليوم، هيئه حفظ الطالب هل ستواصل الموسم القادم مدربيه جديده؟
6: والله هي توا يظهر لي فما موندا معناها باش تصير، والله يلا واعلم كان الكوره باش تكمل هيك بنقص منها ما بصراحه راهي مرهقه برشا كره القدم في تونس من نواحي الكل. ثاني كرئيس جمعيه جي بوكو ريزيستي معناها برشا حاجات، كنت ديما نحب نكون ايجابي وديما حبيت ديما نعدي الميساج الايجابي للناس كل للمسؤولين للاداريين، اما لكن اليوم صالح ريفليشير وتخليك تخمم برشا برشا برشا
0: خمم برشا برشا. سي حافظ الطالب بالتاكيد رئاسة جمعية في حجم الترجي الجريسي مش سهل، ولكن اتفق معك منذ البداية على انه الجمهور هو اللي كان بطل امس.
2: هو ديما على شكل لك في جريس من انا دخلت جمعية 76 80 اذا كان فما حاجة تخليك تخلي الجمعية حية سواء في الليج 3 وإلا في الليج 1 معنا فيناليست ولا ماكش فيناليست راهو باش تلقى ديما بوبليك وراك، باش تلقى ديما العباد معاك، معناها الناس تحب الجمعية انديبوندامون مش من الجمعيات اللي يبعدوا عليها جمهورها في صورة ما في الليج 2 ولا في الليج 3 ولا
0: خذت كوب ولا ما خذتش كيف بالتأكيد.
2: امبارح محتفلين كي وصلت ناس محتفلة لنا بالوجه المشرف اللي قدمه الفريق بالوصول وبالترشح اللي كان، وفرحانين الناس وفرحانين بملاعبيتهم كما كان يحكي الرئيس توا وانا دو بليسير دي جرون تيتيلير معناها سيلتو الظفلاوي ودافيد معناها راهم دي كارت معناها كبار ياسر يا ضاعونا فهمت. هذه احد من الاخطاء اللي باش نحكي عليها ممكن خاطر انا حاولت نتصل وقتها بالولاد بعد مباراه النادي الشخصي نتعدى طول الحمامات خاطر باش نجيب تعرف الاحتفال اللي قاموا لهم به بعد مباراه النادي الشخصي في جزيره ناس ساهره برشا وقالت معنا الثلاثه الاربعه نتاع الصباح مو غدوه عيد ولا بعد في بعد 24 عيد ومن بعد معناها تمشي الحمامات طول معناها لاحظت خاطر البارح
0: انت كنت تخير سي منير انه من صفاقس مباشره للحمامات في باش يبقى نفس التركيز
2: بالضبط لا خسرتو معناها او نيفو دو ريكوبيراسيون كان عندنا كونفونسيون مع وكله ما نخافوش حتى من الناحيه الماليه وكذا ثم معناها فنادق تنجم معناها عندنا عقود معها وتتاخذ طول وتمشي ترتاح غادي تبدا الستاف الميديكال يبدا في العمل نتاعو اللي لوندوما البريباراتور فيزيك يبدا في خدمته بليز امبورتون على خاطر باش يدخل مثال الرفلاوي هذيك الكونتراكتور هذه معناها اذا كانت باش تجيبوا 300 كيلومتر وبعد باش تجيب 100 كيلومتر يبدو لي بليسير مشكله غير معناها قراب ليك، فهمت؟ وحتى انت اي واحد، اي واحد او حتى اي واحد يشاطر باكزامبل مش الجرجيس تونس، تطاوين تونس، قابس تونس، مدنيين تونس، يحس يقول لك فما فاتيك في الارتيكولاسيون، فما حاجات، حتى انسان عادي معناها فهمت، هذوك كلهم كيميل معناها نتاع معناها الردود كلها تتلم، فهمتني؟ الميكرو تروماتيزم كلهم هذوكم لازمهم يتنحوا.
0: يعني نفهم من كلامك سي منير انه الاصابات اثرت بشكل كبير وبشكل مباشر على اداء الفريق وهزيمه تونس.
2: بعثرت اوراق الكوتش مهما كان يلزم انا الناس ما نتفرج من فوق، على خاطر وقتها ما عندناش دي رونبلاسون في البروفيل نتاع الملاعبيه هذوكم، دونك تخلط اكون ممكن خطا، ممكن هذا رايي مش واحد منكم، وقت خاطر من الاول الاستراتيجية نتاعنا كانت صحيحة والكيف اللي من نلعبوا بها ديما، لكن بعد ممكن فما خطأ صار أن وقت يدخل ميدجوكو لاتاكون يمشي يولي يمشي هو في بلاصة بزياد كاتاكون، نرجع 3-5-2 مع سونك من 5-4-1، خاطر من الأول كنا نلعبوا 5-4-1 بروفيل دي جوار موجودين، واللي يضغط الفوق مع مومن هو أشرف بزياد اللي هو أصلا جوار ريجيسور اللي نجم يقوم بالعمل الهجومي هذاك حتى في الناحية الدفاعية. لكن لو تشوف إذا كان ترجع للزاناليس بحلك ممكن يعاونونا، وقت اللي ميدجوكو دخل كوم هو أتاكون، لكن لعبة بقينا في نفس الاستراتيجية وبقى أشرف هو اللي كوم عن دوزيام أتاكون، وميدجوكو في بلاصة البيفور اليير اللي هو دافيد، كانت عنده معناها ريتار كبير في البريس ونيفو ميليتيران، بحكم أنه هو مش ميليتيران، مش جوار ميليتيران، هو نجم بريسي وعنده التايمينغ دان أتاكون، ما عندوش مناعة في الميليتيرا، خرج ريتار برشا مرات، ديارة على اليسار دخل برشا مرات مغاد، يعني علاش؟ خاطر وقت باش يمشي دو كونترام على ريال مع الكسنتري اللي على اليمين، أو حتى وإذا كان الكسنتري باش يطلع على نظام العيفي، دونك ظهر باش يقعد فرغ، علاش؟ على خاطر ميتشوكو يدخل يخرج ريتار ديما وقعد فيه حتى البريمي ميتون، أنا براتيكومون 80% من الأنيماسيون أوفونسيف نتاع ليسبيرونس البارح على الديارة، من اليمين ما شفناهمش برشا، فهمت؟ قبل ما يخرج دافيد، لأنه يعني دافيد كان كان كان كان يغطي في السورس دو بالون، فهمت؟ من بعد كان معاش صح، معناها اللاعب يدخل في كور دي جو حتى باش يركز، أكيد ما مستحيل معناها كأتاكون ما باش نحضر هو في الميليتيرا في الظروف هذيك، دونك الوضعية جات صعيبة في منصب أنا وعادية جدا من في الكور.
0: خليل ما سمعناش صوتك مفتوح على الخطرة، وأيمن كيف إذا كان عندكم بعض التعليق علي كان يحكي فيه سيموني الراشد.
8: أكيد وبنا سيموني لخص فنيا، هي مقابلة معناها كانت زوز أشواط بصراحة، الشوط الأول ترجي الرجيسي وقف الند رغم السيناريو الخايب اللي معناها زوز لاعبين مهمين جدا خاصة دافيد اللي كان الاستثناء في الانتدابات الشتوية في ترجي الرجيس، صراحة مع قدوم سيموس في مشارك معنا اللاعب هذا تمكن مش يحجز مكان في التشكيلة بتاع ترجي الرجيس، كيف يسر ذكلاوي اللي تغير المركز نتاعه ولا من أهم الأوراق في الناحية الهجومية معنا من متوسط ميدان هجومي ولا ظهير أيمن، تلخصت الأوراق شوية، لكن ترجي الرجيس يحافظ على الثبات الدفاع نتاعه. الشوط الثاني ترجي التونسي كان أكثر مبادرة خاصة بعد التغييرات اللي قام بها، في الناحية المقابلة سيناريو الهدف معنا أثر ولا مس معنويا ترجي الرجيسي، مريناش ترجي الرجيسي بالشراسة الهجومية المعتادة، مريناش ردة فعل قوية، أكيد معنا حتى الأوراق ما كانتش كثيرة على البنك، انتصار بالنسبة لترجي التونسي ضد وماهوش مخجل ترجي الرجيسي، موسم متميز أكيد، الجماهير اللي كانت اللي صنعت الفرشة كانت أنا العلامة المتميزة في مدرجات ملعب رادس، والهبة الجماهيرية الكبيرة من جماهير ترجي الرجيس، جماهير الذواقة للكرة واللي معناها ديما تبقى عندها رونق خاص، صحيح روحة حسينة شوي لكن كلها فخر بالفريق نتاعها اللي أكد أنه أصبح رقم صعب ولا عاد باش يكون رقم صعب ترجي الرجيس، كنا نعرف فريق كبير كرة القدم، بالعكس المقابلة نتاع البارح باش تمكن اللاعبين من الخبرة، العام الجاي باش يكون موسم التأكيد، موسم باش يعود فيه الفريق للكأس أفريقيا، وأكيد أن المجموعة هذه بشوية تعزيزات إن شاء الله ترجي الرجيس يكون وفي العادات وفي كأس أفريقيا على الأقل يحقق الحلم اللي هو معناها الوصول دور المجموعة.
0: اللي يرفع الكأس ما حكيناش عليه برشا، يعني يسلمونا أحباء ترجي الرجيس التونسي، لأنه ترجي الرجيس التونسي هو بطل هذه المباراة، ترفع الكأس مهما كانت حيثياتها، بالتأكيد أنه الخبرة لهنا كانت يعني في الميزان بالنسبة للترجي.
1: صحيح صحيح الترجي يعني نتصور الموسم هذا يعني ما كانش كيما المواسم السابقة. يعني أول مرة نتصور الترجي غير 3 مدربين في موسم، هذا معناها خلى لخطة كبيرة على المستوى الفني. تعرف كل مدرب يحب يجي يشتغل بالأفكار متاعه بالتكتيك متاعه بالزد حتى على مستوى معناها المجموعة على مستوى الجروب، يعني طريقة التعامل تختلف. دونك هذه تأثر على مستوى اللاعب، لأنه يعني نتصور أن المدرب كي يشتغل مع لاعب على موسم كامل يطور فيه إمكانيات الفنية وخاصة التكتيكية. لهنا الترجي وقعت الفخ متاع تغيير المدربين وسار ريف، لكن
0: نتصور المدرب هذا يبدو لي أنه عليه رضا كبير،
1: مدرب ريزيرف يعني في بارفوا دو فوا،
0: ولكن المباريات الكل اللي خذها انتصر فيهم، يعني يبدو لي أنه قدم ورقة اعتماده كواحد من أفضل المدربين. شو رأيك سيموني؟
8: المؤقت الناجح،
0: المؤقت الناجح.
1: لا إيه، وطبعا هو أصلا المدرب ماهوش نكر، يعني عنده إنجازات كمدرب في الأصناف الشابة، في معنا يكون سبق أنه أخذ كأس فرنسا مع الأولمبيك دو مارسي U21. كان لاعب يعني وعنده فكر يعني حتى في التعامل مع اللاعبين. الترجي التونسي نتصور من المشاكل اللي صارت كما قلت لك كان تغيير مدربين، ايضا على المستوى الفني المدافعين الترجي ما كانوش من المستوى المطلوب. نعرف الترجي دائما مطالب بصناعه اللاعب، كي سواء يلعب معنا ادم يسير على الاكستيرير، كي سواء في المشاركات الافريقيه مطالب انه يخرج الكره، مطالب انه معنا يشتغل اكثر على تاك بلاسي، على خاطر كي باش تلعب الترجي بطبيعه الحال اغلب الفرق باش تكون يعني متكتله دفاعين، كي سواء بلوك با ولا بلوك ميديون. دونك لهني لازمك تلقى حلول على مستوى التاك بلاسي. الترجي يمكن فما مشاكل على مستوى التنوع الهجومي، الاظهر الاثنين ما كانوش على المستوى اللي يحاولوا انهم يزيدوا في الهجوم، يكون عندهم الخصال الهجوميه. في الفتره الاخيره يمكن استغلال اللاعب رفيعة اللي يعني نعرفوه هو اللاعب هذا عنده امكانيات هجوميه اكثر من ان تكون معناها لاعب اللي يربط ما بين الخط الدفاع وخط الوسط. نشوف المدرب كيفاش استغل يعني رفيعة، خلاه ثالث لاعب في الصعود بالكره، يعني الاثنين اثنين سنه لي دو زاكسيو يحلوا ويهبط رفيعة هو في خروج الكره، على خاطر رفيعة عنده لي كاليتي باش يوصل الكره وعنده لي كاليتي باش معناها يعمل ديزيكيليبر، وخاصه كي تلعب ضد فريق متكتل دفاعي لازمك بارفوا شونجمون دريت، ما تنجمش تلعب دي توش ولا تروا توش، بارفوا لازمك اون دو وتحاول تخدم لي كومبينيزون، تحاول انك تربط ما بين يعني الخط الهجومي وخط وسط الميدان بلمسه واثنين. الترجي التونسي على مستوى نصور 4-3-3، ولكن في صعود بالكره كي يبدو بثلاثه لاعبين، يعني براتيكمون يبدو بثلاثه في صعود الكره، ودو لو دو لاتيرو نتاعهم الاثنين اثر نتاعهم يكونوا صاعدين لهنا، يعني يكونوا في وضعيه هجوم بثلاثه لاعبين وخمسه في خط الميدان واثنين مهاجمين. لهنا قراءه الترجي الرجيس المباراه كانت جيده. نشوف نسوش الترجي راه في اول يمكن 10 دقائق فرصه يعني كان اشرف اختار شو ان يعطوا تمرير لصاحبه، يمكن تكون مباراه يعني نحكوا على تتويج ونحكوا على مباراه اخرى تولي الترجي الرجيس. انا بصراحه يعني باش نلخص بالنسبه للترجي الرجيس، يعني موسم تاعه نجح بنسبه كبيره برشا، على خاطر البدايه كانت ممتازه لكن في فتره من البطوله كانت اقل شوي، بعتالي بقدوم المدرب مصطفى مشارك تحسنت الامور، والاطار الفني كله جديد تحسنت الامور، خاصه حتى على المستوى البدني على مستوى التكتيك تحس فما افكار، تحس فما شغل جديد. معناها بالنسبه لجرجيس ما فماش حاجه تخليهم يعني يخجلوا بالخساره نتاعهم، بالعكس يعني مباراه ممتازه جدا، ولولا
0: خاصه انهم مقدمين يعني خذوا الكاس ولا ما خذوش على الكاس،
1: فريق ممتاز،
0: فريق ممتاز ونجم يكون خاصة في كاسكافة افضل،
1: خاصه زاد على مستوى انتداب اللاعبين الاجانب. انا تو دافيد روي هذا كسنتينال كمحور كلاعب محور من احسن ما فهم حاليا نتصور في البطوله التونسيه، من احسن ما فهم، الغياب نتاعه مؤثر جدا.
0: به انت تحكي على اللاعبين الاجانب، الترجي التونسي كسالة ابو علي اللاعب الجزائري، هات تشوف واش قال في عاب بخصوص هذه المباراه.
9: سيتي با ان تري بيل سيزون، سيتي ان سيزون دور avec beaucoup de déceptions surtout la Champions League et Champions League et championnat mais alhamdoulillah kemmelna ben petit titre c'était la coupe de Tunis pour remonter le moral.
0: إذن هذا كسيلة أبو عالية أنقذوا الموسم الترجي.
1: طبعا كسيلة منام فنيا اللاعب نتصور ما مشكوش فيه اثنين، على المستوى الفني ممتاز جدا في الواحد ضد واحد في المعرفة التوغل، سواء ينجم يكون لاعب إضافي في وسط الملعب كي في خروج الكرة، يعني يعطيك حلول، ينجم يلعب اون ستاتيك يلعب في موقف ثابت او ينجم يلعب في المساحات، عنده الامكانيات باش يفسخ واحد ضد واحد، ولكن المشكله بتاع قصيل ابو عائله انه على مستوى الموسم ما كانش المردود الفني نتاعو متواصل
0: منتظم
1: مش يعني يعطيك دو تروا ماتش بعطي الماتش اللي بعده ما يعطيك حد شيء. يمكن المباريات في البطوله التونسيه نعرف تلعب في رادس بعدين تمشي تلعب في ملعب يعني في مثلا كيما بار اكزومبل كيما المتلوي كيما ملعب المتلوي كيما ملعب الصعبه ماكش باش تلقى نفس الريتم باش تلقى نفس لونشينمون. ومعناها انا بصراحه نشوفه انتداب ممتاز جدا ونتصور بالشغل وباكثر يعني انتجراسيون في المجموعه على المستوى الفني اكيد باش يكون عنده طابع.
0: شكرا على هذا التحليل سي منير راشد. اذا كان طبعا ما عندكش اضافه بخصوص المباراه حبينا ناخذ فني
8: ايمن 3 مينيت دو جو 3 مينيت دو جو نورمال سجلوا هدف
1: طبعا
8: دقيقه الاولى دقيقه ثالثه
0: يولي تولي مباراه اخرى.
1: لا سي منير الاكسيون جت بعد معنا خاطر شفنا احنا الترجي جرجيس تمكن انه يسيطر على وسط الملعب في الواحد ضد واحد يعني جرجيس ان كونترا مع ترجي تونسي في وسط الملعب.
8: لوكازيون الاولى ايمن جات دي شي تكنيك من الاكسيال نتاع الاسبيرونس فهمتني
1: اي مع البوزيسيونمون نتاع
8: الضغط صح بيان سير بعد الضغط بيان سير انا بروفوكي لا فوت
1: صحيح انا بروفوكي لا فوت هذيك
8: عموما كانت تنجم تسجل منهم
1: بيان سير فهمتني بيان سير
8: فوالا ترجي تونسي في الفتره بعد 9 دقائق باش ديارا خرج سنتر وسنتراج كان غالب فهمني باش وصل لواحد من قبلها ما وصلتش حتى كره
1: ايوا انت وشويه اكسبلو انديفيديوال من ديارا في الواحد ضد واحد شفناه فسخ وبعدين رفع الكره معناها
8: بعد الفرصه دناو ضرب الشرفي اللي تلا وبعد كيف كيف ديارا
0: سؤال الشرفي زاد
1: سؤال بالله سي منير باش نسلك كبروفيل كبروفيل سي منير نعرفه كانت دناو شنو كي تشوفه كلاعب كمهاجم كمثلا ك يعني مواصفات بدنيه ومواصفات يعني على مستوى البوزيسيونمون مستوى شنو رايك فيه يعني كمهاجم كيفاش تشوفه وكيفاش ينجم يكون احسن استغلال
8: يعني انك تكون قريب ليه خاطر باش تختار انت ما بين هل هو من اسكو نتا كونديستاسيون ولا نتا بروفوندور فهمني معناها تشوفه لازمك تشوفه قريب اكثر من تشوف التكنيك دي كونترول نتاعو اون كورس اون بريزونس ديال ادفيرسير اكثر من المباريات فهمت في المباريات نحسوا ان انا نحب الاسباس لكن اذا كان يخرج من اذا كان يخرج من لاكس دو بيز اذا كيف كيف الميتريز با لا بال بالباهي معناها الا معناها الا ما الا اذا كان معناها يحط على ساق حسين حكي لك على مستوى هو المطلوب منه هو اللي يعمل فهمني
0: سي منير طبعا الترجي الجرجيسي تنتظر مغامره افريقيه يلزم منذ الان يستعد كاحسن ما يكون حتى ما يصيرش التراجع على مستوى البطوله
8: بيان سير هو تو اكيد تو الاداره خليهم يرتاحوا نهارين ثلاث ايام ومن بعد باش يقعدوا يشوفوا شكون اللي عندي كونترا شكون اللي ملاعبيه اللي عندهم خاطر ما تنساش اللي ترجع السنه خاصه على نيفو دي ترونجي حتى توانسه فيهم بوكو دوفر دونك معناها باش يناقش شكون ينجم يخرج شكون ما ينجمش يخرج الاصابه مالوريزمون للجارديان تاعنا البارح شرفي زادت
0: نتمنوا له الشفاء طبعا كان حاسم كان حاسم في الشوط الاولاني
8: بيان سير حتى اون ديزيام ميتون ضيعها خلف على 16 متر وكان ان كونتر دناو زاد معناها انقذ هدف كيف كيف فهمتني دونك ثم بوكو دوسي معناها على الطاوله نتاع الرئيس فهمتني باش يشوفهم وباش يحضروا والحاجه الباهيه في ترجي الرئيس عندنا سيليل دي ريكريتمون معناها هي اللي لاهيه بالامور هذه هذاك علاش النجاح معناها تم معناها ماهيش هكاك مش وزار اكيد راهو حتى الملاعبيه اللي باش خارجين راهو عندهم دي ليست التالي يستنوا فيهم باش ينيغوتي واحد مش هكاك معناها عندنا سيليل معناها محافظ على
0: على كل ان شاء الله في قادم الايام مع المنتخب الوطني التونسي ولا مع عوده البطوله نسمعك سي منير وتكون معنا في الاستوديو في تحليل بعض المباريات. شكرا لك على هذه الاضافه الفنيه. تفضل خليل.
10: هو والله كلمه على تتويج ترجي التونسي هي معناها اكد انه الاحيات تربح ما تتلعبش هو بدا معناها انهى الموسم كما بدا وقت اللي فاز بكاس السوبر بالحد الادنى على الملعب التونسي كيف كيف عملوا معناها البونت نتاع بيلو المشابه لهدف حمزه رفيعة ترجي البارح اصطدم منافس جاهز خاصه في الشوط الاول لكن الشوط الثاني وقت اللي استعمل الاوراق نتاعو ترجي معناها نجح باش يسجل هدف كان حاسم في النهايه كما حكيت لك معناها الترجي الفيسي من الجمس معناها يخجل من الهزيمه هذه بالعكس يبني عليها العام الجاي مقبل على تظاهره قاريه اول حاجه لازم تتوفر الامكانيات الماديه اللي مش نعرفوا معناها خاطر خاصه مرهقه بصراحه كاس الاتحاد الافريقي وبرشا فرق تونسيه عانت منها معناها التبعات نتاعها بعد كسفريات والاثار نتاعها لازم المحافظه على النواه تاع الفريق هذا صحيح باش يكون مجبر على التفريط ببعض الاسماء باش يوفر السيوله لكن اهم حاجه المحافظه على نواه الفريق هذا باش ان شاء الله العام الجاي ترجي الريس نشوفوه متالق في التحدي
0: ان شاء الله. وهو كذلك على كل باش نستقبل الحكم الدولي السابق ورئيس لجنه التحكيم سابقا سيد جمال بركات، ونعتذر له على هذا التاخير. نعرف رحابه صدره، نعرف انه يعرف المباشر وشنو تقتضي الظروف وتحليل الفنيين. سي جمال مرحبا بك وكل عام وانت بخير.
11: عايشك كل عام بخير مصفى كل عام ومستمعي لا تطوين خير.
0: نضال طيف عنوان يعني في مباراة أمس.
11: نضال الطيف نضال الطيف خيب ظني، أنا نقولك بصراحة يعني خيب ظني هو
0: وبلغة
11: تحكيم طاقم تحكيم الفار، لأن لقطة كما هذه كان من المفروض يعني في دور نهائي ما تتعداش من أنا نزيد معهم ثالث هو المخرج التلفزي اللي يعني مع الأسف ما عودلناش الصورة بيتم معنى الكلمة، خلى الناس الكل تعرف حتى في وسط الملعب الناس الكل حاسة اللي سمى يعني مخالفة، ولكن ما هيش فاهمة كيفاش المخالفة، حاسة اللي سمى مخالفة على حارس المرمى يعني، ولكن ما هوش فاهمين لأن المخرج ما عودش اللقطة
0: منذ البداية
11: واختار الزاوية المناسبة باش أقنع المتفرج العادي. المتفرج بكل تواضع الصناعي يفهمها، أما المتفرج العادي وخاصة في وسط الملعب صعب جدا أنه يفهم المخالفة كيفاش. كان على المخرج إعادة اللقطة وكان على حكم
0: الفار حكم الفار سي جمال تقصد، كان عليه أنه يستدعي حكم الساحة شيكله على اللقطة
11: إعلان مخالفة واضحة صريحة ضد مهاجم الترجي الرياضي التونسي لفايت مدافع ترجي جرزيه
0: سي جمال باش نسالك سؤال
11: على حارس المرمى، مما جعل حارس المرمى يتصدم بالمدافع نتاعه
0: ثم ضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي في نفس اللقطة.
11: لا لا لا لا وجود لضربة جزاء وأنا ما نحبش نلوج على يعني أعذار للحكم أو للطاقم التحكيم باش نخفف من وطأة الخطأ، يعني لا وجود لضربة جزاء بتاتا، وكل ما في الأمر يعني تلاحم عادي بين مهاجمين ومدافعين، أما اللقطة الواضحة الصريحة هي لقطة مخالفة المهاجم متاع ترجي الرياضي التونسي على مدافع ترجي درزيس، وهو خطأ واضح لا جدال فيه ولا غبار عليه،
0: على مجمل
11: عليه إعلان مخالفة لطرفي ترجي درزيس وإلغاء الهدف
0: على مجمل المباراة. سي جمال طاقم تحكيم هل وفق في هذه المباراة؟ هل أثر على نتيجتها؟
11: شو أثر؟ شو باش تقول لي على مجمل المباراة؟ هي مباراة كاملة فيها لقطة، كان مش ما نقولوش لقطتين، لقطة الهدف اللي تعتبر لقطة جاء 95% ولا 98% من التأثير على نتيجة المقابل، واللقطة الثانية هي إعلان يعني إشهار الورقة الصفراء الثانية في وجه مدافع ترجي الزرديس اللي يستحق الورقة الصفراء الثانية نظرا لدهسي لاعب من الترجي التونسي، والورقة الصفراء الثانية اللي يعني تولي يعني ورقة حمراء كان عليه إشهار الورقة الحمراء لمدافع ترجي جرديس.
0: سي جمال
11: في المقابلة
0: باش نسمع رأي خليل بالحاجة علي زميلنا طبعا الإعلامي، اللي كيفاش نجمو نطالبوا التحكيم التونسي بأداء جيد وبالتواجد في المحافل الدولية، غايبين على كأس العالم، غايبين على نهاية كأس أفريقيا، بهذا المردود نجمو نتحسنوا؟
10: لا هي موضوع التحكيم استحياتنا سي جمال صح.
11: مرحبا بك.
10: ثاني حاجة معناها موضوع التحكيم معناها جدل لن ينتهي عاجل معناها لا في المدى القريب.

0: كأنه إنجاز معناه كبير. الموسم هذا لنا في حرب بلاغات ولنا في حرب معناها متاع تشكيك ولنا فيه معناها حكام معناها في أمام وقفين أمام محاكم العدلية معناها بصراحة عديد النقاط المراجعة. خطأ أمس يمكن معناها ثم شكون يراه خطأ ثم شكون يراه لا أنا مانيش باش ندخل في الجدل هذايا، لكن بصراحة التحكيم التونسي بحاجة عديد نقاط المراجعة والتعيينات لازمها تكون أكثر دقة وأكثر دقة باش نبعدوا على كل التأويلات.
1: وكذلك طبعا هذا كان رأي خبير خبيرنا ومحللنا في التحكيم بخصوص أداء طاقم تحكيم مباراة الدور النهائي لكأس تونس بين الترجي التونسي والترجي الجزائري. شكرا لك سي جمال على هذه الإيضاحات بخصوص أداء طاقم التحكيم. شكرا خليل، نواصل معك الساعة القادمة. شكرا لك سي جمال، نلتقي وإياكم بعد موجز الساعة الثالثة. شكرا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أكد المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المؤدب إعداد خطة عمل خاصة بفصل الصيف، وتهدف إلى الحد من مخاطر الحرائق والتقليص من التأثيرات البيئية الناجمة عن نصب النفايات بالخبطة بحي المهرجان، مؤكدا أن العمل جار على تغيير مكان هذا المصب وتركيز مصب نهائي جديد لتثمين النفايات، وذلك في إطار مشروع مشترك بين ولايتي تطاوين ومدينة. في ندوة صحفية عقدتها وزارة التربية اليوم حول الاستعداد للامتحانات الوطنية، شدد وزير التربية نور الدين النوري على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش في امتحان البكالوريا، مؤكدا اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الصارمة. تصدر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس غدا أحكامها فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. تسلمت تونس مؤخرا بمدينة بولونيا الإيطالية مشعل تنظيم الدورة الخامسة من المؤتمر الدولي للقمح المقرر عقده في شهر أفريل من عام 2028. في شأن الدولي، أعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم أن جيش الاحتلال يجد صعوبة كبيرة بتثبيت قوته في محيط قلعة شقيفة التاريخية جنوب لبنان، وأكد أن قوته تخوض معركة استنزاف ضد العدو الصهيونية. أمر رئيس حكومة الاحتلال ووزير أمنه الجيش بشن هجمات على الضحية الجنوبية لبيروت، وذلك فيما قال إنه رد على الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله وفق زعمه. وقفت طهران تبادل الرسائل مع واشنطن احتجاجا على الجرائم الصهيونية في قطاع غزة ولبنان، وفق ما أوردت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر إيرانية. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن خرق وقف إطلاق النار في إحدى جبهات القتال يعني خرقه في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وإن خرقه في جبهة يعد انتهاكا على جميع الجبهات، محملا الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني مسؤولية تداعيات أي خرق من هذا النوع. انتهى الموجز. مصطفى يواصل معكم المشوار بعد قليل.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة.

0: تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: استوديو الرابطات، استوديو الرابطات. استضافة ومتابعة لنشاط الأندية في كل المستويات، تحليل فني للمباريات وتقديم لفرق رابطتي المحترفين والهواة. استوديو الرابطات مع كريم حمدي ومصطفى النجاح.

0: نعود سيدتي أنيستي سيدتي لأجواء ملاعب استوديو الرابطات كالعادة ككل يوم اثنين من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة عبر موجات إذاعتي تطوين وبانوراما. نجدد التحية لكل السادة المستمعين والزملاء الفنيين والتقنيين العاملين بالإذاعتين ومن خلال طبعا مفتاح خبير اللي التحق بنا الآن في تأمين هذا النقل المباشر بدلا عن فتحي المجبلي ويواصل معنا الحبيب الخريز من غرفة الهاتف وكذلك معي في الاستوديو أيمن الصغير المحلل الفني. مرحبا أيمن.
1: مرحبا أخوي.
0: إذن كذلك سي خليل الحاج علي العلامي يواصل معنا في طبعا رأيه على مستوى الأحداث الرياضية. سي خليل مرحبا بك.
2: أهلا بك. مرحبا بك. مرحبا
0: في انتظار أنه يلتحق بنا عمر المستيسر باش نطرقوا طبعا باب الرابطة الثاني لكرة القدم والحفلة التكريم للرابطة لأهم الأحداث الرياضية والمتواجدين هداف البطولة أحسن الحارس وغيره. قبل ما ندخلوا في هذا باش نواصلوا مع الترجي الرياضي الجريسي نستكملوا الاستجوابات أيمن منافق مدرب مساعد للترجي الرياضي الجريسي.
3: عشر دقائق لعب زوز تغييرات اضطرارية الحق دي جوار على من ركاز تاع الفريق اللي عاملين كليبر كبير برشا ما لازموه مع غياب معتز هذا كيف كيف نهاري التالي عمل العملية كيف كيف ما كانش في الحسبان الله غالب ما كانش عندنا برشا حلول خاصة في وسط الميدان بعد خروج دافيد لكن الحق الأولاد اللي دخلوا ما يقريه اللي هم مش في بلايسهم لكن عملوا رضمو كبير خاصة في الشوط الأول عملنا شوط محترم جدا وكلنا معنا بيان أبليكي كلنا نجموا معنا في دي ترواز وكوزيا كنا نجموا نسجلوا. الشوط الثاني الحق معنا عملنا نطان باهي بدينا باهي لكن بعد البونت نتاع الترجي الحق اللي كانت فيه مخالفة واضحة ما با الفار ما لا نادى الحكم باش يشوفها هو يحكم عليها للأسف على غالب كرة في تونس ديما الحكم حاضر في
4: على شو صار بينك وبين الحكم نضال طيف؟
3: صار شيء نضال طيف ديما فما تأويلات عشاك فوا يكون موجود ديما فما تأويلات نعرفه مش نحكي ياسر على التحكيم لكن ساعات كي تشوف جمهور معناه يتنقل بالالاف ويجي سيد الحكم يحرمك من تتويج لازمك تتكلم على التحكيم الحق. اليوم بعد الهدف شفنا برشا تقطعات ويزفر في مخالفات معناها ضحك الحق كان يجري.
0: إذن هذا رأي طبعا أيمن منافق بخصوص تحكيم وحكينا على التحكيم مع خبيرنا في التحكيم السيد جمال البركات الحكم الدولي السابق وحكينا بكل التفاصيل بخصوص أداء طاقم التحكيم في هذه المباراة مباراة الدور النهائي. نجدد التباريك لأحباء الترجي الرياضي التونسي بهذه الكاس والترجي الرياضي الجريسي طبعا ربح فريق جيد جدا يمكن يخوض به بعد بعض التعزيزات الكاس الكاف بكل أريحية. أيمن
1: نعم صحيح متصور الترجي الجريسي لازم يحافظ أول شيء على بعض العناصر من المفروض مجمل العناصر اللي كانت جيدة الموسم هذا مع شوية تطعيم على مستوى الأجانب على خاطر نعرف توا الكاف يعني موضوع آخر على مستوى كروي على مستوى نوعية اللاعبين على مستوى زاد حتى الخبرة المفروض إنه يقع
0: يعني لازمك تتعلم من الماضي زاد أنك لازم تعمل فريقين فريق
1: ينسو. على مستوى لا ولازمك اللاعبين عندهم شوية إكسبيريونس في الكاف في المشاركات الإفريقية على خاطر مش كيف سي با باراي البطولة التونسية والمشاركات الإفريقية فهمني وترجي الجريسي عنده خبرة في المشاركات الإفريقية نعرفه ولكن نتصور يعني بالإدارة اللي موجودة خاطر أنا التمست في إدارة ترجي الجريسي إنه فما شوية خبرة في التعامل فما ستابيليتي معناها فما رزانة في التعامل مش مايش قرارات باراشوتي
0: حسب الإمكانيات وحسب
1: ولازم توا على تصريح الرئيس يعني بعد اللي صار في مباراة الترجي التونسي تحسيت شوية رولاشمون فما شوية رولاشمون قاعد يراجع في بعض القرارات
0: مشكلة وقت توا ترتاح نفوس وتهدى الأجواء وبعد
1: أهم شيء تكون فما ديما ستابيليتي ونتصور جيجي إن شاء الله باش تقدم
0: ويكون تقييم موضوعي يعني ومعقول جدا والأحباء عندهم دخل في هذه طبعًا الأشياء طبعًا. خلينا توا نعيشوا الأجواء قبل ما نوصل معك خليل باش نرحب بزميلنا عمر المستيسر رئيس قسم الرياضه باذاعه تتاوين. قبل ما نطرقوا الموضوع الرابطه الثانيه بالتاكيد بعد ما رحبوا بينا ناخذوا رايه في هذا الدور النهائي لكاس تونس. عمر مرحبا.
5: مرحبا بك بصفة، مرحبا بأيمن كوتش أيمن وبعدك كيف خليل. طبعا نقول مبروك للترجي، حظ أوفر لفريق الترجي الرياضي الجريسي. اتحال بو أيمن جلس وكان حكي تعقيب على أنه الترجي الجريسي كسب خبرة خبرة المشاركات الفريقية. الحقيقة ما كسبش برشا لأنه تعرف نعرف رئيس الترجي الجريسي الحالي في التصريح ما حبش يبين انه ثم تخوف كبير على مستوى الموصلة، خاصة لانه تعرف المندات تاع الفترة النيابية هي توفى للهيئة المديرة الحالية. مازال يخمم لانه كلمة اللي قالها البارح في التصريح بعد المقابلة، اذا كان باش توصل كرة تونس هكا معناها بلاش منها. ونقول الاتحاد هذا صحيح كلام كما كنت تحكي مصطفى، وربما معناها بعد وجعة خسرت
0: يعني انترفيو يعني اشو ديكلاراسيون مازال يعني ممكن تهدى النفوس شويه، وممكن زاد التفاف الجميع هيئه الحكماء الجماهير والناس كلها وتو يولي موضوع اخر.
5: انا نقول اذا كان باش يواصل السيد حافظ طلب ومعاه بقيه الاعضاء الهيئه المديره، ناكد لك الراجل ما يعملش معناها حاجه الا ما يعمل دراسه كامله وباش يحضر فريقه من جميع عمر. لكن هذا يتطلب انها يزن بكري شويه الترجي باش يعمل الدراسه العامه نتاعو، ولانه تعرف ذولي الدور التمهيدي الاول يبدا في جويل يا خليل، ذولي هيك الدور التمهيدي الاول والثاني تاع الكاف، لانه الترجي هذا الجزيسي ماكش يدخل في معناها الدور التمهيدي فقط، بعد يمشي الدور المجموعات باش يلعب على الاقل جزء ادوار تمهيديه، لانه بعد برشا في الترتيب نتاعو على مستوى فرق الاتحاد الافريقي لكره القدم. يعني زوج مقابلات هذم معناها مهمين برشا لترجي الجزيسي. كحال احنا هذا نسكول حديث نقولوا في نهائي البارح ترجي الجرجيس كان حاضر ما مشيتش الكوره، مبروك للترجي وان شاء الله ترجي الجرجيس في هذا الحال يكون ضمن الفرق الموجوده وتصعد فوق البوديوم في مواسم الرياضيه القادمه.
0: انت طبعا عمر التحقت بينا يعني في فورمه كبيره هكا وما شاء الله عليك ناشط
1: غدا
0: احنا خليل يعني منذ الساعه الثانيه معنا راهو تعب شويه. خليل شنو يعني باش نلخصوا هذا الدور النهائي شنو اللي بقى منه في رايك؟
6: اللي بقاك هو حرس براوي معناها ما بين زوج مدارس عريقه، الترجي الرياضي التونسي صلاح برون القياسي والترجي الجريسي اللي منذ عودته للرابطه الاولى معناها اكد مره اخرى انه رقم سحب وانه معناها فريق مهاب وفريق كبير درس يتعلم منه وفريق يلزم يبني على المكاسب اللي حققها ضمن مشاركه خارجيه اللي نعتبرها ابرز تتويج لزوج مواسم هذه. ان شاء الله معناها يرسل استقرار لداري بوجود هذه اللي نجحت بامتياز في المهام نتاعها، ومعناها ورات انه العمل والاستراتيجيه والنجاح معناها ممكن في كره القدم رغم شح الموارد ورغم معناها نقص الامكانيات. ان شاء الله ترجي الجرجيسي كما حكينا ان شاء الله العام الجاي يكون معناها في كاس افريقيا اللي هي مهمه مش باش تكون صعيبه، معناها ما نبيعوش الوهم للحباه ولا حاجه، ماهيش سهله تحتاج دربه وتحتاج خبره. ان شاء الله ترجي الجرجيسي يكون حاضر في الادوار التمهيديه ويوصل للدور المجموعات اللي يعتبر انجاز كبير.

0: إذا نعود سيدتي أنستي سيدتي، أسدل ستار على الرابطة الثانية لكرة القدم بالتحاق لدير الحمام في يعني مساف الكبار بعد الأمل الذي بحمسوسة وساقط الدير. انتصر أمام الملعب الجيبسي 3 أهداف مقابل لا شيء في معشب سوسة. هذا باش نرجعوا له الحدث، هذا باش نرجعوا له بعد قليل من خلال الاستجوابات، لكن هذا ترتب عليه طبعا نهاية الموسم. حفل تكريم يعني يشمل كل الفرق المشاركة وبعض المتواجدين، أحسن حارس أحسن هداف وغيره، ولكن الحفل كان منقوص وغابت عليه الصحافة يعني المسموعة وكذلك المكتوبة. شو تنجم تضيف آخر خليل؟
1: هي نهاية الموسم الرياضي معناها بالنسبة للبارح بعد الدور النهائي للكاس وسبقته براج صعود للرابطة الثانية اللي عرف التحاق نادي حمام لمف معناها العودة للمكان الطبيعي، وإن شاء الله نتمناه حظ أوفر. الملعب الجابسي اللي قدم موسم كبير وإن شاء الله هو بيده معناها يرجع للمكان الطبيعي كيف كيف في اتحاد تطاوين مستقبل قصرين. للأسف الكرة معناها هذيك هي نادي حمام لمف كان الطرف الأفضل في النهاية. للأسف نحكي على الجمعيات الأخرى، معناها مانيش على نادي حمام لمف فريق كبير ويستحق الصعود، وأكيد نهنوه ونفرحوا أن المدرسة هذه ترجع للرابطة الأولى. الحفل هذايا هي بادرة محمودة، أول حاجة معناها أنه نكرموا الرياضيين المجتهدين والمدربين والفرق اللي خدمة واللاعبين اللي تألقوا، لكن للأسف غياب من أكثر من الصحافة المكتوبة ولا أكثر من خاصة الإعلام الجهوي والذي الإذاعات الجهوية اللي تكابد في الأمرين وتجاهد معناها باش توصل الصوت للجماهير الفرق. معناها نحكي مثلا على إذاعة تطاوين، إذاعتكم اللي معناها من كل جولة كي ثم تغطيات على دفعتين، ما شبكة معلقين، استوديو تركيز على الرابطة اثنين اللي هي معناها ماهيش منقولة تلفزيا في الأسف في الأخر أن الرابطة أخطأت معناها من وراء الجامعة كيف كيف بعدم معناها الدعوة للمجتهدين هذوما هي تكريم راه ما تضيف حتى شيء، هي بالعكس لمسة وفاء معناها ماهيش الحاجة اللي باش تنقص من العبد، بالعكس معناها هي راه الإعلام العمومي معناها كيفكم أنتم ولا احنا حتى في الصحافة المكتوبة في دار لابريس معناها راه الهدف نتاعنا ولا الغاية نتاعنا هي نوصلوا المعلومة للقارئ، هذا هدف نتاع المرفق العمومي. الرابطة والجامعة بصراحة أنا أخطأوا في عدم التكريم، مشملش الجميع، مشملش الإذاعات الخاصة كيف كيف، عديد الإذاعات الخاصة سيليوم أفهام عليسة أفهام عديد اللي معناها نقلت المباريات وكانت صوت وصورة للجماهير في الفرق المعنية. إن شاء الله العام الجاي معناها ديما نقرأ حسن النية، وأكيد أنه ضغط الوقت ما خلاش الرابطة معناها ترضي الجميع. إن شاء الله في المواسم القادمة التكريم يشمل الجميع ونعطي لكل ذي حق حقه ونكافئ المجتهدين، لأنه رأوا ما هو سهل بصراحة. أنا خدمت في 2009-2008 كانت لي تجربة إذاعية ما إذاعة قفصة معناها في الرابطات الجهوية رابطة الجنوب الغربي، وقتها معناها صحرة دوز وواحد قبلي كانت في الرابطة الثالثة وعلقت على مقابلات كاس، راه ظروف صعيبة ياسر معناها في الشمس ونعرف درجات الحرارة لأنها معناها في الجنوب الشرقي ولا في الجنوب الغربي ونعرف الظروف ما هو سهل، راه باش تعلق راك ماكش في الكونفور معنا، بالعكس راهو للإذاعات الجهوية والإذاعات الخاصة والصحافة المكتوبة راهي تغطي زيادة في الرابطة اثنين وراهي صوت صوت وقلم وصورة للجماهير. البطولة هذه للأسف معناها الشديد كما حكيت لك مش منقولة، معناها حتى المقابلات وقع الاقتصار على عدد معين من المقابلات 3 ولا 4 وفي نهاية موسم إن شاء الله اصحاب القرار معناها
0: هو خليل المشكل مش في التكريم في حد ذاته، ولكن على الاقل في التغطيه وفي الاعلام، يعني الرابطه الجهويه والرابطه الوطنيه لكره القدم مثل هذا هذه الاحداث، يعني من المفروض انه الاعلام شريك فاعل في المشهد الرياضي، لابد ان يكون هو يقوم بدوره. والمتاعب انت حكيت عليها وهو باش يكمل لنا بالتاكيد عمر متاعب كبيره برشا، ولكن تغيرنا
1: كيس عمر معناها مش نعطيك معناها راهو اول حاجه معناها نهنيو لقاء تكريمهم ويستحقوا. انا اذاعه الشباب زميل لاجل بنياني مجهودات كبيره ياسر اللي يقوم بها معناها بصراحه نحييه من المنظر هذا كيف كيف ديوان سبور اللي معناها تنقل في الصوره معناها وقامت بنقل اغلب
0: المباريات. ما فيها بس انه
1: لكن راه معناها بالعكس رانا نحيوهم وراء الحاجه هذه ترجو صدورنا كاعلاميين. لكن للاسف راه ثم عديد وعديد وعديد معناها الاعلاميين اللي الربط هذه مثلا ومعناها رمز بصراحه ما عمر المجبري اللي في عمر المجبري معناها راه
0: هو كلام هذا من يعني من منطلق انه يلزم نحسنه في هذه الاحتفاليات، يلزم تكون عندها جدوى، يلزم يكون عندها هدف، يلزم التكريم يكون مش لمجرد التكريم. ولكن
1: كتبتها البارح انا راني ما حشتيش بتكريم وما نستحقش تكريم لان ما نغطيش فيها الرابطه اثنين. فانا بكل صراحه عندي درايه، مش نكذب عليك، عندي درايه ونعرف انا بكل تواضع.
0: لا يعني
1: انه تكريم، لكن الراه انه فما غيري يستحق معناه بكل صراحه تكريم. راه هو تكريم رمزي، راه ماهوش تكريم ما يمشيش ببال الساده المستمعين ولا المشاهدين. كان ثم
0: هو كي تفكرني
1: وتقول راه ماهيش جيوبنا باش تعدى بالملايين.
0: لا لا تكريم معنوي اكثر منه، هو معنوي اكثر منه.
1: شهادة التكريم انا باش تعطاها في الاخر على المجهودات اللي تبذلت والله العظيم البارح معناها عديد الزملاء، خاصة من الإذاعات الخاصة، الإذاعات الشهوية الخاصة. ساءهم الأمر إلى أقصى درجة، معناها قال لك إحنا نغطوا ونقلوا ونقلوا على حسابنا، معناها بحكم أنك تعرف
0: معناها معاناة كبيرة، ما عندكش فكرة وبالتأكيد.
1: ما هي تجاهد باش تستمر.
0: ولكن في الاحتفاليات حتى كانت رمزية يغيبوها ومش المرة الأولى. وخلنا نسمع عمر ونرجع لك خليل بعد إذنك. أي عمر؟
2: صديق برشا اللي يحكي فيه خليل، لأنه الموضوع هذا يحكينا فيه أنا وخليل تقريبا في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم، وإحنا يعني تحدثنا بالتليفون، وكان الحقيقة موقف مؤلم جدا وموجع كما كان يحكي خليل للمؤسسات الإعلامية والصحفيين والمعلقين والرياضيين والناس اللي فتحت أبواب مؤسساتها الإعلامية باش تنقل وباش ربما تطرح مشاكل الأندية على مستوى الجهوي أو الأندية على مستوى الإقليمي، يعني من خلال ربما أندية رابطة ثانية. هو مش يعني كما كنا نحكيه ولا كنتوا تحكوا أنتم اليوم أنا أحنا نطالبوا بالتكريم، لا أحنا نطالبوا يعني كمؤسسة إعلامية تكون موجودة في حافل ختامي تتويجي لموسم رياضي ساهمت فيه مؤسسة إعلامية بقدر المستطاع من خلال التغطية، من خلال المواكبة، من خلال التعطيل، من خلال الحديث على مشاكل الفرق مرة ثانية. احنا مرة اخرى نقول كم نضم صوتي وصوتكم، مبروك لإذاعة الشباب، مبروك لديوان صفار، معناها التكريم هذا والحقيقة والتكريم كم نضم صوتي وصوتكم مستحق. لكن زي مؤسسات اعلامية في الجهات جهوية وإلا مؤسسات خاصة بدورها كانت ساهمت في يعني تغطية الرابطة الثانية. اللي صار حقيقة مؤلم وموجع، لأنه ربما كما كان يحكي خليل وخليل يبدو أنه خذا بعض المعطيات. أنا الحقيقة أنا باش نكون واضح، اتصلت بثلاث مسؤولين في الرابطة المحترفة البارح في الليل في نص الليل وما بساعة الصباح. كلمت رئيس الرابطة وبعت له ميساج، نائب الرئيس سيدنا القطاوي كيف وكلمت نهاد بن حميدة، لأنه ربما الثلاثة هذا بنحسهم أقرب الناس لنا وأقرب الناس لي أنا شخصيا بتفسير ما صار بالضبط. أنا الحقيقة ما لقيتش جواب من رئيس الرابطة ونائب الرئيس، لقيت جواب من صديقنا نهاد بن حميدة اللي الحقيقة حاول أنه يقنعني ولا حاول أنه يفسر لي الموقف اللي صار ربما ذيك الوقت كما كان يحكي خليل، وربما اجتهدوا إجهاد تاعهم كان ناقص الاعتبار أنهم ربما عولوا على ناس أخرى اللي على الأقل أنهم يبعثوا مراسلات ودعوات للمؤسسات العالمية باش تكون حاضرة. وعلى مسألة التكريم يعني تجاوزناه، يعني التكريم ماهوش مشكل يا سيدي، يعطيني أنا بعطني استدعاء نكون حاضر ولا نبعث شكون يكون حاضر. الحقيقة توصلت حتى اليوم الصباح، حتى اليوم الصباح مع صديقنا نهاد بن حميدة اللي بصريح العبارة اعتذر رسميا، لأنه بعد ما خاض كبير يبدو أنه بين أعضاء الرابطة تأكدوا أنه ثم خلل معين في اللي صار البارح على مستوى المؤسسات الإعلامية سواء كانت الخاصة أو العمومية في تغطية الحدث. وبالتالي أنا أعتبر هذا يعني سهو، وربما أعتبر أنه غير مقصود، وأعتبر أنه هذا يمكن أن نتجاوزوه لأنه عندنا مصلحة واحدة، مصلحة أنه كوسائل إعلام دورنا ولا ربما ننتظر تكريم أو لا ننتظر اعتراف بالجميل من ناس أخرى، لأنه يعني هذا في صلب مهمة المهام بتاعنا أنه ننقل المقابلات، أننا نكون قراب بالجمعيات الرياضية الكل، ونحكي هنا على مستوى الدرجة الثانية. وبالتالي يعني إن شاء الله اللي صار هذا ما يتعودش في المحطات القادمة، ونعتبره ربما قلة تجربة من المكتب الحالي للرابطة المحترفة الثانية أو الأولى للرابطة المحترفة لكرة القدم. إن شاء الله يتم يعني تفاديه في الفترة القادمة، لأن الحقيقة توجعنا برشا من الموقف اللي ربما تحطينا فيه.
0: شكرا لك عمر. إذا كان ما عندك ما تضيف، ما فماش أحداث نهاية الأسبوع نجمو نحكيو عليها، فماش
2: قبل ما نمشي والله ينعش أنا، سامحوني خليني أسمع فيها
0: وأيمن.
2: والله في نفس الإطار، في نفس الموضوع هذا يا سيدي لو تسمح مصطفى.
0: تفضل.
2: مسألة الإذاعة والموضوع، إحنا ما هو الإعلام قرب ولا
0: أيوة.
2: نفس التقريب اللي صار في رابطة مدين، الرابطة الجميلة لكرة القدم بالدين عملت اختتام الموسم الرياضي يعني لمختلف البطولات خاصة الشباب، وتعودت رابطة مدنين ورابطة جابس انهم يستدعونا لحضور المباريات الختامية في العرس الختامي لمقابلات هذا، ونكونوا حاضرين وربما ناخذ التصريحات ونصوروهم لدى الصغار ونلتقطوا معهم يعني الجوائز والميداليات والكؤوس، لأنه يبقى الهدف هو التحفيز لذات هذم، ونكونوا قراب منهم كوسيلة إعلامية. هذا ما صارش أخيرا في رابطة مدنين يومي السبت والأحد، نقول يومي السبت والأحد دارت المباريات الختامية للموسم الرياضي للشبان دون حضور إذاعة التلفزيون فقط، نقوله فقط حتى أكون أمين معكم ومع السادة المستمعين وأمام أيضا مسؤولي الرابطة الجهوية لكرة القدم بالدين. مرسلنا هناك سلاح بشيري نهار السبت تقريبا 10-11 الصباح كلمني قال لي السيد محمد دراجة رئيس الرابطة يعني لا يرى مانع أنه إذاعة التلفزيون باش تكون حاضرة. قلت له بصريح العبارة احنا أخويا اليوم السبت وغدوة حد نهاية أسبوع وقتها كان ذكر يعني عدنا مقابلة تنتظرنا نهار السبت ملعب الجيرسي والفريق ما نقعد حد من الولاد، وانت تعرف مصر ما نقعد حد نسكن. فكان من الأجل أنه سيكون مظلمين كرابطة انك تبعت لي قبل على الأقل 24 ساعة ولا تكلمني مباشرة، وإلا تراسل إدارة الإذاعة وتراسلنا وتراسل قسم الرياضة تقول راه عندي حدث رياضي اختتام الموسم يا أخوي إذا كان ثم إمكانية احنا وقتها نعينوا أي شخص باش يكون حاضر ويقوم بالتغطية. أما نهار الليلة السرلة وتقولي تعالى هذا ما نقبلوش، ما نقبلوش وما نجمش نقبلو لأنه مش معقول حتى طرف.
1: والنادي في نهاره يقعد في داره.
0: ولا وكما حكينا عمر وخليل وأيمن أنه هو التغطية الأحداث هذه يعني طيلة السنة نواكبه في المباريات وفي كل الأحداث وفي أخبار الفرق وفي كل التفاصيل، وأنتم تعرفوا يعني تعب الزملاء في والمشاق اللي تكبدوا فيها وكذا، ما فيها بس يكون فما حدث كما هذا اختتامي وتتويجي للموسم، يعني كما قلت خليل منذ قليل
1: احنا
0: شريك فاعل في المشهد الرياضي في يعني فمش مزيه.
1: تفضل. هو اسواني هو بالله باش نتواصل مع سي عمر، هو تحيه كبيره لصديقنا نياد بن حميده اللي الاعتذار من شيم الكبار بصراحه. اما ثم حاجه مهمه جدا راهو كيما السنوات الاخيره ديما نقولها في كره القدم خاصه اللي هي اللعبه الشعبيه الاولى، كأن نجحنا وحتى الإعلام راهو خليني نكون قاسي شوية حتى على روحنا، معناها راهو الإعلام زاد نجح في تكريسك الاستقطاب الاستقطاب، معناها كأن فما زوز ثلاثة اقطاب في كرة القدم، الباقي كلها الأخبار باش تكون ولا تعطي عليهم باش تكون معناها ظرفية كيما توا ترجي رجيس، معناها نحي الإعلام الجهوي اللي هو يغطي في ترجي رجيس ويغطي في ملعب الجيرسي مثلا، هذا نحكي على جنوب الشرق في على دور العام ترجي رجيس كان وقت اللي تعمل نتيجة مثلا متميزة لنا نلومه حتى روحنا. لكن الحاجه اللي معناها الهياكل هذه اللي هي مرفق عام واللي هي رانا ديما من شكوكش في النوايا نتاعها وكانها لا تتعامل بصراحه بسياسه المكيالين، وكانها مثلا المعلومه وقت اللي يطلبها من الصحافه المكتوبه ولا يطلبها من الاعلام الجوي ما تلقاهاش، عكس معناها كان فما وسائل الاعلام الجماهيريه ولات محبه لان هذيك
2: خليل
1: الصوت راه يوصل اي واحد راهو
2: خليل في النقطة هذه بربي هاو هاو لك حاجة سيدي هاو خليل بيشاركني الرأي فيها يا مصطفى
1: وأني أرى الجامعة أرى ونحمد المسلمين الجامعة أكثر من راتب
2: برا جيب لي برا جيب لي توا عضو مكتب جامعي هاني نقول هذا في المباشر عضو مكتب جامعي حالي وإلا في الرابطة وفي الرابطة ممكن أما في مكتب جامعي قل له إذا تطوير حاجة مش نعمل معك نص ساعة حديث أعطيني آخر أخبار ربما المنتخب قبل ما يسافر كوب دمار
1: ما يجاوبكش وما يسمعكش
2: ما يجاوبكش ما يسلك تليفون ما
1: يسمعكش وتعرف علاش على خاطر قبل من أنا كان في جمعية على خاطر قبل من أنا كان في جمعية كان هو اللي يطلب إذاعة تطوين وكان هو اللي يطلب إذاعة قفص وكان هو اللي يطلب إذاعة تسفاقس وكان هو اللي يطلب إذاعة كيف أما وقت اللي وصل للمنصب هذاك المنصب هذاك راه تكليف ومش تشريف راو يلزم معناها مثلا نتقرصني جميع وسائل
0: يعني يا خليل وعمر احنا ما ينسالش المناصب هذه هي تداول عليها ولكن ماذا بينا انه مثل هذه الزلات ما تصيرش يعني مش معقول انه ما نقبل عمر ممكن قبل لي انه ممكن واجب الصداقه يقتضي ذلك لكن انا ما نقبل حتى عذر انه عضو مكتب جامعي ما يبرمجش ما يعرفش شركائه ما يعرفش شكون الناس اللي وقفت معاه
1: لانه مصطفى راهو اذا التطوين قاعدة وجوزار لابريس قاعدة والإذاعات الشيئوية قاعدة والمناصب راه ما هيش بش شو اسمه لو دامت لك
0: لا ما قالت لي غيرك لا يعني احنا على الرابطة الثانية خليل وانت تعرف يعني تقريبا اذا كان باش نسمو ستة ولا سبعة فرق من الجنوب الشرقي يعني تغطي فيهم اذاعة تطوين والاتصال مباشر مع مختلف الاذاعات والرابطات وغيره يعني المجهود جبار فعلا يعني مش احنا شكون شكر العروسة ولكن هذا ظاهر للناس كل يعني مجهود كبير برشا ما تقصينيش وقت اللي يلزم نكون متواجد للتغطية هذا هو المطلوب
2: هو تعالوا بكر جميع كانك يا حبيبي تحب تعمل البث وفي بالك انت كي بتتعداش في اذاعه كي تتعدى في اذاعه طويل ما مستعبدش تفرجوا فيك لازم تتعدى في اذاعه اكس لخاطر فيها البث وانا لخاطر في تبعي بعطيك حاجه ادخل توا على صفحه الطويل فات وشوف التغطيه تاع نهار السبت ولا حد ثم دي فيديو وصلوا 800 900 الف ثم دي فيديو وصلوا 100 الف متابع في 24 ساعه الفارطه أروا البارح وقت اللي قلت برافو للفريق الفريق اللي تأمن عليها التغطية تاع نهار السبت والأحد مانيش قاعد نلعب
0: بالتأكيد يعني كيلومترات قطعها لخيان ومبيت خارج الواحد وتنقل غير
1: والله يا سي مصطفى
2: تكبر إذاعة الطويل وإلا قفصة ولا تكبر دار لابريس خليل اللي نهار كامل أنا أقول لك خليل ركب الحاجة عليه ما تماش صحافي في تونس يخدم على المنتخبات الشبان أكثر من مدخل الداخلين بالحاج علي نجي انا تلقاه متربع في التلفزيون الوطني اذا كان صح في العباره ولا في بعض القنوات الخاصه بين قوسين اللي فيها مشاهده ومتابعه شكون يحكي على المنتخبات الشبانيه لو كنت تسال خليل الداخلين بالحاج علي تعطيك ادق التفاصيل وشنو اللي صار واسامي تاع اللاعبين الشبان في اي جي سات والاي كاس وفي المنتخبات في الايفنتوار بالتالي يا اعضاء المكتب الجامعي انتم مثلا كلمه قالها النهارين يا خليل ويا مصطفى ونسمع فيها توا الخيان نائب رئيس ترجي درديس قال كلمة بالنسبة لنا ضربت في مخي أنا قال وقت اللي يطلب أعضاء المكتب الجامعي ولا واحد هز عليه التليفون قال في الانتخابات يطلبوني بالعشرين مرة احنا زاد راو كيف كيش احنا زاد راو الكلام هذا ونقوله أنا اليوم الأعضاء لبعض أعضاء المكتب الجامعي مش الكل
1: هو سعمر واسمع احنا ما ينقص فينا حد شيء وكيما حكيت لك راهو ما ينقص راهو احنا هياكل ماناش شو اسمه مانا
0: لا احنا نحكيو في الامور مش نطلبوا يا سي خليل
1: حاجه اخرى والله يمكن مانا ما نحبش ان ما تولي كانها مشكله شخصيه ولا واحده ثم عضو جامعي فارس ديما يحكي ويلزم الاعلام يقف معانا ويلزم معانا مصلحه كره القدم التونسيه ومصلحه المنتخب وكذا إيه الاعلام باش يقف معاك يقف مع حد انت الاعلام وقت يطلبك في معلومه ولا يطلبك في استفسار بحكم منصبك راه ما فيها باش تهز التليفون وتتفاعل معاه حتى كان ما عندكش معلومه ما يسالش ولا حتى كان معلومه مثلا ما تنجمش تخرجها راه ماهيش اشكال كبير معناها
0: هذه خليل وعمر باش نلخصوا
1: حكيت بكري على صبري اللموشي راه بمحبه وبمعزه وراه المكتب الجامعي نحبوه ونقدروه ونحترموه بالعكس واحنا وراه ماذا بينا ينجح وماذا بينا كره القدم التونسيه ديما في العالم
0: هذا ماهوش ملك فردي ماهوش ملك لاشخاص معينه ما نطلبوش في هدايا ولا نطلبوا في مزية هذا عمل هيكلي، عمل من المفروض أن يكون مؤسساتي، من المفروض أن يكون هيكل رياضية تعرف شنو تعمل بقطع النظر على الأسماء. احنا كنا نقول إذاعة تطاوين رأي مؤسسة إعلامية وطنية، ما نقولوش رب شنو نعطيه العمر ولا الكريم ولا الرباب ولا شكون. هذا مطلب معناتها حق، حق من المفروض أنه الناس اللي تسير في كرة القدم تعرف الشيء هذا وتعطي لقيصر ما لقيصر. إذا كان عندكم
2: أنا حبيت فقط نرجع بربي بدمت المعلومة، نرجع ونعشنا عندكم تعليق أنتم في مسألة رابطة مدين لكرة، رابطة جوية لكرة قدم مدين واختتام الموسم والاتحاد. أنا ديما نقول معناها نتجوز، أنا شخصيا في شخصي نتجوز في حق المؤسسة من نتجوز في حق المؤسسة، لا في شخصي أنا نتجوز. ولكن هل معقول أنه اليوم نشاط الحفل الاختتامي يتعدى في صفحة نتاع فريق مش في الصفحة الرسمية نتاع الرابطة، نتاع رابطة جوية لكرة قدم مدين؟ مش شو باش تفسروا هذا؟ بعطوني بربي اعطوني اش انا نجي نشوف اليوم الاختتامي موجود في صفحة رسمية انت جمعية مش في الصفحة الرسمية طالب.
0: على كل عمر باش نكونوا حرفيين ومعناتها وموضوعيين ونقف على نفس المسافة من الجميع. من حقه أنه باش يرد رئيس الرابطة، احنا نلوموا عليه وهو خطأ ينجم يكون عن حسن نية، ولكن من المفروض أنه ما يقعش لأن في شراكة متواصلة تلت السنة، من المفروض أول من يعلم بكل البرامج الرياضية. هذا احنا نطلبه في برامج رياضية ونطلبه في تدقيق مواعيد وفي احتفاليات وفي متابعة للشبان وفي أدوار نهائية وفي تكريم الحكام وغيره كما نطلبوه في وسط العام حتى في آخر العام. من حقنا أن نكون متواجدين.
2: ما نطلبوش في التكريم أنا
0: لا لا لا لا في التواجد، لا لا في التغطية، نحكيو في التغطية، نحكيو في التغطية، لا لا لا
2: نحكيو التغطية، ما هاي نحكيو التغطية، نحكيو باش نقدموا بالرياضة نتاعنا، نحكيو راه وقت الإذاعة تطيب تكون حاضرة ولا باش تصور لك ولا باش تعمل زي انترفيو مع الحكام مع الناس المكرمين ولا أنتم كمكتب رابطة ما عندنا حتى هدف هو أن نكونوا قراب منكم ونبلغوا صوتك المتألقين متميزين في الحفل الاختتامي للموسم الرياضي.
0: لا تو أنت كنت تحكي على الزملاء مشاول سوسة ومن بعد لتونس للدور النهائي ما فيها باس، يعني لو كان فما دعوة رسمية راهو كملوا السهرة البارح مع فرق الجنوب وعاشوا على عين المكان وقلناها وكانت الأمور ممكن تاخذ حجم آخر.
3: فماش النية
2: ربما هذا كان يجب يكون ولكن الغالب ما صار استوى
0: على كل
2: شيء حاجات واحد ولا يشوف فيها معكوسة. وربما احنا كنا نقول اليوم 2026 نتقدموا في المشهد العالمي نتاعنا كيفاش نجمو نتقدموا وقت الناس المتواصلين معنا والمنخرطين معنا والا ماناش وحدنا العلاج، نخدموا مع جمعيات، نخدموا مع مسؤولين تاع فرق، مع مدربين، مع ملاعبيه، مع جمهور، نخدموا ايضا مع مسؤولين تاع هياكل رياضيه، جامعه والا مكتب رابطه محترفه ولا هوات
0: يا عمر
2: ما عندنا لازم نكونوا قراب لبعضنا باش نرتقي بالمشهد الرياضي تاعنا معناه لمراتب احسن وافضل.
0: لا يستقيم الظل والعود اعوج، احنا ديما باش نواصلوا في المبدا هذا ان ندافع على كره القدم والرياضه التونسيه من هذه المنابر الاعلاميه ونتحملوا مسؤوليتنا فيها ونرضيوا ضمائرنا وماناش يعني نطلبوا في مزيه من حتى واحد وماناش نخافوا من حتى واحد، يلزم يعطوا اعتبار المؤسسه الوطنيه. خليل بن حاج علي شكرا لك، خذينا من وقتك برشا.
1: يعطيك الصحه، عفوا.
0: شكرا لك عمر، ما نعرفش اذا كان عندك اضافه ولا لا.
2: لا لا ما عندي شيء اضافه، فقط ان شاء الله معنا احنا عندنا موسم رياضي نقعد ان شاء الله اختتام الموسم الرياضي في اذاعه الطويل نهار السبت والاحد نهايه الاسبوع، ما تقدمنا اشواط كبيره مصر من خلال الملتقى السنوي لاختتام الموسم الرياضي باش يكونوا حاضرين فيه ان شاء الله معناها سامحني كل الزملاء الموجودين والمراسلين في جهات الكل يعني باش يكونوا ان شاء الله حاضرين معنا في اليوم الاختتامي هذا باش يكون الحقيقه هو اكثر من ربما
0: يا عمر ما فهمناكش، اعطينا المعلومه، اعطينا المعلومه بالهداوه بالهداوه، فهمنا خذنا على يعني
3: دعوه الا شنو الاعلام
0: لانك انت متشنج شويه، اعطينا شنو هو الحدث اللي باش يصير اخر الاسبوع ان شاء الله.
2: لا هو الهدف ختام الموسم معناها الموسم اختتام الموسم الرياضي باش نستدعوا فيه كل الزملاء اللي كانوا متعاونين معنا في خلال الموسم الرياضي في تونس الكل في الجهات الكل، باش يكونوا حاضرين على السبت والعد باش يكون ايضا فيه معناها يوم شراكه مع مديريه الشباب والرياضه من خلال يعني زوز مواضيع يكونوا مهمين. دور الاعلام في ربما نهوض قطاع الرياضه في الجهات. والموضوع الثاني معناها كيفاش كيف يمكن النجوم نحد من ظاهرة العنف داخل المؤسسات ومنشآت الرياضية في تونس. كما قلت هذا باش يكون يعني يوم مشترك مع مندوبية الشباب والرياضة اللي مشكورة جدا مندوبية الشباب والرياضة بتطوين على تفاعلها وتكون حاضرة بقوة إن شاء الله وكانت سند لنا كإدارة تطوين. شكرا لكل خيار في المندوبية
0: شكون عمر الحضور من إذاعة التطوين بركة من بقية الإذاعات من أقسام الرياضة شو البرنامج يعني لمحة على البرنامج
2: الحضور مش يكون مع زملاء المراسلين القارين من أبناء المؤسسة إذاعة التطوين من الجهات الكل معناها وحتى كان خليل بعدها يسمع فيها كان استدعيناه إن شاء الله يكون حاضر بعدين خليل. الناس تعاملت مع الكل المدربين اللي تعاملوا معنا المحللين زملاء الصحفيين كما خليل معنا عام كامل اجتهد معنا وكان حاضر الحقيقة وين نطلبونه هو حاضر استدعيته أنا شخصيا وكلمته إن شاء الله يكون حاضر نهار السبت والأحد. الزملاء المعلقين في كل الجهات في الحال من تونس العاصمة البنزرت السوسة المسير الإسفاقس الجابس بن قردان كل بش يكونوا حاضرين إن شاء الله. هي لما بتاع العائلة الرياضية في إذاعة التطوين نتناقشوا ونضحكوا شوية نتسندوا لكن عام كامل معناها باش نخصوه
0: ونشوفوا نشوفوا شوية مشاغل وشوية كيفاش نحسنوا في الأداء بالتأكيد وهذا في صلب اللي كنا نحكوا فيه منذ قليل. عمر ما تغادرنيش لحظة برك لأنه معنا في الخط الآخر مكالمة الواحد من أفضل اللاعبين في الترجي الرياضي الجريسي التحق بنا الآن مشكور جدا يعني كنت نسقت معاه ولكن التزاماته وتوا طلبش ياخذ الكلمة. سعادة جدا باستقبال واحد من أبرز نجوم الترجي الرياضي الجريسي مؤمن الرحماني موجود مباشرة معنا عبر خط البرنامج. مؤمن مرحبا بك.
4: أهلا بك خويا وأهلا بمستمعي كامل إذاعة التطوين.
0: شكرا ليك يعني كنتوا أمس مميزين مباراة كبيرة قمتوا بها البارح.
4: لا حقيقة حسرة كبيرة أنت خسرت اللقب صحيح عملنا ماتش كبير مي خسرنا تيتر في الأخير كله خرجنا أنت بلاش تيتر حبينا نفرحوا أنت شعب جرجيس كل الناس اللي جيتنا من فرنسا ومن أوروبا كل ما الحمد لله حقيقة أنت عملنا مباراة كبيرة ورينا اللي إحنا عنا كبيرة وكيف أنت كنا نتحقق الحقيقة بشروحه بالأميرة الله غالب ربي ما حبش إن شاء الله العام الجاي وإن شاء الله حتى في المواسم القادمة إن شاء الله
0: العام الجاي تنتظركم كأس كونفدرالية الإفريقية لكرة القدم سعمون بشي واصل في ترجي جريس
4: أكيد أكيد الحقيقة أنت كان واصل مؤمن ولا بلاش مؤمن تو كما قولوا عملنا الصعيب والأصعب أنت تو في شبدة أنت بعد العامين دوما اللي عملناهم وصلنا جمعية فالية باهية ما لازمش تتيح منها إن شاء الله ترجي جرجيس تكون أنت في مواسم القادمة تكون خير من السنة ومن عام ناول وإن شاء الله أنت ديما يكون جمهور ترجي جرجيس فخور بجمعيته إن شاء الله.
0: عمر المستيسر مؤمن تعرفه مليح وواحد من أفضل اللاعبين في مباراة أمس وعلى تلت الموسم للأمانة.
2: مؤمن عندي معزة خاصة للاعبي هذا لأنه عمل تجربة رائعة جدا في اتحاد الطويل ساعة أخلاق وتربية رب يرحم والده ونعرف مؤمن برشا وجاع لأنه مؤمن ربما البارح يلعب وهكا ويتمنى في نفسه أن يهز الكاس هذه وشهديها الروح لوالده ربي يرحمه إن شاء الله. ما جاتش اللقب هذا ولكن مؤمن الرحماني اليوم خذيب لي آخر من حقيقة مستوى عالي اليوم ثم ولات فرق أخرى تخمم في مؤمن الرحماني. أنا نقول ديما حتى في التعليق معناها نقول مؤمن الرحماني خطير وقت اللي يدور يعطي الظهر ويدور لأنه أخطر حاجة في مؤمن الرحماني أكل السرعة في اللحظة اللي ياخذ فيها الكرة في الكنترول ويدور معناها لازم يفسخ لاعب اثنين بسرعة ونهودة. والبارح ربما كان تدفتره كان شفت معاه في ميعان آخر فرصة في الشوط الأولاني مؤمن وقت خرجت مرياح ورفعت وزيت زراته وصلت الكرة هذيك كانت مركز وربما يكون هدف جميل جدا. أي حال أنا كل ما أتمناه إنه مؤمن الرحماني ربي يوفقه في بقية مشواره الكروي. السؤال يبقى الكبير يعني هل بيكون مؤمن الرحماني في ترجي جريس أم لا؟ هذا العاش نجم يجاوبنا عليه.
0: سألت السؤال هذا ويبدو لي أنه مازال وقت شوية بمبكر شوية.
2: إيه بحب الجواب ربما. عرفت حال إحنا نقوله إن شاء الله ربي معك مؤمن إن شاء الله. أشوفك ديما متميز ومتألق وأنا الحقيقة ديما قلت كان يقول المؤمن أني عندي معزة عليه خاصة السيد هذاك.
4: عايش عايش يا أمور والله أنا بيدي عندي لك معزة كبيرة أنت عشرة من سنوات وأنت علاقة كبيرة أنا وياك. بالنسبة للمباراة الكبيرة الحقيقة واحد كان حادي فيه بينه وبين روحه أنت حبيت فرح أمي فرح أخواتي وفرح على كله كنت حاطة كيف هدف شخصي أنت بيني وبين روحي باش ننزل أميرة وكانت هدية لروح بابا ما الله غالب الحقيقة ما قصرناش كل أنت لوزي كل أنت طولي عندهم في الأخر كل أنت جزئية صغيرة أنت صرنا مباراة مي لو بلوز امبورطون ان انت قدمنا الاداء انت اللي رضي جمهورنا واللي جمهورنا كان فرحان وما خجلش انت بالخطار نتاع البيان.
0: على كل مؤمن الموسم القادم ان شاء الله ترفع الاميره ويكفي انه جمهور جرجيس وكل المتابعين الرياضيين فخورين بك وسعداء بالمردود اللي تقدم فيه وان شاء الله القادم افضل. شكرا لك. شكرا لك عمر. هل من اضافه؟
2: لا ما عندي اضافه. هي الحقيقه نحب نتغلى وجود برنامج وجودي على اللونتين باش نقول معناها دعوه لكل الزملاء يعني في قسم الرياضه كل المتعاونين في قسم الرياضه الحاليين بطبيعه الحال نذكرهم بالموعد هذا السنة العد نتواجدوا كلنا في تطاويل لما ترهيده الشيخه نحكيو باش ندوروا عملنا نتاعنا كيف كيف باش نحضروا الملتقى هذه السنه والاختتام من السنه الموسم الرياضي. بالمناسبه نحب نحيي تحيه خاصه كبيره لمندوبيه الشباب والرياضه وان شاء الله ايضا خلال الساعات القادمه ايضا كيف كيف تكون عندنا شراكه مع مندوبيه السياحه والصناعه التقليديه في الطويل اللي تحب
0: جوله في القصور الصحراويه وفي
2: جوله كبير. انا نعمل جوله كبير وانا افتخر مع عام باش نعمل فريده وشيخه ونكونوا حاضرين الناس كلهم ونتعرفوا نزيدوا نتعرفوا على بعضنا وتكون نهايه موسم الحقيقه.
0: اسمعني يا عمر احنا تو كنا نلوموا في يا عمر كنا نلوموا في الناس يعني يوم اختتامي واحتفالي واجواء كبيره ما ننساو حد
2: ما ان شاء الله.
0: يعطيك الصحة عمر المستيسر زميلنا ورئيس قسم الرياضه بإذاعة التتويج. شكرا لك. نلتقي ان شاء الله يوم السبت ولا احد ان شاء الله.
2: ان شاء الله يعطيك الصحة مصطفى ونحب نحييك انت وكل الاخوين زملائي الكل ونحب نحيي بهذاك كوتش ايمن وكيف كيف جد الدعوه مفتوحه لايمن جيب بهذاك ايمن هذيك انت ولدنا
0: وخويا
2: الاذاعه يعطيك
3: الصحة يا سمر. يعطيك الصحة.
2: عايشك مرحبا بك.
3: عايشك يا سلام.

الرياضة على موجات إذاعة تطوين. الخبر الرياضي لحظة بلحظة. نرصد المعلومة بكل مصداقية. في الخبر الرياضي شعارنا القرب والآلية. الرياضة على هذه الموجات. تشاهد وأنت تستمع.

0: إذا نعود سيدتي أنستي سيدتي وسنختم الحصة في 10 دقائق قبل ما نرجع للمنتخب الوطني التونسي بالرابطة الثانية لكرة القدم نادر الرحم الأنف يتوج في الأخير يعني في هذه المباراة من عبد جيبسي والتحق بساقط الدير وكذلك الأمل الرياضي بحمسوس.
1: صحيح شفنا مباراة ضد الملعب الجيبسي حملهم في نتصور يعني غني عن تعريف يعني فريق عنده يعني ثقافة كبيرة برشا في الرابطة الأولى وعنده يعني إمكانيات كبيرة خاصة على مستوى نقولوا إحنا الخبرة على مستوى الجماهير على مستوى رؤساء الأندية على مستوى الناس اللي تشتغل يعني اللي تنجم توصل الفريق للدوري للدرجة للممتاز. انا اشوف والله كي باش نعمل انا كي باش نعمل ترتيب باش نعمل ترتيب على المستوى الفني للفرق اللي لعبوا البراج واللي صعدوا. انا اشوف ساقيت الدائر يعني من افضل الفرق على المستوى الفني خاصه العناصر اللي عنده يعني العلوي الجناوي اللي لعب لي في الوسط حسن المسعدي ملعبيه معنا ممتاز
0: يعني
1: برشا
0: يعني الاربعه كانوا يلعبوا في الرابطه الاولى مع الاتحاد الرياضي
1: حاليا نجم يلعب
0: حمزه الليل
1: حمزه المسعدي والعلوي زيد العلوي المستير والجناوي اللي هو اكتشاف صراحه يعني لاعب ممتاز جدا فاسيمون نجم يلعبوا توا في الممتاز خويا مصطفى فهمني نشوف انا ساقيت الدير في مرتبه اولى بعد نشوف
0: هو هذا اللي صار هو ساقيت الدير ربحت حمام سوسه وبالتالي هي الاولى
1: نشوف انا حمام سوسه بالتوازي مع حتى طويل الاتحاد الطويل انا اشوف ضيعت فرصه سهله للصعود ما باش نحكوا توا زايد
0: حكينا في الاتحاد الرياضي بالطويل شنو اللي قص الملعب الجيبسي باش يواجه كما يلزم الند للند النادي الحمله
1: انا شفت سبحان الله يعني تشوف الملعب الجيبسي في مباراه ضد النجم الساحلي في مباريات اللي لعبها في جيبس يعني فريق ممتاز جدا مباراه ضد نادي صفاقس يعني بوادر كبيره برشا نتاع صعود لكن في مباراه ضد حملم فانا يمكن شاهدت شويه المباراه مش كامله اما شفت انه فما جانب الارهاق اخويا مصطفى نهايه موسم مش عارف يمكن ديستانس اكبر يمكن تنقلات اكثر الملعب الجيبسي يمكن
0: ونيفو
1: ريكوبيراسيون يكون اقل شويه خاطر تصور الملعب الجيبسي في فتره في جماعتين يمكن لعبوا ما نفهم شويه انتنسيتي على مستوى المباريات
0: لعبوا 120 دقيقه مع الدريس فاقسي لعبوا مع الاتحاد
1: فما ارهاق يعني خاطر حملهم بكوب لي فريش
0: معناها مع الارهاق فما جانب معنوي ونفسي يبدو لي
1: انا اشتغلت في مستقبل جيبس ونعرف الاجواء انه كي تكون الفتره في اقل معناها كي تكون الامور حاسمه ديما يذيع شويه التركيز
0: ذهنيا
1: خاطر نعرف انا نعرف طاقتي الجماهيريه غادي في جيبس ونعرف الامور يعني كيفاش تدار غادي انا متصور الملعب الجيبسي لو في خطا ما عملوه انهم حاولوا انهم ياخذوا الفريق نتاعهم بعيد على جيبس بعيد على الاجواء الجماهيريه اللي هي تنجم تكون ايجابيه وفي نفس الوقت زادت تنجم تاثر على الجانب الذهني للاعبين يمكن ضيعوا سمعنا حتى فتره اخيره اللاعب هذا باش يفسخ اللاعب هذا باش يبقى يعني فما شويه لخبطه عكس حملان في
0: الامور الماديه زاد ما كانتش كما يلزم يبدو لي
1: والله في الاخير وفروا لهم الامور الماديه نتاعهم لكن يعني على مستوى الذهني ما حضروش المباراه
0: هو بداتنا حتى على المستوى الفني الكروي يبدو لي انه فما استعداد اكثر للنادي الحملنف كان
1: حملنف راه باش نحكوا حتى على مستوى اللاعبين راه عندهم لاعبين في مستوى الهجوم ممتازين جدا خاصه على المستوى الفردي فهمني استابيليتي في حملنف شمس الدين الذوادي تمكن بدفاع بثلاثه ملاعبين وبثلاثه اربعه ثلاثه نصور او ثلاثه خمسه اثنين قاعد يشتغل عليها مده طورها مع الفريق نتاعو الملعب الجيبسي يمكن في كل فتره تصير شويه تغييرات على المستوى الفني على مستوى اختيار اللاعبين على مستوى اختيار طريقه اللعب هذا اللي اثر على اللاعبين ونوه اخويا مصطفى انه الملعب الجيبسي عنده عناصر ممتازين برشا وانا ما انا نصور خليل ساسي من افضل اللاعبين الموجودين في الملعب الجيبسي رغم المشاكل اللي صارت لكن عمل مباراه ممتازه تعتبر ضد حملنف كما قلت لك المستوى الذهني او يعني التحضير الذهني لمباراه ضد حملنف ما كانش جيد عكس حملنف اللي نصورها كانت بوكو بلي ستابل ونعرف الخبره نتاع منجب حرك كيفاش حضر المباريات نتاعو مع الاطار الفني ومع الناس اللي اشتغل معنا معاه دونك الملعب الجيبسي اضاع فرصه انا كبيره للصعود ان شاء الله يعوضها في الفتره السابقه الجايه
0: ان شاء الله الموسم القادم في الرابطه الثاني لكره القدم يعني الملعب الجيبسي مستقبل جيبس فما دربي في جيبس كذلك مع بوشما نادي اولمبيك مدنين اتحاد تطاوين
1: يعني برشا انديه من الجنوب دربيات وكلاسيكوات
0: دربيات وكلاسيكوات باش تكون كبيره
1: تغطيه كبيره
0: برشا باهي نرجعوا لتصريح شمس الدين الذوادي نسمعوا اشكال بعد هذه المباراه نرجع
2: كنت عارف اللي فريقي باش يعمل بون ماتش الحمد لله كانت بون ابليكاسيون نادي الحملان في اليوم في ناسيونال ان شاء الله مبروك علينا على جماهير النادي على الاداره نحب نشكر بالمناسبه هذيا ستاف التكنيك نتاعي والستاف اللي تعداو على عام كامل معنا سي امين كامون سي فخر بن قلبي
3: يا عبد الله
2: والمجموعه اللي خدمت معاهم. ان شاء الله مبروك علينا، ان شاء الله نواصل في العمل، وان شاء الله في المستقبل خير ان شاء الله.
3: كوتش ملعب سوسه معناتها شي يدلك معناتها ذكرياته،
2: ذكريات كبيره كلاعب كيف معناها كمساعد مدرب، اليوم كمدرب اول ما ندير الحمد لله معناها رجعنا بالاسيسيون من سوسه معناها ملعب ما شاء الله معناها عندي فيه برشا ضغوط سبيلين ان شاء الله معناها نشوفوا برشا ملاعب كيف ان شاء الله باش تقدم القدم الحسابي.
0: كان هذا شمس الدين الذوادي اول موسم كمدرب اول.
1: شمس الدين الذوادي نصور عنده تجربه اخرى مع سابقه مع حملنف وصعد معهم صوره ولا لا عنده لا. تجربه مع حملنف نتائج ايجابيه
0: مدرب مساعد
1: كمدرب اول
0: مدرب اول
1: ايش خدم فيه حملنف، خدم في حملنف مدرب اول نصور، فما فتره خدم فيها مدرب اول عمل نتائج ممتازه. واكيد اخوي مصطفى انك تشتغل مساعد مدرب مده طويله مع أطر فنية مختلفة في الترجي هذا التونسي، نعرف المشاركات الإفريقية ونعرفه يعني تجارب كثيرة، أكيد باش تكون عندك إكسبرينس وباش تبني بشوية بشوية طريقة اللعب متاعك وطريقة التفكير متاعك فهمني ونجح معناتي صاحب صراحة مع ترى الفني لهم أصدقاء يعني نشكرهم على الموسم متاعهم ويستاهلوا كل خير يعني
0: عموما فنيا يعني كانت بطولة جيدة لآخر
1: مستوى جيد.
0: الموسم مستوى جيد يعني آخر جولة باش عرفنا شكون صعد وشكون
1: طبعا زي. مستوى جيد. وأنا نقول لك لو النحو لزيترانجي في الممتاز ونشوف المستوى يمكن يكون متقارب، يمكن فما فرق أفضل من بعض فرق توا في الممتاز في البي على خاطر بصراحة يعني مستوى ممتاز برشا في البي وراه مسهل أنك تطلع في البي على خاطر
0: لكن الملعب الجيبس يربح النجم الساحلي في الكاس 4000 مقابل 2 كان الصفاقسي يلعب 120 دقيقة لعب مع الملعب الجيبسي هذا يدل على أنه الفوارق مش بعيدة
1: وحاملين في تفوز على الملعب الجيبسي 3-0
0: اي
1: معناها بشوف يعني المستوى قريب جدا زاد وصعب والخدمه في البي اخويا مصطفى راهي صعيبه على الاخر على خاطر المستوى متقارب بكل الفرق، ما عندكش لاعبين ما عندكش ديزيترونجي براتيكمون الملاعبين يعرفوا بعضهم الكل نفس المستوى، وين الديفيرونس وين الديكليك في ستابيليتي على المستوى الاداري معناها الثبات على المستوى الاداري وايضا على المستوى الفني هو اللي يصنع فريق ويخليك تصعد ويخليك معناها تنافس لاخر لحظه.
0: طبعا بالنسبه للرابطه الاولى والثانيه لكره القدم وكل الرابطات يعني اسدل الستار على مجرياتها في انتظار الاستعداد يعني الوقت الفاصل بين موسمين ان شاء الله تستعد كل الفرق كاحسن ما يكون. الاتحاد الرياضي تطوين في كليم
1: طبعا الاتحاد الرياضي تطوين انا معناها تطوين كبداية موسم السنة هذه عملي لازم يكون بداية موسم على بكري بارابور الفرق الأخرى لاعبين نتصور يعني عندهم تجربة وعملوا توليف الحق متاع لاعبين ممتازين الظهير صار اللاعبين اللي في الوسط المهاجمين زادة كانوا ممتازين صارت مشاكل على المستوى المادي معناها هذه ما يخفاش صارت مشاكل على المستوى المادي هي اللي خلت حتى طويل تبعد شوي على المنافسة معنا تبعد شوي يعني ما تصعدش في الأخير خاطر نفس الآخر جولة هي وين تو التصليح باش نلخصه باش ما نتوغلوش أكثر تصليح المستوى المادي واضح تحاول تعمل نفس الأعداد تحاول أنك تخلي على الأقل نسبة كبيرة من اللاعبين وتحاول أنك توفر السيولة المادية على مستوى موسم كامل مش على مستوى موسم مش على مستوى
0: فترات.
1: أعداد
0: فترات.
1: أو على مستوى مباريات لا على موسم كامل لازم تكون عندك استابيليتي على المستوى المادي عندك سورس واضح متاع فلوس وسورس واضح متاع معاملات مع اللاعبين خاطر اللاعب في الأخير يصبر مباراة 2-3-4 لكن بارفو يعمل رياكسيون معناها تضرب بها جهة كاملة شفت يعني إضراب قبل مباراة مهمة ماهيش منطقية يعني كنا نجموا نتجنبوها بأي طريقة فهمني على ما نحكيش كان على الإدارة نحكي حتى على اللاعبين معنا ما نعملش نضرب باش نلعب مباراة فيصلية باش نطلع فريق نتاع جهة كاملة مشي نعمل إضراب بيوم ولا بنهارين ولا بثلاث أيام ونجي نلعب مباراة فاصلة ضد الملعب الجيبسي اللي مجهز المباراة كما يلزم لهنا يعني اللوم مكرر واحنا كما قلت لك نحاول نصلحه على المستوى المادي على مستوى لي ريسورس الماتريال نحاولوا انه اللاعبين هذوما اللاعبين اللي باش نجيبوهم هذوما اللي سالاري باش نعطوهم نحاولوا على موسم كامل نوفروا السيوله الماديه هذا هو
0: يعني نظريا سهل ولكن عمليا وتطبيقيا يعني يلزم هيئه مديره تحمل مسؤوليتها يلزم هيئه مديره عندها مواردها يلزم هيئه مديره تحسب كل الامور هذه
1: طبعا.
0: تقرا لها حسابها منذ بدايه الموسم يعني ثم الانطلاق مبكرا في الترتيبات في الاعداد في الاستعداد في كذلك في الانتدابات في المدرب يعني يلزم كل الاشياء هذه
1: من المفروض من الفتره هذه تو من الحين يعني تحاول انك تتجهز على الاقل للطرف الفني على الاقل وتحاول تتشاور وتشوف يعني النواقص اللي انت كانت عندك في الموسم هذايا فهمني كما قلت لك خويا مصطفى على المستوى المادي تشوف يعني مشاكل نتاع الشركات
0: على المستوى المادي على المستوى الشخصي اي من وين
1: والله ان شاء الله تو كملنا هذه التجربه مع نادي الساحل السعودي, ونشكر الاطار الفني اللي اشتغلت معه والمدرب خاصه السيد رمزي جرمود, عملنا موسم يعني ممتاز, كملنا مرتبه ثالثه على بعد نقطتين من الصعود. ان شاء الله في جديد, فمعروض كسوة موجود معنا
0: في الدوري السعودي ديما,
1: في الدوري السعودي فما حتى في الجانب الليبي. ديسيزيون مازال بكري شوي, ان شاء الله المده هذه تكتمل رؤية ان شاء الله
0: تكتمل يعني الطلبات
1: تنفس شوي,
0: شوي
1: 8 شهور ريتم
0: ونشوفوا العرض الاوفر.
1: صحيح تو نختاروا وقت
0: شوي اكيد
1: نختاروا الكونفورت
0: اكيد بالتاكيد المردود نتاعكم هو اللي يحكم عليكم. المنتخب الوطني التونسي كيما بدينا نكملوا
1: نتفرجوا على المنتخب الساعه 8 ان شاء الله ونشوفوا المستوى, وانا كما قلت لك متفائل بالمجموعه خاطر المجموعه السنه هذه عندها يعني فكر اوروبي واكثر حرص واكثر معناها موتيفاسيون انهم يعملوا حاجه الموسم هذا في كاس العالم هذا
0: ان شاء الله. على كل هذا اليوم العديد من المباريات من بينها مباراه تونس والنمسا انطلاقا من الساعه 8 الى ربع,

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء،
2: عروس الصحراء،
1: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم سمعين من جديد في هذا الموعد الإخباري. يحتضن مركز التكوين المهني للصيد البحري بجهز دورة تكوينية لفائدة النساء العاملات بقطاع الصيد البحري حول تقنية تركيب وترقيع الشباك، وتستهدف الدورة 30 امرأة. صادق اليوم مجلس هيئة الانتخابات على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجلس الجهوية والتداول على رئاسة المجلس الجهوية والمحلية التي تم تنظيمها يوم أمس بكامل جهات البلاد. أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ماهر لكتاري حرص أعضاء اللجنة على تمرير مشروع مجلة الصرف الجديدة على جلسة عامة بالبرلمان للمصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية، وأكد ذات المصدر بمناسبة جلسة تعقدها اللجنة وخصصت للاستماع إلى منظمة كونكت أن الخبراء الذين تم الاستماع لهم بخصوص قانون مجلة الصرف الجديدة أكدوا أن المجلة يمكن أن تساهم في تحقيق نسبة نمو إضافية ما بين 1 و1.5%.

0: بلغت عائدة صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية حوالي 3643 مليون دينار بزيادة تقدر ب 49.2% عن الموسم الفارط وفق معطيات صدرت اليوم عن المرصد الوطني للفلاحة. وتعود هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع الكميات المصدرة والتي بلغت حوالي 295 ألف طن. دوليا أصدر جيش الاحتلال مساء اليوم انذارا بإخلاء سكان الضاحية الجنوبية في بيروت مضيفا أنه إذا وصل حزب الله الطاقة القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات في الكيان الصهيوني فإنه سيرد باستهداف أهداف الضاحية الجنوبية. وأعلن جيش الاحتلال أنه يشن هجمات في جميع أنحاء لبنان من الضاحية إلى صور وسيواصلها أينما وجد تهديد لقوته. هذا وأعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمعات وآليات لجيش الاحتلال ومواقع في بلدات عدة جنوب لبنان. وفي النمسا بدأت اليوم محاكمة عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيقات الجنائية المحلي برتبة مقدم بتهمة تعذيب معارضين لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الاثنين 1 جوان 2026. هنالك استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس طقس مغيم جزئيا، الريح شمالية غربية تتجه جنوبية غربية من 15 إلى 20 عقدة مؤقتا 25 عقدة، البحر مضطرب يصبح محليا خفيف الاضطراب والرؤية جيد. بالنسبة لشرق تونس هذه الليلة الطقس مغيم جزئيا، الريح جنوبية شرقية تتجه جنوبية غربية 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. أما بخليج جيبس هذه الليلة الطقس مغيم جزئيا، الريح شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة اليوم غد. بشمال تونس صباحا طقس مغيم جزئيا، الريح غربية تتجه جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب ومحليا متموج والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شرقية جنوبية شرقية من 10 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب ومحليا متموج والرؤية جيدة. بشرق تونس الطقس مغيم جزئيا، الريح جنوبية جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب ومحليا متموج والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح جنوبية جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة محليا 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. أما بخليج قابس غدا صباحا الطقس مغيم جزئيا، الريح شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ فمحليا قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب والرؤية جيدة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
2: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: برج يونغ.
1: المحرس لها القدرة على إدهاش الزائر وجذبه، فقد خلق منها المهرجان الدولي للفنون التشكيلية الذي يقام في صائفة كل سنة جمالية خاصة حافلة بالفرح والألوان والأعمال التشكيلية الإبداعية. وإذا أردت أن تذهب إلى برج يونغ عليك أن تأخذ الطريق الرابطة بين المحرس وجابس. في النقطة الكيلومترية 10 اتجه إلى اليسار في طريق معبد، وبعد كيلومترين ينتصب برج يونغ. إنه درة أثرية ضاربة في عمق التاريخ، برج يمد أطرافه على ساحل البحر ويحتضن غابات الزياتين الرائقة. هنا تتنفس عطر البحر الأبيض المتوسط وأريج زيت الزيتون. الدكتور نبيل بالمبروك المختص في التاريخ القديم والأثار، محافظ رئيس بالمعهد الوطني للتراث والتفقدية الجهوية للتراث بالساحل الجنوبي بصفاقس، وعضو فريق البحث التونسي البريطاني الخاص بالموقع الأثري بيونغ.
2: هذا شاهد على مدينة كانت موجودة في الفترة التاريخية القديمة، وهو أيضا وريث مدينة أقدم تعود إلى الفترة الفينيقية انطلاقا من التسمية اللي هي مقام حداش، المقام الحديث مثل قرط حداش أي قرطاج. وتمت تسمية المدينة في كتب التاريخ اللاتينية بمقام حداش مينوراس، والمقام حداش مينوراس للتفرقة بين ثلاثة مدن هي مقام حداش مايوراس في ليبيا، ومقام حداش مينوراس في تونس، ومقام حداش في الجزائر. تاريخيا ذكرت لأول مرة مقام حداش مينوراس في كتب التاريخ في القرن الثالث قبل الميلاد، ثم في القرن الثاني نجد ذكر لهذه المدينة في كتب التاريخ أيضا، وفي القرن الثالث نجد شاهد أثري تم العثور عليه يذكر اسم المدينة في عهد الأمبراطور فيليب العرام.
1: سمي برج يونغ نسبة إلى مدينة قديمة هي مدينة يونكي أو يونكا الرومانية. وبرج يونغ هناك من يرجعه إلى الفترة البيزنطية، ومنهم من يعتبره منشأة إسلامية بنيت لمواجهة الأسطول البيزنطي مثل حصن هرثم بن الأعين بالمنستير وقصر زياد بجبنيانة وغيرهما. أما النقيشة التي وجدت على بعد 10 كيلومترات من يونغ فهي تشير إلى عملية تجميل لسور المدينة البيزنطية، ولم تذكر حصنا أو برجا. وفي نهاية التسعينات من القرن الماضي عرف الموقع أشغال ترميم كشفت في الركن الجنوبي الشرقي للحصن عن مسجد صغير بمحراب.
2: وقد ارتقت المدينة في العهد الروماني إلى بوضعية قانونية إلى مرتبة بلدية، وهي مرتبة دون المستوطنة مثل موقع الأثري بطينة أو الموقع الأثري بجيبس. وقد عاشت المدينة الفترة الوندالية وشهدت حضور لمؤتمر ديني في سنة 523، ثم في الفترة البيزنطية عرفت المدينة بأهمية الميناء متاعها الذي ذكره القائد العسكري البيزنطي كثاني ميناء بعد ميناء قرطاج من حيث الأهمية. ومن جملة المكونات الأثرية للموقع الأثري بيونغا اللي يمتد على 139 هكتار نجد كنائس تمت فيها الحفريات في بداية القرن العشرين على يد الفرنسيين، ثم نجد بعض بقايا حمامات رومانية وأحواض للتمليح التي كانت وميناء ذكر للميناء الذي كان يربط بين سبيتلا وبين البحر وبين بقية المدن المتوسطية. ومن جملة المعالم أيضا نجد الحصن يقوم فوق جرف قاري ينظر من جهة إلى البحر ومن جهة أخرى إلى اليابسة. فيما يخص الحصن البيزنطي، الحصن الذي نحن فيه الآن هو يختلف المؤرخون والآثاريون والباحثون أصله وتاريخ تأسيسه، فهناك من يعود به إلى الفترة البيزنطية وهناك من يعود به إلى الفترة الإسلامية. هو حصن ذو شكل شبه منحرف، أبعاده 47 متر على 40 متر، وتتخلله جملة من المكونات به أربعة أبراج في ركنية، في جهة شمالية له أبراج مثمنة، وفي الجهة الجنوبية له أبراج دائرية.
1: هذا الموقع التاريخي الأثري الذي يسمى اليوم بمنطقة سيدي أحمد عبسة شكل مجالا خصبا ومغريا للباحثين وعلماء الأثار.
2: بين 2017 و 2019 قمنا بالعديد من العمليات التنظيف لكنيسة توجد جنوب الحصن، وهي كنيسة فريدة من نوعها في البلاد التونسية ذات شكل متصالب. تمت الحقيقة هي بدأت الحفريات فيها في سنة 1947 و 1951، ومنذ ذلك الوقت عدنا لتنظيف هذه الكنيسة وأحداث مخطط جديد لهذه الكنيسة ومعلومات أثرية علمية جديدة.
1: على مرمى حجر من برج يونغا نجد مقام الشيخ العالم أبو خارجة عنبس الغافقي المعروف في الأوساط الشعبية بسيدي أحمد عبسة، وإليه ينسب هذا الموقع الأثري. ولد عنبس الغافقي بمصر سنة 741 ميلادي، ودفن هنا بيونغا في سنة 825 ميلادي. تتلمذ عن أنس بن مالك في المدينة المنورة وذهب إلى البصرة. نشر هذا العالم مذهب المالكية في القيروان، واتصل بابن سحنون وواصل نشر المذهب في هذه الربوع. هنا بنى جامعه الذي اندثر وزاويته التي ما زالت قائمة إلى اليوم. الحجارة تجيد الحديث لمن يجيد الإصغاء، هكذا وصفت الحجارة في قاموس التاريخ والآثار. وموقع يونغا هاجرت منه نقيشة رغم أنفها تعود إلى 574 ميلادي، توجد اليوم بمتحف اللوفر، كما استلت منه قصرا لوحات فسيفسائية رائعة ونادرة لا توجد مثيلاتها إلا في الكنيسة المسيحية لمدينة سالونيك اليونانية تعود إلى سنة 314 ميلادية. وسلمت لوحات فسيفسائية أخرى على غاية من الإبداع إلى المراقب المدني بصفاقس، عثر عليها في الحقل الأثري سنة 1930.
0: وثائقي برج يونغا إنتاج إذاعة صفاقس، مع تحيات علي المرزوقي، طارق بكور، سمية كريشان، فاطمة خنفير، نص الدكتور رضا القلال، الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي. يا مكان،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
4: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
5: تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إيه ليه هكيك ناس مليح وبر؟
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح؟
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عماد.

0: أي مرحبا بكم بابا سيدي خويا. في أول جلسة عمل اتفضلوا اتفضلوا اقعدوا، هاني شريط طاولة جديدة بالذمة للاجتماعات بتاعنا.
1: استنى استنى ساعة، أين نقعد في رأس الطاولة؟
2: ليه؟ أين اللي باش نقعد في رأس الطاولة؟
1: ليه يا للا؟ أين؟
2: ليه أين؟
3: أمي هادية، تشنو توديناها من الأول؟
1: أين نقعد في رأس الطاولة؟ ما كان شهوديني لا حلت ولا ربطت، راني نندم على التصحاحة ونبطل.
3: لا يا أمي، أنت تقعد في رأس الطاولة، هذيك هي بلاصتك.
0: أنت أنا دوما دخلت المجازان وشفت الطاولة، شفتك أنت قاعدة على رأسها، وهذاك علاش أنا خذيتها.
1: ها واللي يفهم، أنا الشيف وما ثم حتى حد شيف خلف.
2: سمير سمير،
3: إيش فهمنا إحنا؟
2: باهي مثال شمي قميرة، أقعد غادي تفضل.
1: محسوب مزية عملت عليا.
3: لا كيفاش يا أمي، أنت اللي عامل علينا مزية الكل، مش هكا يا هادية؟
2: أي أنت الكل في الكل أمي قميرة.
1: هاك جيت للثنية.
2: الدلل كيما تحب، صح عليك أعطاك الوقت.
0: وكان مش نعرف باللي أمي قميرة هي اللي بيشتد علينا الشاف، مشروع الوتيل ما نحطش فيه يدي.
4: هاي زبت وشحير متاعك
1: سمير. خليه يكمل كلامه، عجبني. كمل عبد الحكيم وليدي كمل.
0: ومشروع كما هذا أمي قميرة ما يقدوش كان شاف كيفك أنت، خبرة وتكوين.
2: نعم
3: يسكت خليه يكمل، بعد عندي حساب معاه. اسكت برك
1: بالحق.
0: مالا أمي قميرة، خبرتك قليل وجودها.
1: بجدك؟
0: اي بجدي. مالا لا، واكثر من هكا الكلنا نسميه صناع عندك.
1: سمعتوا يا صنيع؟ ما
4: اي
1: شفتوا الناس اللي تفهم وتطعم؟ ايجا ايجا عبد الحكيم وليدي، ايجا يا اخويا اقعد على يميني، وانتي من اليوم يدي ليني.
0: هذا يا اشرف ليا انا ومي قميرة.
1: بالطبيعه
0: هذه مسؤوليه ثقيله عليا برشا.
1: عليه يا اخي باش نكركر عليك الماء هنا. ايا اقعدوا يزي عاد بتلغميج نتاعك، عبينا منه شكاير. فضل يا بابا. وانتي سي سمير؟
3: نعم يا امي.
1: اي جاني لوني. اقعد يا بابا انت على يساري، من اليوم انت يدي اليسار.
3: حاضر يا امي.
1: وانت يا شو اسمك؟
2: امان امي قميرة، نسيت اسمي.
1: يا اخي شايف يحفظ اسامي الناس الكل هو، ما زلتش.
2: بس ليه ماي؟
1: اقعد اي اقعد.
3: تيجي هادية.
2: باهي هاني قعدت.
1: مش غادي
2: ملاوين؟
1: والله حيرة، وين باش نقعدك يا لله، وين باش نقعدك؟ الزوزيدين اللي عندي اتشدوا، تعرفش كيفاش؟ ايا قعمز اللوطة.
2: نعم
1: اي انت من اليوم ساقي لمين
2: امي قميرة.
1: كلمة لا، ما كانش نشوطك لساق لساق.

0: اي بابا سيدي خويا، عملت البرنامج مع المقاول باش ما يفوتش المده اللي تهمنا فيها، ويكون الوتير حاضر باش نبداو نسكنوا فيه الناس اول الصيف. اتفقنا؟
1: انا موافق.
2: وانا موافقه.
3: انا مانيش موافقه.
4: علاه؟
3: مش انا شيف؟
4: انت شيف.
3: ما لا مانيش موافقه.
4: علاه
3: يا ولادي؟ مش انا شيف؟
4: انت شيف.
3: اما علاش هي دي وافقت قبلي؟
0: قول انت موافقه واحنا تو نقولوا بعدك موافقين. باه يا مقميره.
3: هكاك هو
4: مالا؟
3: لا يا بابا، عاودوا من جديد، وقت اللي توصلوا للموافقه نبدا انا الاولى.
5: يا امي نعاودوا الاجتماع الكل من جديد؟
3: نعاودوا؟ مالا ليه؟ شنو اللي عندكم تصنعوا؟
5: يا امي يعيشك يعيشك، وافق علاش نعاودوا في اجتماع كامل تاع 3 سوايع؟ راني تعبت تهديت.
3: بسم الله على ولدي، على خاطرك نوافق.
6: عايشوا
3: عايشوا عايشوا.
6: ثلاثة بعضها بترك سوات والكمين، والمقاول بدا يطيح في البني القديم كي ورق الكارطة.
3: وماذا ذاك هو؟ انعاودوا.
4: ايش انعاودوا؟
3: يلستي

0: اي اي انت من غادي يلا اي هكا مقفول قصتي يا فقير يلا
1: اي اي خد قميرة
2: ملا سعاد شبيك
0: شي ما بيها غصت
2: وين الماء شد اشرب
0: خو اشرب يا بنيتي يا تنفس لك خود شنو هيدا
3: مش هيدا لمتشمتش
0: انت شلزك يا بنيتي شلزك وانت مقبلة تخطف اللحم من قاع المقبول يغلي وتضرب فيها الله محفظنا بلا مغدان
3: انا اختي قميرة من جيت نعاون فيكم ما حطيتش طرف اللحم في فمي
0: ليه لاباش غصيت فتش ليك بك
2: يا قميرة خلي المرأة تاكل اللحم بزيد بشفي ليك يا سعاد كول اختي كول هاكا قدامك
0: عيش ما توصيتين على نويح
4: هيا عاد يا جماعة هيا ما عادش بكري الخدامة قريب يكملوا الدالة وجيع وحضرش الفطور
0: هيا هيا قريب يحضر يا بابا في عقلك شوية
4: باهي يا ما
0: استنى يا اخي احنا باش نقعدوا كل دالة ذابحين لعليل شو احنا نفوروا ونسقيوا
4: لا هذه المرة الاخر ان شاء الله واليوم اخر دالة في الهوتيل
0: اه شبيني ما في باليش يا بابا
5: ام قمارة
0: ليه ما تخافوش
6: ولا توت نجم تقول ما عادش عندهم حتى سبب للتكركير
7: اش تعمل يا كرامة اش تعمل بابا زيدي خويا
6: قاعد ننقص في اليدين متاع البنات
7: يا ليه سكتالك فيهم عليه
6: يا خويا عندي خدامة غلب علي معلمية
7: في الخدمة
6: لا في التكركير او كي نبدأ انا في الشانتي تبدأ النار تقدح والبالة وراء اختها وكي نغيب عليهم شوية نرجع نلقاهم كل واحد متكي على يد البالة اللي في يده ويضرب في النوم
7: ايه لكن بابا سيدي خويا انت وما قلتليش علاش قصرت البالات
6: ماو كي تقصر يد البالة ما عادش عندهم علاش يتكاو ولا

0: ايام هاني جبت لك سيوة بتاع الخدامة، ترى شوف بهينا
1: شه شه حلوين برشا.
2: لي لي لي ما مش حلوي.
0: وش تهمنا معاش تتكلم قبل لمني
2: بيه هتوا تصلحها.
1: اي ولا عندك الحق امي قميرة، ما همش حلوي.
2: لي حلوي
0: هيا بيه بيه ملا خلي نمشي نفرقهم على الخدامة.
2: بشوية تي بشوية يجيني لاوني.
0: نعم يا امي.
2: هاتي كسوة لمرتك.
1: واش نعمل بيها؟
2: عليه تستعمل بيها يا للا يا اخي انتي ماكش من جملة الخدامة.
1: ايني امي قميرة
0: هادية بالطبيعة انتي من الخدامة، خذ كسوة بعد طمت فيها.
2: بعد بسم الله على ولدي يا اخي عينك اليمين رجعت ترف.

0: يو يو شوفوا التصاور نتاع لوتيل اللي تحطت في الجرايد والمجلات ايجا.
1: بي بي بي بي ساي بديت في الببليسيتي
0: ومازالت التلفزه والراديو والانترنت.
1: الحسين ويعطيك الصحه يا عبد الحكيم خداسك طياره
0: وما عندك مريت ومازال مازال
2: استناه واستناه والساعه ترى نشوف شبيه متصور نفسيا.
0: كيفاش مقميرة؟ انا في بالي ما نسيت شيء.
2: لا نسيت.
0: شنو هو مقميرة؟
2: تصويرتي يا ديني. و
0: عليه ميمة
2: يا اخي مانيش شايفة.
0: ايه يا مقميرة ما
2: زايد ما تتحطش تصويرتي في الجرايد. لحلت ولا ربطت ونبطل ما نصححش
0: يا امي. راك زايد صححت
2: نفسخها.
0: سمير سمير اسكت اسكت سمير. تهنى يا مقميرة نوعدك باش نحط لك تصويرتك في كل بيت من البيوت دوتي.
2: ايواش هاي الناس اللي تفهم وتتعب. هيا انا مالا خليوني نمشي نعدي القلامه على الكوجينه.
0: معاك ربي.
1: برا يا امي برا برا عدي القلامه.
0: عبد الحكيم شو هالتغليظ نتاعك؟ تو كلام هذا تحط تصور امي في بيوت لوتيل؟ يا خويا ثم ناس ما تحبش.
1: لا مش في البيوت الكل بابا سيدي خويا.
0: مالا كان في بيوت الصغار.
1: وعلاش في بيوت الصغار؟
0: باش اللي ما يحبش يرقد نخوفوه بها بابا سيدي خويا.
1: استنى الساعه راك تتحدث على امي مش على امراه برانيه.
0: ما تتغشش انحي ولا تصورها ونحطولك تصورك انت.

0: هاي سمحوا لي نظلكم نرحبوا بالضيوف الكرام الكل اللي جاونا في الافتتاح بتاع اوتيل الراحه الطيبه، ونقولوا لهم لوتيل محلول لكم في كل وقت. ضيوف كرام مرحب بكم.
1: سمعني يا سي عبد الحكيم، اما يا جماعه راهو بالفلوس مش بلاش.
0: وتوا اتفضلوا ذوقوا حلوياتنا واشربوا شربواتنا.
2: استناني والقربيته شو نخليوه هكيكه.
0: اي بالحق، اعطيوني مقص بابا
2: سيدي. استنى استنى ساعه، اين الشيخ؟ وين اللي يقص القربيت؟
0: عندك الحق، فضل فضل فضل امي خميره، انت الخير والبركه
2: والشيف زيده.
1: يا كرامه، خل جماعه الموسيقى دوب ما نعطي الاشاره يبداوا يضربوا. اوكي
0: اوكي، باهي عربي.
2: استنى الساعه يا ولدي، وين الطفله الصغيره اللي باش تشد الطبق نتاع المقص؟
1: ما جبناهاش يا عمي، قص بركه الناس يستنى. قص قص
2: باهي. ايش هيت يا ايش ايش شد انت الطبق؟
3: عليه طفله صغيره. اني
2: كبيره كبيره كبيرة في بطنك أما في عقلك.
0: موسيقى.
4: كنتم مع
5: خديجة بن عرفة، كوثر بالحاج، جمال ساسي، لطفي عبد الغفار، علي بن سالم، وعزيزة برباش.
4: مسلسل أم قميرة، تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي، تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني، الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري، توظيب الإنتاج إدريس الشريف، ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، إخراج عماد الوسلاتي.

0: 30 مايل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: إشهار إشهار. تعتزم شركة اليوني المساعدين سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: الخميس مساء على موجز إذاعة تطاوين، أهلا بكم من جديد. عقدت اليوم بمقر ولاية قابس جلسة عمل خصصت للاستعداد لاستقبال رحلة حجيج الجهة الذين سيصلون من البقاع المقدسة إلى مطار قابس مطمط الدولي يوم الخميس المقبل في رحلة تؤمنها الخطوط التونسية، وذلك بداية من 9 ليلا. شرع ميناء وجريس التجاري في إطار الاستعداد لصائفة 2026 في تهيئة فضاءات استقبال ومغادرة المسافرين وتحسين الخدمات، ومن المنتظر انطلاق أشغال جهر الميناء خلال النصف الثاني من السنة الجارية أو بداية من السنة المقبلة، بما يتيح استقبال بواخر إضافية وتعزيز نشاطه. سيجتاز 162,435 مترشحا الاختبارات الكتابية لمناظرة البكالوريا 2026 التي تنطلق يوم الأربعاء القادم لتتواصل إلى غاية 10 من شهر جوان الجاري. وسجل عدد المترشحين ارتفاعا بأكثر من 10,000 مترشحة مقارنة بدورة 2025، وفق ما صرح به مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلية. قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني أن قوة الفرقة 36 أحكمت السيطرة العملياتية على قلعة أشقيف التاريخية ووادي سلوغي، مدعيا أن الموقع يشكل مركزا رئيسيا لحزب الله اللبناني ويستخدم للإشراف الناري والاستطلاعي على مستوطنات الجليل الأعلى وبلدة المطلع. وفي إيران حذر قائد مقر خاتم الأنبياء سكان مناطق شمال الكيان الصهيوني بالإخلاء في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. يزور اليوم وزير الداخلية الجزائري باريس في زيارة عمل تستمر يومين بدعوة من الرئيس أو بدعوة من نظيره الفرنسي، وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول جزائري رفيع إلى فرنسا منذ اندلاع الأزمة السياسية بين البلدين في 2024. بعد الفصل فقرة البلاغات.
3: بلاغات،
4: أهلا بكم من جديد. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، ويتعين على المترشح للمناظرة تقديم ملف يحتوي على جملة من الوثائق، منها استمارة الترشح التي يتم سحبها وجوبا من موقع الويب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية. حدد آخر أجل لإيداع الملفات يوم 15 من شهر جوان الجاري على أن تجرى اختبارات كتابية معرفية باللغة العربية بداية من يوم 27 من شهر جويلية القادم والأيام الموالية. تعتزم شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية فتح مناظرة خارجية لانتداب أعوان بمقتضى عقود غير محددة المدة عن طريق اختبارات في اختصاصات عون استغلال، عون فني للاستغلال سائق، عون فني في اختصاص الميكانيك العام، عون فني في اختصاص كهرباء السيارات، وعون فني في اختصاص لحام، عون فني في اختصاص هنا، وعون مصالح موحدة حامل أمتعة وتنظيفة. ويبلغ عدد الخطط المفتوحة للتناظر حوالي 165 خطة، ويغلق باب إذاعة الترشحات عن طريق البريد مضمون الوصول.

يوم 8 من شهر جوان الجارية. ترسل مطالبة ترشح وجوبا على العنوان التالي: عدد 2 نهج الحرف الشرقية 2 أو الشرقية 2 أريانا 2035. انتهى الموجز. مجيد بعد قليل في منوعة أصائل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا في إذاعة تطاوين للخمسة وثمانية دقائق. أهلا وسهلا بالجميع، أصايل من توا حتى الثمانية مع مفتاح خبير في الهندسة الإذاعية مباشرة من استديو اثنين. مفتاح مديدة طويلة، مفتاح عودة طيبة يا سيدي، نورت نورت الاستوديو، أكيد يسعدنا أن اليوم نكون مع بعضنا إن شاء الله في أصايل. تحية لرشيد العايب، تحية لك يا رشيد، تحية زادة لحبيب الخراز من اللوحة الهاتفية، للزملاء الكل اللي موجودين معنا في الإذاعة اليوم، والإشراف العام طبعا لأصايل. برشا فقرات، برشا زادة ضيوف إن شاء الله باش يكونوا معنا تباعا. أهلا وسهلا بالجميع اللي حب زادة يكونوا معنا، ما يغيرش الموجة، فقط يبقى يسمع إذاعة تطاوين.

ومرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا الآن في إذاعة تطاوين 5:13. أهلا وسهلا بالجميع اللي يسمعونا ويتابعونا، إن شاء الله إحنا معكم للثمانية بإذن الله. تحية لكم جميعا. حبيت زادا نسلم برشا برشا، هي تحية كبيرة كبيرة برشا. والله يعطيكم الصحة. أنا أول حاجة باش نقولها شكرا على هالمحبة الكبيرة لإذاعة تطاوين، لأن إحنا معناها سبحان الله نكبروا كان مستمعينا، وجميل انك تبدا البرنامج ويجيك بالله يقولوا لك والله يعطيكم الصحه يا اذاعه تطاوين، احنا ما نتفرهدوا وما نعيشوا اللحظه الا معاكم. فبارك الله فيكم الناس الكل اللي كلموا، برغم ان ما زلنا الى حد الان ما خلينا حتى مكالمه هاتفيه، لكن جميل انك تعيش اللحظه مع المستمعين زاد قبل الوقت المخصص للمكالمات. شكرا للناس الكل اللي يحبوا زاد يكونوا معنا ان شاء الله تبعا. الاجنده الثقافيه كما عودناكم اسبوعيا الهادي بن جدياني يكونوا معنا مباشره في الاجنده.

0: مساء النور، مرحبا بك يا هادي.
1: مساء النور مجيد، تحياتي ليك ولكل من الزملاء وكل زباء السادة المستمعين والمستمعات اللي تتابعوا برنامج أصيل هذا المساء.
0: شكرا ليك. بس أخذنا في جولة ثقافية، من وين البداية إن شاء الله؟
1: أبدأ بكثير الحال من تونس بهذا الإعلان، نزولا عند رغبة العديد من الفنانين التشكيليين في تمديد أجال قبول ترشحات المشاركة في الدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية. يعلن المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عن التمديد في أجال فتح باب الترشح، وعليه فقد تقرر تغيير موعد الدورة الثالثة إلى الفترة الممتدة من 17 أكتوبر إلى غاية 16 ديسمبر 2026. فعلى الفنانين التشكيليين التونسيين سواء المقيمين بتونس أو خارجها الراغبين في المشاركة التسجيل وإيقاع ودعم ملفات ترشحهم عبر الرابط المدون بنص البلاغ في أجل أقصاه يوم 31 جويلية 2026. ولمزيد المعلومات وشروط المشاركة يرجى الاطلاع على نص البلاغ بالصفحة الرسمية للمتحف الوطني أو أيضا بصفحات المؤسسات الثقافية الجهوية. تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ومركز الفنون الثقافية والأداب قصر السعيد ومخبر الاقتصاد والمجال والمشاهد التراثية بتونس والمغرب والمتوسط، ينظم الملتقى الدولي الأول التل الأعلى التونسي في العصور القديمة والقرون الوسطى والمبكرة، مقاربات جديدة وإضافات حديثة، وذلك بقصر الصعيد باردو تونس أيام 4-5-6 جوان 2026. في ولاية تطاوين في إطار المخابرة الإبداعية وبالتعاون مع الغرفة الفاتية بالبئر الأحمر، تنظم دار الثقافة البئر الأحمر بداية من يوم السبت 30 مايو الماضي وحتى يوم 21 جوان 2026 مجموعة من الدورات التكوينية في التصميم الكوريغرافي، التصوير الفوتوغرافي، الذكاء الاصطناعي التوليدي ومونتاج الفيديو. في ولاية مدنين انطلق مركز الفنون الدرامية والرقصية بمدنين تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في تنظيم الدورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين، والتي انطلقت يوم السبت الماضي 30 مايو وتتواصل إلى 4 جوان 2026. وتعود جمعية الرصيفات للتنمية بجزيز في تنظيم الدورة الثامنة لمهرجان الرصيفات وذلك يومي 6 و7 جوان 2026. واختم هذه الورقة من جابس، تنظم دار الثقافة الطيب الوحيشي بمارس عرضا سينمائيا لفيلم قرية واحدة من بين القرى للمخرجة مية الوحيشي، وذلك يوم السبت 6 جوان 2026 بفضل مؤسسة بداية من الساعة 5 مساء. هذه هي نقطة النهاية لهذه الورقة من الأجندة الثقافية. مجيد،
0: يعطيك الصحة هادي بن جديان، ميكروفون إذاعة تطاوين اليوم في الأجندة الثقافية. شكرا لك.

ومرحبا بكم، تحية للناس الناس الباهية اللي يسمعوا في إذاعة تطاوين، ربي يحفظكم وأغلى ناس وأغلى مستمعين. والله صراحة الأمان، تحية لولجا طبعا التونسية الرائعة المقيمة في إيطاليا، تحية لك، شل عودة طيبة. شكرا نبيل زادة، وتحية إلى الزارات، وتحية لكل الناس اللي يسمعوا في إذاعة تطاوين. والله يعطيكم الصحة. بعد شوي باش ناخذكم المدينة الصغيرة، بربي شنو أحوالك يا صغيرة فاطمة؟ شكرا والله، والله نحب إذاعة تطاوين، وحنا زاد نحب شكون يحب إذاعة تطاوين. همامي شكرا ليك، يعطيك الصحة يا خويا، ربي يبارك لك. نجيب كل الأصدقاء اللي معنا، باش نسمع أغنية أخرى في انتظار أن زميلتي عفاف الودرني تكون معنا مباشرة بعد شوية من مدنين بإذن الله. فشكرا، شكرا ليكم، يعطيكم الصحة يا سيدي، شكرا.

تقريبا زميلتي جاهزة. باهي بعد شوي ان شاء الله نرجع لها ان شاء الله عفاف. من بعد شوي زاد باش ناخذ دفعه اولى من المكالمات. استنوا شويه وناخذ زاد دفعه جميله ورائعه من المكالمات. اسمعوا معنا واستمتعوا معنا بغنياتنا اليوم.

يلا بعد شوية ناخذ دفعة أولى من المكالمات الهاتفية اليوم معنا 75-870-900 رقم 1-870-900 تكونوا معنا إن شاء الله في المباشر. الناس الكل شكرا خمسة يحيى شكرا ليك شكرا لأولغا شكرا فوزية زادة بن عمارة فما غنية سمحة زادة بارشة بارشة الخالد كعيب زادة باش نسمعها بعد شوية رئيس شكرا ليك وشكرا والله يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة وربي يبارك لكم سليم شكرا لكل الأصدقاء. خلنا نسمع خالد كعيب وبعدها نأخذ مباشرة أول دفعة من المكالمات.

0: هذا جونا اليوم في أصايل. تحية لكم، تحية العائلة الصغير زادة في الزهرة تطاوين، تحية الخبيب، شكرا لكل الناس اللي يسمعوا فينا. ماجد شكرا. أول مكالمة. ألو عسلمة.
1: ألو عسلمة.
0: منيا مرحبا بك. منيا من جربة. أهلا وسهلا وتحية لكل مستمعينا في جربة إن شاء الله. الله يبارك. منيا اليوم باش نبعدوا شوية على الأسئلة الكلاسيكية واللي تعودنا عليها زادة في أصايل، باش نمشوا الموجة أخرى من الأسئلة ونوعية أخرى بإذن الله. خلينا نعيشوا الناس مع، نحب المستمعين يعيشوا معنا لحظة بلحظة إذاعة تطاوين برامجنا.
1: قبل هذا نقول كنت تحكي عن مكالماتي قبل، ما عندك القبول عند الناس الكل يا مجيد، ايش نعملوك ما شاء الله عليك ما شاء الله.
0: لا ربي يسر والله سلم. هالفريق اللي معايا، ريتي الفريق اللي معايا هذوما، سامي لك هاو مفتاح خبير، وليدة طليحة، رشيد العايد، حبيب الخراز، جماعة الكل اللي معايا هذوما على سلامتهم صراحة للأمانة.
1: ما شاء الله عليهم يا
0: كل الله يعطيهم الصحة. نمشي شوية، شنو تستنوا من إذاعة تطاوين في الصيف إن شاء الله مثلا؟ برامج أي شنو؟
1: بالحق بايك حتى تو كل شيء موجود، انا ما عندي
0: الحمد لله،
1: انا ما كنا
0: نقول مكفي وموفي،
1: خرجت شويه مقاطع ترفيهيه يعني ضحك حاجات يعني في البرامج،
0: شويه كوميديا يعني شويه ضحك.
1: ايه ايه كل شيء ما شاء الله غني تحفونا كل شيء
0: بيه. ممتاز ممتاز هذا هو. الله يبارك لك يا منيا، ان شاء الله ديما منوره الاذاعه ونسمع ديما صوتك باذن الله.
1: لا يا تزيد نحط التحيه لبنت اختي رحمه توكي وصلوا بحوانه دفعت انا في الكوزينه مسكينه قلت لها باش نكلم ودي عملت نفسي تو نتاع قدم لها تحيه، واختي سعيده وصغار يجوا اليوم وصل ان شاء الله
0: غدوه الحقيقه ان شاء الله باذن الله باذن الله. ان شاء الله يعطيك
1: معاكم
0: المستمعين الكل. نعم يعطيك الصحه، شكرا منيا. شكرا ليك، الله يبارك يا منيا، وتحيه لكل مستمعينا طبعا اللي يسمعوا فينا في جرب. عندنا برشا مستمعين غاديره. الو عسلامه.
2: الو سلام، مساء النور.
0: مساء النور، مرحبا بك، شنو احوالك؟
2: عايشك لاباس، كل
0: الامور باهيه.
2: عايشك الله الحمد لله اخي مجيد، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، حتى مؤخر شوي.
0: لا لا مش مؤخر، ديما في وقتها، وانت وبارك الله فيك ويطول عمرك ان شاء الله.
2: عايشك
0: عيتوا باهي انت والعائله، اموركم باهيه الكل؟
2: والله بخير الحمد لله.
0: الحمد لله ان شاء الله. يعطيك بالله، فما برشا يسالوا فيه على رقم الاذاعه راهو 75 870 900 75 870 900. هاي نحكوا شويه على البرامج الحالية الإذاعة التطوين. شو تسمع مثلا برامج في إذاعة التطوين حاليا؟
2: والله اسم برنامجكم هذا مثلا نسمع فيه
0: أصايل. أي
2: نهارة الحد ماذا بينا زادة ترجعون للشبكة يعني كل البرامج الأولى خلاص.
0: أي ما هو لازم النوع وراء التنويع، لازم منها مطلوب التنويع على ونجد شوية علاش لا؟
2: لا الحق يعني برامج باهي كل شيء، لكن الأول يعني القديم ديما في حاجة
0: هذا هو، ما الواحد ديما عنده نوستالجي حنين للقديم هكا، دي عنده معاه ذكريات والكل. ان شاء الله ان شاء الله يلا ان شاء الله، الله يخلي لك العائله وربي يحفظكم ان شاء الله. الله ينورك اختي، شكرا يعطيك الصحه، شكرا، السلام ورحمه الله. الو عسلمه.
3: الو عسلم اخويا مجيد،
0: اهلا وسهلا بيك، لاباس الصحه؟
3: الحمد لله لاباس.
0: الحمد لله والله في نعمه، الله يبارك العائله بخير، في نعمه والله في نعمه. ها هو حل برود
3: الدنيا. الحمد لله كنا هكا مستبردين شوي.
0: الحمد لله لاباس، وربي يعطينا ان شاء الله الصحه والهنا هذا هو. شنو تسمع اكثر برامج في اذاعه التطاوين؟
3: والله مثلا المسائيه هو حتى الصباحيه، اما المسائيه اكثر.
0: انت مسائيه اكثر من صباحيه ممكن؟
3: يعني معنا كل النهار، اما المسائيه اكثر.
0: باهي باهي. فما برنامج معين هيك شادك؟
3: والله انت واخت وفاء، اخت عفاف، وبرشا زملاء باهي.
0: الله يبارك، شكرا، الله ينورك، ان شاء الله ديما منوره اختي.
3: ربي يوفقكم وان شاء الله تزيدونا من المزيد.
0: ان شاء الله يعطيك الصحة، الله يبارك وشكرا لك، شكرا يعطيك الصحة، الله يبارك، شكرا. الو عسلامة.
4: اهلا وسهلا اخويا مجيد، مرحبا.
0: عمده مرأة ظهر في السؤال، جابك السؤال صدقني جابك السؤال.
4: لا لا لا مش نحكي معك الموضوع خاص.
0: اي يعطيك الصحة يا سيدي.
4: الله يسلمك. لاباس اخويا السمح.
0: والله لاباس، يعطيك الصحة، الله يبارك ويرحم والديك ان شاء الله. عمده عيطوا باهي وامركم باهي هكا ولا؟ اي
4: الحمد لله
0: الحمد لله، الله يبارك يا سيدي. هاي احكي لي الموضوع، شنو اللي تحب تحكي فيه بالضبط؟ هاي
4: على البرمجه، معناتها بالنسبه للبرمجه اللي تعدت الكلها سمحه معناتها.
0: الحمد لله. اي وشنو المنتظر؟
4: والله ننتظره يا خويا في مخير، وحتى برامج تعود ما سمى حتى مشكلة معناتها كما البرجة بتاع الصيف عملوا معناتها كما حديث الناس محافل وعرات معناتها و
0: به به التجديد راه مطلوب راه في اي
4: وتوجد ناخذ فيه الموضوع هذا
0: ان شاء الله يا سيدي مرحبا.
4: وزينا معناتها ما عطتناش شوي وقت معناتها
0: اي
4: اما عملنا نهار حصة كانت تحب معناتها
0: ربي سهل قبل البرمجه الجديده ان شاء الله علاش لا والله بالعكس انا مع ان نحكوا باكثر تفاصيل مع مستوى انتم براس مالنا راه والله انتم براس المال واحنا البرامج هذه كل من موجهه موجهه للمستمعين فهم الاساس بما معناه ان شاء الله ربي ينورك يا عمده سلم على الدار سلم على حبيبه وربي فضلك ويخليك ان شاء الله يا عمده شكرا عايشك شكرا مكالمه مواليه الو على السلامه
5: اخويا المجيد
0: اهلا وسهلا شو احوالك
5: الحمد لله
0: صح
5: اول وحده من ثم يرحموا لي اخوي حبيبه هزو وعادي تغنيه
0: اي
5: برا بطبيعه تحيه المستمعين كله ليكم فريق لي ذا الكل كل انا رايي خلوا البرنامج هذا ذاته وعفيف
0: اي
5: برهومي
0: عرفتك مواطنة طبعا مرحبا بك أختي الغالي وهل يخفى القمر أختي مرحبا بك شكرا يعطيك صحية إن شاء الله ديما منورة وإن شاء الله ديما نسمع أخبار طيبة عليك إن شاء الله بإذن الله
5: نحب زادة إن شاء الله ربي تعالى تنورونا شوي فكامة كما بكونيا وأسمعني وهكا عفيف عندك يعطيك صحة بس المراسل أخويا شكري أخويا واحد معنا مراسل
0: تحية
5: من كل بالطبيعة
0: يعطيك
5: مثلا للبلاد يشوفوا جو
0: هذا هو اللي يعملوا فيه هذا هو
5: طبعا وإضافات سمحك فيها جو
0: بيه.
5: وإذا الثقافية زادة يبارك لكم
0: باهي إن شاء الله يعيشك شكرا زهرة مرحبا بك يا زهرة عايشة مرحبا بك يا عايشة ليلى زادة مروة بربي مروة نقدم تحية الكيلاني راجلي في باريس ربي خليب البر شكرا قال لي بربي حاتم الغرياني من البرامج الرائعة شكرا لك يا نبيل ناجية الشريف مساء الخير شكرا لك حميدة زادة شكرا باهي نحب زادة ورودة صابه جميل والله كين نقرأ هيك وكل شيء نفرح برشا كي نشوف التفاعل الرائع معكم انتوما فشكرا لكم فوزيه زاد البرامج زاد الدينيه زاد تعجبنا برشا يعطيكم الصحه السلام عليكم ربي يعينكم لميه هذه تحيه كبيره لاذاعه تطاوين شكرا لكم احمد زاد الميداني شكرا لك ايدي شكرا الناس الكل يلا مكالمه مواليه شكون معنا الو
6: السلام
0: عسلامة مرحبا بك
6: كل عام تحيين بخير ان شاء الله انت
0: بخير شكرا لك بارك الله فيك اختي
6: تعايشك رشيده
0: من جربه ايوه اكيد 100% يا رشيده شنو اللي يشدك اكثر في اذاعه التطاوين يا رشيده
6: والله كل برامج والله محلاها محلاها محلاها اني اسايل صراحه واحده
0: عندها نكهه خاصه بالنسبه لك انت
6: بطلع
0: أي إن شاء الله والله يا رشيدة أعطيك أنت كما عايشة عايشة زادة حتى تحب أصايل والكل قالوا لنا إذاعة تطوين هي الونس هيك الونيس تونس معنا الونيس
6: بيه نحب
0: جميل إن شاء الله إن شاء الله ربي ينورك يا رشيدة وإن شاء الله ديما منورة
6: طلبت خويا مجيد بالله عندي بنت أختي أمانة تخرجت قبل العيد بجمعة هنحب نهديلها غناية هيك من عندكم
0: بيه مفتاح فما غناية سمحة نهدوها لها باهي بعد المكالمة هذه نهديلها غناية اسمها هي وين بالضبط فانا بلاس ما شاء الله اعطينا ما شاء الله بالله اعطينا شوية منها ما شاء الله ما شاء الله زهراء فارس ما شاء الله هاي اسمع معي هذه ليه

0: الأغنية حلوة ما شاء الله على تلام ذا الكل اللي قد روحها ما شاء الله واللي ما قدش روحها واللي عامل زي إن شاء الله نقوله له ما شاء الله عليه. رمزي تحياتي لكم إذاعة التطاوين دايما في القلب 20 عام أنا وفي الإذاعة التطاوين. شكرا هدو, شكرا مريم ما شاء الله على إذاعة التطاوين. رئيس شكرا لك أمن الحرابي تحية لكم, راني تطاوينية في مدنين ونسمع فيكم. ورمزي نتبع في إذاعة التطاوين من 20 عام. نبيل مزارات تحية لأهل زارات من باريس وشكرا لإذاعة التطاوين. شكرا لكم ما شاء الله عليكم. هاي يا سيدي المكالمة اللي تستنى. ألو
1: ألو مساء النور.
0: مساء الورد يا سيدي, شنو أحوالك؟
1: تحية لك يا مجيد وتحية لك
0: لباس
1: الفريق اللي كامل معاك المساء.
0: والله اللي شدك ظهر لي المواضيع هكا والبرامج هكا أنا حسيت ما اليوم قلت لهم بس نغير شوية من الأسئلة صراحة ما نبعده شوية هكا
1: هذا
0: مهم
1: تسمية مش لا
0: يرحم والديك ويبارك لك إن شاء الله.
1: وهذا هو اللي هم المستمعين هو.
0: طبعا أنا قلت لهم أنتم الأساس, أنتم اللي تدعموا فينا, أنتم اللي واقفين معنا, أنتم اللي نقولوا أتأثروا. أي طبعا به شنو اللي شدك أكثر؟ أعطيني أكثر حاجة شدك ونعرفك أنك وفي وتدقق برشة حتى في تفاصيل صغيرة. أعطيني شنو اللي شدك أكثر
1: البرمجه معناها
0: اي تو الحالي. اي
1: والله الحق ما البرمجه باهيه ما عندنا ما نقولوا فيها والدليل راك تشوف انت حتى تفاعل المستمعين معك حتى كان من خارج تونس
0: لا ربي يسترهم ان شاء الله
1: كان من الجمهوريه دونك هذا دليل عن البرامج اللي قاعد تقدم فيها اذاعه التطوير كلها برامج باهيه
0: الحمد لله. اي
1: برامج سمحه نتبع فيها كل حتى البرامج الليليه والصباحيه والمسائيه كل عجبني برشا هادية في إذاعة بالألوان ونوع التصاعد هذا معي كله مع سواء مع منى ولا مع تنتي ولا مع عفاف ولا هذا كيف منوع مسائية باهية تعمل كيف ورود الصباح هذا كيف منحكوش هذاك حتى في الشبكة الصيفية زي ما تبقى
0: طبعا لا غناء ما نزموش نستغنوا عليه
1: لا هذاك كيما البسمة هذاك أول ما تبدأ صورة كامل البسمة
0: ما هو ما هي اللي نستفتحوا بها جدا.
1: بالنسبة للبرمجة الصيفية والله احنا مذبينا نعرفوا احنا فصل الصيف هو فصل متاع تكثر فيه المناسبات والأفراح والزيارات والشيخات والتفريدات والواحد دونك مذبينا كان تكون منوعة هيك خاصة المسائية تكون حتى خارج الاستوديو تكون حتى نقول احنا مرة في الأسبوع كما نهار السبت عشية مثال ولا في الويكاند هيك ولا السبت تكون منوعة كما الشبكة الفارطة السبت اللي فات مع أختنا عفاف البرهومي عندك بحرية
0: ايه
1: ماذا بينا زاد النوع حتى العناوين تتجدد عناوين جديده
0: انا ما عدت جديد راهو للامانه لازم نجددوا شويه حله جديده وان شاء الله باش تسمعوا حاجه باهيه هذا واحد مني اشرف ان شاء الله وواحد من اللي دعا
1: ونحب بالله اخويا مجيد هذا بربي حتى نحب رساله للاداره نحبوا مونا برنامج اجتماعي
0: اجتماعي
1: كان بالخير
0: حالات الاجتماعيه واضح وضعيات
1: ربنا يكون عندنا على الاقل برنامج هيك اجتماعي يكون معلم ملم بالمواضيع الاجتماعية كل المشاكل الاجتماعية وحتى مشاغل الناس وكذا ماذا بينا إذا
0: شاء الله
1: هذا
0: أي باهي هان اخذنا فكرة هيك معاك يا أشرف حاضر يا سيدي حاضر
1: سهرات مجيد
0: أي ما هو
1: سهرات في الليل
0: حاضر
1: سهرات في الليل إذا ما زالت تكون سهرات صيفية بامتياز
0: ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يصير كان خير تبعنا وبقدره ربي تقول لي مجيد شافوا الاذاعه باهي ان شاء الله. اي سيدي نجيب شكرا يا نجيب ربي تحيه لكم صغيره شكرا شكرا الناس الكل تحيه لكم يلا مكالمه اخرى بعدها باش نسمع اغنيه. الو
2: اهلا وسهلا سيدي
0: سلام اهلا عم محمد نهارك طيب ومرحبا بكم مساء النور
2: نهاري زين صحيح حتى
0: انت راك لاباس صحة اعطيني شنو شدك في البرمجه هذه الشبكه هذه
2: البرمجه على العموم كلها باهيه ممتازه ما عندنا ما نقولوا فيها
0: بيه.
2: لكن انا عندي احتراز
0: فاش شنو الاحتراز
2: احتراز
0: يا اخي
2: وين نهدي لك والله مجمعنا الناس الكل رجعنا شنو نهدي لك
0: باهي يا سيدي واضح يا عم محمد واضح الله يبارك لك وان شاء الله ديما نسمع كل الاخبار الطيبه عليك يا باهي
2: ان شاء الله
0: انا باش
2: نسمع ونقول لك نقول لك اش عجبني يا اخي
0: اي سيدي
2: هيك المسابقات اللي فيها الصوارد هيك اللي فيها الفلوس هيك الجوائز
0: هيك الكل الناس كل يبغاه طبعا جوائز فمش كل يحب الجائزة ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله تعود بقوة بإذن الله ان شاء الله هذا أملنا كبير ان شاء الله يلا جابس وتحية منا للشيخ للحاجي ربي يخليه وربي يطول في أنفاسه وربي يحفظه ان شاء الله فنانة وتحية لأهل جابس الكل

0: وهذه تحية الجابس جابس البيا، تحية المراد رحال، تحية لك يا مراد رحال، تحية الخميس، تحية الكل إسلام. ربي راهو فما برشا عائلات عند أولاد يحدوا في الامتحانات، إن شاء الله ربي ينجحهم. جيدة شكرا لكم، تحية لكل الناس. ألو عسلامة، مساء النور، مرحبا بك يا سيدي.
1: اي مبروك عيدك، راهو عيدنا عليكم بالنسم في
0: بارك الله فيك، ابو
1: عجيله بالذات.
0: شكرا ليك وليها زاد،
1: ونزيد نعاود لك العيد والفريق واللي خذ التليفون وصحيت. معناتي عارف معناتي ميزه مجيد حداد.
0: طف
1: نعطيك ثلاث احتمالات.
0: اي اعطيني وين نختار به.
1: اي هاك اللي طول فيها. كانت من جيب بقى. أنا
0: يا سيدي ان شاء الله تعيش وربي يسترك ان شاء الله وتقعد ديما بصحتك.
1: معك عبد الله من بن قرداس.
0: اي عبد الله عاد صديقنا، عاد انت وفيرك معنا يا عبد الله
1: ان شاء الله. اسمع
0: اي سيدي،
1: اصايل هذه حتى كان تبغوا تخلوها البرمجة لكم اقتراح مني.
0: اي
1: اصايل هذه
0: باهي
1: ياسر
0: باهي،
1: وهي اصايل معناتها تدل على الاصاله وعلى معناتها متواصله بين المساء والليل. خلوها كان عندكم باسم هكاكت، وفيها الويكاند نتاع عفاف، وفيها كل البرنامج المسائيه كلها باهيه.
0: اي سيدي
1: عندك ثم برنامج
0: اي
1: معناتي من عمل اول نقول لهم عليه.
0: اي
1: ومجبور عليها معناتي باحترام رابط
0: تقليد.
1: اي يرجعوا هون
0: اللي هو
1: هكا
0: فيسا
1: هكا ان من البيان لسحرة سعاد فلالي وعادل بريني.
0: حاضر يا سيدي حاضر.
1: اسمع يا ودي راهو فيه لظم في الادب معناته العربي، ويجيبوا الجاهليه المخضرمين ويجيبوا يعني فيه
0: شيء كبير
1: وفيه ثقافه وفيه راحه ياسر.
0: واضح يا عبد الله. زيدني ملاحظه اخرى لان فما تليفون اخر وبجي الاخبار بعد. اسمع يستنوا، يلا يلا زيدني ملاحظه اخيره. يلا يلا عبد الله، وينك عبد الله؟ تسمع فيا؟ مشي عبد الله المكالمه. به به به ان شاء الله. هاي اخر مكالمه، يلا اخر مكالمه قبل الاخبار. الو
2: اهلا اخويا مجيد.
0: عسلامه سيدي، شلون احوالك؟
2: لاباس اخويا مجيد،
0: الحمد لله والله في نعمه. لاباس انت بصحتك؟
2: الحمد لله. عمك علي.
0: عمي علي، هيا سيدي في باختصار، هاي اعطيني البرمجه.
2: ايه والله يا اخويا، يعني عجبني برنامج عائله المراحيل.
0: اي يعطيك الصحه. اي
2: وماذا بيا ترجعونا الزاده نتاع هاديه هذاك نتاع اش نهديلك
0: اش نهديلك به. اي
2: هذول الزوز البرامج شيخين وبرامج عفاف زاد حتى هو شيخ ياسر.
0: باه يا سيدي ان شاء الله ديما منور وديما نسمع كان الاخبار الطيبه عليك باذن الله. يعطيك الصحه، الله يبارك لك.
2: شكرا لك.
0: شكرا لك. اغنيه بعد شويه طلع عليكم زميلاتي ان شاء الله من قسم الاخبار. تحيه طبعا البثين الخراس، تحيه الفاطمه الرعاش، تحيه لهم الاثنين، وان شاء الله تجيكم الاخبار الحينيه والفوريه دائما على موجه اذاعه تطاوين.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى نشرة أخبار المساء. نبدأها بأبرز العناوين. بلدية تطاوين تعد خطة للحد من مخاطر الحرائق وتأثيراتها البيئية بمصب النفايات بحي المهرجان خلال هذا الصيف. الانطلاق في جهر ميناء جرجيس خلال النصف الثاني من العام الحالي أو بداية العام القادم. ندوة صحفية لوزارة التربية استعدادا للامتحانات الوطنية والبكالوريا هذا العام التي تنطلق يوم الأربعاء. دوليا طهران تعلن وقف تبادل الرسائل مع واشنطن بسبب التصعيد الصهيوني في لبنان. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل هذه النشرة المسائية. ينتظر أن تصل يوم الأربعاء 3 جوان الجاري على الساعة 6:30 صباحا رحلة عودة حجيج ولاية تطاوين الميامين من البقاع المقدسة إلى مطار جرب جرجيس الدولية، وذلك حسب ما نشرته اليوم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتطاوين على صفحتها الرسمية. وفي ولاية جابس انتظمت اليوم جلسة متابعة استعدادا لعودة حجيج الجهة من البقاع المقدسة عبر رحلة تنتظم يوم 4 جوان الجارية، ومبرمج وصولها إلى مطار جابس مطمطة الدولية في حدود الساعة 9:25 ليلا قادمة من مطار جدة الدولية. في تطاوين طلب عدد من المتساكنين بالمدينة خاصة من متساكني حي المهرجان بضرورة التعجيل بتغيير مكان المصب النهائي للنفايات المحاذي للحي، والذي أصبح يمثل مصدر قلق وخطر بيئي حسب إفادة عدد منهم في النقل التالي للزميل سعيد العكروت.
2: واحد من المساكنين بحي المهرجان حي الخبطة، ماذا بين التنقل للمصب ضر كبير على المواطنين وفيه تلوث وفيه روائح كريهة، وماذا بين موت في أقرب وقت، خبر أمر أصبح يعني لا يطاق.
3: نسكنوا بحذا السكان ثم كيتي بحذا المصب متاع الجبلة، السكان الخبطة حي المهرجان والجبلة هذه قلقتنا الناس كل في الريحة ما تشتيش لاس، والوشواشة والدبان والحشرات، احنا حتى يشعلوا في الجبلة الدخان معناه من قديش حتى نرقد وصلنا ضيق متاع التنفس، وناس مرضى كبيرة وناس كذا كل يوم تمشي تعدي وروايح كريهة، ونطلبوا من السلطة الجهوية أن تتغيرنا المكان متاع المصب بالي وتعبنا ياسر، واحنا عند بلدية وعطيتنا رخص نبنوا تمكيتي وكذا، ولا حي سكني ما شاء الله هو حي الأولمبي هذا، ويلزم يشوفوا لنا حل فيه ويحولوه. فترة الصيف هذه محرجة جدا مع السخانة، ولا يتعبوا حتى في الليل لأن رقدوه بصراحة يعني تلفتوني وقالوا رأي مشكل كبير ياسر، والسكان كلها تشكي مرضى الناس من الوضعية هذه.
4: دائرة حي المهرجان عندنا إشكالية كبيرة في المصب، كل ما يتحول الرياح تولي بحري الناس كل ما عادش تنجم تتنفس، ثم حرائق راهي موجودة سابقة، كل ما تجي الريح نسمة البحري وتجينا الدخان الموجود غادي مع بعض كلاب السايبة مع ذباب مع زبلة والروائح هذا كل موجود، ماذا بينا يشوفونا حل في المصب هذا ينقلوه يشوفونا حل.
1: وفي رده أكد المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المؤدب أن العمل جار على تغيير مكان المصب وتركيز مصب نهائي جديد لتثمين النفايات في إطار مشروع مشترك بين ولايتي تطاوين ومدنينة، كما أوضح أنه تم إعداد خطة عمل خاصة بفصل الصيف تهدف إلى الحد من مخاطر الحرائق والتقليص من التأثيرات البيئية الناجمة عن المصب الحالية.
5: بعد زيارة سيد وزير البيئة مؤخرا معناتها تم أخذ تعهد على تغيير المصب النهائي وتركيز مصب مشترك بين ولاية تطاوين ومدنين في القرضاب، حاليا في إطار الإعداد للموقع اللي باش يكون عليه المصب هذا باش يكون مصب مراقب وفي تثمين نفايات، وباش نرتاحوا نهائيا معناتها من المشكل هذا اللي مأرق لجميع المتسكنين في إطار هذا. كذلك بداية موسم الصيف حرص تطاوين على تركيز عند خطة عمل جديدة لتفادي الحرائق اللي تصير في موسم الصيف، وتعرفوا درجات الحرارة عملنا حراس للمصب لتفادي عملية

0: فرق اللي بفعل فعل ان شاء الله بحول الله باش نكونوا جاهزين الموسم الصيفي القادم ان شاء الله باش نتجاوزوا الاشكاليات هذه.
1: في جرجيس شرع الميناء التجاري في اطار الاستعداد لصيفة 26 و2000 في تهيئه فضائيات استقبال ومغادره المسافرين وتحسين الخدمات، وبينها تركيز محطه لشحن سيارتين كهربائيتين في الوقت نفسه، ومن المنتظر انطلاق واشغال جهر الميناء خلال النصف الثاني من العام الحالي او بدايه العام القادم، بما يتيح استقبال بواخر اضافيه وتعزيز نشاط هذا الميناء. يحتضن مركز التكوين المهني للصيد البحري بجابس دورة تكوينية لإفادة النساء العاملات بقطاع الصيد البحرية حول تقنية تركيب وترقيع الشباك تستهدف 30 امرأة. وتتنزل الدورة في إطار أنشطة التكوين المستمر للمركز بهدف تطوير مهارات النساء العاملات في القطاع بالشراكة مع عدة أطراف. رئيسة مجمع نساء الأمل للفلاحة والصيد البحري بغنوش شروق علي تقدم هذه الدورة في استضافة أمانتها الزميلة هند رزقة.
2: دورة تكوينية في رفق وتركيب الشباك وتركيب الدرايب بالشراكة مع WWF الصندوق العالمي للطبيعة، المركز التكوين المهني متاع الصيد البحري بجابس بالشراكة مع دار الثقافة. دورة تكوينية هذه مستهدفة 30 امرأة من غنوش باش يتعلموا التقنيات متاع تركيب الدراين والشباك. دورة تكوينية الغاية منها ان المرأة تتعلم الغزل بحكم ان غنوش الكل انتي رجالتها والا باباها عندها في العائله شكون يخدم في البحر. الغايه منا ان انتي تعلموا رزق الشباك وتكون لها زاده مورد رزق في دارها بحدا صغارها وبحدا العيل.
1: نولي تقديم نشرة أخبار المساء مباشرة من إذاعة تطاوين وفي شأن الوطني. وخلال ندوة صحفية عقدت اليوم استعدادا للامتحانات الوطنية، شدد وزير التربية نور الدين النورية على أن كل وسيلة غش تكون موجودة داخل مركز امتحان البكالوريا، مع انطلاقه شبهة غش قد تؤدي إلى إلغاء الدورة بصفة آلية. وأكد وزير التربية إعداد خطة لمقاومة ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية.
3: نوصي المترشحين بأن لا يحملوا معهم إلى مراكز الاختبارات أي جهاز يمكن أن يحيل إلى شبهة غش، مثل الهاتف الجوال، مثل الساعة الإلكترونية، مثل النظارات الخاصة التي بها كاميرا للتسجيل. لن نتسامح، سنعد لهم في فضاء الاستقبال من الباب الرئيسي لمن نسي أو حمل معه بعض الأجهزة الإلكترونية أن يتخلص منها عند الباب الرئيسي. توجد علبة خاصة يترك فيها تذكرة ويسجلها على هاتفه أو على ساعته أو غيرها، تحتفظ بها الإدارة، ثم عندما يغادر يحملها معه. ربما أقول أن البعض قلة قليلة قد تسهى حتى إذا كان الهاتف مغلق قبل أن ينطلق الامتحان بدقائق، يمكنه أن يسلم ذلك إلى الأساتذة المراقبين الذين بدورهم يسلموها إلى رئيس المركز. إذا انطلق الامتحان وأصر على إبقاء الهاتف الجوال أو ما شبهه فيتحمل المسؤولية كاملة، وسيطبق القانون بكل جدية وبكل صرامة. تطبيق القانون في هذه الحالة يؤدي مباشرة إلى إلغاء الدورة. سنطبق القانون، ستلغى الدورة مباشرة إذا كان يحمل جهازا إلكترونيا ولو كان مغلقا.
1: هذا وكشف مدير عام الامتحانات الوطنية محمد الميلي أن عدد المترشحين لبكالوريا هذه السنة بلغ 162,435 مترشحا، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 10,000 مترشح مقارنة بدورة 25,000. وستنطلق اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا يوم 3 و4 و5 من شهر جوان الجاري، ومن ثم أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 من جوان 2026. وتسجل الدورة الحالية لامتحان البكالوريا أكبر مترشحين بسن 75 عاما ضمن شعبة الرياضة، في حين تبلغ أصغر مترشحة 16 عاما وتترشح لجهاز الامتحان في شعبة الرياضيات. أما دورة المراقبة فستجرى أيام 29 و30 30 من شهر جوان الجاري والأول والثاني من جويلية القادم، فيما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 12 من شهر جويلية، لتختتم بذلك رسميا امتحانات البكالوريا لهذا العام. أما عن عدد مراكز الامتحانات خلال السنة الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026، فارتفع إلى 5988 مركزا مقابل 5900 مركز في الدورة السابقة. وكشف مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000، تتمثل في تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحا، وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة البرايل لفائدة 54 مترشحا، إضافة إلى منح ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 1127 مترشحا. وفي سياق متصل، سيجتاز 30 مترشحا امتحان البكالوريا داخل المؤسسات السجنية، كما سيجري 3 مترشحين من أطفال القمرة اختبارات هذه الدورة. صادق مجلس هيئة الانتخابات اليوم على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس الجهوية والمحلية، والتي تم تنظيمها يوم أمس بكامل ولايات الجمهورية للفترة الممتدة بين 5 من جوان الجاري إلى غاية 4 من شهر سبتمبر القادم، وفقا لما صرح به الناطق الرسمي للهيئة محمد تليلي المنصري. نولي تقديم نشرة أخبار المساء دائما مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي شأن الدولي، قال مصدر أمني صهيوني لموقع ولا توسيع الهجمات الصهيونية في العمق اللبناني مع استهداف العاصمة بيروت منسقة مع الولايات المتحدة، وأضاف أن الجيش الصهيوني سيشن عمليات اغتيال أيضا، وأنه يستعد لأي رد محتمل من حزب الله اللبناني. وقال رئيس الوزراء الصهيوني اليوم أنه أمر الجيش بمهاجمة الضاحية الجنوبية بيروت وسط تصعيد تل أبيب للعمليات البرية وغاراتها على لبنان. وأصدر الجيش الصهيوني اليوم أوامر بالإخلال سكان 7 قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، قال إنه سيهاجمها. وفي الأثناء، قتل جندي صهيوني فيما أصيب 3 آخرون، أحدهم بحالة خطيرة جراء هجوم لحزب الله بمسيرة مفخخة وقع ليلة الماضية قرب قلعة الشقيف في بلدة يحمر جنوب لبنان. على الجبهة الإيرانية، حذرت إيران تل أبيب والولايات المتحدة من عواقب انتهاك وقف إطلاق النار الذي يشمل كافة الجبهات بما فيها لبنان. وقالت القوات المسلحة إنها لن تتسامح مع استمرار الجرائم الصهيونية في لبنان. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية أن طهران أوقفت تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب الهجمات على لبنان، والتي اعتبرتها انتهاكا لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. وذكرت الوكالة أن فريق التفاوض الإيراني سيوقف المحادثات وتبادل النصوص عبر الوسيط. وقالت إن إيران تعتزم إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل وتفعيل جبهات أخرى بما في ذلك مضيق باب المندب بهدف معاقبة تل أبيب وداعميها. وبدوره، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة هو انتهاك على جميع الجبهات. هذا وتصاعدت المواجهة العسكرية بين الجانبين مع استمرار تبادل الضربات تزامنا مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى احتواء الأزمة والتوصل إلى تفاهمات جديدة وسط مؤشرات متباينة بشأن مستقبل المفاوضات بين الجانبين. وميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ ضربات وصفت بأنها دفاعية استهدفت مواقع رادار وقيادة وسيطرة تابعة لإيران في جزيرتين داخل الأراضي الإيرانية، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات مضادة استهدفت قاعدة تستخدمها القوات الأمريكية لشن عمليات ضد إيران دون تحديد موقعها، بينما تحدث الجيش الكويتي عن اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة في أجوائها. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: ساعة الحرم. يعتبر برج ساعة مكة أحد أبرز معالم مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، ويشكل بالإضافة إلى 6 أبراج أخرى ما يعرف باسم وقف الملك عبد العزيز أو أبراج البيت، والتي تقع في ساحة الحرم المكي الشريف. يبلغ ارتفاع برج الساعة 600 متر، وهو يعد بذلك ثاني أطول برج في العالم بعد برج خليفة في دبي، ويمكن رؤية الساعة في أعلاها من جميع أحياء مكة المكرمة، وتعرف هذه الساعة الشهيرة باسم ساعة مكة. ساعة مكة مصممة على الطراز الإسلامي، وتعد ساعة الواقعة أعلى البرج على 4 وجهات أطول ساعة في العالم، ويمكن قراءة الوقت منها من على بعد 17 كيلومترا، ويبلغ حجمها 6 أضعاف حجم ساعة بيج بن الشهيرة في لندن. تحتوي ساعة مكة في أعلاها على مكبرة صوتية تبث الآذان من الحرم المكي الشريف، كما تضاء قمة الساعة باللونين الأخضر والأبيض أثناء الآذان.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
9: أصايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

0: ومرحبا بكم من جديد في أصايل حتى الثمانية بإذن الله. وجاتنا وين بشكون مباشرة إلى مدنين مواكبة لمهرجان مسرح التجريب بمدنين. زميلتي عفاف الودرني موجودة هناك على عين المكان. عفاف مساء النور.
1: مساء النور مجيد، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين. إذن كما كنت تحدث مجيد، أحنا اليوم في مواكبة لفعاليات الدورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين. هذه التظاهرة اللي تأسست منذ سنة 1992 على يد المسرحي الكبير الراحل أنور الشعافي. اليوم ثلاثة أيام المهرجان تتوصل في الفعاليات من خلال برنامج متنوع فيه تكوين، فيه احتفاء برومو ثقافية. طبعا هذا الكل في إطار فعالية المهرجان تعزيز الحراك المسرحي والثقافي في الجهة. أكثر تفاصيل عن برمجة اليوم وشنو تبقى في البرمجة خلال الأيام القادمة باش ناخذوه مع مدير مركز الفنون الرقحية الدرامية والرقحية بمدنين سي جمال شندول اللي حاضر معنا عبر موجات إذاعة تطاوين. مرحبا بك سي جمال على موجات إذاعة تطاوين، تعطينا فكرة على برنامجكم اليوم في البداية.
2: مرحبا بك ومرحبا بإذاعة تطاوين ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تطاوين. البرمجة اليوم كنا انطلقنا الصباح بتربص في فن الممثل، الممثل والإيقاع المسرحي مع الفنان رمزي عزيز هو مؤثر التربص. بعدها العشية مع ساعتين كان عندنا حفل توقيع كتاب الأستاذ عبد العزيز غزال محطات في الشأن الثقافي بولاية مدنين، وكان تفاعل بينه وبين الحاضرين حول شأن الثقافي لأنه كتب في شأن الثقافي منذ معاصرته لي هو يعني من السبعينات إلى الآن، وهي شهادة معناها كبيرة نعتز بها الناس كل. ثم عندنا زاد يطرق بعد شوية في إطار انفتاحنا على أو في إطار احتفائنا بدور الثقافة المتوجة وطنيا، نحتفو اليوم في دار ثقافة الجين في عرض سنديكا، وهو عرض شارع إن شاء الله باش ينطلق بعد قليل باش يتفرجوا فيه الحاضرين في الليل إن شاء الله.
1: عرض هدايا هو عرض متوج زاد سابقا، لو تعطينا فكرة على التتويج اللي أخذوه.
2: هما تعرفوا اللي دور الثقافة تحضر كل عام مسرحيات ويشاركوا بهم في الجهوي ثم الإقليمي ثم الوطني. العرض هذا ترشح للوطني في مسار مسرح الشارع وتحصل على الجائزة الوطنية الأولى في مسرح الشارع، فإحنا حبينا الصغيرات هذوما نفرحوهم ونحتفوا بهم في المهرجان، يعرضوا في مهرجان عريق كما مهرجان مسرح التجريب وتشوفهم الناس وتشوف الناس حتى باش تتشجع تسايب صغارها في دور الثقافة، تشوف الصغيرات هذوما كيفاش وصلوا انهم توجوا وطنيا باش يتشجعوا حتى هما في قادم المواعيد ويدخلوا صغارهم النوادي المسرح.
1: اليوم زاد خلال الفترة المسائية فما تكريم الفنان الفاضل الجزيري، طبعا تكريم هذا اخترتوه تقديرا لمسيرته الفنية واسهاماته في اثراء الساحة المسرحية. التكريم هذايا اكيد مهم مع اعتبار يعني الفعل الثقافي في تونس ككل، التكريمات هذه ديما عندها وقعها الايجابي. اليوم التكريم هذايا كيفاش باش يكون بالضبط؟
2: محمد الفاضل الجزيري هو قامة فنية تونسية ودولية، وهو كذلك ابن الجهة ابن مدنين ابن جزيرة جربة. اليوم باش نكرموه على مسيرته الحافلة سواء في المسرح أو في السينما أو في الدراما، باش نكرموه بعرض آخر الأشرطة اللي أنتجها وهو شريط جيرة مأخوذ عن مسرحية صاحب الأحمر للأديب عز الدين المدني. من بعد إن شاء الله باش نحاولوا نعرضوا الفيلم هذا، وقبله هو باش نعرضوا فيلم وثائقي صغير مدة 12 دقيقة من إنتاج بنته إيمان الجزيري، وثائقي يوثق بعض بعد فترات ومحطات محمد فرد الجزيرة.
1: سي جمال أنا قبل ما نرجع معاك على شنو مازال في برمجة تظاهرة لهذه السنة في دورتها 29 طبعا مهرجان مسرح التجريب بمدنين، نحب نرجع معاك على الأيامات اللي فاتوا وتقييمكم للدورة هذه كيفاش كان، خاصة أنا نحب نركز على مستوى حلقات النقاش ما بعد العروض المسرحية وأيضا انطباعات الجمهور المواكب.
2: تعرفوا الناس كل اللي النقاش هو يعني حلقة دائمة ما فيهاش نقاش، حتى اللي يبدو جايين مثلا العروض جايين مدينة عارفين اللي عندهم بعد العرض عندهم نقاش، لأن جمهور في مدينة متطلب، جمهور مدينة ما هوش مستهلك بركة، مش يستهلك المادة يتفرج ويروح، لكن يتفرج وبعد يحب يفهم يحب يفكر شفرات العمل الفني، فيصير هذا الحوار بين بينهم بين الجمهور وبين الصناع العرض. وكانت توحنا عملنا الاثنين كثم برشة تفاعل وثم برشة أسئلة من الجمهور وتفاعل من الرواد، وهذا شيء اللي تأسس عليه المهرجان منذ بدايته. النقاش كان حلقة كبيرة ومن نقاش ذي تعلموا برشا وخرجوا لي بعد الدراسة نتاعهم في البكالوريا، يعني توجهوا مسرح، يعني المهرجان رغبهم في المسرح توجهوا المسرح، ودي هم اليوم كما نشوفهم فاعلين في الساحة الثقافية.
1: ومهرجان مسرح التجريب في مدنين حتى في مواكباتنا احنا كل الحضور كانوا ديما خلينا نقولوا بين قوسين يقروا ألف حساب للجمهور، هو جمهور نوعي وكانوا أكدوا أكيد أنه جزء من نجاح المهرجان في مختلف دوراته. نجي معك سي جمال توا، لما تبقى من العروض والمواكبات في هذا أو في هذه الدورة؟
2: اللي تبقى هو عندنا مازال عندنا في الدورة هذه مازال عندنا ثلاثة أيام هذوما باش يكمل فيهم التربص على غدوة وبعد غدوة وبعد رجسين، عندنا التربص باش يتواصل مع الفنان رمز عزيز، عندنا فيه توقيع زوج كتب لمختار الغمي وفتحي الرحماني، عندنا فيه أيضا زوج عشويات موسيقية، عشوية موسيقى راب مع مراد طهرية، وعشوية موسيقى باش يتكفل بها فرقة المعهد العمومي للموسيقى. والبقية العروض عندنا جديدة جاية مسرحية رار وهي مسرحية أيضا جميلة، بعد غدوة مسرحية تمثال حجر صديقنا كريم عاشور أيضا مسرحية جميلة، ونختتم بالمسرح الوطني الشاب بمسرحية جاكراندا لنزار سعيد.
1: باش تواصل زادة تقديم عدد من المؤلفات أكيد
2: بطبيعة الحال، عندنا مؤلفات الرمادية لمختار البرغمي، وكتاب جديد أيضا لفتحي الرحواني، ما سمحوني ما نستحضرش العنوان تاعه.
1: إذن هذه أبرز المحطات مجيد
0: نعم.
1: نزلت في دورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين. احنا حاليا متواجدين في مركز الفنون الرقية والدرامية بمدنين، ثم حركية البرة طبعا العرض اللي كنا تحدثنا عليه اللي هو في إطار مسرح الشارع، عرض خاص بمعتمدية جيم جربة. طبعا اللي يسمع فينا توا أكيد الجمهور حضوره مهم ومواكبته مهمة كما كنا تحدثنا، هذه كانت مواكبتنا.
0: يعطيك الصحة عفيف
1: مدير
0: سي جمال،
1: شكرا لها الدرامية والرقية سي جمال سنزور على كل هذه المعطيات اللي
0: نعم.
1: قدمها اليوم خلال مواكبتنا.
0: يعطيك الصحة عفيف الودرني اليوم مباشرة من مدنين، شكرا لك وشكرا سي جمال.

0: زميلنا مؤجمل منه الفقرة، الفقرة اللي تحوّت عليها دائما حكايات وطن اللي طلع لينا أسبوعيا الدكتورة هاجر الكريمي عالمة الآثار ومديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث.
1: حكايات وطن.
0: دكتورة مساء النور.
2: مساء النور، مساء الخير، كل عام انتم حين بخير
0: وانتي بألف خير،
2: مبروك وعودة ميمونة، بالتوفيق لأبنائنا اللي تعديوا امتحانات واللي عداوا ان شاء الله بالنجاح، وان شاء الله يعديوا يقضيوا عطلة صيفية كما يحبوهم
0: ان شاء الله. يا رب الله يبارك فيك، ونفرح ديما بإطلالتك أسبوعيا عبر إذاعة تطاوين. سألت الدكتورة اليوم، نعطيكم شوية كواليس، سألت قالت هل نكملوا الحواسة هذه؟ أكيد هي الحواسة لا تنتهي يا دكتورة، أكيد مع المواقع الرائعة في تونس من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. اليوم زاد الرحلة فيها خضار، فيها طبيعة رائعة وخلابة جدا، يعني كي ناخذكم في جولة في غار دمام من ولاية جندوبة، فما المحمية الفايجة هكا، برشا برشا برشا حاجات نجم اليوم نركزوا عليها. أنا مش باش نقولك علاش، لكن مكان رائع. أنا عملت جولة سبقك شوية، دخلت شوية على الانترنت شوف شوية المكان اللي مزرتاش للأمانة، يشرفني أني نزوره ويفرحنا زادة أكثر كي ناخذوا زادة فكرة من عندك.
2: أي اليوم نقعد في ربوع يعني ولاية جندوبة، احنا اخر محطة كانت تذكروا في متحف شمتو واحيانا فيه يعني اختتام شهر التراث. احنا اليوم متحف شمتو في مكان متوسط بين غار دماء وبين موقع كبير اخر اللي هو بولاريجيا، يعني التونسي اللي باش اي وجهة جاي منها باش يتوجه نحو ولاية جندوبة ثم الى هذه المواقع، يعمل مسلك كامل اللي حتى أنا نحب نلفت انتباه وزارة السياحة لهذه هذا النوعية من المسالك، لأنه مش بش يتكلف حاجة كبيرة، لأنه في الطريق متسلسلين، هو مسلك جاهز طبيعي وثقافي تراثي. اللي يعمل محطة في بولاريجا ينتقل إلى شمت ويتمتع بما حكينا عليه المرة الفارطة، وعندما يتقدم سيكتشف جنة على وجه الأرض في اتجاه غار دماء. اتجاه غار دماء باش نلقاو مواقع أثرية أخرى بالطبيعة في الطريق، ولكن المحطة النهائية اللي نتمناها يقوم بها الشاب أو العائلة أو الرحلة، لأنه هي تصلح للروندوني، تصلح للبيكنيك، تصلح للتنزه، كل إنسان وكل قدير وقدره، ولكن هو مكان سياحي ثقافي بامتياز. أنا قلت يعني محمية الفايزة لأنه زادة لازم نعرفه بها، إذا كان أولادنا ولا شبابنا ما يعرفش ما قرواش في المدارس، لكن لازم يعرفوا اللي ثم موروث ثقافي وأيضا ثم موروث طبيعي. هناك أماكن قديمة جدا في ومتجذرة في الزمن، ويعني عاصرت التغيرات المناخية وبقيت صامدة، فهناك خطة واستراتيجية حولتها إلى محميات، يعني هي محمية بالقانون ومحمية حتى يعني من يعني الأضرار البشرية ولا المناخية اللي تنجم تصير لها، ولا قدر الله تكون مهدد الاندفاع. من بين المحمية هذه متاع الفايزة في غار دماء اللي أعلى قمة فيها يعني فيها 1200 متر، ويعني وقت اللي توصل للقمة بتلقى هذه كيف النقشة تطلع دروج يعني منقوش، هو النقشة والنقشة منقوش في هذا الصخر، وإذا استطعت وعطاك رب الصحة يعني تطلع بتشوف يعني مشهد رائع وجميل جدا، بتشوف يعني بلادنا قديش ثرية وقديش يتنوع فيها التراث، فيها تنوع ثقافي وطبيعي بالنسبة لمساحتها ديما نقول يعني كبير كبير ومبهر.
0: نعم هذه لازمها صحة ولازمها زادة مؤهلات بدنية جيدة باش نطلعوا الفوق هكا ولا
2: لا؟ هي هواها يرجع كخفيفة لأنه هو نقي ومنعش وغير ملوث وما تحسش يعني بصعوبة الجبال ولا الصعود، وطبعا اللي باش يزورها باش يشوف الأيل الأطلسي أو البربري اللي هو يعني هذا الصنف من الحيوانات التي اندثرت واللي احنا بدون تحاولوا يحافظوا عليها، هو نوع من الغزال اللي يبدأ الجرون بتاعه كالشجرة المتشعبة. وبالنسبة للذكور وبالنسبة للإناث هو نوع من الغزال ما عندهمش الجرون ذوكم، يعني هذا حيوان قاعدة تونس تحافظ عليه وتحبه يتكاثر ويبقى يعني إلى أجيال وأجيال قادمة حتى نحافظ على هذا الإرث الطبيعي وفي نفس الوقت الإرث الثقافي. هناك موقع قريب يعني جدا من السيزة أيضا هو توبورنيكا، موقع قديم يعود للفترة النوميدية القرطاجية والرومانية، يعني أهم ما بقي منه هو السد البراج المقوس المائي، جميل جدا، وبعض المعالم الأثرية اللي يمكن يزورها المتجول في هذه المناطق واللي باش يجمع فيها كما قلت بين سحر الطبيعة وبين ثراء التراث.
0: جيد، شنو هالرحلة اليوم هذه الدكتورة؟ والله أنا شخصيا والله شجعتينا أن ننظرها، خاصة طول الوقت تقريبا ممتاز جدا، دنيا خضار كلها ما شاء الله تقريبا منطقة ينجم واحد يعمل زيارة في أول فرصة، ولو أن الصيف دخل، الصيف دخل لكن تقريبا عشوية باهية ولا صبحية زادة باهية، يعمل 66 كيف وهو يتمتع بهالمناظر الطبيعية،
2: مناظر جميلة جدا حتى في الصيف في الربيع في أي وقت تنجم تزورها، هي محمية دائما خضراء وحتى المناخ فيها يعني مناسب، ما يعني زيارة جميلة وجميلة جدا، الطريق زادة سهلة الوصول إليها، كما قلت لك هناك محطات ينجم الإنسان يقف فيهم ويشبع من هذا الوطن العزيز.
0: نعم، أنت تحكي على تونس، أنا باش نهدي لك الغنية هذه الأول مرة باش نهديها لك دكتورة، رجعك شوية هيك سنوات شمسك يا تونس، ومن أجمل ما غنت سوسن الحمامي، فتحية لك دكتورة إن شاء الله ديما منورة. موعدنا إن شاء الله دائما يجدد يوم الأربعاء مع بعضنا إن شاء الله. شكرا دكتورة.
2: إن شاء الله.
0: شكرا. الغنية هذه خصيصة للدكتورة.
3: شمسك

0: مرحبا بكم جميعا. ظهر لي تليفوناتك رجعوا باهي ناخذوا بنت الأجواء. مرحبا بك زينب من مدنين، مرحبا بحسن، مرحبا بخبيبة طرابلسي، مرحبا بكل الأصدقاء. ألو عسلامة.
1: ألو
0: السلام ورحمة الله. مرحبا بك.
1: أهلا أخويا مشيد،
0: شني حالك؟
1: والله الحمد لله. بالله يا أخوك محمد بركان من بني بركة، أول مرة نكلمك.
0: أهلا وسهلا يا أخويا، ومرحبا بك ومرحبا بأهالي بني بركة الكل اللي سمعوا فينا.
1: لا يا سي عبد المجيد، بالنسبة برامج ما عندي فيها، ما نقول برامج ممتازة ومنتجة جدا. وبالنسبة حويجتين حبيت نقولهم لك.
0: قول يا بابا.
1: طيب أولا بالله نحب دائما وابدا هكا محمد حسن نسيتوه، قاسم كافي والهادي حبوب من الافلام هكا عندهم اغاني سمحه ياسر اندثرت شويه. هاي بالنسبه لك انا. وبالنسبه لحويجه اخرى هي الاغاني بربي، تو في الاول مشيت نصلي على النبي وريت فهد بلان جافة واحدة قديمة متاع صوت مجيد الحداد، نحب نسمع ديما صوت مجيد الحداد، نحبش نسمع صوتك انت عن طريق واحدة
0: وهنا
1: يا ديما جيبها
0: باهي الاوريجينال الاصلية. اي صحيت انا معك في هذه، نمعك في هذه نمعك 100%.
1: بالله يا راني نعرفك قمة من القمم، والله ديما نتبع فيك وكل الحمد لله يا ربي انا تحصلت عليك اليوم ومن بكري يصل
0: ان شاء الله تليفون
1: تو يقول لك
0: طول عمرك وبارك الله. وتليفونك باهي راهو، والله تليفونك باهي. سلم خويا ان شاء الله تعيش ويطول عمرك ويعطيك الصحه. شكرا. يلا ناخذ مكالمه اخرى. الو
2: الو
0: السلام عليكم. مرحبا بك.
2: السلام.
0: السلام ورحمة الله. شكون معايا؟
2: مجيد. شيني حالك يا مجيد؟
0: أهلا
2: وسهلا.
0: عايشة كنت بخير؟ أم عندي مدة ما سمعتش هالصوت، مدة طويلة.
2: هذا حق لك يا سيدي، ما سمعتش ومشيت لك حتى غادي معيت أنا وياك في الإذاعة.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك يا سيدي.
2: عرفتني ولا؟
0: هاني بديت نقرب شوية.
2: محمد المديهين هكا اللي مرة
0: مرحبا بيك.
2: حتى مشيت مرتين غادي الإذاعة.
0: مرحبا بيك يا سيدي، إن شاء الله تعيش ويطول عمرك إن شاء الله.
2: وتحية لك أنت وتحية للمجموعة.
0: شكرا شكرا. الله يبارك الله يبارك، وان شاء الله تعيش وان شاء الله ديما ربي. الحمد لله الله يبارك لك. شكرا لك. ان شاء الله ديما منور. وبالله انا حبيت سلم على شوقي لاني يسمع فينا زاد شوقي العزلوك. شكرا لك، يعطيه الصحه وربي يبارك لهم ان شاء الله جماعه الكل. باهي خويا البرامج باهي، شنو رايك تو في البرامج؟ باهي مشي باهي. خلينا من بعد لنا بنسمع غنايه. فما تليفون اخر ناخذ التليفون وبعدها مباشره باش نسمعوا جديد سان ليفون و أغنية حلوة ورائعة جدا إن شاء الله تسمعوها بعد شوية. ألو أهلا وسهلا، تحياتي. أهلا وسهلا بسام. لباس حاضر يا أخوي، شنو أحوالك يا بسام؟
3: ما شاء الله ما شاء الله
0: إن شاء الله ديما منور.
3: ريت
0: الكلمة هذه تلخص الكلام
3: ديما ديما كوان نصيب.
0: يعطيك الصحة.
3: ما شاء الله
0: إن
3: شاء الله تعيش.
0: إن شاء الله تعيش. الله يبارك لك وربي يعطيك الوقت الطيب إن شاء الله، وديما تفرح وديما يزهى بالك إن شاء الله. باهي.
3: ما شاء الله ما شاء الله.
0: عايش خوي.
3: شكرا.
0: الله يبارك لك بسام. شكرا شكرا لي. يلا أنتم في الاستماع إلى الإذاعة التونسية من تطاوين جديد توليت سان ليفون نانو، نسمعها اليوم مباشرة.

0: ومرحبا بكم جميعا. يلا نكمل فيما تبقى من الوقت. ألو، عسلامة مع المستمعين. ألو ألو
1: ألو، مرحبا بك مجيد.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: كل العاملين معاك وأمسي طيب ورايق يا رايق ليك ولكل المستمعين، ويعطيك الصحة على أغاني الكل.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا، يعطيك الصحة. لباس الصحة
1: الحمد لله. معك سامح من المطوية.
0: اي اي، من الصوت طلعتك.
1: عايش كيما جيت راكم ونسني اليوم في الكوجينة، ننظف الكوجينة بصراحة تعدى الوقت ما نعرفش كيفاش.
0: ان شاء الله ربي يبارك لك وربي يزاد يفرحك فرحة كبيرة.
1: ان شاء الله ربي يبارك للناس الكل، ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل، وان شاء الله تكون وان شاء الله نطلب نجاح لولدي سني بكالوريا يا ربي. ان شاء الله الربعة ربي يوفقه هو واصحابه الكل والناس الكل وتلامذة الكل، ربي يوفقهم ان شاء الله يكون لهم معناها ساهل، يكون لهم حاجه في المتناول للناس.
0: ان شاء الله ما هو اللي يتعب واللي تعب تعب تعبه باهيه راهو بقدره ربي، والله ربي ما يخيبهمش. ان شاء الله نسمع اخبار طيبه وتكلمي الاذاعه ونبدا انا في الاذاعه تقولي لي مجيد خويا ولدي نجح. وعد راه ردي بالك.
1: انا صرف القدوه كان ينجح.
0: لا والله صح، المهم ينجح، هو ينجح وتفرحي انت يزي خيرات. والله خير
1: انت راكو ولاتوا جزء منا في الدار نتاعنا. معناك تقولي لنا شنو شنو رايكم في البرمجه؟ فما واحد يعطي رايه في صغيره ولا في روحه ولا في ولده ولا في زوجه.
0: ما هو رايكم يهمنا، راه احنا ماذا بينا باش نقدموا.
1: يعني مثلا نحب نقترح عليكم في تو في الصيف مثلا تكثر قصان المياه ويكثرك الوشوشه والناموس ومحشاكم الزبله اللي ما تتهزش هي مده مثلا برنامج هذاك مثلا ماذا بينا في خاصه الصباح يبدا مثلا نقولوا احنا مع المسؤول ولا مع المواطن موجود. هو عند اختنا
0: هم ما شاء الله البرامج كلها كلها موجوده
1: مع المسؤولين ديما. فما برنامجكم
0: يكثركم البرامج هذوما هيك معنا اللي فهم
1: هذا يا زاد. فما مراحين نتمنى ما يقصش مراحين ممتاز مع ابائنا المسنين ممتاز زاد تقدم فيه
0: فيروز الجباهي.
1: فيروز الجباهي باهي وممتازه والله. نعاد نسمع فيها
0: يعطيك الصحه
1: مجيد اكيد هذاك معناها بصراحه.
0: لا لا الحمد لله احنا زاد قابلين للنقد والرحب
1: مجيد معناها انت ما نقول الروح نتاع الاذاعه بعد المنصتين الكل كل حد ورايا معناها ما احنا ديما نقول يعني هيك معناها روح الاذاعه هذوما الزوز من الناس اللي ياخذوا بالخاطر برشا
0: ان شاء الله ربي يخليهم
1: ياخذوا المستمعين برشا. معناها والله شوي هيك تحت مثلا على العطله وعلى الطرقات وعلى الحوادث لطف على الناس وعلى معناها كل شيء يخص بالصيف. ما تعرف في برشا حركه وفي برشا سهرات والبرمجه زاده نتاعت ما ينسوش الجنوب حتى في البرمجه نتاعت المهرجانات ما ينسوناش
0: ان شاء الله باذن الله. هذاك الكل ان شاء الله ياخذوا بعين
1: في المتناول الناس الكل كي حتى الواحد وتكون التذاكر في المتناول زاده مجيد وتعرف
0: راسك حي. لا لا لا لا كو انا فهمت مباشره. ان شاء الله خير، ان شاء الله اللي جاي خير يا سماح. سلمي على الوليد ان شاء الله موفق في امتحاناته باذن الله. عايشك
1: الله يبارك لك وشكرا ان شاء الله.
0: عايشك يا سماح. العفو العفو العفو الله ينورك. شكرا. بعد المطوي. الو الو الو عسلامة ظهر لي طولنا شوي في التليفون قاعد يستنى هيك ولا ظهر لي مفتاح به مسالش. من بعد ان شاء الله نشوفوا تليفون اخر حتى يكونوا معنا. مرحبا بالناس الكل يسمعونا ويحبوا اذاعه التطاوين. شكرا. يلا نسمع اغنيه. يلا حاضر.

0: مرحبا بكم، مرحبا بالجميع اللي معنا. يلا مكلمة أخرى كميشيل اللي مفتاح. ألو، عسلامة.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا، مساء النور.
1: ياك
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: وبيك يعني.
0: زهرة من رمادة هكا؟
1: نجات.
0: مرحبا بك يا نجات، أهلا وسهلا. لاباس نجات، بصحتك؟
1: لاباس
0: الحمد لله. العائلة بخير، الأمور طيبة؟
1: لاباس.
0: في نعمة في نعمة في نعمة، إن شاء الله إن شاء الله ديما منورة. وتسمع برشا إذاعة تطوين ولا شوية؟
1: برشا.
0: باهي، شنو اللي يشدك فيها أكثر ترى؟
1: برامجكم الكل داعية،
0: خاصة أنت وهادي كلهم. باهي، إن شاء الله الله يبارك لك، وإن شاء الله زاد البرمجة جديدة إن شاء الله آخر الشهر، إن شاء الله تجيكم البرمجة الصيفية، تجيكم إن شاء الله بأبهى صورة كما تتمنوا بقدرة ربي.
1: باهي
0: عايش إن شاء الله. الله يبارك لك يا نجاة، شكرا، سلم على الدار وعلى العائلة الكل.
1: باهي عايش. عايش.
0: شكرا، باهي أيامك، شكرا. ألو، عسلامة.
2: تيسى عبد المجيد،
0: اهلا مرحبا، واخر تليفونك بالاخبار. يلا مرحبا بك
2: يا اخوي. نعطي ما عنديش الحظ، طلبت ثلاث قص عليك.
0: لا اللطف عليك، لا لا والله، لا مرحبا بك.
2: والله نبغيها تاع التطوير، كبرت فيها راني نقولهم ديما تاع التطوير الوطنيه، حتى في البرامج الاخرى في اذاعات الاخرى قلت لهم شبيني اليوم الحظ ما عنديش.
0: لا والله، لا
2: مزيد.
0: لا لا لا والله، مرحبا.
2: عم ليلى كلكم راني نتبع فيها قديمة.
0: إن شاء الله تعيشي وإن شاء الله ديما ربي يعطيك الخير والصحة.
2: والله يا قلت يا مجيدك إن شاء الله أيامك ديما عيد.
0: إن شاء الله حني وأنتي إن شاء الله يا باهي.
2: إن شاء الله وخويا اللي هز عليه التليفون.
0: بارك الله فيك.
2: ربي أمس من قلت عيد الأمهات، نقول لأمي ربي خليك ليا.
0: إن شاء الله.
2: ربتنا تسع صغار، ربتنا على التربية. والقراية هنا باهي مش ما لا ما الحمد لله نقولهم.
0: الحمد لله، إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب وربي يفرحك وربي يخلي لك أهلك والعائلة الطيبة هذوما الكل.
2: أي بنويت إن شاء الله يا رب نجحهم لي نستنانا في المستقبل نتاعهم
0: يا رب.
2: وراجل نقول له ربي يخليك ولكل المستمعين وكل المشاركين إذاعة تطوين ديما نسمعوا فيكم، رانا ديما حتى ما شاركوش معاك رانا الراديو في الكوجينة.
0: هكا هو مرهاو تو تقريبا الناس الكل تو يسمعوا فينا، الأغلبية اللي هيك تكلم أنا في الكل. ربي يعاونهم إن شاء الله. صحة صحة وفرحة، صحة وفرحة، يعطيك الصحة.
2: درت لنا الغنايات كل اللي نحبوهم شاد للحاج
0: حتى الثمانية إن شاء الله مع بعضهم، وزلت باش تسمع إن شاء الله. باهي، سلم على الدار وانقص عاد. اي يعطيك الصحة،
2: اي
0: يعطيك الصحة، شكرا لك.
2: ان شاء
0: الله ان شاء الله، شكرا لك. بعد شوية بثينة بصلى عليكم تعطيكم اخر الاخبار الحينية والفورية في موجز الاخبار، وحنا نرجع نواصل معكم لقائنا في اصايل باذن الله اليوم.

أكثر الحرائق والتقليص من التأثيرات البيئية الناجمة عن المصب النهائي للفضلات بمنطقة الخبطة بحي المهرجان. شدد وزير التربية نور الدين النوري على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش في امتحان البكالوريا. أوقفت طهران تبادل الرسائل مع واشنطن احتجاجا على الجرائم الصهيونية في لبنان وقطاع غزة، وهددت بالرد على هذا التصعيد، فيما قال الرئيس الأمريكي أن إيران لم تبلغه بذلك. أبلغ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بر الإدارة الأمريكية أن حزب الله مستعد لوقف شامل وفوري لإطلاق النار مع الكيان الصهيوني، وأنه مستعد لضمان تنفيذ الاتفاق. أفادت مصادر مطلعة على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأن وفدا مفاوضا من حركة حماس سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر يوم الأربعاء المقبل. انتهى الموجز، مجيد يواصل معكم المشوار بعد قليل في أصائل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

ومرحبا بالجميع اللي يسمعوا فينا ويتبعوا الآن أكيد في إذاعة تطاوين. شكرا على المتابعة وشكرا زاد على الوفاء، لأن زاد مهم جدا أنك تشوف مستمعين أو في يعني ما شاء الله، فشكرا لكم والله يعطيكم الصحة. شكرا زاد الأصدقاء اللي معانا اللي منورين زاد الإذاعة، شكرا لكم والله بارك الله فيكم. فما فقط بالله تحية الصديق لينا أحمد قال لي بربي رانا نحبوا إذاعة تطاوين برشا برشا برشا. باهي سيدي بارك الله فيك يعطيك الصحة وربي يبارك لك، وإحنا نفرحوا والله نفرحوا وقت اللي نشوف إنسان غيورك على الإذاعة، فبارك الله فيك يعطيك الصحة يا أخويا ويطول عمرك يعطيك الصحة. يلا بعد شوية الفنان السوري إن شاء الله عبد الكريم حمدان بإذن الله يكون معنا. حتى اليوم نسمع زادة جديدة بإذن الله، جديد احنا نقوله جديد جديد معناها اللي مازال الأغنية مازالت جديدة وإن شاء الله زادة تسمتحوا بها بإذن الله، نسمعها مباشرة.

فنان السوري النجم العربي عبد الكريم حمدان اليوم عبر إذاعة تطاوين. مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتابعوا. حبينا أنا عبد الكريم لكن اليوم عندهم بروفة كبيرة لعندهم حفل زادة كبير. إن شاء الله موفق عبد الكريم لأن هو زادة صديق إذاعة تطاوين. فإن شاء الله موفق بإذن الله. الفنان ديما أنا نقول والله المميز، تعرفوا علاش نقول الفنانين ديما المميزين؟ وقت اللي يعملون عمل جديد، عمل جديد تو لايت سان ليفون نانو عنوان الأغنية، حلوة برشا الأغنية، نسمعها عبر الإذاعة التونسية من تطاوين.

جميع اللي يتابعوا اليوم إذاعة لميمة، قلنا بس نحيوها لميمة، في فما كوكتيل كامل لميمة محمد رمزي لميمة اللي بس نحيوها صحيحة. لما فماش كيفها في الدنيا أمس، والله اسمها أمس حركتون المواجعة صراحة أمس في استديو لحد، فخلينا اليوم نحيو بطبيعة كل أم تسمع الآن إذاعة تطاوين. تحية لها وربي يطول في عمرها وربي يفضلها وربي يرحم كل أم غادرتنا. تحية لكل الأمهات.

0: الأغنية أثرت في برشا، فما حتى اللي يبكي، والله فما اللي بكيت وبه. إن شاء الله إن شاء الله ربي يخليكم أمهاتكم الكل. إيهاب من ليبيا، تحية ليك يا إيهاب، تحية للوالدة ربي يفضلها وربي يطول في عمرها. شكرا يا إيهاب، وشكرا أيضا على الوفاء الدائم لإذاعة تطاوين. إن شاء الله ديما منور إيهاب، وإن شاء الله ديما زيارات طيبة إلى تونس. شكرا ليك، يعطيك الصحة. حبيت على حميدة زادة، قالت أمي مريضة ربي يفرج عليها، أنا موجودة في دبي، توحشت برشا برشا الوالدة، إن شاء الله ربي يفضلها وربي يشفيها يا حميدة، وربي يخلي لك لميمة إن شاء الله، يعطيك الصحة، الله يخليها ويطول في عمرها إن شاء الله. لم أكي رضوان، تحية لك يا رضوان. رضا زاد الأمين، فتحي جمعون، تحية لك يا فتحي، شكرا لك. بربي أبا يمنى، إن شاء الله ربي يفضلها يمنى وربي يخليها لك، وتحية ليك أنت ولكل العائلة واللي عندها زادة صغيرات. والله جميل جميل، أنا كي نشوف التفاعل الجميل هذا معكم. شكرا لكم الناس الكل، يعطيكم الصحة. بعد شوية ناخذ دفعة أخرى زادة من المكالمات الهاتفية بإذن الله، لأن يهمنا برشا التفاعل الرائع مع مستمعينا وين ما كانوا. احنا رسمنا مستمعينا، فاكيد يهمني اني ناخذ زاده دفعه جميله ورائعه ان شاء الله من المكالمات بعد شويه، ونغير زاده الموضوع بالنسبه لليوم. شكرا عمار العطوي، فنانه مبروك الاغنيه الجديده، سمعت الاغنيه فمبروك ان شاء الله ديما منور. الفنان حسن الشيباني زاده، تحيه ليك. هادي، تحيه ليك يا هادي، ان شاء الله ديما منور يا هادي، شكرا ليك. وشكرا لكل الأصدقاء، يعطيكم الصحة الناس الكل، مرحبا بكم اللي يحبونا ويحبوا ديما يكونوا معنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. يلا مكالمة، حاضر مكالمة وصلت. ألو، عسلمة. عسلمة
1: أخوي مجيد.
0: شكرا، أنا بالله حبيت أسلم على أمين واللي معايا زادة توا في التليفون. مرحبا بك، شنو أحوالك؟
1: عاش أخوي مجيد، لباس؟
0: والله في خير ونعمة، الله يبارك لك. مرحبا بيك ومرحبا بكل أهالي المطوية اللي يحبوا إذاعة تطاوين إن شاء الله. الله يبارك. هاي احكي لي شوي على إذاعة تطاوين بما أنك تسمع فيها.
1: نسمع كان إذاعة تطاوين.
0: شي عجبك فيها؟
1: مضروبة بها برامجها سمحة ياسر، تبع فيها كان
0: هي باهم. أنا مدامك تعجبك برشا إذاعة تطاوين، حتى احنا زاد المطوية نبغوها ياسر، والمستمعين زاد مغادي نبغوهم. باهي، الله يبارك لك، الله يرحمها وينعمها ان شاء الله يا رب.
1: نقدم تحيه لاخواتي الكليه،
0: وربي يفضلهم الخوت الكل كل كل كل دون استثناء. يعطيهم الصحه،
1: وصغاري عاملين معك جو
0: سلم عليهم الكل، واحد واحد واحد واحد الكل. باهي، شكرا، يعطيك الصحه. يلا مكالمه اخرى، لان بعد شوي عندنا زاد موعد مقدس. الو، عسلامه.
2: الو، عسلامه،
0: مرحبا، اهلا وسهلا، شكون معايا؟
2: وسيلة من جربة.
0: وسيلة، مرحبا بكم، مرحبا بجربة الكلها وأهالي الجزيرة البهين.
2: بخير،
0: الله ينورك، وانتي بخير، لباس؟ تبع ديما إذاعة تطاوين؟
2: اي تبع.
0: شنو هو يعجبك في البرامج؟
2: البرامج
0: الثقافية والتراثية. اي نعم، ان شاء الله ديما معنا.
2: يعطيكم الصحة على الأغاني كيتونا بالعوم يتعلقون.
0: الله يرحمها وينعمها
2: ويرحم.
0: إن شاء الله يا رب العالمين، إن شاء الله الله يرحم أميمتك اللي جابتك وربي يخليك.
2: أي
0: ربي ينجحهم،
2: الله
0: يديم معهم، يعيشك. شكرا لك، ان شاء الله ربي بالنجاح والتوفيق باذن الله. بشير مياح، شكرا لك، شكرا لكل أصدقائنا، وشكرا للأمنين اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا ويحبوا ديما إذاعة تطاوين. مستمعينا الكرام، نتوقف لحظات لنرفع إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، تبعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا إلى حضراتكم أيها السادة والسيدات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أصايل للثقافة.

0: الخارجية في أماسي إذاعة تطول.
1: جميل، يعطيك الصحة. هذه لمسات مفتاح خبير، مفتاحة بعد مديدة. تحياتي لك مفتاح، طبعا مهندس هذا اللقاء اليوم. شكرا، تحية بربي الرقاب وأهالي الرقاب الكل يسمعوا فينا، شكرا. يلا زوز مكلمات معنا. ألو، عسلامة.
2: اهلا وسهلا،
1: مساء النور. مرحبا منيا. مرحبا يا منيا، مرحبا بك.
2: حبيت نشكرك الغناية محلاها محلاها نتاع رمزي. محمد
1: رمزي. على الام.
2: محلاها الغناية، انا واحدة من الناس تعجبني وتأثر فيها برشا، ويسامحونا الناس المسائل واحد منهم انت ما جيت تتأثر برشا كي تسمعها. مالا غالب
1: طبعا اكيد
2: يسمعها. غناية حلوة علم.
1: والله يعطيك الصحة،
2: الأغاني كلهم مروعة بصراحة. يعطيك الصحة،
1: عايشك. شكرا، الله ينورك. شكرا ليك وينورك، وإن شاء الله ديما فرحانة يا منيا، الله يسترك إن شاء الله. شكرا ليك. بعد الومضة أكيد اللي كانت معنا، خلينا نمشي لعلي الغندري. ألو ألو، عسلامة.
3: أهلا سي مجية.
1: أهلا وسهلا بعم علي الباهي.
3: كل عام وانت بخير يا حنان. شيني حالك؟
1: وانت بخير، ونقص لي فيك الراديون يا باهي. هاي
3: وهيك الطاقة من الإذاعة كلها إن شاء الله لاباس، والعيد مبروك
1: إن شاء الله. حني وانت إن شاء الله لاباس. أعطيني حويجة باهية، ترى عندي مدة.
3: والله يا طحان أعطيك الوضع على الأم يا مجيد.
1: هاي سيدي، هاي شكرا.
3: ضمك مصممة تقول لك يا روح ماما نفسك ترتاح يا مجيد، وديك بسمة شوم حنونة ذكية ظنها تعرف من كلامها، من البعد تسميه قبل حتى يتوك. لا غبت أكلها يبسل طعم طعامة، إلا ما تشوفك محال كان الضوق. لو رضت عليك تفرفط مثل حمامة، متقلقة بجناحاتها خفاقة، وقداش فيك تمجد ياما وياما. رباجة تربط تصدق غزال حتى سباقة، ومحل عرقها ريحة الشمامة، تحت الريح مثل نشوق، وما تحضنها فيه سلامة، وزيد تخبلك من جبينك فوق. الأم يعظها يا مجيد تلها ايامها، والله حتى نسمك راك مخلوب. امك مصميم تقول لك يا روح ماما نفسك ترتاح وتشيب باسم تشوك.
1: الله الله، الله يخلي كل ام، الله يفضل كل ام. الله الله، جابت جابت وربت واحسنت التربية يعني الام اكيد. اي
3: اي تطوين هكذا، تطوين على المنبع متاع الروح.
1: إن شاء الله تعيش يطول عمرك ويخليك وربي يحفظك أنت زادا
3: وربي ينسك ومبعك ما شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا لك، يعطيك الصحة يا سيدي. إن شاء الله يا سيدي، الله يبارك وشكرا لك. يلا بس فما تليفون آخر؟ لا أكو. يلا بس سمعكم أغنية سمحة ياس. نشوف الأغاني كلهم. أي جميلة.

مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. نعملوا جولة زادة في الأخبار الفنية، شنو عندنا جديد الفترة هذه فنيا ثقافيا بالطبيعة. ستيفاني صليبة اللي تعلن عودتها بنسخة جديدة بعد تقريبا ما غابت 3 سنوات، الفنانة اللبنانية هذه بعد 3 سنين من الغياب، وذلك في مقطع فيديو نشرته زادة عبر حسابها الرسمي على الانستغرام نهار لحد. شركاء اللي هو تركي الشيخ يكشف عن حجم مشاركة صندوق الأفلام في فيلم أسد. نحكي زادة على تم تصوير على مسرح الأولمبيا بباريس، عم جرب ستاند اب كوميدي لجان أشقر يعرض رقميا بطبيعة كان في العيد. شكرا لكم والله يعطيكم الصحة. خبر ثقافي زادة جديد، قال لي الشاعر الجزائري صالح رابح يصدر ديوانه الثاني ناسي هو همس الملحون هكا تقريبا هكا. باه يا سيدي، جيد، هذا خبر ثقافي هكا من الأخبار الثقافية الجديدة. احنا نحبوا احنا الأخبار الثقافية الجديدة اللي هي مهم. صلاح، شكرا يا صلاح، يعطيك الصحة، الله يبارك، وإن شاء الله ديما موفق بإذن الله. من الأخبار أيضا الفنية والثقافية، خاصنا الاتريو الغنائي التونسي الجنوبي زادة الكيلاني تليق نور شيبا. والله أنا نحكي على الغناية، نحكي على التريو ما بين نورشيبة الكيلاني تليق ومحمد الجويني، فالتريو رائع وجميل سبحان الله. معناها هيك الغناية هذه وكيفاش معناها تصويرها وطريقتها وجوها وكيفاش أنا حاليا يتصدر معناها، ونسبة المشاهدة طالعة جدا للغناية، عندها جمالية خاصة للأمانة، والله الأمانة غنية حلوة برشا. حتى تسمعوها تنجموا تدخلوا على القناة اللي على اليوتيوب تسمعوا ناس الجنوب نور شيبا كيلاني تليق محمد الجويني، جمالية الغنية. أنا عجبتني، أنا سمعتها برشا مرات، عديناها، فرحنا بنور شيبا زاد عبر الإذاعة نهار الأربعاء، زاد نزيد نفرحوا زاد بالكيلاني معانا. مذبية أنا محمد الجويني، مذبية الكل مجموعة، مذبية ثلاثة يكونوا حاضرين معانا. فاش قولكم نسمعه هو نور الجزائرية، هو نور الجزائرية، والله من أروع الأغاني ممكن اللي مرة تسمعها بعد. وين هاي

تحية النادية. هذه الفنانة نورة الجزائرية. بربي أنا حبيت نسلم برشا على ثوريا. ثوريا قالت أنا نسوق في الكار ومع طلاين. قالت طلاين نسوق فيهم وقالت منحل كان الراديو التونسي تطاوين. فشكرا لك يا ثوريا وبارك الله فيك ويعطيك الصحة. حميدة زادة قالت يعطيكم الصحة للجو هذايا. شكرا لك يا حميدة وشكرا للأصدقاء الكل اللي يسمعوا إذا تضولين. نفرح كلامكم رائع وجميل. أنتم باين لكم أنتم باين ويفرحنا برشا. تواصل نعرف عندنا برشا توانسة في الخارج مقيمين برا. فشكرا ليهم الكل. حلو الغناية متاع نورة الجزائرية. هو ما قلت أنا عندي مدة ما سمعتهاش الغناية فهذاك علاش. فشكرا للجميع. مفتاح خبير بعد فترة طويلة تقريبا اليوم تلاقينا هكا ولا لا في الهندسة الإذاعية. فشكرا ليك حبيب الخرز من اللوحة الهاتفية. شكرا ضيوفنا الكل يعطيكم الصحة اللي كانوا معنا. زملائي زاد اللي أمنوا المحطات الخارجية شكرا ليهم. قالت نادية يعطيكم الصحة على الاختيارات هذوما. أم بشير مرحبا حسني بالله. خلينا نسلموا عليهم جماعة الكل اللي يسمعوا في إذاعة تطوين نادية. شكرا لك ثوريا حميدة لينا حسني ابتهال محمد نجاة حميدة الكل باي يعطيكم الصحة يا سيدي. يلا نختموها بغناية حلوة برشا. شكرا للجميع. نهار الأربعاء إن شاء الله نتلاقوا مع بعضنا. حبيت نسلم على نادية شكرا لك. صباح الخير الناس الكل. شكرا.

0: وجرجيس التجاري في إطار الاستعداد لصيفة 26 و2000 في تهيئة فضاءات استقبال ومغادرة المسافرين وتحسين الخدمات، من بينها تركيز محطة لشحن سيارتين كهربائيتين في الوقت نفسها. ومن المنتظر انطلاق أشغال جهر الميناء خلال النصف الثاني من سنة 26 و2000 أو بداية السنة القادمة. تنطلق الاختبارات الكتابية لمناظرة البكالوريا 26 و2000 بعد غد الأربعاء لتتوصل إلى غاية العاشر من الشهر ذاتها. وبلغ عدد المترشحين لهذه الدورة 162,435 مترشحا وفق ما صرح به مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميليا. في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بلبنان، كما أكد استمرار المحادثات مع إيران. أفادت مصادر مطلعة على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأن وفدا مفاوضا من حركة حماس سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر يوم الأربعاء المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي ترافقوننا فيها إلى منطقة كم النوايل من عمادة الزركين التابعة لمعتمدية مارد. تندرج هذه الحصة في إطار التاريخ الثقافي المحلي من خلال بحث مجهري في المخزون الثقافي لفرقة عيون الزركين التي كانت تعرف سابقا بطائفة الأحمرنة. استضافنا بكم النوايل الأخ الطاهر الزيتوني الناطق الرسمي باسم الفرقة. سي طاهر الزيتوني، أولا مرحبا بك وشكرا على قبولك الاستضافة، والحقيقة هو شكرا على أنك استضفتنا في دارك في كم النوايل. تفضل سعى أولا بتقديم نفسك أنت الاسم كاملا وسنة الميلاد.
1: طاهر بن عمرو الزيتوني، قاتم بكم النوايل، تابع عيون الزركين بالطبع، مواليد 57، عملي معنا عامل يومي تو حاليا، الفلاحة معنا فلاحة بعلية وشوهات وكذا، وهذا هو المهنة تو، وبالطبع معناها شو نقوله هو متقاعد من شركات خاصة معنا.
0: تمام، احنا تو في كم النوايل، وكم النوايل هذه من في جهة مارث. هل اسم ضي كم النوايل معناها اسم لابد عند دلالة، هل أن النوايل كانوا وصلوا انها مرحلة هنا، هل أن أعطينا فكرة على كم النوايل؟
1: حسب ما سمعت من أجدادي هذا هو اللي وصلوا جماعة النوايل متاع ليبيا في وقت الحرب العالمية الأولى، معناها وصلوا هنا معناها وسكنوا قطنوا مدة هنا معناها، وهذا علاش سماها كم النوايل، هم كانوا بل يقولوا كم نايل، أما ولا تو بالإجماع معناها عندها مدة من قبل ميلادي نو قبل كذا يقولوا كم النوايل، معناها قاعد كم النوايل، هذه هي العملية، ما فيهاش حتى حل آخر معناها.
0: عسى أن تكون يعني تبدلت ما دام ثم كم نايل وبعتلي ولا النوايل، عسى أن يكون الأصل يعني مش نوايل حق، يعني ثم إمكانية أن يكون تبدل يعني.
1: ممكن جايز، ممكن جايز، أما ما بحثناش فيه الموضوع هذا.

0: زيت معناها ما مشينش للتفاصيل اللي أكملها. ممكن هذه حاجة من يعني ما نعرفهاش أنا, وممكن توم حتى واحد يعرفها في الجهة على خطر بحكم أن أخبار انقرضوا كل معناها, ما بقاش معناها كبير اللي هو مثلا عمره 150 عام ولا 100 عام. صعيب باش نلقوه الجواب هذا. الجواب الوحيد هو أن قالوا نرى من نوايل سكنوا هنا نوايل ليبيا معناها في وقت ما سكنوا هنا.
1: تو النوايل معروفين هم تو احنا بالنسبة لجهة الجنوب الشرقي كانوا ديما يزغبوا على بعض القبائل ويزغبوا عليهم حتى هم يعني يمشوا ويجوا هذا يزغبوا هذا ويزغبوا واحدين اخرين. انا قلت ربما عسان يكونوا وصلوا حتى هم بزغوبة متاعهم, لكن يبدو ان مثلا ماش يكون الزادة اصلا تسمية النايلي ربكم النايلي ولي نوايل معقول بس معنى واحد برك بعتاني ولو. لكن المهم أنك أنت ما عندك إلا المعلومات هذه فقط.
0: معلومة أنا ما عندي كل معلومة هذه, ما عنديش معلومة أخرى, وصعيب من قلت لك تو باش نلقاها معناها أي معلومة أكثر من هذه صعيب باش نلقاها في جهة مارس كاملة معتمدي مارس كاملة, لأن ما فماش ناس كبار كبار ما عادش صعيب انقرضت كل الكبار اللي عندهم المعلومة الصحيحة 100% ما عادش تلقاها صعيب شوي.
1: والكم هذا تو الكم معروف هو الجزء من القميص اللي يغطي اليد, يعني علاش سموها كم؟
0: سموها الكم على هذا جزء من الزركين من عيون الزركين, لان الزركين قبل ما كانش الزركين سنين كانت عيون الزركين. علاش عيون الزركين؟ عيون الزركين لان فيها يقولوا فيها 100 و100 عين 100 وعين انا هو يعني عيون
1: 100 عين وعين
0: 100 عين وعين, والهذه كانت عيون معناها صالحة للشرب وصالحة للسقي الغلة وصالحة لكل شيء. أما توا صدمة توا معناها بقات منها ممكن عين ولا اثنين معناها كلها صدمة كلها هذه معناها الكم معناها الطرف طرف من الزركين معناها طرف من عيون الزركين هذا هو معناها الكم معناها ما أكثرش منها.
1: تكون جغرافيا يعني مستطيلة طول؟
0: لا لا لا لا لا, لا, لا جغرافيا لا, هي الكم رأي كانت الطريق اللي جابك توا سيدي سلام هاي الكم كان هذه كان حومة هذه بس. أما تو إحنا تو توسعت وصلت الطريق الرئيسي ومن هنا يحدها طريق الغندري ومن هنا يحدها الهضبة الظهرة العالية هذه بتاع الحجاج هذيك هذيك تحد ومن هنا يحدها زادة فما طريق جاي جاي وهنا معنا فما حكاية 4 كيلومتر أو 5 كيلومتر.
1: شنية ظهرة الحجاج هذه يعني لأن
0: هنشير سموه إحنا نقوله هنشير هذاك الفاصل بيننا وبين الحجاج اللي هم الدارات معناها
1: الحجاج اسم
0: اسمهم اللي كانوا الحجاج على خاطر سموا لكون هم الاول من تنجم تقول عندهم حاج قديم ياسر ما توفى والله يرحم الحاج عمار لما توفى هذاك على سموهم الحجاج معناها هي حومه وسموها الحجاج هذيك هي معناها ما عندهاش حاجه اخرى.
1: ما قبل كان الحج شافه شويه صحيح. اللي حج يسموا عليه معناها
0: اي صحيح هذا هو هذا هو المغزى نتاع الكلمه معناها لان وقتها معناها في وقتها هو ممكن الزركين كامل فيه هو الحج الوحيد ماشي حج ما سمعتش بحاجه اخر معناها هذيك الظهر هذيك قاعد حاجه فاصل بينه وبينه معناها كحد يعني هذيك هي العمليه.
1: كم من نوايل قلت عليه بعض المعلومات لكن الزركين شنو هو معنى الكلمة الزركين؟ تعرفش عليه حاجة المعنى هذا بتاع الزركين المنطقة هذه؟
0: ما نعرفهاش ما نكذبش عليك ما نعرفهاش. نعرف عيون الزركين وقت اللي قلت لك أعطيتك العدد بتاع عيون الزركين الله يبارك يقولوا معناها هذيك نعرفها موجود. أما الزركين بذات لأن فما الزركين هذا تو كما كنا قبل نقولوا عيون الزركين تو الزركين واحد والزركين اثنين لأن بعد الطريق الغبايس فما الزركين واحد الزركين باه ما نعرفش على سموه الزركين ما نعرفهاش.
1: طيب باهي منطقة الزركين فيما يبدو أنها غنية بالتراث وأكيد حسب ما نسمع عليها على الأقل وأنت ابن المنطقة هذه وأنت تنتمي إلى فرقة ربما من فرق اللي تنتج التراث وتمارسه وقديمة ياسر عن أصيلة فأحكينا شوية على التراث متاع الزركين وبعد نحكي على التراث المحلي يعني على الفرقة اللي يمكن أنت تكون عندك عليها أكثر معلومات.
0: تراث الزركين عندنا عادات وتقاليد مثلا معناها مثلا العرس مثلا العرس مثلا قبل هم ما كانوش يقولوا ما كانوش اسم الطيفي كانت اسم عبيد الحمارنا الوضعي وما يكون عرس إلا بعبيد الحمارنا ولأن عبيد الحمارنا
1: كما فرقة غبنتن يعني غبنتن في مدنين والحمارنا هنا
0: الحمارنا هنا لا حتى هنا كانوا ثلاثة طويب حتى هنا كانوا ثلاثة فما الرحالة وفما عراب حميدة كانوا ثلاثة اما انقرضوا كل معناها قعدنا احنا مواصلين بالنسبه حتى احنا معناها الكبار كلهم انقرضوا اما قعدنا احنا مواصلين معناها ما انقطعناش معناها من التراث
1: كي نقولوا الحمارنا يعني كلهم فرق ثلاثه يتسموا حمارنا ولا كل واحد عندها اسم خاص
0: لا كل واحدة اسمها خاص هذه عبيد الحمارنا الاخرى عبيد الرحاله الاخرى عبيد الحمايده كل واحدة اسمها خاص احنا عبيد الحمارنا علاش احنا لان احنا حمارنا عيون الزركين حمارنا جل عيون الزركين فها حسين فها اما الحمارنا ولا الجديرات هضم في عيون الزركين كامل معناها لكن جل الحمارنا اكثر الحمارنا هم شنو زيتي زيتوني لقب زيتوني وهذوما هما تنجم تقول ثلاثة هذوما زيتي وثلاثة قدارات طو في عيون الزركي أنا هذا علاش سمت هي عبد الحمرنا
1: أغلب السكان هم هما حمارنا زيتي
0: حمارنا زيتين هما زيتين حمارنا نقولوا إحنا زيتين تجي قبل الحمارنا معناه ومنطوع عندهم حتى ارتباطات كبيرة بمارث بحمار مارث معناه حمارنا مارث زيتين معناه بتاع مارث كل معناها الزيتين بتاع الزركين عندهم ارتباطات كبيرة بهم وقبل كانوا ما أي حركة تسير في مارس عند الزيتين يلزم عيون الزركين يكونوا موجودين فيها حمار الزركين والزيتين الزركين يكونوا موجودين فيها هذا معناه حتى استشارات وحتى برشا حاجات معناه وهيك الحركة متاع العرس وهيك الحركة متاع أي مناسبة معناه تسير معناه في مارس إلى حد الآن سمى بعض ارتباطات وبعض علاقات ما تعرف تو الكبار انقرضوا واحد قاعد الصغار لكن الصغار تو فما بعض ارتباطات ما زالت موجودة يعني نحكي لك معناها على روحي يعني ما زلت عندي علاقات كبيرة معناها برشة معناها ناس في مارث يعني من جراك نجم تقول جدي وبوباي وواحد قعدت متمسك بها وهم قاعدوا متمسكين بها هذا كيف كيف حتى في تصير في حالات حتى ممكن حل قوس هنا تصير في حالات مثلا سياسية مثلا حالة كذا تلقى الزيتين كل مع بعضهم معناها واحد يحموا بعضهم معناها نقولوا احنا يحزوا بعضهم معناها معناها ما يهمنيش فيه الشخص يعني يهمني المهم يكون الزيتون معناها ولو نباه شوي معناها لكن هذا اللي سير هذا الموجود معناها في معتمدية مارس
1: معقول ياسر
0: والحمد لله معناها إن شاء الله معناها نواصلوا على هال الطرق متاع هنا
1: تعطينا معلومات شوية على الفرقة أشكون المؤسس الأول إذا كنت تعرف المؤسس الأول أشكون وشنية الأنشطة اللي يعملوا فيها وتوا حاليا الوضع متاع الفرقة
0: المؤسس الأول هو المبروك من سعد المبروك من سعد هذايا من حومة العين الكبيرة العين الكبيرة اللي هي تو أنت وقت جيت المارث أول حومة ترضع تعرضك في عين الزركين هي العين الكبيرة المبروك من سعد هذايا معناها من مئات السنين لأن جدي ما يعرفهاش مش يعني مش بوباي جدي ما يعرفهاش مبروك بن سعد هذا إيش عمل الطائفة هذه وغنى معها وحتى أغانيه معناها ما نعرفهاش بصراحة معناها ما باش يقولوا لنا تو أغاني الطبل نقولوا إحنا كالضرب متاع الطبل متاع الرقصة متاع واحد هو مبروك بن سعد هذا هو الأساس متاعها هو الأساس هذيك قاعدة متواصلة إلى حد الآن بالنسبة لأغاني الطبل من بعد مبروك بن سعد جي مبارك بن عمر اللي هو الحومة الحذانة هذه يسكن فيها قوة وكزوز موليد زعيم الزركين مبارك بن عمر من كم من ويل من هنا جد أمي وجد وعم باباي معناه ومن أقاربنا معناه مبارك بن عمر يغني معناه يشعر نقوله إحنا المقطوعات الشعرية متاعها كل على الإبل على الصفر على
1: النجع
0: ولا معناها الأمور هذه كل معناه مبارك وقت اللي كبر شوي واحد معه عبد الله البهلي عبد الله البهلي حتى هو يرجع لحومة العين الكبيرة لحومة المبروك بن سعد هو المبروك بن سعد من حومة واحدة وكان معهم عمر بن مبارك هذا بابا ولد مبارك تحكي لي معناها أمي لآمس بركي نكون الموضوع تقول لي كان خالي عمر هذا يتبع في وباه معناه هو صغير يطرد فيه معناه واحد لكن بقى تغرم معناها وفرز روحه ولا حتى هو شاعر كبير معناها وتسمى وخدم هو عبد الله البهلي نفس الطيف ومعاهم مجموعة كبيرة معناها مجموعة فيهم الممارس فيهم أحمد بن الزيرة مثلا هذا توفى رجل كبير فيهم محمد بن هفها فيهم محمد بن كشيدة فيهم العباسي اللي هو خلف زوج من الناس تولى ثلاثة من الناس المجموعة هذه معناها بعد هي اجي توا كيما نقول لك اني معناها مبارك بن عمر معناها شيء يقول مثلا عنده مثلا اغاني يقول لك يا عازب يا عازم هي استنى نعطيك كاميرا ووصل مشكاي والفي منقوس اسكورة. هل يحكي على الواحد ويقول لك من زوره من جهة أخرى يقول لك طال الرجي كنت الرجي من قبل جابوا الدغباجي. أنا واحد ما أغنى على
1: هذه. تحفظها أنت القطعة هذه؟
0: لا حاليا ما نحفظهاش. لا ما نحفظهاش هذه. ممكن كنا نسقنا بالباهي أنا كتبناها وحفظناها معنا ونجم أما طويلة ياسر تطلب وقت شوي.
1: هذه قصيدة من القصائد اللي نعرفها نعرفها ليه ولكن مش عارفها كلها. يعني قصيدة مهمة جدا حتى اللحن متاعها جميل جدا.
0: عندنا احنا في النسب المجموعة ما نرجع لك بالله هني باش نفتح القوس لأنني مانيش الرئيس الفعلي للطيفة باش نكون معناها زاد نعطي حق
1: للأمانة
0: للأمانة ونعطي حق الناس. الرئيس الفعلي هو الحبيب بن نصر الله بن مرزوق معنا واحد هو اسمه محمد الأوراق ولكن هو الحبيب بن نصر المرزوق. علاش الحبيب بن نصر المرزوق؟ الحبيب بن نصر المرزوق هو أقدم واحد فينا تو معنا احنا معنا لكن بحكم اني نكتب واني اللي معناها اللي نلوج
1: دونوا
0: وندون وكذا كأني متحدث باسم الطائفة معنا.
1: وهو وين سي الحبيب تو؟ هذا
0: سي الحبيب تو في الحومة الأخرى في حومة الجربيع نقولوا احنا.
1: يمكن اللي كان يمكن نحكوا معك كان أمكن إذا كان لقينا إمكانية.
0: إذا كده توا.
1: لا توا نكمل معك أنت إحنا.
0: إيه. لا مرة أخرى نحكم معها مرة أخرى نحضر المجموعة كاملة ونحكم ما ثم حتى مشكلة.
1: تمام.
0: إيه. به قلنا خلينا عمر ومبارك وعمر وعبد الله هذوما قادوا الطائفة حتى المدة معناها كبيرة. من بعد صار شوي إشكال هيك. عمر ومبارك هذوما. عمر وعبد الله هذوما شكون معاهم طري العباسي اللي ذكرت لك عباسي خدم مع مبارك بن عمر معاهم علي بن العباسي معاهم مبارك بن العباسي معاهم مسعود الزديره اللي هو قلت لك احمد بن الزديره عمه خدم في الطائف القديم معناها خلف معناها كل واحد خلف واحد ولا اثنين. انا صار شوي اشكال هيك تقسموا على زوج عبد الله ومبارك بن العباسي هذا نحكي لك عليه معناها هو معاهم ك نقولوا احنا بحري هم الرئيس الزوج عمرو وعبد الله. صار شوي خلاف ولكن مبارك هذا هو الذراع الايمن متاعهم ذكي اول حاجه ويحفظ مليح وشجاع ما يرجع ساعتها كان حتى كالربط متاع متاع الغبنت وقت يمشوا خاطر يخدموا في مدينه ياسر خاصه على الحراره يخدموا بصفه غريبه من نوعها. مبارك ما يرجعش مبارك وعمر عبد الله عبد الله هذا ونحكي لك عن نرجع لك عبد الله هذا انسان امي ما يكتب لي يقرا لكن يجي في الليل ونص الصباح يجيب لهم مقطوعه يعطيها لهم يحفظها ولا كو ما بينما عمر يكتب شوي معناها وقت اللي صار شوي خلاف بيناتهم تقسموا ولا مبارك وعبد الله عملوا طائفه واحده وعمر قعد بطائفه واحده اني يعني خلطت على ختمت مع مبارك مبارك اللي معاه كيما قلت لك توا الحبيب هذا ولد اخته معاه مبارك بن علي بن فرج ولد اخته معاه يحيى بن علي الدخلي اللي هو كان بابا حتى في الطائفه وبقى هو وكان خوه زاد في الطائفه محمد الدخلي الله يرحمه حتى هو كان في الطائفه كان علي بن محمد العايب زاد كيف في الطائفه كان سعد بالساسي هذا قديم خدم حتى مع جماعه القدم معناها واحد من الناس المعروفين في الطائفه معناها كل حد قلت لك كل واحد خلف واحد اثنين معناها كذا مبارك العباسي خلف تو حاليا معنا العباسي هو اللي ضرب الطبل معناها واحد قعدنا معناها مدة هم نقصوا شوي وقت اللي تقسموا توفى عبد الله عمر توفى الطائفة متاع انقرضت معناها ما قعد حد قعد مبارك معناها وقعدوا معاه الجماعة هذوما كما قلت لك الحبيب وعلي بوكثير ويحيى الدخلي ومبارك بفرج ومعاه علي بن محمد العايب هذا قعد معاهم مدة شوي معنا واحد وقت الزاد مات عيب توفى علي بن محمد واحد عرضوا علي يعني الوضعية قالوا يجي معنا قلت لهم يعني مغروم بها الطائفة مغروم أما نحب نسمع مانيش مغروم بها كأداء مغروم نحب نسمع وكون نحبهم معنا واحد قلت لهم والله ما راش فيها معنا واحد وحبيت نشجعهم صراحة وحبيت حتى أن قلت على الأقل يوصلوا شي حاجة لأن قبل كانوا مظلومين وما كانتش حتى وراهم حتى يد باش تدزهم من قدام ولا باش كذا ما راهو في وقت من الأوقات معناها سما مرة معناها حضرت مع طائفة غبنتن وقت تفرجوا سمعوا الغناية وتفرجوا على الرقصة وشافوا زي قال لهم يا الأخوال يقول لهم يا الأخوال ما مجموعة غبنتن قال لهم لو الشيء هذا اللي عندكم أنتم عندنا إحنا رانا نخدمه في الخارج دو رانا نخدمه في ألمانيا وفي فرنسا وفي كذا وما واحد. لكن هذوما هنا قاعدوا بصراحة فما مركزين مجمعة مارس ونقول لك صحيح يعني معنا واحد حضرت لهم حتى فترة من فترات معناها وعملت عليهم خصام بغرام ساعتها ما عندي بهم حتى علاقة إلا نسمعهم وكو نعم. أنا وقت اللي مشيت وقت اللي جيت معهم وقالوا جاء عرضوا علي الموضوع واحد مشيت معهم بحكم علاقاتي قلت له ربما معناها تحرك الأمور شوية وفعلا معناها حركت شوية الدولاب وولت معناها يشاركوا وصلنا حتى دار الثقافة الجابس ولا سمى
1: حركية
0: شوية حركية معناها. من بعد خدمت مع مبارك العباس سنين مدة وجيزة معناها وتوفى هو توفى قلنا معناها مبارك وعمر قلنا المبروك بالسعد ومن بعد جي مبارك بن عمر ومن بعد عبد الله البهلي وعمر بن مبارك ومن بعد مبارك بالعباسي قعدنا احنا مع بعضنا معناها قعدنا خدمت معه قلت لك ممكن ثلاث اربع مرات مبارك بالعباسي لكن مبارك بالعباسي هذا يقول لك وقت تدخل العرس وقت اللي وكان عرس وكان مهرجان وكذا ارك جندي فماش ما عندهاش يعني وقت كذا هذا قعدنا تو بعض اغاني مسجلها هنا مثلا معناها الاغاني اللي غنوا فيها لان الاغاني كلها بتاعنا ملحونه هذا كتاب قديم هذا يعملوه هم الطيف القديمه جماعه الطيف القديمه هذا يسجل جماعه الطيف القديمه اخذت عاملوه في دار الثقافه كتاب
1: او ما شاء الله مدونه
0: هذه ماذا من الناس نتاع عبد الله البهلي هذه بقناها عبد الله البهلي الشاعر عبد الله البهلي فما زاد هذه كيف ارتاح البال زاد كيف حتى العضله البهلي وثم عنده معناها عندهم برشا اغاني معناها عندهم برشا كما وعندهم هنا معناها بعد كما نحكوا زاد من نسوش الناس جي احمد بن مبارك حتى خدم الله يرحمه حتى خدم هو احمد اخو عمر معناها حتى خدم مده مع شاعر حتى خدم مده مع مبارك بالعباسي انا واحد وقت توفى هو قعد مبارك بالعباسي معنا واحد كما اقول لك هنا عبد الله البهلي درته فعل زين
1: ايوه
0: درته فعل زين تنشرها سيادي اراكم مشكورين ينجوع لبادي تغني الشوشان ويشرها سياده وفيت الاظنان في دعكه رماده هذه هي الحكايه
1: يكمل هنا
0: في دعكه رماده اي لزيت القبطان كيف حشى دجناده في وسط الميدان يتنغم الصادي والزطاف يزوم وبياسات ترزم والطيار يحوم حتى الجو ظلم حر دار نسوم يوم ولي تعلم ركد فيه غيوم وشهيل يتكلم ونهار مفهوم تاريخه مرسم قهر ولد الروم وجابوه على حيادي قهرات الابطال اللي تنجم براعه واللي يموت حلال في صف الشباعه رقدوا فيها ابطال مصباح وجماعه لو صل المجال ما يفوتش قطاعه هاني برد البال يا اصحاب الشجاعه الرادع في الاقوال ونرتب انقاني نرتب في الأقوال ونتلفت قداكم أنتم يا الأبطال الأعراض من قفاكم الأعراض هي بطوع من المدنين معناها مع حفة الأجبال واللي فزعت معاكم خاذ الوطن وراج اللي هني وغادي خاذ الوطن وراج وخشيت الصحاري غيم دار عجاج دهمات الزراري إن نحوم لواج على لاحق داري بثناكم نحتاج لثناكم نحتاج ونعطيكم أفكاري عندي فيكم ظن وهواكم نتبع يلي تقدوا الفن ومحفلكم مصنع والباسم حصن ينفح يلمع ورجالة تزن وشواشين تدفع ضباحي شرين ومحبوب ومحبوب يلمع هذه
1: القطعة متاع رمادة
0: هذه القطعة متاع رمادة هذه
1: كيفاش اللحن متاعها هذه حتى طالعة

0: مواد هذه لحنا معنا كل مقطوعة ولحنا معنا واحد. هذه كما يقول لك مثلا عمر بن مبارك يقول لك الطبل رزم دارت به الحفالة أكبر الدم أهل الكيد وفعالة الطبل نهات أيام وساعات هنية تنهز بثبات في هالليلة هذية. عمر بن مبارك على على على أساس أني عن يغني حتى على السفر ويغني على يغني على كل شيء معنا واحد. بينما عبد الله لا عبد الله أكثرية عن جوع والحرب والواحد لأنه شارك حتى هو مناظر شارك حتى في لندوشين وقتها ومشى معناه وصارت معناه أما عمر
1: عندهاش حاجة على لندوشين؟
0: لا لا ما عندهاش عنده يقول لك هذا عبد الله عنده ماذا من الناس رقدت تحت جبانه ماذا من الناس كلها الحامي وردانة سأل أعطاها ربي سيدي مولانا يموت بين يديه أهل هز ومسانة يموت بين يديه أهل وناس بقاها لها الأيام المرة الدفلة ذقناها لا من يحساب يفزع ويرد جباها ولا من يحساب يقعد بين خيانة مية ومتين ترقد فوق بعضها من ضرب الكور يردم مخيب دخانه. هذه معناها طويلة ويسر وعلى دعكة رمادة معناها جيبها بالتفصيل.
2: ذاكرة الأيام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
1: كيفاش توزيع الأنشطة المهام كيفاش توزيع المهام داخل الفرقة يعني من اللي تلقى القصيدة شكون يألف القصيدة كيفاش يقع التدريب عليها شنو كل عنصر مع عناصر الفرقة ومجموعة دورها أعطينا فكرة وكأن يعني نوثق للفرقة هذه
0: باهي باهي. الفرقة هذه وقت اللي تجينا احنا مقطوعة شعرية لحنها معناها نقعد وبعضنا نسكل ونعطي الحان انت تعطي لحن وني نعطي لحن الاخر يعطي لحن وزوج ثلاثه
1: اي والشاعر شكون الشاعر يعني التاليف جماعي تاليف جماعي ولا واحد بركة
0: لا واحد بركة تاليف واحد بركة الشاعر شاعر شاعر واحد بركة اما احنا المقطوعه هذيك
1: باي الشاعر اللي الف القصيده هذية هل ان يالفها معناها تحت طلب مثلا والا هو نفسه حس احساس بشيء من الاشياء مثلا سياسي ثقافي اجتماعي عمل عليه قصيده قالكم يقول لكم هيا هني جاي عندي قصيده ايش قولكم فيها
0: لا هو الاحساس اللي عنده هو القصيده اللي يجيبها ما يقترح لي حتى حد وما يقول له حتى حد مثلا اعمل كذا ولا اعمل كذا هو يعطيك القصيده واحنا تول القصيده هذو كل متعين عمر وعبد الله واحمد ومبارك كلهم احنا هذا فيهم الملحن وفيهم اللي احنا يعني لان هم فما اللي توفى والمقطوعات الشعريه نتاعها ما تغنتش لو وصلت الطايف ولا تغنت احنا اللي بدناهم وتو معناها لحن فما اللي لحناهم زوز ولا ثلاثه مثلا جد لحناهم وغنوا فيهم معلق الدم الملحن معناها تو نمشوا فيهم اما بالنسبه للطايفه احنا مجموعه مثلا فيها تو تسعه من الناس عندك ثلاثه من الناس معناها على الطبل نقولوا احنا على الدرس واحد ضارب هذاك يضرب الدرس وزوج البراح وواحد اخر معاه خاطر وقت باش يغنوا هما باش يعملوا مثلا رقصه ولا حاجه
1: وصله
0: باش يعملوا وصله غنائيه مثلا هذوكم معناها متعامزين على الدرس معناها هما زوج من الناس خاصه زوج من الناس البراح واللي يضرب الدرس يقعدوا والجماعه الاخرين
1: والاخر الثالث اللي يقعد واه قاعد يعني اللي على اليسار نقول
0: الثالث يقوم معنا الثالث يقوم معناها مع الوصل الغنية اما الثالث وقت ايش يقعد وقت الفرق سيقعد لوطا يقعد معاهم الرقصة على خطر فما معناها فما الاغنيه نتاع الرقصه هذه تليها نتاع الرقصه يلزم معناها المجموعه اللي واقفه كانهم خمسه ولا سته ولا قداش مع بعضهم والثلاثه اللوطه مع بعضهم معنا هذوكم هاكم يجوا هاذوكم يردوا عليهم يقولوا احنا معنا ما. اما في الاغاني العاديه يوقفوا معاهم ويولوا مثلا زوج ثلاثه ولا ثلاثه زوج احنا ولا العدد معنا ما. فما زوج ولا ثلاثه من الاول وبعدهم الزخرين وبعدهم الاخرين خاطر علاش الاغنيه تمشي على ثلاثه يهز الاول البيت الاول الثاني يرجع ليه بالبيت الثاني بالنص البيت الثاني الثلاثين هذوكم ساعات مثلا يهزوا الاول والثاني زوج بيوت باش يرجعوا هما ديما راس المكب نقولوا احنا اللي طلعنا بها الاولى هذيك كما يقولوا احنا كما قلت لك تو درت وفعل زين يرجعوا هذوك من درت وفعل زين الزوز والثلاثه الاخرين هوك هكا هو دورهم معنا تو في الغنايه لازمها تدور على اليمين حتى اللي توصل الطبل حتى اللي توصل قدام الطبل يقدرش قدام الطبل يعمل هو ضربه بالطبل بتحبس غادي كمان
1: يدوروا هما على المحفل يعني
0: يدوروا على المحفل حلقه نقولوا احنا نعملوا حلقه يدوروا على المحفل وهو وال تو نرجع للعرس مثلا، الدخله نتاع العرس راهي ما تكونش بال... ما تكونش مش مش سبه لله روحك، تكون بالصلاه على النبي.
1: كيفاش ترى؟
0: ايه تكون مثلا مثلا كما عبد الله كش كان يقول، يقول بسم الله بجد هو البادي، وبسم الله الخلق الهوان، وبسم الله بالكريم انقادي، وبسم الله من العدو نطمان، معناها بالبسمل معناها باش يدخل العرس. انبعد من بعد هو معناها شوف البراح معناها كان براح برتين ثلاثة أربعة عشرة وكذاش براح باش هم يجيبوا المقطوعة ثاني، يطلبوا المواطن اللي الحفالة هذوك هم اللي يطلبوا، يقول له حبسنا يا أخوي أعطينا غنية، معناها حبسنا الرمو نقولوا احنا واحد كذا البراح ايه. وثم ثم أغاني أخرى مثلا ثم
1: تو قلت لي أنت ثم اللي على الطبل شو يسموهم هكو بالضبط شنو التسمية بتاعهم؟
0: يسموه معنا ثم البحرية احنا
1: بحرية
0: بحرية
1: ايه، والاخرين الاسماء الاخرى سنين
0: ثم الرايس وثم البحرية بالكتان وثم البحرية من غير كتان، ثم خاطر فما اللي مقعمز على الطبل مثلا لبس جبة بركة، وفما الوقفين وكلهم لبسين الزي معناها هذوكم يسمى بحرية معناها بالكتان وبحرية من غير كتان.
1: الرايس هو المسؤول والبحرية هم المساعدين نجم نقول
0: هم المساعدين معها. أما فما ثم ما هو ثم اللي حافظين الأغاني هذوكم ديما زوج ثلاثة من الأول وكل حافظين الأغاني لاربع الأولين هذوكم زوج يهزوا ونقولوا إحنا زوج يردوا، والزوج ثلاثة الآخرين اللي هم هذوكم بيشدوا شدادة وكل خمسة نقولوا إحنا معنا هذا
1: قبل ما نوصلوا للموضوع بتاع القصايد خلينا نتوقفوا عند الطبل. مناش يصنع الطبل وشكون يصنع وثماش يعني خبرة معينة يصنع بها الطبل؟
0: إيه سمى خبرة معينة، سمى خبرة معينة كما عندنا إحنا تو، عندنا إحنا تو مثلاً معناها الخبرة المعينة تو حاليا الموجودة نقول إحنا عليبو كثير والحبيب مرزوق الرئيس ومعه المساعد متاعه معناها هضومة اللي يصنع الطبل، لكن تو الطبل ما عايش تصنع علاش؟ على خطر الطبل هذاك يعيش معك سنوات الطبل صنعوه، وهو يصنع من جلد الجمل، جمل كبيرة مش القعود، يتنفخ ليلة في الماء المغود ونقولوا احنا فما قصعة عود قبل كل قصعة متاع العود قبل هذوكم يديروا عليهم ويقصوه ويربطوه معناها بالقدة ويعني كذا، ما تو ما عادش يصنعوها على خاطر علاش قلت لك هذاك يشدنا عمر كامل.
1: انا يشحطوه على القصعة،
0: على القصعة يشحطوه
1: بالحبال،
0: على الحبال يلزم فيه يكونوا فيه في الوسط بالضبط، ما هو داير هيك داير هو في الوسط بالضبط سما نقبتين ولا ثلاثة باش يتنفس منهم باش يضر ما يشركش ما يتفجرش معناها هذاك هكا الطبل معناها، ومعه زوج عصير زوج رايح هكا ديما معاه.
1: والعصية تمناش مصنوعات؟
0: هذه من جريدة،
1: جريدة
0: جريدة جريدة شايحة معناها هكا ديما معاه معناها
1: ماهيش زيتون ولا حاجة؟
0: لا لا لا من جريدة هذوكم زوج رايح ديما معاه معناها، أما من جريدة شايحة مش معناها كيما يجي.
1: الزي تو الأزياء،
0: الأزياء الزي، الزي أول حاجة كبيرة هي السورية نقولوا احنا، السورية هذه يقولون حسب ما قالوا كبار قالوا جاي من السودان، أنا واحد هيك السوريين بتاع السودان هم فعلا شفت السودانيين لبسوا فيها معنا
1: شنو الخاصية متاعها السورية هذه؟
0: الخاصية متاعها كبيرة معنا
1: واسعة،
0: واسعة تهوي معنا فما هو فما واحد ماهيش جبة وماهيش معناها وماهيش سورية كالعادية كما هذه، هي خاصة
1: أكمامها واسعة،
0: أكمامها وسعات وهي معناها هذه الركبة هني دايرة ماهيش بالقفلة ولا بكذا، واللوطة واسعة والطول عادي معناها كما تلبس جبة ولا تلبس حاجة أخرى بالنسبة لطولها.
1: السورية هذه ثم شكون معناها مختص في صناعتها ولا تشرى من السوق؟
0: لا ثم مختص في صناعتها، تو عندنا في مارس واحد مختص في صناعتها تهزل السورية هذيك يصنع لك سورية أخرى،
1: هو الوحيد تو حاليا في مارس ولا ثم تناقل خبرة؟
0: ثم زوج في مارس، تو حاليا ثم زوج في مارس معناها هذا مزوج اللي نعرفه مني،
1: وكل يعني فرد من أفراد الفرقة هو اللي يصنع يشري القماشة ويصنع، ولا ثم الفرقة هي نفسها عندها يعني رصيد خاص بالأزياء وغيرها؟
0: لا لا كل حد حر، كل حد حر زيك أنت برا أمشي معناها مثلا تهرد سورية برا أمشي أصنع سورية، تهرد الشاش كيف لأن هي فما معها سورية معها الشاش معها الشاشية، الشاش هذا يجي فوق الشاشية، الشاشية هي بالنوارة هي الشاشية عادية، الشاشية بالنوارة وهذاك الشاش يجي فوقها هي، وفوق الشاش يجي الزمالة كما هيك، وبعد هذوما كل معناها بالطبع تحت الواحد كان تحب جول كما هيك تول ويلبس بالجول ولا سروال العربي، هو الرسمي سروال العربي معناها سروال العربي بتاع تونس نعرفه الناس كل وعندنا المحرمة حمراء كما نقولوا احنا محرمه ورديه نتاع قبل هذيك معنا واحد هذاك كيف كيف زوج محارم تاكدوا في بعض تلقاهم هنا معنا على الكرومه كموجودين هذا هذا هذا زي كامل معنا اللوطه اما ما هو المحبذ معناه الاحسن انه يكون اللوطه مثلا صبات ابيض الناس كل ولا بلغه كل ولا معناه واحد زي واحد يعني واحد. هذا يكون بالنظام انا من المحبذ
1: وال وال معناها القائد او الرئيس هو يتفقد المجموعه يعني من حيث الازياء نتاعها مناسبه غير مناسبه
0: بالطبع اذا كان حاجه مش مناسبه اني مره نحكي لك نكته مره معناها ما زلت بوجادي معهم انا البت السوريه مش
1: مواصفات
0: مش مواصفات زرقاء مش عارف حاجه كما كمان كملت بعد ما كملت العرس نداني حبيب تعال جاي جيت قال لي تعرف سوريا هذه ما عادش تلبسها راه لازم سوريا بضاء تحت تحت سوريا مش سوريا هذه ما واحدنا معاه باحترام وكذا وقبلتها منهم وشكرتها معنا مش واحدة خاطرني مازلت ما نعرفش وقتها مازلت شوية معنا بوجادي شوية معنا والحمد لله لباس الحمد لله لباس إن شاء الله عملنا علاقات وإن شاء الله والأحسن أن عايشين عائلة عائلة إلى حد حتى بخلاف الخدمة وبخلاف كذا تو حاليا عائلة معنا واحد مع بعضنا معناها إحنا أول حاجة أقارب وثاني حاجة زادتنا ألفة للطيفة هذه وزادتنا تقرب من بعضنا معنا وأكثر مخوت نجم نقول والحمد لله
1: تمش قصايد معناها سياسيا نقولوا احنا ولا سيما في عهد فرنسا كانت الفرقه تتعرض الى مضايقات من قبل فرنسا واعوان فرنسا المخزنيه ولا غيرهم
0: يقولون في عهد الاستعمار فما اغنيه مش غناها في الزركين واحد يقول هي يقولها اغنيه يقولها استقلالك بالحكم الذاتي جابوه وزاره جابوه لك بركيب العاتي وتلقوه وزاره هيك معناها غناها فيهم اللي توقف اصلا وقفوهم فما زوج ثلاثه وقفوهم على التوقيف معناها ومعيو معناها يترجوا باش معناها روحوا بهم يعني واحد جمعاء يعني فما شوي قلق معناها كان فما شوي قلق وحتى في ال حتى في ال حتى في ال حتى في عهد العهد السابق معناها واحد فما شوي معناها ما يغنوش اللي يجي معناها فما اغاني مثلا عن النظام ولا كذا ما تغناش ما خرجتش أصر وما سمعت احنا مثلا ما سمعناهاش يعني مثلا ما سمعتهاش يعني ورغم هي موجوده مثلا قلت لك هكا وخلاص والله هذا
1: نصوص موجود ولكن لا تغنى
0: لا تغنى معنا واحد
1: ربما يجي النهار من هرات يغنوها
0: صعيب شوي
1: اي ما تبدل تبدل الدنيا
0: صعيب شوي معنا واحد تو قاعدين نغنوا مثلا على شوي على فلسطين شوي على تونس كتونس معنا واحد مش تونس معناها مش الأشخاص هذه ما
1: تو أنتم ملتزمين معناها بمسار معين احتياطا على كل ما يمكن أن يوصل الفرقة من قلق والمضايقة
0: أكيد وهذا يلزم يكون يلزم شوف هو يلزم يكون احنا نشوف الالتزام تاعنا لا نشكر زيد ولا نلزم زيد معنا واحد احنا عندنا معناها طريقة نخدم بها مذابين حاجة واحدة معناها بلادنا مذابين النظم بلا غنينا ولا بكلامنا هذا كل حد وطريقته في النظام معناها والحمد لله معناها إن شاء الله إن شاء الله نقوله في الطريق سوي إن
1: شاء الله
0: تو حاليا خاصة تو نرجع للعراس واحد ما عادش كيما قبل راه ما عادش كيما قبل تو معناها ممكن توجيه الحومه مثلا الكم هذه كم نوايل مثلا في تلقى ثلاث عراس من اربع عراس يعملوا عرس بالطيف مثلا يقول لك يجيب الطيف ولا كذا تو من هذا الاول يجيب لك السكر ويجيب لك كذا ومعادش هكا الناس معناها تو اللي تحكم بنات اولاد ونساء واحد معادش الكبار معادش تحكم تو انا في داري مثلا واحد يقول لك عرس من غير الطيف ما يجيش معناها مش رغم اني فيها لا مش هذا الموضوع لو اني فيها مانيش فيها يلزم معناها واحد على الاقل نقولهم خلينا نقعدوا هيك القعده معناها نتاع قبل مع جماعه كبار وواحد ونحكوا نسمع مع بعضنا وثموا ما ثماش في البلاد تو معناها ما عادش خدمه معناها اللي ما عادش الناس اللي كتبوا جايز
1: كيفاش تحفظوا القصائد نتاعكم الشاعر يجيب لكم القصيده كيفاش تحفظوها وقداش وقت باش تحفظوها واحنا تو حتى في بعض الاحيان نشوفوا ثم ملقن يعني ما يشبه ملقن يعني يعطي راس البيت ولا حاجه
0: احنا تو نجتمعوا مثلا مرتين ثلاثه اربعه نحفظه مثلا ولا واحد ولا جماعة اللي يقروا عندنا مثلا نحن المجموعة فيها مثلا الناس كل تقرأ نكتب يعني مثلا الورقة هذه مثلا أغنية كما كان يكتبها في ورقة نصورها مثلا 3-4 مرات كل واحد نعطيه ورقة يرجعها هو مرتين 3-4 معنا واحدة هكاك مثلا واحد مش عارف من يسرع بالشياه واحد يقضي من مرمو واحد كذا على خطر واحد في دارة واحد كل حد الحالة اللي هو فيها ومن بعد نجتمعوا احنا مرتين 3-4 مثلا كل ليلة مثلا نسروا نمشوا مثلا عندنا دار فارة مثلا كذا نسروا فيها ونراجعوا هيك الأغنية ونحفظها معناها نشوفه كن نحفظها معناها حتى كان 4-5 من الناس يحفظوا مثلا جوز لازم يحفظوا مش عادي عادي معناها ما عندناش مشكل المهم على الأقل على الأقل لازم 4 من الناس يكونوا حافظين خاطر وقت يكونوا 4 من الناس حافظين هذوكم يكونوا رياص هذوكم يغنوا الغناية وهذوكم معناها اللي يديرها معناها وثم بالنسبة للأغاني العدان نقولوا احنا عدان فردية الرايص هذاك هذاك عندها واحدة هذاك احنا معناها كلها له معاه نهزوا معاه معناها نهزوا معاه معناه ورد واحد ومن بعد هو يعدها واحدة هذيك
1: العدان يعني من غير لحن
0: العدان من غير لحن العدان من غير لحن عنده هو في المكب متاعها نقولوا احنا عندها لحن هذاك هكا نغنوه احنا كبحرية 4 من الناس مثلا نغنوه كبحرية ومن بعد هو يرسم في العدان هو يعدها مثلا وحنا نرسو عليه هذيك من غير لحن من غير شيء هذوكم سمى 3-4 غني شنو هو نقول لك قلت لك كما قلت لك يعني تاع البسم له ولا الصلاه على النبي ولا صلاه على النبي ولا حاجه هذوكم حافظهم هوك يبقوا ديما هوك هوك ما يتغيروش هذوكم ما يبانش باش نجيبوا حنا وحدين اخرين وندخلوا بيه لا هذيك الدخله نتاع العرس تبقى هي هي اما كما قلت كما كنت احكي لك كما قال عبد الله مثلا بسم الله نبدا ولا كما يقول توا مثلا دار المحفر الراز ولا معناها سميت بسم باسمك يا وهاب ولا حاجه كما هذوما اغاني هذوما الرايس هذوما يغنيهم هو فرد
1: النقرات نتاع الطبل او الايقاعات يعني عندها معاني كما نقولوا تحضير والا في اثناء رقصه ولا اثناء القاء قصيد ولا حاجه ثم تركيبه لحنيه نقولوا هنا تركيبه ايقاعيه للطبل
0: عندها تركيبه ايقاعيه عندك حاجه وقت اللي وقت تولي معناها عرس نقولوا احنا الطائف ليله النجمه بالطائفه ليله النجمه بالطائفه معناها هو العشيه يامر ضربات معناها مثلا 6-7-10 ضربات يحذر لكونه راه يسمى الطائفه الوقعه الاولانيه باش تجي الناس هذه حاجه ثاني حاجة الرقصة عندها إيقاع خاص أنا واحد عندها ضربات خاصين الرقصة هذه كمان واحد في نهاية الأغنية زي كيف في نهاية الأغنية عندها ضربة زي عملها هذه كمان هذه كونها رأي الأغنية تمت معناها أكاديم هذوما 3 إيقاعات الموجودين في الطبل معنا
1: هذا يلزم هذاك الرجل اللي عنده اللي يعمل إيقاع مايسترو يسموه ولا يسموه هو هذاك اللي يتحكم في الإيقاع يعني ثم شخص واحد عنده الخبرة هذه وإلا يتداول الأمر هذا بين المجموعة
0: بالنسبة للتو حاليا الطيفة عندنا زوج تو عندنا زوج من الناس عندنا واحد اللي الرسمي هذاك اللي هو باباه كان معناها رئيس طائفة هذا كان رسمي وعندنا ولد عمه اللي هو كيف كيف باباه كان في طائفة هذا هو أما هذاك في صورة ما قدر الله مرض هذاك ولا قدر غاب علينا ولا حاجة يولي معناها هو يشدنا الطبل معناها يشد الإيقاع معناها واحد. هذا اللي هذا الزوج الموجودين توه وحتى قبل الطائفة قبل كانوا فيها كيف زور ولا ثلاثة كيف كيف معناها ما فماش حاجة معناها تخليها فردية معناها خطر في صورة ما غاب لك وهذاك فتنجمش راهو شوف راهو أدنى غلطة راهي في عرس ولا في مهرجان ولا في كذا راهي نعتبرها معناها
1: كارثة تحسوا منها
0: حسها معناها كارثة وحسها معناها مش باهية معناها أخطر إحنا من بعد من نخدمه كان في عرس ولا في مهرجان ولا في كذا إحنا نقيم روحنا بروحنا ونسمع خلال نسمع الكلام يعني وقت نمشي للزركين ولا نمشي المارس ولا نمشي كذا مثلا صار مهرجان في مارس والله وكذا وزيد حتى تو حاليا حتى على الفيسبوك على الواحد نلقى الرد معناها واحد ونلقى مهبطين ونلقى كذا وما شاء الله واحد وكذا ولكن اذا كان زدت حاجه خايبه زاد نلقى النقد وهذاك اللي يلزمني نقبله معناها النقد هذاك يلزمني نقبله ويلزمني معناها نصلح خاطر ساعات تصير معناها نشوف في حالات ساعات تجي في في في بقايا معناها يعني ما تنجمش توفق معناها في الرقصه مثلا في الرقصه ولا في الغنيه ما تنجمش توفق خاطر تلقى الوضع مش ملائم ولا تلقى معناها مش عارف يعني حالات معناها مش ما تساعدكش معناها هذاك هي الواحد هذاك هي معناها النوع.
1: الرقصات هذه تبتكروها انتم ولا حافظين رقصات من قبل والا يعني فهم اذا تبدل معناها في كل مره ثمش تجديد نقول احنا في الرقصات؟
0: لا حافظينها من قبل وتبقى هذيك الرقصه الرئيسيه اللي عندنا احنا معناها الموجوده هذيك في طائفة عيون الزركين هذيك هي تو هي ما تولت طائفة عيون الزركين للعراس ما عادش عبيد حمارنا وما عادش معناها تولت طائفة عيون الزركين للعراس هذيك الرقصه هي تبقى هي الرقصه فيها أربع مقاطع راح فها الرقصة نقولوا إحنا معناها الدرز غديك الطبل غديك يضرب الطبل يوخروا مثلا واحد
1: الدرز هو الطبل يعني
0: الدرز هو الطبل أيوة يوخروا مثلا ذيك المرة ويرجعوا الطبل مرتين ولا ثلاث من بعد يدوروا يمشوا واحدة واحدة واحدة واحدة ومن بعد ولوا على رجل ويطيحوا ويقوم عندي تو مسجلة نوريها لك معناها ممكن نلقاها لك تواني من بعد معناها يمشوا مثلا الحلقة دائرة كم هكا يمشوا للجهة هذه يضميوا بشوية عملوا غنية يمشوا للجهة هذه كيف كيف شوية يمشوا للجهة هذه ومن بعد يروحوا يرجعوا للطبل معناها وفما نقولوا احنا الأربعة معناها زوز من إذا كان احنا مثلا ثمانية إذا كان احنا ثمانية كل زوز مثلا زوز غادي زوز غادي زوز غادي زوز غادي ويجوا لبعضهم يطلعوا معناها كنوارة معناها ثم بعضهم معناها هذه الرقصة معناها الموجودة معناها.
1: هل أن الرقصة متاع فرقتكم أنتم هي نفس الرقصة متاع فرقة أخرى في مارث ولا حتى عند غبنتن وإلا كل فرقة عندها معنى نوع خاص؟
0: كل فرقة عندها نوع خاص. إحنا رقصتنا مرقص حد إحنا رقصتنا معناها وحدها معناها ما إحنا حفظناها كما كنت نحكي لك تو إحنا ما جددناش حفظناها على جدادنا وما نجموش نجددوا فيها لأنها هي معناها هذيك حفظناها على جدادنا تبقى كتراث معناها هذيك بقت لنا التو معناها وما عند حد الطوائف الأخرى كما غبنت خدمنا معهم يعني وفرق بعيد معناها كل حد
1: ثم الشد يبدأ عندك الخزرانة والعكاز ولا حاجة يعني الفرقة كل ولا كان واحد بركة ولا الضرورة فقط معناها
0: الفرقة كل هذيك عندنا الفرقة كل واحد بعصا متاعها كما عندهاش وهذيك مش داخل معناها كونه تعب ولا كذا ولا لا هيك ضرورية هيك ضرورية معناها
1: الأصل تابعة للزي يعني
0: تابعة للزي صحيته هذيك تابعة للزي كما فيهاش ما تنجمش تستغنى عليها قطعة مقطعية زي هذا
1: نحب نعرف أنا توستهر هل القطاع متاعكم قصائدكم هذه مسجلة أي قبل ما نوصلوا قديك شكون أشهر الشعراء اللي تعرفوا هنا وقاعدة أسماهم يعني عند الناس كل في الذاكرة هنا المحلية الشعراء الكبار تعرفوا
0: الشعراء الكبار اللي تعرفهم مبارك بن عمر وعبد الله البهلي وعمر بن مبارك هذا ما تعرفوا على مستوى مارس وعلى مستوى جابس وغبنتن في كل مدنين في كل بقى هذا ما تعرفوا معنا واحد خاصة في مدنين معروفين معنا واحد سيرتو وخ نقولوا احنا منطقة الحرازة بصفة خاصة معنا كانوا فماش عرس في الحرازة ما يصيرش فيها طيبة عيون الزركين بعمر وبعبد الله وش معه هذا معنا واحد هذا ثلاثة شعراء كبار اللي قاعدوا معروفين
1: تو معنا الجانب المادي مساج نحكي عليه حتى هو أي. قلت لك معنا اللي نعرفه احنا ان تجي الفرقة وثم الناس يرموا معناها وكل واحد يبرح على قريبه او اللي يحب هو وهل ان ثم مقابل اخر يعطيه معناها صاحب العرس والا فقط مدخول هكا بحسب ما تجود به ربما معناها الحضور يجود به الحضور
0: قبل كانت الطريقه هذيك هذاك هو اللي يجود به الحضور تو لا تو ما عادش خاطر يرموا ياسر ما عادش كذا نتفاهموا احنا وياه في مبلغ اذا كان احنا صورنا المبلغ هذاك مرموا واحد صبرنا هذه كما صورناش هو يكمل وخلاص معنا واحد
1: تمام
0: هذا اللي سايف تو معنا هذه الطريقه اللي نخدموا بها تو معنا وفي المهرجانات ديما ثم اتفاقيه معنا ديما
1: اي مهرجان ذاك حاجه اخرى
0: نعملوا اتفاقيه معنا واحد
1: ما فيش رمو خطر
0: اي ما فيش رمو هذا والعرس كيف يعني قلت لك احنا صورنا المبلغ اللي ولا قريب حذاه ولا كذا وانا عادي وساء مرات حتى عندنا هنا في عجهتنا مثلا في حماتنا سواء كانت حومتين ولا جرابيع ولا العياب ولا كذا الناس هذول من لوجوش عليه معناها هذا فلوس
1: هذه امور عائليه شويه
0: امور عائليه ولا وحتى فما ناس ساعات فما انسان حتى يكون صوالي مسكين مثلا هذا واحد ما لوجوش عليه معناها ما نكونوش شدوش الصيح.
1: وهو توا الزوال تفزع الناس ترمي على الاقل أيه. يعني يفزعوا معاه.
0: اي احنا وقت اللي هو تفزع للناس وترمي لها تعاونها حتى احنا لازم نعاونوه. ايه لازم نعاونوه. اذا كان مثلا باش ناخذ منها 400 لا ناخذ منها 200 بركه. هذه الطريقه. ورغم اننا نرموا حتى احنا معناها حتى الطائفه هي مجموعه الطائفه اصلا ترمي يرموا معناها كما يجيني يجيني فلان زيد وعمر كيف كيف حاطيني كيف كيف نمشي له ونرمي له ومراديه طبعا نشاط
1: باه. فماش شكون يعني دون ختم يعني هالفرقه هذه عمل لها تاريخها كتبها خرج عليها كتاب وشريط؟
0: والله ما فماش فما كتاب هذا معمول معناها في
1: دار الثقافه عملتها.
0: ايه عملت دار الثقافه هذا قديم شوي وفي صارت فيه حتى مناقشه وبحث وهذا بتاريخ 16/6/2012
1: حديث يتسمى
0: حديث ما قبل ما تمش هذا الموجود هذا هو اللي تعمل معنا
1: هذا هنا وقع جمع القصائد في في
0: لا. اي جمع ثلاث قصائد
1: اكو ثلاث قصائد برك هو
0: قصائد لا ما جمعش ثلاث قصائد بينما عمر واحده تقريبا عندما يقارب ال100 قصيده معنا
1: وهذوما توا الشعراء والا حتى افراد الفرقه هذه يعني التعريف بهم صورتهم مسيرتهم يعني مش حتى هذا من أشياء يمكن أن يقع تدوينها من أجل الاحتفاظ بالتاريخ متاع الجهة.
0: بالواقع هذا هو بالرسم يلزمها يلزمها بالطريقة معناها. أما شنو كيفاش الطريقة باش نوصلوا معناها باش ندونوا لهم الناس هذوما ونخلوهم معناها التاريخ كما يقولوا واحد ما ثماش طريقة معناها توا إذا كان ما تكونش معك دار الثقافة ويكون معك واحد في فترة ما يعني معناها حولت. وبالحق صراحة دار الثقافة كانوا ماشيين معي لكن الأولاد الشاعر مثلا أولاد عمر مثلا أولاد عبد الله البوهلي ما معاونين شوية معنا واحد مشوش معي معنا معطوني معناها اقترح عليهم دار الثقافة وقتها مدير دار الثقافة اقترح قال حتى يا سيدي تأخذوا أنتم نسخة واحد النسخه لدار الثقافه والبقيه بيعوا ولا صرفوا معنا ولكن ما مشوش ما ثماش تشجيع ما ثماش خلاص من العائلات تاع الشعراء اللي رغم هم الزوز هذوما خاصه عبد الله وعمر هذوما صراحه يلزم عندهم يلزم يكون عندهم مدونه ويلزم يكون عندهم تاريخ ويلزم يكون عندهم مسجل ومدون في جهه من جهات
1: ما ثماش طلبه تو معنا في قابس ولا في مدنين ولا في غيرها اهتنوا بالناحيه هذه وبحثوا عليها عملوا عليها بحوث لا. ربما حتى ماستر دكتوره والإمالة وغيرها
0: لا ما ثماش لا ما ثماش فما بنيه من مارس ما نعرفهاش اما يقولوا لها وقتها عملت بحث البر في المانيا مش عارف حاجه كما هيك وحتى وقت المروحه هي وعناها لقيت صوره نتاع عبد الله البهلي هذا بالحدود الالمانيه الفرنسويه مش عارف حاجه كما هيك معناها وجدت هنا وسالت اهلها وقلت لهم راني لقيت كذا كذا قالوا هذا كراهو شاعر فلان الفلاني صحيح راهو مزركين راهو كذا اما هنا ما شفتش معناها ما صارش بحث.
1: شكرا سي طاهر الزوني على كل هذه المعلومات وانت ما شاء الله هكا تدون وتكتب وهذا امر مهم جدا وان شاء الله تكون لنا فرص لربما التعريف اكثر بالفرقه هذه وهي فرقه مهمه جدا لان هذا الجانب التاريخ الثقافي مهم للمجموعات بصفه عامه.
0: اكيد اكيد اكيد ان شاء الله سيدي نشكركم وعلى العنايه بالتراث وعلى العنايه بهالفرق هذه ويا سيدي مرحبا بكم في كمن ويلان وزركين وان شاء الله معناها تعاد يا سيدي الكره وماذا بينا احنا معناها نشجعوا هالتوثيق هذا للتاريخ على الاقل يبقوا على الاقل اولادنا على الاقل يقولوا على الاقل معناها والله فلان نعمل ولا فلان قال ولا فلان دار هذا هو معناه واحد وان شاء الله سيدي العقبه الزياره اخرى ان شاء الله وحتى اذا امكن نزوركم احنا في تطوع
1: مرحبا بك في كل
0: اذا يا سيدي ونكونوا ممتنين يا سيدي
1: اهلا وسهلا عايشك يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي المحترم السيد الطاهر الزيتوني الذي تفضل بتقديم كل هذه المعلومات حول فرقته كما لا يفوتني أن أشكر صديقة الإذاعة الأستاذة بديعة عروم التي نسقت لنا هذه الحصة بحرفية كبيرة وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التاسعة ليلا هنا من إذاعة تطاوين. من المنتظر أن تصل يوم الأربعاء القادم على الساعة 6:30 صباحا رحلة عودة حجيج ولاية تطاوين من البقاع المقدسة إلى مطار جربجريس الدولي. عقدت اليوم بمقر ولاية جابس جلسة عمل خصصت للاستعداد لاستقبال رحلة حجيج الجهة الذين سيصلون من البقاع المقدسة يوم الخميس 4 جوان إلى مطار جابس مطمطة. تنطلق الاختبارات الكتابية لمناظرة البكالوريا 26 و2000 يوم الأربعاء 3 جوان الجاري لتتواصل إلى غاية 10 من الشهر ذاتها. وبلغ عدد المترشحين

وفق ما صرح به الناطق الرسمي للهيئة محمد أتليري المنصري. في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار بلبنان وأكد استمرار المحادثات مع إيران. أخيرا، أفادت مصادر مطلعة على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأن وفدا مفاوض من حركة حماس سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر يوم الأربعاء القادم. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، إلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سلامتكم الناس الكل، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج زيارة ونيارة. إن شاء الله زيارة مقبولة، إن شاء الله ديما نيارتنا ونور الرأي العام بكل تفاصيل جهاتنا ومعتمدياتنا في الجنوب الشرقي. نحييكم الناس الكل وين ما كان توصلكم موجات إذاعة تطاوين عروس الصحراء. إن شاء الله ديما معاكم ومنسينكم بمختلف برامجنا، وأكيد المشوار ينطلق معاكم من تو حتى 11 متاع الليل في برنامج زيارة ونيارة. كما تعودتوا ديما البرنامج هذا يطل بعد ما عمل جولة الحقيقة في 24 ولاية، قاعدين نعملوا في جولة وفي معتمديات الجنوب الشرقي من دنين تطاوين جابس، وإن شاء الله باش نوصل المشوار في ولاية تطاوين بعد ما زرنا الحصة الفارطة معتمدية رمادة تزامنا مع ذكرى معركة رمادة. المرة هذه مش بعيد عليها برشا الحقيقة، باش نمشوا لمنطقة تعرفت بالحلويات متاعها، تعرفت بناسها اللي ما شاء الله عليهم في كل المجالات الحقيقة، ولكن اليوم باش خص حديثنا على ممكن هيك الخصوصية الجغرافية لهذه المعتمدية، الخصوصية الجبلية، وأيضا مجموعة من المعالم من المسالك السياحية اللي قادرة المعتمدية هذه تكون بالحق معناتها بلدية سياحية كما صنفت. اليوم حديثنا باش يكون إن شاء الله على معتمدية غمراسن. أكيد من اللي سمعتوا الطبالة هذه معروفة غمراسن بالجوها، وخاصة في الفترة هذه وانطلاق موسم الأعراس ديما الطبالة تكون المساند الرسمي الحقيقة للفروحات، وكل جهة وكل معتمدية عندها خصوصية في الطقة متاعها. هكا علاش أنا حبيت المشوار ينطلق بهالدندنة هذه، في انتظار إن شاء الله باش يكونوا ضيوفنا حاضرين، باش نمشوا للتاريخ، باش نمشوا للدور الثقافة والنشاط الثقافي، باش نمشوا أيضا للمشاريع واللبسة التقليدية والزي التقليدي الغمراسي، أيضا باش نتحدث على المادة التضامني من خلال ضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معايا بعد شوية. هتخلينا نسمع شوية موسيقى في انتظار أكيد باش نستقبلوا معنا ضيف الأول سي الحبيب علجان، اللي هو بطبيعة غني عن التعريف لناشط سابقا في عدة جمعيات خاصة بالبحث الجيولوجي، واليوم إن شاء الله باش يكون حاضر معنا ونرجع معاه شوي بالتاريخ على خصوصية معتمدية غمراسن. نحكو جيولوجيين ونحكو زادة في فترات معينة لما تم اكتشافه من برشا خصوصيات الحقيقة. خليه هو المجال يتحدث فيهم. يلا نرجع معاكم بعد الغناية الأولى، ثم نكمل المشوار حتى الحدث متاع الليلة.

0: طبعا أغنية ناس الجنوب بصوت ثلاثة أصوات الحقيقة كيليني طليق محمد جويني وأكيد الصوت اللي تعودتوا به ديما هيك بطلعات وخاصة الغني المتوجه للجنوب به برشا لكن نشوفوا هيك أغاني نورشيبة من الشمال إلى الجنوب واهتمام خاصة باللبسة التقليدية الجنوب شرقي أكيد نحيي كل فنانين اللي قاعدين يجتهدوا من أجل التعريف بموروثنا وتراثنا وإن شاء الله هيك الليلة زادة نواصلوا في حديثنا فيما يخص بطبيعة خصوصية معتمدية غمراسن وكي نقوله اللبسة التقليدية الغمراسنية نقوله لبسة ما زالت لليوم محافظة على خصوصيتها وخاصة لما نتحدث زادة على المودرنيتي وعلى تحيين وعلى ممكن هيك أخذ اللبسة هذه من العهد القديم إلى التجديد والشباب اللي حب ممكن اللبسة المتجددة هيك علاش بشكون إن شاء الله معنا واحدة من مصممية الأزياء واللي تبارك الله عليها قاعدة هيك تخدم في مشروع إن شاء الله باش نتعرفوا على تفاصيلها مدام سعاد حرشاني اللي باش تكون حاضره معنا مباشره وتتحدث لنا خاصه على ما تميز وما يميز اللبسه التقليديه وشو المطلوب اليوم خاصه من الشباب وغيرها من الاجيال بين الماضي والحاضر شنو الحاجات اللي ما زالت محافظه على لونها وعلى تفاصيلها وعلى زيها التقليدي ولكن مع التجديد ان شاء الله كيف كيف باش نعملوا طله مع ضيفنا سي نبيل العابد اللي هو مدير دار الثقافه البير الاحمر ولكن اليوم باش ناخذوه في جانب اخر يخص معتمديه غمراسن على اعتبار اشتغاله الكبير على مختلف التظاهرات الثقافية اللي انتقلت من دور الثقافة إلى الأماكن المفتوحة وخاصة القصور اللي معروفة بها معتمدية غمراسن إن شاء الله باش نتحدث على خصوصية أيضا البحث الجيولوجي ونتحدث اليوم الحقيقة على منطقة زاخرة جدا بأثار ومحطات قولوا مهمة جدا ك نحكو على اكتشاف الديناصورات كمتحف ذاكرة الأرض كالعمل الجمعياتي وقت اللي نضموا الحاجات ذوما ثلاثة والاشتغال مع الديوان الوطني للمناجم فنتحدث على شخصية الحقيقة أعطت الكثير لهذه الجهة ونتحدث أيضا على باحث جيولوجي مهتم كبير بنشاط واستكشاف الأثار الجيولوجية وحماية التراث في الجنوب التونسي وخاصة في معتمدية غمراسن سي الحبيبة علجان اللي أنا سعيدة جدا باستقباله معايا حتى ننطلق من خلاله هو للتعريف بهذه المدينة في انتظار زاد في المادة التضامني اللي تميزت به معتمدية غمراسن إن شاء الله باش نرجع عليه مع ضيفنا سي منصور كمالة اللي باش نشوفه كيف كيف جانب آخر عن معتمدية غمراسن لكن خلينا الساعة قبل كل شيء نكتشف المدينة وتفاصيلها من خلال طبعا الباحثين نقول لك مساء الورد سي الحبيب نورتني جدا على موجه إذاعة تطاوين وبرنامج الزيارة ونيارة
1: عايشك مساء النور مساء تحية طيبة للمستمعين إذاعة تطاوين تحية طيبة لك أنت ونشاطك لبرنامجك هذا
0: الله يخليك
1: لتعريف بالخصوصيات الجهات خصوصيات تونس كاملة هي أنت درتي على 24 ولاية ما تحصرش في تطاوين بركة ما تحصر في نحكي ولا تونس كاملة إن شاء الله
0: وبالفعل هو كلامك صحيح سي الحبيب 24 ولاية لكن حسينا روحنا كل ولاية نزورها كأننا نتعرف عليها من أول وجديد لأن برشة تراكن وبرشة خصوصيات ما تنجمش معناتها على مدى عمل أعوام وأعوام لأن تبارك الله فما تطور كبير على مستوى الاشتغال خاصة في جانب الاستكشاف الأماكن فما كل مكان زاد بعد سنوات من الانجراف ومن التغيرات المناخية هو بيد التركيبة متاعها تتغير فبالتالي نكتشف حاجات جديدة ويظهر لهذا في صلب عملكم اللي كنتوا اكتشفتوه في معتمدية غمراسن
1: طبعا مع انه اختصاصي هو في الجيولوجيا انا مانيش باحث ربما ما تقني اكثر مني في البحوث
0: جانب باحث معناتها تقني تمشي اكثر
1: للعمل الميداني
0: العمل الميداني نعم
1: دونك نحكيوا على تراث غمراسن ونعرفوا معتمدية غمراسن هي مش بعيدة ياسر على مركز الولاية تقريبا 20 كيلومتر
0: نعم.
1: أما فيها خصوصيات التراث الطبيعي والتراث المجالات التراثية كل نلقاها في غمراسن
0: نعم.
1: بداية بالجيولوجيا بداية من نقول جيولوجيا معناها ملايين السنين
0: أيوة.
1: قبل الديناصورات كان البحر يغمر الجهة كاملة وكانت والدليل هو البقايا الأحفير اللي نلقاها في شعاب وجبال غمراسن وتتواصل حتى التطاوين وحتى الغرمادة
0: نعم.
1: هذا عمرهم ملايين سنين ومن بعد جاءت الديناصورات نقول آثار الديناصورات في جهة بني غدير في غمراسن أو في قصر مرابطين. هذه أثار خطوة الديناصور موجودة في الطبقات الجيولوجية.
0: جميل جدا.
1: مميزة معها مميزة وتثبت اللي كانت الديناصورات عاشت في فترة مفترة معناها البحر ينحسر وتبقى جزر يعيش فيها الديناصور ونلقاو الآثار بتاعه هذا في الصخر.
0: جميل جدا. هو معناها نجم نعتبره أول مقوم سياحي لغمراسن هو سياحة الديناصورات والجيولوجيا.
1: طبعا طبعا والمواقع ما هيش بعيدة على بعضها. نبدأ من تقريبا شمال قصر حدادة.
0: نعم.
1: بيرميتر وين ثم مجسم ديناصور في الجبل.
0: نعم.
1: هذاك الموقع اللي بدأت فيه الحفريات الأولى لاكتشاف الديناصور في جبل الظهر.
0: ممتاز.
1: وثم جبل ثم منطقة قصر حدادة كيف كيف فيها مواقع جيولوجية حتى بني غدير بقايا الديناصورات والطبقات الجيولوجية كلها في غمراسن غنية ياسر بالأحافير. نرجع نفصلوا التراث الطبيعي لجهة غمراسن. نبدأ بالملايين السنين في الجيولوجيا ونهبط للآلاف السنين نلقاو مواقع ما قبل التاريخ.
0: نعم.
1: 3000 عام حتى 5000 عام كان إنسان ما قبل التاريخ كان يرسم ونلقاو مغارات في غمراسن في شعاب غمراسن.
0: أيوة.
1: في وسط مدينة غمراسن أربع مواقع للرسوم الجدارية وهذه تقريبا الوحيدة في تونس كاملة بعد جبل وسلات في القيروان.
0: نعم.
1: أو الاكتشافات الجديدة في جهة قفصة. لكن هي الأولى الاكتشافات الأولى كانت في غمراسن للإنسان ما قبل التاريخ كان يرسم بالصورة. عنه تقريب أربع مواقع هذه فيها رسوم جدارية موجودة وحيوانات كانت موجودة في الجهة وانقرضت توا وتثبت اللي كانت الطبيعة غير الطبيعة في الجهة في الجنوب الشرقي التونسي اللي هو توا أغلبه صحراوي طبيعة معناها كانت فيه عيون كان فيه الماء أكثر وكانت
0: نعم.
1: فيه الجهة أكثر
0: هيك علاش ممكن إلا لاحظوه في الأودية وإلا في طبيعة الجبال الموجود الآن في غمراسن تقريبا هي منطقة جبلية بامتياز ولكن هيك نقول نحن الأثار متاع الماء ظاهر وباين تقريبا
1: الانجراف الأثار متاع الانجراف نلقاها في الجبال كلها معناها ويعطيها منظر طبيعي جذاب. نواصل في التراث.
0: نعم تفضل.
1: نواصل في التراث الطبيعي لجهة غمراسن دونك بعد الرسوم الجدارية وآلاف السنين نوصلوا للفترة الرومانية 3000 عام تقريبا عندنا اللماس خط حدود الإمبراطورية الرومانية الذي في شمال جهة قرماسة اللي تابع مع تمدية غمراسن.
0: نعم.
1: ونلقاو منطقة تلالت في الفرش زاد حتى فيها آثار رومانية فيها حصون حصون معناها دفاعي هذه من الحصون المتأخرة اللي تابعة الليماس تابعة الخط الليماس سموها احنا هي الحدود الامبراطورية الرومانية كما الحصون المتقدمة كما قصر غيلان هو حصن متقدم لكن في غمراسن عندنا أثار رومانية رسوات القرضاب كيف حتى ولا في قصر شولين في جهة المرابطين كلها آثار رومانية.
0: نعم.
1: هذوما في 3000 عام تقريبا في الإمبراطورية الرومانية ونواصلوا ونقربوا لتاريخنا الحديث القصور.
0: أي.
1: أن نعرف ولاية تطاوين وولاية منين هي فيها تقريبا 160 قصر تقريبا.
0: تقريبا.
1: بروج قصر.
0: أي.
1: في غمراسن عندنا ثلاثة أو أربع قصور. أما في غمراسن المدينة دونك قصر بوغالي.
0: أيوة.
1: قصر الرصفة.
0: أيوة.
1: أما قصر المرابطين ده حتى هو
0: جميل قصر جدا,
1: جميل جدا.
0: أي.
1: قصر الفرش.
0: أيوة.
1: فيه أغلب التظاهرات الثقافية ترى في قصر الفرش
0: بالفهم.
1: وقصر القرية الجبلية القرية الأمازيغية القرماس اللي تبع معتدين غمراسن نلقوا فيها حتى هي القصر ونلقوا فيها القرية البربرية
0: وهي الحاجة الجميلة أنك تمشي القرماس تقريبا تحسها فما خصوصية تمشي لغمراسن المدينة فما خصوصية الفرش كيف كيف المربطين يعني تقريبا وانت تتجول تحس كأن حكاية ورا حكاية سيناريو كامل
1: تغير في التضاريس وتغير في التاريخ وتغير في كل رغم القرب المناطق لبعضها والعمادات لبعضها نلقاو ديما
0: نعم.
1: حاجة جديدة تتشاف هذه كلها تقريبا في حكيت المراحل بتاع التراث الطبيعي لجهة غمراسن من ملايين السنين حتى الوقت الحاضر
0: جميل.
1: في الوقت الحاضر دعنا نحكيه على فعلا تراث مادي تراث لا مادي
0: نعم.
1: أنا مثلا احنا كان عنا فترة من فترات عملنا مهرجان نهر الطبل إن شاء الله يرجع أي
0: من المهرجانات اللي عندها محبة كبيرة للجمهور
1: تخذت وقتها. دونك هذا يشمل التراث اللامادي اللي جهته مراسم وعن الغناء الأعراس كيف
0: وخاصة صوت الطبالة للمرافق لنا
1: صوت الطبالة وصوت النسوي زادة معنا طبعا عندنا صوت النسوي غناء نسوي جميل جدا
0: نعم
1: إن شاء الله نحاولوا باش نحافظوا عليه ونختموا بالفطاير والزلابية والمخارق
0: وما أدراك داخل تونس خارجها
1: نجم يكون منبع لل
0: وهذه أكثر خصوصية
1: وللمقصد اللي هو مراسم يكون ثري ياسر
0: هكا ليش أنا حبيت أن نبين جانب آخر الليلة في البرنامج سي الحبيب لكون مراسم ما تعرفتش فقط بزلابية والمخارق والحلويات وإنما عندها زادة معناتها خصوصيات أخرى طبيعية جيولوجية سياحية مقومات سياحية ممتازة جدا. وقت اللي أنت تحدثت على المغاور وتحدثت على القصور وكذا فأنا جاي لبالي سؤال الحقيقة قلت علاش لا من خلال أنتم كمختصين طبعا وشفتوا عينتوا وتعرفوا عندكم قراءة لأفاق هذه المعتمدية صنفت صحيح كبلدية سياحية ولكن شين الحاجات أو المشاريع السياحية اللي تنجح بالكدا في الجهة واللي تنجم تخليها معناتها نقوله نحن وجهة سياحية اقتصادية خلينا نقوله
1: طبعا احنا مثلا الرسوم الجدارية عملنا خدمة جمعية صيان تراث على المحافظة على المواقع وتهيئتها للزيارة
0: نعم.
1: وعندنا مشروع للمسلك ما قبل التاريخ لجهة غمراسن هذا يتعدى على 4 مواقع على مسلك سياحي ينجم يكون في وسط المدينة مش بعيد ياسر تقريب في دائري 4-5-6 كيلومتر على الأقدام تمر بين المواقع هذه نوز يكون معناها جذب للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية عندنا ذلك مسالك أخرى خدمنا على في قصر حدادة كما تعرف قصر حدادة وقعت فيه تصوير حرب
0: الفيلم
1: النجوم
0: الشهير نعم
1: الفيلم حرب النجوم أنا اقترحت الجمعية من انطلاقا من المشروع هو كان ممول من التعاون الألماني
0: نعم
1: طريق سينمائي واقترحت الجمعية مسالك تنطلق من قصر حدادة في حوالي غمراسن مسلك
0: نعم
1: سواء على الدرجات أو على الرجلين
0: قاعد العمل بها ولا تقريبا معناها بقت فقط كمشاريع متصور يعني تصور مشاريع
1: لا موجودة المسالك هذه موجودة وإن شاء الله يقعد معناها دعمها من السياحة لتسويقها للسياح القادمين لجهة غمراسن كذلك عندنا مسلك المشي ما بين قصر حدادة وغمراسن هذا قادرين نخدم فيه
0: نعم.
1: مع سواح مع فرق على أقدام تقريب 6 كيلومتر ونمر بقصر بني غدير في جهة بني غدير ونشوف الأثار الديناصورات ونشوف الفلاحة التقليدية في جهة بني غدير ونمر الغمراسن للرسوم الجدارية هذا مسلك سياحي ويتواصل هو يداخل في الوجهة الظاهر الجزء من المشروع المشي من مطماطة حتى الدويرات
0: نعم هل أدرج برأيك سي الحبيب ما عنديش فكرة الحقيقة أنا على المعلومة أنا فيما يخص المشروع الأخير لجيو بارك والمشروع لي
1: طبعا نخدمه بالجيو بارك وعندما قاعدين نخدمه في مشروع للمسالك المسالك السياحية الخاصة بالجيولوجيا الخاصة بالتراث الطبيعي
0: نعم
1: ونمزجوا ما بين الجيولوجيا وما بين القصور وما بين القرى الجبلية
0: أيوة.
1: هذه مسالك باش تخدمها جمعية صيان تراث مع وجهة الظاهر إن شاء الله باش يكونوا حتى هما حاضرين ممولين من التعاون السويسري
0: نعم
1: للسياحة البديلة لجهة الجنوب الشرقي عامة ربما ندخل شوية في التفاصيل في غمراسن غمراسن هي همزة توصل ما بين بالنسبة للعامة هم ما يسموش الظاهر يسموه جبل دمر والجبل الأبيض
0: نعم
1: في تطاوين جبل الأبيض وجبل دمر من غمراسن حتى البني خداش
0: هذه تسمية تاريخية معناها عبر التاريخ
1: تسمية تاريخية والسكان الأصليين هم عندهم في التسمية هذه
0: صحيح
1: غمراسن جاي في الوسط وفي الهمس وسط ما بين جبل دمر والجبل الأبيض
0: أيوة.
1: هي كذلك كانت عاصمة ورغمة وحدات كونفدرالية ورغمة كانت في غمراسن ومن بعد انتقلت لامتنين العاصمة ورغمة كونفدرالية ورغمة
0: نعم
1: انطلاق بتاعها كان من غمراسن كذلك نمر طوال المشروع الجيوبارك واللابال اللي خذته المشروع هذا من اليونسكو.
0: نعم.
1: وغمراس كيف تخو في جبل الظاهر، احنا في الجيولوجيا نسموه جبل الظاهر، سلسله الجبال اللي تبدا من مطماطه حتى الذهيبه وتتواصل في جبل النفوسة، هذه في الجيولوجيا احنا نسموه جبل الظاهر. دونك تطاوين غمراس من ولايه تطاوين هي الوسط تقريبا ما بين مطماطه والذهيبه.
0: أيوة.
1: غمراس هي في الوسط وتاخذ اهميه كبرى في المسالك السياحيه في المواقع الجيولوجيه خاصه في الجيوبارك. خاطر الجيوبارك هو في الاصل مشروع معتمد على الجيولوجيا وعلى المواقع الجيولوجيه الموجوده في الجنوب الشرقي، في سلسله جبال الظاهر في الجنوب الشرقي. دونك هذه من اهميه غمراس في في في في
0: تقول انت ان شاء الله معناها باش تكون افاق واحده
1: ان شاء الله باش تكون هي اللابال بتاع الجيوبارك يدخلنا يدخل الجهه الشبكه العالميه للمواقع
0: ان شاء الله
1: المنتزهات الجيولوجيه
0: بالضبط.
1: وكما تعرف في تقريبا 250 منتزه جيولوجي في العالم كله باش ندخلوا له في الشبكه هذه، واللي معروفه عن النطاق العالمي، والزوار ان شاء الله باش يكونوا
0: من دول العالم الكل
1: للمنتزه الجيولوجي هذا.
0: يعطيك صحة سي الحبيب، كفيت وفيت الحقيقه. نعرف معناتها برشا تفاصيل اخرى نجم نتحدث فيها، لكن نظرا لضيق الوقت حتى نخلو بقيه المدخلين وضيوفنا يعطوا الإضافة زادة في جوانب أخرى. أنت تحدثت على السياحة الجيولوجية، أنا باش نمشي إلى السياحة الثقافية، وخاصة أنت تحدثت على الكسور وتحدثت زادة على أماكن معناتها تحولت إلى تقريبا هيك ولا فيها نمط سياحي ثقافي جديد. كنت تحدثت على الكسور وتحدثت على تظاهرات، تحدثت على قصر الفرش اللي ولا يستقطب معناتها حتى في تظاهرات ثقافية في الهواء الطلق، وتغيرت فكرة أن القصر يبقى هيك شكليا كمجسم ولا كهيكل معماري، ولكن اليوم ولينا نشوف التظاهرات تتعمل أصلا وتستنبط الأفكار متاعها حتى من القصر في حد نفسه.
1: طبعا هو هدف لتوظيف القصور هذه ولإحيائها، لخاطر أغلبها ما متروكة وما عادش تقوم بالوظيفة بتاعها للخزن.
0: أي.
1: وبقات ربما ثم إشكالية شوية في الملكية.
0: أي.
1: خاطر هي ملكية خاصة.
0: نعم.
1: لكن لإظهارها ولتوظيفها في الثقافة وفي السياحة.
0: أي.
1: يزم استغلالها ويزم ترميمها. دونك بالاستغلال يجي الترميم ويجي الإمكانيات لترميم القصور هذه وإحيائها كما كانت.
0: وبما أنك حكيت على التظاهرات الثقافية، باش نمشي بعد شوي لسينابيل بالعابد بطبيعة باش يعطينا فكرة على الحركية الثقافية، وخاصة دور اليوم السياحة الثقافية في استقطاب زادة السياح. نحكوا لهنا راهو سياح توانسة ولا أجانب معناتها، لأن في نهاية الأمر معتمدية غمراس تبارك الله هكا في فترات معينة خاصة في المهرجانات والتظاهرات الكبيرة تستقطب عدد كبير من السياح الداخليين، ممكن حتى أكثر من الأجانب.
1: هم حتى سكان غمراس كما تعرفوهم أغلبهم مهاجرين وأصبحوا سياح في فترة فترة
0: بالضبط.
1: الجيل الثاني والجيل الثالث كلهم سواح، يجيوا سواح لغمراس
0: بالضبط.
1: هم متولدوش هوني لكن هم
0: يرجعوا
1: كسواح وهمسة لمواطنين بالخارج وحتى سكاننا في غمراس.
0: نعم.
1: أنا إشكالية في الإقامة خاصة، خاطر عنا تبارك الله منازل وديار ويمكن استغلالها.
0: أي.
1: كدور ضيافة،
0: ولكن للأسف مازالت العقلية مش متداولة برشا. أي. الحكاية.
1: شكرا لكم، فرصة أخرى مع
0: يعطيك صحة، وهي إشارة بالحق معناتها إلى مختلف خيانة وهنا في غمراسا، لما لا يتم التفكير في إقامات بالحق، لأن هذه تولي معضلة إذا السائح معناتها جاي من تونس ولا من زارت ولا من أي بلاصة ويحب مثلا يزيد أيامات مش كان نهار فقط، يبقى يدور ويبحث على ممكن المكان اللي باش يقيم فيه، لما لا ما تكونش دور إقامة معناتها كما قلت أنت تبارك الله معناتها بنايات ما شاء الله تنجم تستغل وهيك تسهل عملية الإقامة على برشا سياح. يعطيك ألف صحة سي الحبيب على هذا المقترح، وأنا نحييك برشا على مداخلتك، وإن شاء الله ديما هيك تفيدنا برشا معطيات، وإن شاء الله كل التشجيع لكم الحقيقة على مجهوداتكم الكبيرة، حتى كل مرة تكتشفوا جهة كل مرة تزيدوا زادة كيف البحث الجيولوجي ما يفاش، راهو ديما هيك تلقى ساعة لساعة مفاجأة هيك قدامك، فإن شاء الله ديما تكون المفاجآت سارة وديما يكون البحث متواصل في عالم الجيولوجيا، وكل التشجيع ليك سي الحبيب. بارك الله فيك على قبول الدعوة، وأكيد من خلالك أنت بعد النغم باش نستقبله مباشرة معنا سي نبيل بالعابد مدير دار الثقافة البير الأحمر، ومنها هي باش نحكوا على الحركية الثقافية واليوم كيفاش نستغلوا بطريقة إيجابية طبعا الموروث نتاعنا الثقافي في إضفاء حركية على مختلف المعالم التاريخية الموجودة في معتمدية عمر راسني. هلا بعد النغم رجعينا.

0: وأكيد الأغنية هذه ترجعنا هيك للحنين للوطن, وترجعنا خاصة لجو الصيف, وترجعنا لأجواء الصيف, ونقولوا إقامة طيبة لكل الجالية التونسية بالخارج. السليمة تمديد غمراس اللي موجودين حاليا بحكم عطلة عيد الأضحى المبارك, ولكن فما شكون ينتظر زادة العودة. إن شاء الله نكون بالأغنية هذه شهيدكم شوي هيك باش ترجعوا فيسع. إن شاء الله ربي يجيبكم على خير. وكيف تحدثنا على خصوصية غمراس اللي جالية تقريبا أبنائها وجالية كبيرة موجودة خارج حدود الوطن, وكما يسموهم برشا من الناس سفراء الفطاير في على النحو العالمي بطبيعة, ولكن هما زادة مختصين في عدة مجالات, ونشوفوا أبناء غمراس موجودين في عدة مجالات, ولكن الأكثر معروفين بطبيعة في جانب المطاعم والفطاير خاصة والأكلات والحلويات التقليدية. على كل حال نحيهم في كل مكان وين مكانوا يلتقطوا موجات إذاعة العروس. مرحبا بكم أنتم على موجات إذاعة تطاوين. نمشوا لجانب آخر ما يميز غمراس كما تحدثنا على برشا مهرجانات عريقة اليوم. كيفاش نجموا نبدلوا هيك, وكيفاش تبدلت صيغة الاحتفاء وتثمين خاصة الموروث الثقافي في معتمدية غمراس من بين الماضي والحاضر؟ هذا ما باش نعرفوه من خلال الناشطين في الجانب الثقافي. وسعيدة جدا باستقبال معايا مدير دار الثقافة البير الأحمر سي نبيل بن عابد اللي تعودنا به الحقيقة نشاطه على مستوى معتمدية البر الأحمر, لكن مرة هذه باش نرجعوا به شوي لمعتمدية غمراس على اعتبار النشاط ما يقفش ومشوا قراب لبعضها, وتقريبا النشاط يشمل كلا المنطقتين. فأنا نقول لك مساء الخير سي نبيل, ونورتني جدا في برنامج زيارة ونيارة.
1: مساء الخير عفاف, تحية ليك وتحية لجميع المستمعين ذات عروس الصحراء. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير,
0: وانت بألف خير يا رب.
1: وإن شاء
0: الناس
1: الله
0: ما زالوا معايدين يا نبيل, برشا من الجالية التونسية في الخارج كل مرة نتلاقى مع حد يقول لي والله ما زلت مستمتع بعطلة العيد أيامات ونرجع, لأن برشا يختاروا يروحوا في العيد وما يروحوش في الصيف, وفما العكس.
1: صحيح, هي الحقيقة مدينة غمراس في الفترة الحالية معناها تشهد معناها عودة أبنائها بالخارج.
0: نعم.
1: بالمناسبة ذي اللي نقدموا لهم تحية, وهم كما قلت أنت سفراءنا, هم تقريبا معناها متوازين في أغلب مناطق معناها خاصة في الدول المجاورة ولا في معناها في مدينة فرنسا. هذايا الحقيقة أنا اليوم كما قلت أنت الانطلاقة هي كانت في مدينة غمراس, وأنا حاليا أشغل معناها خطة مدير دار الثقافة البر الأحمر, ولكن اليوم باش نتحدث معناها تقريبا بكاسكات متاع ناس مجتمع مدني بمدينة غمراس. إن شاء الله باش يكون ثم مجموعة معناها من إسراء باش ندخل أنا في مجال التظاهرات الثقافية
0: أو
1: ما كيفاش معناها توزيعها وأنشطتها على مستوى مدينة غمراس على الأقل من انطلاقا من تجربة المتواضعة.
0: بطبيعة الحال نعرف بالقدية نبيل برشا أماكن كانت مظلمة بين قوسين دخلتوا فيها الفرحة, دخلتوا فيها الضوء والإضاءة والأنشطة اللي بالحق معناتها جميلة جدا, هيك المكان تحسها ضوايا نقولوا احنا كي تدخلها وتدخلها بنشاط باهي يضوى المكان هيك يحيا من جديد.
1: إيه تقريبا المقاربة اللي حاولنا نشتغل عليها تقريبا في 10 سنوات الأخيرة أو 15 سنة الأخيرة هي كيفاش رجع الروح للمعالم الأثرية, كيفاش نعود نحيوها من خلال التظاهرات الثقافية. تعرف أختي عفاف اللي مدينة غمراس للأسف ما فيهاش فضاء معناها مسرح وطلق وفضاء مفتوح يحتضن الأنشطة الثقافية خارج الأسوار مثلا دور الثقافة أو دور الشباب. كذلك معناها حبينا احنا في تواصل واستمرار للتوجه معناها الوطني لتنشيط المواقع الأثرية والمواقع والمعالم الأثرية بتونس. نعرف كل معناها تقريبا أغلب المواقع الأثرية ببلاد تونسية معناها تشهد مجموعة من الأنشطة الثقافية. الحقيقة الاختلاف البسيط أن المواقع الأثرية بجهة غمراس هي متميزة من حيث البناء أو الهندسة المعمارية, ولكن نلقوا صعوبة في معناها في الإعداد والاستعداد اللوجستي معناها الفضاءات اللي تقريبا أغلبها غير مهيئة لاحتضان هذه الأنشطة. ومع ذلك معناها كمجتمع مدني
0: وكسلطة
1: محلية وجهوية الحقيقة ملقينا منهم كان الدعم والتحفيز إنه حاولوا وصلونا معناها الأرضية إن باش تكون فضاءات هذه حاضنة الأنشطة الثقافية.
0: هات نذكر بالأمثلة سينابيل، لأن مهم جدا راه اليوم نرجع بشوي بالتاريخ لبعض الأنشطة اللي قمت بها واللي بالحق معناتها جود من الموجود، هذا المثل اللي نقولوه احنا، ولكن قادرين على الأفضل وقادرين أنكم تعملوا برشا حاجات مزيانة لولا الإمكانيات بتبيعة. لكن هات نرجعوا على الأنشطة اللي تقريبا عملتوها وبالحق معناتها فاجأت ممكن السائح، فاجأت الناس اللي زارت غمرسة لأول مرة. يمكن
1: هي تقريبا مجموعة كبيرة من الأنشطة بناها على محاور مختلفة، منها الجانب بناء الفرجوي أو الفولكلور أو التنشيط المواقع ذي، كذلك عندنا مجموعة من الملتقيات العلمية والبحثية، كذلك استقبلنا في عديد المرات رحلات دراسية للمواقع ذي، طلبة هندسة معمارية أو طلبة الفنون والحرف، كذلك حاولنا أن نستقبل ونشتغل مع المواقع ذي تثمين لهذه المواقع في مرحلة أولى، وكذلك بناء أنه نطرح تصور مع طلبة وأهل الاختصاص إن كيفاش معناه يمكن معناه استغلال وتوظيف هذه المواقع في تنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالجهة، والحقيقة الانطلاقة معناها كانت معناها هي مشجعة اللي خلتنا احنا نواصل العمل هذايا. مؤخرا ممكن ثم ملتقى كبير هو معناها انتظم بالقصر أثري بالفرش، هو حول المرونة الاجتماعية والبيئية في المناطق الجافة والصحراوية.
0: جميل.
1: منطقة وطني هذا معناها حبينا الركز ويحتضن فضاء قصر أثري الفرش لجمالية الفضاء.
0: أي خليك في النقطة هذه سنابيل قبل ما تعطيني تفاصيل النشاط. أصلا الكونسيبت اللي خدمته عليه في القصر تفرش عملته ديكور خاص، كيفش شحيتوه القصر هذا من خلال التظاهرة؟
1: صحيح، هو تقريبا احنا عملنا كيما لاغورا او ساحة العرب، هذه معناها طريقة جديدة مبتكرة باش تكون اكثر ان الفقرات
0: مريحة بصراحة
1: وبعنا يكون فما تواصل وتجاوب، معناها ما تكونش فما مثلا معناها ما فماش تكون معناها حبينا نبعد شوية على الامور الكلاسيكية معناها للملتقيات العلمية، وحبينا الناس كلها معناها تكون الجلسة نتاعنا التقليدية في وسط الفضاء اللي احتضنها الفضاء، والحقيقة على مدى يومين معناها كان ملتقى علمي متميز حضورا ومشاركة.
0: جميل جدا، وهذه الفكرة اللي حبيتها توصل برشا ناس. اليوم تغيرت طريقة الملتقيات والتظاهرات، ما عادش كما قبل في قاعة مغلقة ولا في مراكز المدن، وليت تتنقل للقصور حتى سهرات ليلية. شفنا معناتها في كذا تظاهرة طريقة تزين القصر، يتزين بطريقة مزيانة برشا هيك، وفما أضواء وإضاءة وفما برشا فن، حتى مسرحيات يظهر لي نبيل وصلت قدمت في القصور.
1: صحيح، تقريبا معنا أغلب الأعمال الفنية تقدمت. أنا نتذكر تقريبا في 2019 تقريبا أو 2020 معنا كان حضور متميز للأوركستر السيمفوني التونسي.
0: نعم.
1: كان بقصر الأثري بالفرش، كانت سهرة معناها جد رائعة
0: في الهواء الطلق،
1: الحضور في الهواء الطلق وكل شيء. معناها كذلك فما زاد الأيام الترويجية لمهرجان القصور الصحراوي بتطاوين، زاد كان يحتضنها فضاء قصر الفرش.
0: جميل.
1: كما قلت لك أختي عفاف، لجمالية الفضاء ولسهولة الوصول إلى الفضاء، معناها فضاء تقريبا هذايا ينجم يحتضن معناها أغلب ما نقولش جل التظاهرات الثقافية.
0: أي.
1: لكبر معناها المساحة متاعها وللهندسة متاعها المتميزة.
0: أي.
1: اللي ينجم يكون من فضاء مفتوح يستقطب جميع العروض الفنية.
0: اليوم بخلاف حديثنا على الفن والثقافة نبيل، أنا حبيت نمشي بك شوي زاد للاستثمار في قطاع السياحة الثقافية. اليوم ولت الثقافة مش فقط استمتاع وإنما عمل كبير زاد في مستوى السياحة الثقافية. كيفاش نجمو نستثمر زاد تجاريا، كيفاش نجمو ندخلوا نوع من الحركية الاقتصادية من خلال السياحة الثقافية؟
1: صحيح، تقريبا احنا نسبة كبيرة من زوار مدينة غمرس هم معناها الناس اللي تبحث على سياحة المغامرة أو السياحة الثقافية أو السياحة الرياضية، كما كان يحكي سي الحبيب علجان من خلال رياضة المشي أو رياضة الدراجات الهوائية بمختلف المواقع الأثرية. مؤخرا تقريبا شدنا نشأت نواتات إقامة بمدينة غمرس، وهذه حاجة نعتز بها وتعتبر مبادرة طيبة.
0: خلينا نوضحها أكثر للسادة المستمعين. نواتات معنا نقوله نحن في الطبيعة بيولوجية 100%، هواء نقي 100%. بالحق مش أيام أحلاها.
1: استغلال قصر الأحداد الأثري حيث بعنا نعرف الناس كل أصبح إقامة بعنا متميزة إقامة كما نقول إقامة أصلية. قصر الأحداد معروف الناس كلها وين تصور فيلم حرب النجوم وهو وجهة تقريبا الوجهة الأولى لمدينة غمراسن من حيث الزوار ومعنا ضيوف مدينة غمراسن. كذلك عفاف الإقامة الإيكولوجية لصديقنا رضوان التيس بمنطقة وادي الخيل غمراسن، زاد إقامة جميلة جدا، إقامة إيكولوجية 100%. كذلك ضيعة إيكولوجية زاد بجنب الإقامة، معناها تنجم تقضي معناها العطلة متاعك في معناها في رفاهية وفي معناها في راحة تامة. نشجعوا احنا كجمعية وكنشطاء مجتمع مدني نحاولوا ان في مختلف التظاهرات الثقافية وضمة ان معناها ندخلوهم في تظاهراتنا ونشاركوهم معنا ونقوموا بزيارة هذه المواقع والإقامات معناها باش تكون معناها وجهة نزيدوا احنا نعرفوا بها.
0: بعد اذنك
1: نقطة صغيرة نحب نحكي فيها ودور كبير قاعد يقوموا به ممكن ما يضرش البرشة ناس، لكن هي المجامع الفلاحية النسائية
0: اللي تقدم
1: في منتوج كبير ومنتوج محلي كبير يعرفوا به في مدينة غمراسن. بالمناسبة هذه نحب نشكر مجمع قصر الأحداد، كذلك مجمع قرماسة ومجمع الفرس اللي هم ثلاثة مجامع فلاحية نسائية يقدموا في خدمة كبيرة من خلال التعريف والترويج للمنتوج المحلي بمدينة غمراسن.
0: أكيد هو في كذا مرة نتحدث على المنتوج المحلي اللي بتبيع الحاجة الجميلة زاد السنابيل اللي لليوم ما زالوا محافظين على الحاجات التقليدية التي تتميز بها المطبخ الغمراسني ولا التطاويني ولا الجنوب الشرقي ككل. كانت حتوا على بسيسة، كانت حتوا على زميتة، كانت حتوا على الملتوت، كانت حتوا على تشيشة، كانت حتوا على أكلات تقليدية تعرفوا قديما، ولكن لليوم المجامع هذه يظهر لي دورها زادة تقدمها بطريقة هيك مودرن شوي كما يحبوها ممكن برشا سيدات، زادة محافظة فما أكلات محافظة على نفس اللون، وهذا الجميل اليوم الخلط بين ما تعودنا عليه واخذيناه على أجدادنا وبين التجديد، وهذه يظهر لي نقطة زادة المجامع خدمة عليها إن شاء الله ربي يوفقهم. أنا حبيت نرجع معاك سينابيل، البرشا من الناس ممكن تسمع فينا تو اللي يسألوا فينا على الإقامة الأيكولوجية اللي كنت تحدث عليها ضيعة واد الخيل هيك ولي.
1: أي ضيعة واد الخيل
0: هي فقط المكان متاعها، وإذا ممكن تقرب لهم شوي كيفاش ينجموا معناتها زيارتها بالموعد، بياخذوا رونديفو بالمسبق ولا كان عندك فكرة طبعا حتى نسهلوا على الزائر.
1: هي تقريبا معناها موجودة في قرية واد الخيل اللي معناها معروفة، معناها جاي ما بين منطقة البير الأحمر ومنطقة قصر الأحداد.
0: نعم.
1: تبع تقريبا 8 كيلومترات على منطقة البير الأحمر. الحجز معناها يتم عن طريق الاتصال المباشرة بالسيد رضوان تيسو وصاحب الإقامة هذه.
0: نعم.
1: وأنا ننصح به الناس كل اللي يحب يجي
0: رائعة جدا قد ما نحكوا عليها وشوي أسمع الهدوء وكل ما هو يظهر لي حتى الأكل الأكلات بيولوجية نبيل.
1: الأكلات بيولوجية أخت عفاف 100%، معناها كل شيء من الضيعة الإيكولوجية اللي موجودة بجنب الإقامة. معناها وحدك أنت معناها تخرج للضيعة وبعناها وتقضي قضيتك من الضيعة من فم معناها وكل شيء معناها. أنا ننصح الناس كل أن باش يزوروا الإقامة هذه كما يزوروا إقامة خونا بالقصر الأحداد في عادل
0: خلفة
1: سعادة الخلفة زادة حتى وزادة يقدم في منتوج كبير زادة ويدعم بعنا في تعريف بالوجه السياحي لمدينة غمراسن.
0: أكيد إن شاء الله كل التشجيع عليهم. يعطيك ألف صحة سنبيل على كل الإضافات هذه، وبطبيعة هكا دعوة مباشرة لكل الناس اللي تسمع فينا غيروا شوي الأماكن حتى تزوروا غمراسن، هو موجود معالم أثرية، موجود قصور إقامات، كل واحد شنو يحب. فما شكون يقول لك في الصيف نحب نبدل شوي قلقت من البحر نحب نمشي زادة نكتشف أماكن أخرى، فالدعوة مفتوحة ليكم إن شاء الله تستمتعوا بربوع الجنوب الشرقي. نحييك برشا سينابيل، كل التوفيق ليك زادة في صيفتك كمدير دار الثقافة بالبير الأحمر، وشكرا على النشاط والحيوية والإضافة الكبيرة، ولأكيد من خلالك أنت بما أنك تحدثت على المشاريع باش نمشوا إلى واحدة من السيدات اللي حقيقة اختصت في عالم التصميم والموضة، ولكن نقوله موضة نقوله حاجة مودرن، ولكن هي في نهاية الأمر استقات من الموروث التقليدي الجنوبي وتحديدا غمراسن اللبسة التقليدية، كيفاش طورت اليوم في غمراسن من القديم إلى الجديد؟ هذا ما باش نعرفوه من خلال مصممة الأزياء أختنا سعاد الخرشيني باش تكون حاضرة معنا في انتظار زادة باش يلتحق بينا سي منصور كمالة للحديث عن مادة التضامن وما تعرفت به غمراسن الحقيقة في كل المناسبات والأعياد ما شاء الله، معناتها فما عقلية ممتازة جدا ونحيوها ونثمنوا عليها، لأن برشا من الناس راهو مش بالسهل في وقتنا تو مع صعوبة الدنيا مع غلاء الأسعار و فنلقوا ناس لليوم تفكر في غيرها وتعمل هيك كولكت كامل بينهم حتى يعاونوا المحتاجين، يعاونوا الناس باش تشري أعياد وتعيد بفرحة. فهذا المجهود أكيد فيها برشا عطاء، فيه برشا محبة للخير، فهذا ما باش نرجع عليه إن شاء الله بعد نشرة الأخبار. خليكم معنا غم ثم نرجعوا بعد النشرة أكيد. ممكن للناس اللي تبع فينا مثال اللي يقولنا على الأفام ما نجمتش نتحصل، كيفاش نتواصل؟ www.radiotatawin.tn. بالنسبة للناس اللي تبع فينا وحتى ممكن الناس اللي تسمع فينا خارج حدود الوطن أكيد، فما نغم أحسن يال أوكي نغم أكيد ترتيحة موسيقية مع الموسيقى اللي تسمعوا فيها، هي موسيقى مصاحبة للطبالة الغمرسنية اللي أكيد برشا من اللي حضروا المهرجانات وإلا الأعراس يذكروا بالقدا إلا النغم هذا أكيد المرافق دائما للأفراح والمسارات معتمدية غمرسنية.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين، إذاعة تطلين.
1: نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة ليلا هنا من إذاعة تطوين من تونس، منتصف الليل بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. بلدية تطوين تؤكد أن العمل جار على تغيير مكان المصب الحالي في إطار مشروع مشترك بين ولايتي تطوين ومدنين. وزارة التربية تقدم آخر الاستعدادات لامتحان البكالوريا. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلن وقف إطلاق النار بلبنان واستمرار المحادثات مع إيران. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. ينتظر أن تصل يوم الأربعاء 3 جوان الجاري على الساعة 6:30 صباحا رحلة عودة حجيج ولاية تطوين الميامين من البقاع المقدسة إلى مطار جربجرجيس الدولي، حسب ما نشرته اليوم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتطوين على صفحتها الرسمية. طلب عدد من المواطنين بمدينة تطوين وخاصة من متسكني حي المهرجان بضرورة التعجيل بتغيير مكان المصب النهائي.

0: شعلوا في زبل الدخان معناه من قديش حتى نرقد وكان ضيق نتاع التنفس وناس مره كبيره وناس كذا كل يوم تمشي تعدي وروايح كريهة ونطلبوا من السلطه الجهويه انها تتغير لنا المكان نتاع المصب هذا وتعبنا ياسر واحنا على البلديه توعتتنا رخصت نبنوا سمكيتي وكذا ولا حي سكني ما شاء الله هو حي الاولمبي هذا ويلزم يشوفوا لنا حل فيه ويحولوه فتره الصيف هذه محرجه جدا مع السخانه ولا يتعبوا حتى في الليل لنرقدوا بصراحه يعني تلفتوني وقالوا لي مشكل كبير ياسر وكان كلها تشكي مرضى الناس من الوضعية هذه.
1: دائرة حي المهرجان عندنا إشكالية كبيرة في المصب كل ما يتحول الرياح تولي بحري الناس كل ما عادش تنجم تتنفس ثم حرائق راهي موجودة سابقة وكل ما تجي الريح نسمة البحري وتجينا الدخان الموجود غادي مع بعض كلاب السايبة مع ذباب مع زبلة والروائح هذا كل موجود ماذا بينا يشوفونا حل في المصب هذا ينقلوه يشوفونا حل.
2: وفي رده أكد المكلف بتسيير بلدية طوين خير الدين المؤدب أن العمل جار على تغيير مكان المصب وتركيز مصب نهائي جديد لتثمين النفايات في إطار مشروع مشترك بين ولايتي تطاوين ومدنين. كما أوضح المكلف بتسيير بلدية تطاوين أنه تم إعداد خطة عمل خاصة بفصل الصيف تهدف إلى الحد من مخاطر الحرائق والتقليص من التأثيرات البيئية الناجمة عن المصب الحالي.
3: بعد زيارة سيد وزير البيئة مؤخرا معناتها تم أخذ تعهد على تغيير المصب النهائي وتركيز مصب مشترك بين ولاية تطاوين ومدنين في الرضاب حاليا في إطار الإعداد للموقع اللي باش يكون عليه المصب هذا باش يكون مصب مراقب وفي تثمين نفايات وباش نرتاحوا نهائيا معناتها من المشكل هذا اللي مأرق لجميع المتسكنين في إطار هذا. كذلك بداية موسم الصيف حرص بالتطاوين على تركيز عند خطة عمل جديدة لتفادي الحرائق اللي تصير في موسم الصيف وتعرفوا درجات الحرارة عملنا حراس للمصب لتفادي عمليه الحرق اللي بفعل فاعل ان شاء الله بحول الله باش يكونوا جاهزين الموسم الصيفي القادم ان شاء الله باش نتجاوزوا الاشكاليات هذه.
2: شرع ميناء جرجيس التجاري في إطار الاستعداد لصيفة 26 و2000 في تهيئة فضاءات استقبال ومغادرة المسافرين وتحسين الخدمات ومن بينها تركيز محطة لشحن سيارتين كهربائيتين في الوقت ذاتها. ومن المنتظر انطلاق أشغال جهر الميناء خلال النصف الثاني من 26 و2000 أو بداية السنة المقبلة بما يتيح استقبال بواخر إضافية وتعزيز نشاطها. على الصعيد الوطني قال مدير عام الامتحانات الوطنية محمد اللميلي خلال ندوة صحفية إن عدد المترشحين لبكالوريا هذه السنة بلغ 162,435 مترشحا مسجلا ارتفاعا بأكثر من 10,000 مترشح مقارنة بالدورة الماضية. وتنطلق اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان الجاري على أن يتم الأعلان عن النتائج في 23 من الشهر ذاتها. أما دورة المراقبة فستجرى أيام 29 و30 والغرة الجويلية 2 من الشهر الجويلي أيضا فيما سيتم الأعلان عن النتائج النهائية يوم 12 من جويلية لتختتم بذلك رسميا امتحانات البكالوريا لهذه السنة الدراسية. وكشف مدير عام الامتحانات عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا تتمثل في تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحا وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة البراي لفائدة 54 مترشحا إضافة إلى منح ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 1127 مترشحا. وفي سياق متصل سيجتاز 30 مترشحا امتحان البكالوريا داخل المؤسسات السجنية كما سيجري 3 مترشحين من أطفال القمر اختبارات هذه الدورة. بدوره شدد وزير التربية نور الدين النوري على أن كل وسيلة غش تكون موجودة داخل مركز امتحان البكالوريا مع انطلاقه هي شبهة غش قد تؤدي إلى إلغاء الدورة بصفة آلية. وأكد وزير التربية نور الدين النوري أعداد خطة لمقاومة ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية.
4: نوصف المترشحين بأن لا يحملوا معهم إلى مراكز الاختبارات أي جهاز يمكن أن يحيل إلى شبهة غش مثل الهاتف الجوال مثل الساعة الإلكترونية مثل

0: النظارات الخاصة التي بها كاميرا للتسجيل لن نتسامح. سنعد لهم في فضاء الاستقبال من الباب الرئيسي لمن نسي أو حمل معه بعض الأجهزة الإلكترونية أن يتخلص منها عند الباب الرئيسي. توجد علبة خاصة يترك فيها تذكرة ويسجلها على هاتفه أو على ساعته أو غيرها، تحتفظ بها الإدارة، ثم عندما يغادر يحملها معه. ربما أقول أن البعض كل قليل قد تسهى حتى إذا كان الهاتف مغلق قبل أن ينطلق الامتحان بدقائق، يمكنه أن يسلم ذلك إلى الأساتذة المراقبين الذين بدورهم يسلموها إلى رئيس المركز. إذا انطلق الامتحان وأصر على إبقاء الهاتف الجوال أو ما شبهه فيتحمل المسؤولية كاملة، وسيطبق القانون بكل جدية وبكل صرامة. تطبيق القانون في هذه الحالة يؤدي مباشرة إلى إلغاء الدورة. سنطبق القانون، ستلغى الدورة مباشرة إذا كان يحمل جهازا إلكترونيا ولو كان مغلقا.
1: صدق مجلس هيئة الانتخابات اليوم على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس الجهوية والمحلية، والتي تم تنظيمها يوم الأمس بكامل ولايات الجمهورية للفترة الممتدة بين 5 جوان إلى غاية 4 سبتمبر المقبل، وفق ما صرح به الناطق الرسمي للهيئة محمد تليلي المنصري. في الملفات العالمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بلبنان وأكد استمرار المحادثات مع إيران. وكان مصدر أمني صهيوني أكد توسيع الهجمات الصهيونية في العمق اللبناني مع استهداف العاصمة بيروت منسقة ذلك مع الولايات المتحدة. في الأثناء قتل جندي صهيوني وأصيب 3 آخرون أحدهم بحالة خطيرة جراء هجوم لحزب الله بمسيرة مفخخة وقع الليلة الماضية قرب قلعة الشقيق في بلدة يحمر جنوب لبنان. بدورها حذرت إيران، تل أبيب والولايات المتحدة من عواقب انتهاك وقف إطلاق النار الذي يشمل كافة الجبهات بما فيها لبنان. وقالت القوات المسلحة إنها لن تتسامح مع استمرار الجرائم الصهيونية في لبنان. وقالت وكالة تسنيم إن طهران أوقفت تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب الهجمات على لبنان، والتي اعتبرتها انتهاكا لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. وذكرت الوكالة أن فريق التفاوض الإيراني سيوقف المحادثات وتبادل النصوص عبر الوسيط. وقالت إن إيران تعتزم إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل وتفعيل جبهات أخرى بما في ذلك مضيق باب المندب بهدف معاقبة الكيان الصهيوني وداعبها. وبدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة هو انتهاك على جميع الجبهات. في سياق الملف أيضا، أعلن الحرس الثوري الإيراني عبور 15 سفينة بينها 4 ناقلات نفط لمضيق هرمز بالتنسيق مع قواته خلال 24 ساعة. وحذر السفن من أن أي تعاون مع القوات المعادية في المنطقة يعتبر تهديدا أمنيا ستتم مواجهته. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة الأخبار. في الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: بلدية تطاوي تؤكد أن العمل جار على تغيير مكان المصب الحالي في إطار مشروع مشترك بين ولايتي تطاوي ومدنين. وزارة التربية تقدم آخر الاستعدادات لامتحان البكالوريا. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلن وقف إطلاق النار بلبنان واستمرار المحادثات مع إيران. في الختام لكم تحيات أحسن المحمدي في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: ساعة الحرم. يعتبر برج ساعة مكة أحد أبرز معالم مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، ويشكل بالإضافة إلى 6 أبراج أخرى ما يعرف باسم وقف الملك عبد العزيز أو أبرج البيت، والتي تقع في ساحة الحرم المكي الشريف. يبلغ ارتفاع برج الساعة 600 متر، وهو يعد بذلك ثاني أطول برج في العالم بعد برج خليفة في دبي، ويمكن رؤية الساعة في أعلاها من جميع أحياء مكة المكرمة، وتعرف هذه الساعة الشهيرة باسم ساعة مكة. ساعة مكة مصممة على الطراز الإسلامي، وتعد ساعة الواقعة أعلى البرج على 4 وجهات أطول ساعة في العالم، ويمكن قراءة الوقت منها من على بعد 17 كيلومترا، ويبلغ حجمها 6 أضعاف حجم ساعة بيج بن الشهيرة في لندن. تحتوي ساعة مكة في أعلاها على مكبرات صوتية تبث الآذان من الحرم المكي الشريف، كما تضاء قمة الساعة باللونين الأخضر والأبيض أثناء الآذان.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم حذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: زيارة ونيارة، زيارة ونيارة.

0: عودة معكم مستمعينا بإيقاعاتنا مختلف الأنغام. كانت حاضرة معنا لديفا أمينة فاخد في غنية مختارات الحقيقة مجموعة من الأغاني اللي هيك نحاولوا نسوكم شوي ممكن في تعب النهار ونخليكم تستمتعوا معنا في سهرة الليلة وفي زيارتنا لليلة. وأكيد ثنية زينة لكل الناس وسمار الليلة اللي متونسين معنا عبر الأفام. نقول لكم مرحبا بكم أنتم على موجات إذاعة تطاوين برنامج زيارة ونيارة مع حسن محمدي في الإخراج التقني وأكيد عفاف البرهومي معكم من أمام الميكروفون. بعد ما تحدثنا على السياحة الأيكولوجية وتحدثنا على خصوصية معتمدية غم راسن وخاصة تميزها في الجانب السياحي ولهنا نتحدث بكل تفاصيلها سواء كان سياحة ثقافية أو سياحة جيولوجية. أكيد مشكورين جدا كل من سيل حبيب علجان كان حاضر معنا في بداية الحصة كباحث جيولوجي تقني كما أكد هو على الحكاية, وأكيد سينابيل العابد مدير دار الثقافة البير الأحمر اللي كانت تحدثنا على اليوم المهرجانات كيفاش خرجت والتظاهرات كيفاش خرجت من نسقها المعتاد إلى إضفاء بعض الحركية والفنية وجانب جمالي كبير على الكسور وعلى المناطق اللي ممكن اليوم ولت وجهة سياحية بامتياز بالنسبة للسياحة التوانسة وإلا الأجانب وأفاق خاصة السياحة الثقافية في معتمدية غم راسن. باش نرجع بكم لأصحاب المشاريع بعد ما كنا في حديث الحقيقة على مشاريع أيكولوجية ومشاريع إقامات وتحدثنا على ممكن هيك ناس استثمرت في الجانب هذا إقامات وضيعات فيها الهواء طبيعي كل شيء طبيعي يلقى فيها الزائر راحته. أكيد الضيعات الفلاحية البيولوجية نحيي كل الفلاحة وكل الناس في شتى القطاعات. باش نرجع بكم إلى مشروع يمشي أكثر للموضة وعالم الموضة والزي التقليدي الغمراسني ولكن برؤية وبفنيات ولمسات سحرية نسائية. وبالمناسبة هذه سعيدة جدا باستقبال معايا مصممة الأزياء مدام سعاد خرشيني اللي باش تحكينا بأكثر تفاصيل على مشروعها وفي نفس الوقت على خصوصية اللبسة التقليدية الغمراسنية اللي هي بيدها ولت سياحيا اليوم مطلوبة برشا وبرشا يسألوا على اللبسة منين يقول لك من غمراسن محلاها اللبسة. فنقول لك مساء الفل مدام سعاد وتحياتي ليك لله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا وسهلا
1: أختي عفاف.
0: الله يخليك لله.
1: وتحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين أينما وصلهم صوت الإذاعة.
0: أكيد جدا تحية المستمعين خارج حدود الوطن لأن برشا أوفياء للموجات العروس من شتى الدول الحقيقة المغرب العربي شقيقة ليبيا الجزائر أكيد برشا دول تسمع فينا. فمن خلالك أنت مدام سعاد أنا حبيت نرجع شوي الحقيقة على خصوصية الزي التقليدي الغمراسني ومنها هي باش نتحدثوا على طبيعة مشروعك اللي خذا وقتها بس هل الخصوصية والموروث الزي التقليدي ومنها هو بنيت فكرة نحو مشروع حداثي ليمشي أكثر مع متطلبات العصر ومستجدات العصر بتبيعة. فباش نبدو تحب نبدو باللبسة النسائية ولا الرجالية مدام سعاد؟
1: إن شاء الله إحنا باش نبدو معناتها هي المشروع متاعنا عائلي يلبس الرجل يلبس المرأة يلبس العائلة كل
0: أيوة.
1: صغار كما معناتها ما قصرناش كلنا قبل كانت عندي تجربة قبل معناها نخدم كان النساء أعطيت للرجال نصيب وافر في مشروع متاعنا.
0: هاي برشا تقريبا الأكثر اللبسة اللي معروفة واللي معناتها تصممها أنت واللي يطلبوها ممكن يطلبوا أكثر التقليدي 100% وإلا يقول لك مثالش عملنا شوي موديفيكاسيون.
1: الحق هم يطلبوا حاجة عصرية فيها توش تراديسيونيل.
0: هاي برشا بيه من الأزياء التقليدية خلينا نبدأ بالنساء شيء الحاجات اللي مطلوبة.
1: أنا كنت نخدم الموروث التقليدي الغمراسي اللي هو المريول السانتي تعرف وتعرفت به وخدمت معناتها من اللي قرابة 5 سنوات ولا 6 سنوات نخدم المريول. من بعد طورت دخلت فيه التريزة التونسية الجبة تريزة الجبة التونسية
0: أيوة
1: أما بالألوان البربرية الأمازيغية الموجودة في جهتنا.
0: ممتاز به معناها جمعت بين حاجتين تقول انت
1: تونسي امازيغي
0: تونسي امازيغي. فنتصور حتى الالوان ممكن الاكثر الدارجه اللي نعرف ديما الاغلبيه الاحمر الابيض الاسود الالوان
1: الالوان الامازيغيه كان هي لون السماء والارض والدماء هي لون الالوان الانتماء
0: أيوة.
1: هي الاصفر والاخضر والاحمر والأزرق هذوما تلقيهم حتى في الفضة معنا حتى في فضة نحن غمراس الفصوص أي. تلقيهم الفصوص هذوما أخضر وأحمر وأصفر
0: أيوة
1: هم راهم ألوان الانتماء سموهم نحن ألوان الانتماء هم التجذر والأرض والدماء والماء والسماء
0: نعم ممتاز جدا به خلينا نمشي شوي هكا ونتحدث زاد على ممكن الخياطة العصرية على التصاميم كيفاش اليوم مانيش باش نقول لك منين اخذت الفكرة خطر طبيعي جدا بما انك حرفية ومعناتها مهتمة باللبس التقليدية طبيعي الواحد باش يمشي في نفس المسار لكن اليوم انا هي اكثر نقطة حبيت تخدم عليها وحبيت تخليها معناها تقول انت الهوية الاصلية تكون حاضرة وفي نفس الوقت تجددها
1: أنا بحكم على التكوين الأكاديمي أنا راني مانيش عصامية التكوين أنا قريتها قرية تصميم أزياء عامين وستة شهور لهوت كوتير
0: أي ما شاء الله
1: خدمت كساوي تونسي هو روب مارياج وفوتو بلوزة تونسية
0: أيوة
1: بعدتالي خيرت أني باش نخدم على الموروث التقليدي نتاعنا
0: نعم
1: بحكم احنا معروفين معناتها في الجنوب عندنا زخم كبير ياسر في اللبس نتاعنا أنا خيرت باش نخدم حاجة تكون تونسية 100% مصنوعة بأيادي تونسية خاصة توجهت للصباغة الطبيعية اللي مستمد الألوان نتاعنا من حاجة طبيعية
0: باهي خلينا بشوي بشوي مدام سعاد شي الحاجات الطبيعية اللي تاخذوا منها وتستوحوا منها الألوان
1: احنا كما قلت لك نخدم معناتها على احنا التام نتاع المشمول احنا معناتها الحاجه اللي نقتبس منها هي الموروث والموروث غني بالالوان اما الوان ما هيش الوان صناعيه كلها الوان طبيعيه
0: نعم
1: اللي هي الحنة معناها الحاجات نستعملوها معروفة
0: مثالش سميدي
1: اللي كانوا جداتنا عروق النباتات البرية هذيك اللي تصبغ عندنا الشمندر الجديد نصبغوا به عندنا الكركم عندنا الحنة عندنا السدر وكل حاجة معناتها كيفاش نخرجوا ألوان
0: أي.
1: تكون عصرية أما هي راهي مستمدة من
0: توبيناتنا مدام سعاد الألوان اللي تعطي هيك لقة وحاجة باهية وسمحة وتعطي زينة أكثر في اللبسة الألوان المستوحاة من الحاجات الطبيعية وإلا نقوله نحن المفبركة الحاجات
1: بالنسبة للمعة هيك كل شيء تعطيها الألوان الصناعية
0: أيوة
1: أما اللون اللي يرتح العين واللي تبدأ العين مرتاحة معاه وكل شيء هو له لون طبيعي
0: وخاصة يبقى ثابت معناته نقوله نحن ما يتغيرش
1: ثابت وتحسي فيه روح
0: جميل
1: تو وقت اللي نعطي مثلا اللون الأحمر صناعي واللون الأحمر اللي خارج من الحنة مهماش كيف كيف تحس تحطيهم بحضة بعضهم تحسي أن اللون الأخر اللون الطبيعي باهت لا هذا اللون البراق
0: أي ولكن من حيث الاستمرارية
1: أم الجمالية للطبيعي خير
0: باهي يا سيدي على كل هذه من الحاجات اللي أنت تخدم عليهم في مشروعك تطوين لوم أيوة
1: سميتها تطوين مش منقتصروش على منطقة بركة تطوين هي كنحسها كالمجرة كما تلم معناتها قبائل ورغمة كل تلمنا كل الجنوب ولوم واللوم هي السدية اللي يقولنا هي أصل النسيج
0: أيوة.
1: أصل اللبس متاعنا
0: وتو قديما معناتها في غمراسن النسيج بخلاف أنهم البطانية وما إلى ذلك فما ملابس تتعمل بالنسيج بالمنسج
1: احنا اللي يميز لبسة غمراسن الأصلية
0: أي.
1: كلها لبسة صوف
0: أيوة
1: احنا نلبس الكتفية صوف الحولي متاعنا صوف
0: نعم.
1: احزامنا صوف العصابة صوف والالوان معناتها كانت الالوان حمراء من اللون الاحمر غامق ومن بعد لي ولا اكحل تو معناها في اللون الاسود
0: جميل
1: معروفه معناها غمراسن احنا لبستنا التقليديه كلها صوف
0: اي وهو حتى برشا ناس يستغربوا ممكن اللي حضر العراس نتاعكم في الصيف يقول لك كيفاش لبسه صوف معناتها العروسه تنجم تلبسها ولا العريس ينجم يلبسها وقت اللي هي يظهر لي تعطي عكس ما نفهموه
1: ايه هي حتى انا هذه وقت اللي عملت البروجي نتاعي المشروع قالوا لي خاطر نخدم على الصوف نخدم بالصوف قالوا لي كيفاش الصوف يمشي انتم بيئه سخونه كيفاش تلبسوا الصوف الصوف مع يسخن معناتها قلت لهم هو راهي الفن فيه ان في طريقه الغزل احنا الغزل في اللبس نتاع الصيف تكون جويده ورهيفه وفي الشتاء تكون سميكة.
0: أيه. شوي.
1: ومن خصائص الصوف ما يخليش السخانة تدخل للدم.
0: جميل جميل.
1: يعمل عكس معناتها.
0: يعمل العكس. وهيك علاش كانوا جدودنا قبل ديما ياخذوا نقول احنا الوزره والبرنوس. وشو اللبسه اللبسات الاخرى المعروفه اللي لبسات الرجاليه القديمه سعاد؟
1: احنا بالنسبه للرجال لبس الحولي.
0: الحولي
1: الحولي, الحولي بالصوف تختم بالصوف.
0: أيوة.
1: وثم حتى الجبه بالصوف.
0: جبه بالصوف به. جميل جدا. هذه من الحاجات التقليديه بطبيعه ولا تميز معتمديه. نعم. غمرسن. نمشي شويه لللبس العصريه. طيب شو يطلبوا منك مثلا كخياطه عصريه كتصميم عصري حتى تو في مختلف المناسبات ونتحدثوا بشكل خاص على الموروث معناته يقول لك مظبيه هيك فيها حاجه متعلقه بتراثنا.
1: اي بالنسبه للي يطلبوه منا معناها تو احنا على ارض الواقع معناتها خدمتنا يطلبوا منا لبسه تقليديه تلبس بالملاحف الملاحف معروفه ملحفتنا الكموني المشحوده.
0: أيوة.
1: نقول البكوشه. قدموا قبل وراهم جديد ما يعرفش اساميهم.
0: اسمع هو الاسامي بصراحه صعيبه شوي.
1: هو تعجبهم كمان كوجه كلون وملحفه كل شيء اما يسموها الكتارش ملحفه الكتارش ملحفه البكوشه والمشحوده والكموني والسوسيه. طبعا كلهم لبسات جداتنا قبل. شيء يميزهم ان ما فيهمش خيط اللاميه هكا
0: قماش 100% معناتها. طيب كان الخيط
1: دي فيبر معناتها
0: صافي صافي صافي.
1: اي صافي هذاك احنا نخدمو به مكساوي نخدمو سراول دي فاستات سراول
0: جميل
1: دي روب معناتها كلهم لبسه. ساعات تجيني مثلا عائلتها في عرس ولا حاجه يحبوا يلبسوا كل كيس كيس.
0: اي اي حلو برشا
1: الموديل نفس الموديل نخدمه لهم كل كيس كيس. اما نعملوا عليه التوش نتاعنا احنا حاجتنا خاصه بينا نعملوها في اللبسه.
0: اي وتبدا تفسر لهم عاد مدام سعاد هذه راهي هيك وهذه تاريخها هيك وهذه
1: ساعات نلملهم اللبس العربي نتاعنا لما كل في لبسه واحده في روبا في فيست في فوتو بلوزه.
0: أيه.
1: ونزيد هاك المريول اللي النقش نتاع المريول نتاعنا نزيد هاك السعيفه مش صفله مش سيف الودعه. أيه. التريزه نتاعنا
0: تعطي توش. أيه.
1: معناتها
0: جميل
1: يشتبه كانها معناها لبسه جامعه كامله لكل شيء.
0: فما برشا يقول لك من المحبب ان نبقى في التقليدي علاش التجديد؟ التجديد يغيب الهويه اللبس التقليديه الاصليه.
1: بالنسبة لل هو مش تغيب هي بالعكس هو احنا نقوله أناقة اليوم من عبق الماضي.
0: أيوة.
1: والأولاد متاعنا تو ما يجيكش انت باش تلبس لك ملحفة ولا ولد باش يلبس جبة ولا باش يلبس حولي ولا
0: أي. حاجة
1: لا احنا ندخلوا له مثلا الحولي فصلناها سروال.
0: أي.
1: فصلنا معه دي شيميز.
0: أي.
1: وطرزناه له طريزة الجبة.
0: أوه ما شاء الله معناها تخرج ل...
1: ايه معناتها هو يقول لك انا هذا خولي جد جدود.
0: ايه
1: وطريست الجبه نتاع الوالد ولا نتاع الجد.
0: ايه
1: يلبسها هو يخرج بها نجم يخرج بها عشويه يخرج بها سهره يلبسها حد يجي حتى لبسها نتاع بحر معناها خرج نتاع بحر عشويه وكل شيء.
0: جميل.
1: يحسها وهي مرتاحه.
0: معناها خليتهم احدهم يتوجهوا نحو اللبسه المودرن اللي تلبسها في كل وقت خاطر ديما يقول لك اللبسه التقليديه لا هيك مربوطه كان بمناسبه بسهريه ولا بسهره عرس ولا ولا عريس ولا عروسه والكل. فباهي الفكره والتوجه نتاعك يعطيك الصحه مدام سعاد نحييك برشا الحقيقه. وهذه اكيد شوي من برشا حاجات ان شاء الله هيك في مساحه اخرى ناخذوا من عندك برشا تفاصيل اخرى ولما لا نجروك حتى في الورشه وناخذوا هيك شوي فكره او فكره كبيره. مش شوي برشا
1: فكره احنا تحدينا رانا تحدينا المكان والزمان.
0: نعم.
1: خطر المشاريع ما نبش تحط مشروع في النسيج في بلاصه معناتها مش معروفه في النسيج. سمى تحدي وعندنا برشا نخدموا عليها وحبهم يستقطبونا حتى في جهات اخرى باش نزلوا البروجي غادي. اما انا امنت بقدراتنا وامنت ببناتنا
0: شديد صحيح لهنا
1: صحيح باش يكون في غمراسن ولما لا احنا هذه بدايه وان شاء الله تتعم معنا برشا مشاريع في النسيج خاطر عندنا برشا خياطات عندنا برشا ايادي مبدعه.
0: اي لما لا انتم تكونوا الاصل والبقيه فروع تخدموا مع بعضكم وهيك معناها نقولوا نحن الصنعه تكون موجوده في مختلف الجهات ولكن بلمسات غمرسنيه علاش لا.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله كل التوفيق لكم مدام سعاد، ويعطيك ألف صحة بالحق. معناتها حاجة باهية برشا أن الإنسان يتحدى، وفي نفس الوقت راهو الحفاظ على الموروث مش سهل، راهو في وقتنا تو مع التطور التكنولوجي ما شاء الله، مع تقليد الماكينات العصرية والآلات العصرية، تلقى نفس النقشة نفس الوحدة، بدرجة أنك ساعات تقول أنا الأصل وأنا التقليد. فنحييكم السيدات اللي قاعدين جاهدوا من أجل الحفاظ على الموروث هذا.
1: أختي عفاف، احنا إن شاء الله الخدمة بتاعنا توجه هذا في التقليدي والموروث التقليدي بتاع الجنوب.
0: أي.
1: احنا بحول الله رانا معد للتصدير.
0: هاي البرشة معناها تقولي انت مفتوح
1: ان شاء الله نكونوا سفراء للتراث نتاعنا خارج الارض الوطن.
0: جميل جدا، باهي برشا.
1: معناتها تكون
0: بديتوا في الفكره ولا ما زلتوا تدرسوا فيها؟
1: احنا بدينا
0: ان شاء الله ربي يوفقكم،
1: نحضروا في المنتوج نتاعنا وان شاء الله بشقه تسجيله وكماركه تونسيه وان شاء الله باش
0: يا لله كل التوفيق ليكم. احنا فرحانين برشا بالجانب هذا، واكيد كل التوفيق ان شاء الله نلقوكم من الاسماء الماركات العالميه. علاش لا؟ ان شاء الله. عايشك مدام سعاد.
1: سالوني قالوا لنا اش تحبوا تطمحوا؟ قلت لهم نطمحوا لتكون البراند نتاعنا عالمي وتتبسم.
0: والله حتى شيء ما هو مستحيل مع الخدمة والصبر والعزيمة بقدرة الله توصلوا إن شاء الله. لفضلك مدام سعاد، شكرا لكم. خليلك أنت نحيي كل الله يخليك، ونحيي كل الحرفيين والحرفيات في معتمدية غمراسن اللي معاك، واللي زاد عرفناهم في قطاع الصناعات التقليدية. بصراحة سيدات محترمات جدا، وقاعدين لليوم كبشين شدين صحيح، راو بالحق راو فما تحديات كبيرة على أرض الواقع نحسوها، كان كي نحاوروا حرفية ولا حرفي نقولوا بالحق يعطيهم الصحة. شكرا ليك لله، ومنك انت باش نمشوا الجانب آخر تعرفت به معتمدية غمراسن، وشوفنا في كل المناسبات تقريبا نلقوا غمراسني حاضر بالدعم المادي المعنوي، وشوفوا تضامن كبير بين أهل غمراسن في المناسبات والأعياد وفي إعانة طبعا ذوي الحاجة. كعلاش باش نمشوا الواحد من الفاعلين في المجتمع المدني، واللي هو بيدك ان ديما يلم الناس الكل وياخذ هيك عملية تنسيقية، هي نعرف صعيبة، ولكن ما شاء الله عليه سي منصور كمالة من الناس اللي معناتها أهل الثقة ووثقين فيه أهل الجهة، وعطينه أمانة طبعا مستوى التأمين على مختلف المداخلات متاعها، وتنسيق عملية تنسيق التضامن بين الأسر وفي الأعياد في المناسبات على كل برشة تفاصيل إن شاء الله باش نتحدث فيها بعد شوية. وبعد النغم يكون حاضر معنا سي منصور كمالة بطبيعة الحال. خليكم معنا ما تغيروش الموجه.

0: تحية للجميع وأكيد الأغنية هذه ديما تفكرنا بأجواء الغربة وخاصة أن الناس المتغربة. وكي نتحدث على المادة التضامني في معتمدية غمرسة نتحدث على نموذج استثنائي الحقيقة للتكافل الاجتماعي. وطبعا هنا نركز بشكل خاص على أبناء المنطقة المتغربين في الخارج خاصة في فرنسا والمجتمع المدني المحلي اللي يدعم بشكل كبير العائلات المعزة تطوير طبعا العقلية نحو سلوك التكافل. وهذه حاجة بيها برشا لما نتحدث على مظاهر المادة التضامنية اللي لاحظناها في كل مناسبة كل الأعياد تقريبا فما التفاف كبير نحو إعانة العائلات المعوزة. ما نجم كان نحي ونثمن هذه الخصوصية في معتمدية غمرسن. واحد من الفاعلين لحقيقة في المعتمدية سي منصور كمالة ناشط المجتمع المدني وأيضا هو من الناس اللي ديما هكا في عملية التنسيق وخاصة إيصال الأمان لناسها وللعائلات المستحقة. فأكيد نلقوا سي منصور كمالة هو أكثر شخص خلينا نقوله أمين في الجانب هذا. وهذا ما يجيش من عدم راه يجي بعد ثقة أهل المنطقة. ونقول لك مساء الفل سي منصور ويعطيك ألف صحة طبعا أنت وأهل غمرسن الكل على المجهودات الكبيرة وإحساسكم خاصة بناس محتاجة وهذا كل شيء بأجره هيك ولا سي منصور. مساء الفل.
1: السلام عليكم مساء الورد. مساء الفل.
0: وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
1: وكل العملية بإذاعة التطوير وكل مستمعي إذاعة التطوير في هذا الوقت الوقت يعطيكم الصحة ونشكركم على
0: زيارة ليلية والعفو. هذا
1: واجب في أي وقت.
0: شكرا.
1: هي بلدكم.
0: الله يخليك.
1: مرحبا بكم وتشرفونا. مرحبا بكم.
0: اليوم نحكو على المادة التضامنية منصور. يظهر لي أنت أكثر شخص معناتها عارف بعملية التنسيق بينك وبين أبنائنا وإخواتنا الغمرسنية خارج حدود الوطن والناس اللي تأمنك خاصة على عملية التنسيق. نرجع شوي في أقرب مناسبة هي العيد الأضحى اللي تعدى تقريبا من أيام قليلة. كيفاش كانت العملية وخاصة اليوم التنسيق؟ هل المادة التضامني من عدد قليل زاد العدد وإلا تحس نفس الأشخاص هما نفسهم ديما يبادروا ديما يحاولوا يكونوا حاضرين في المناسبات والأعياد؟
1: نعم صح أخت عدد تحت الفرصة. شكرا. أبناء وبنات رجال ونساء ومرسل كما هي الكلمة المتعود عليها بكل ثقة بكل حب بكل احترام وجلهم تحياتي داخل وخارج حدود الوطن.
0: نعم.
1: أبناء غمرسن ونساء ورجال غمرسن.
0: نعم.
1: على المدى التضامني الكبير والكبير جدا وراو المدى التضامني مش عندي أنا بركة معناها لاحظت هذه السنة ثم برشا ناس معناها تعدي في الخفاء فمعناها أنا عندي برنامج كل شيء نعطي على فيسبوك فما ناس تتعدي في الخفاء فما
0: غير ما يتواصل معاك تقصد
1: وزيس من التضامن الكبير ياسر في غمرسة
0: شيء الحمد لله.
1: تلفونات وشباب كمان يخدم وشباب كمان ساهر صدقيني اخر ليلة اخر علوش وسط الناس ثلاثة غربة متاع الصباح الحمد لله.
0: صبحية العيد معناها تقول انت
1: ثلاثة غربة سمعنا بيما سمعنا عائلة بزاد ما عندهاش تكتفت في الجهود كلها تكتك معناها فيزا جبنا العيد والحمد لله
0: ان شاء الله في ميزان حسناتكم. اكيد هذا مش سهل راهو منصور. انا حكيت من بداية المداخلة قلت راهي فما امانة كبيرة وانت بيدك تحسها كي تتلقى فلوس ولا كي تنسق العملية ولا لا
1: كنت صعيبة. ونشكر المجتمع المدني في مناسب متعاون معي عطيهم الصحة متعاون معي في النقة متعاون معي في البحث على الأشخاص في عندنا سنة 37 العلوش
0: ما
1: شوية
0: في ظل غلاء الأسعار متاع العلوش فتعتبر معناتها مبادرة طيبة جدا الحقيقة.
1: الحمد لله في جملة 34 مليون و700 و27 دينار.
0: ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله في ميزان حسناتكم.
1: وفما ناس طلعت بخمسة على الجيش وزير الوزير. تقريبا في حدود يودي 40,000 دينار.
0: يعني هذا بين المساعدات العينية وبين المساعدات المالية تتحدث سمنصور.
1: باش نوضح للسادة المستمعين 37 علوش 32 علوش اللي نام 22 و30 مليون و540 معدل تقريبا بين مليون و950. علاش نعمل من مليون و950؟ راني انا قادر نشري نتاع 17,000 و18,000 و2,000، لكن انا الاكثر عدد ممكن من العائلات.
0: جميل التفكير، لان علاش خطر يقول لك معناتها ماذا بينا باكثر عائله تضحي
1: باكثر عدد عائلاتك الصحة.
0: مش بقيمه العلوش بقدر ما هي اكثر، لان ساعه على ساعه معناتها كل قدير وقدره، فما ناس على قد فلوسه يشري علوش، معناها مش الفايده فيك الفرحه وفي الاضحيه تتم بسلام. فيعطيكم ألف صحة. وهذه الحاجة اللي حبينا معناتها بالحق نثمنوها هي حضوركم في كل المناسبات تقريبا، مش كان الأعياد أكهو منصور،
1: في في في في في كل المناسبات وفي كل الأوقات،
0: حتى في حالات المرض شفنا زاد تدخلكم
1: في المرضى. عبادة وعفاكم الله في في جوامع في كذا في أي حاجة تخصها ومراسل نهبط أي حاجة في الفيسبوك أتيهم الصحة ويرحم والديهم أهلي ومراسل بحول الله يا أخويا الله يرحم والديهم.
0: ولهنا يبان الدور المحوري لأبناء المهجر بطبيعة، اللي هم سواء كان جمعيات وإلا أفراد وإلا ناس كما قلت تعاون في الخفاء، معناها تقريبا فما علاقة كبيرة وطيدة جدا بين أهل غمرسن وبين أبناء المهجر. علاش خاطر ديما يقول لك معناها إحنا ما غيبوش على الوطن، نعرف كل تفاصيله
1: في كل مناسبة. والحقيقة الأمر في الأول متخوفنا،
0: لأنها مسؤولية كبيرة، ثقة كبيرة، فلوس، أمان.
1: علاش الناحية الاقتصادية؟ الناحية الاقتصادية تعرف الناس كل الوضع العالمي في العالم كله متغير، معناها ضربة إيران وضربة كذا، الناس كلها معناها الداب الداب، معناها فما أزمة اقتصادية عالمية.
0: صحيح.
1: حتى في فرنسا نطلب فيه ويكلموا فيه والخدمة ما عادش زي قبل، ولكن تخوفت، ولكن الحمد لله يا ربي اللي عملنا 35 علوش، 37 الحمد لله يا ربي. وكنت بتخوف، لكن الحمد لله يا ربي رجال وساق ومراسل
0: متكتفين،
1: كانوا في المستوى والحمد لله.
0: وطبعا لهنا ان شاء الله نقولوا ديما كل شيء باجره، وان شاء الله مثل المبادرات هذه ما تنقطعش بالحق. يعطيكم الف صحه الناس الكل،
1: ما تنقطعش وبحول الله راهو مش الا انا بركه، معناها تصور في 70 علوش ب 80 علوش
0: اي فقط طبعا باحتساب فقط انت اللي تلقيتهم وشريتهم، معناتها بخلاف
1: مد تضامن كبير ياسر في
0: غمرسة. الحمد لله هذا نموذج
1: ما تعرفش الاهل في يود غمرسة، الناس خدامه
0: بخلاف قفة رمضان،
1: ناس تخدم وناس معناها وقت جد
0: وقت جد القهوة
1: وقت جد الحمد لله.
0: إن شاء الله ديما في الخير يا ربي، وإن شاء الله مثل المبادرات هذه ما تنقطعش، ربي يبارك لهم، ربي يعطيهم صحة الأبدان ووفر في مالهم بالحق. نحييك منصور، نحيي كل الناس اللي مشرفين على المبادرات التضامنية هذه،
1: يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم.
0: وهذا ما هو إلا نموذج، هذا ما هو إلا
1: 64 متبرع.
0: نعم
1: 64
0: نعم.
1: ثم الاتصال بي من 64 متبرع، من 64 متبرع فما تدفع 10,000 فما تدفع 20 فما تدفع
0: كل قدير وقدر
1: بطبيعة، فما مليون فما فما تدفع 3 ملايين و 16 فما تدفع 3 عيادة مع بعضهم زي قال يا من
0: كل قدير وقدر. يعطيك صحة سي منصور، بارك الله فيك،
1: معناها كل شيء مشجر على الصفحة
0: أي.
1: كل شيء موثق معنا
0: للمصداقية
1: ما نكتبش الاسم على ما نكتبش مثلا
0: احتفاظا طبعا خصوصية الناس أي. أي. احتراما لخصوصية الناس
1: باش يوصل كذا لكن نكتب المتبرع أو المتبرعة باش يعرف الاسم وصلت ويشوف في كل علوش
0: أي.
1: نعمل لايف في كل علوش
0: بالتوثيق بتبيعة هيك لأن الغالب ساعات الواحد يضطر يوثق لأن هيك باش تكون معناتها الرسالة وتكون الأمانة وصلت بكل مصداقية. سيدي نحييك سي منصور إن شاء الله ديما روك في الخير
1: تحية تعافيه ومرحبا بكم ونورت
0: الله يخليك عايشك معندنا حتى مزية وهذا بارك الله فيك وهذا جانب آخر حبينا نبينوه عن معتمدية ومراسل وأهليها كما سمعتوا معنا واحد مع شيء يلقى ما يعبر أكثر من هيك إن شاء الله يا ربي مثل المبادرة هذه بالحق تكون نموذج في عدة جهات أخرى وحتى الفرحة توصل للعائلات الكل وللناس الكل وإن شاء الله ديما أهل الخير وإن شاء الله ديما نزرعوا الخير في كل مكان واللي يعمل الخير ما يندمش بقدرة الله. ربي يبارك لك سي منصور إن شاء الله ليتك سعيدة
1: وديما برجالة
0: إن شاء الله يا ربي
1: ودي تونس وتونس الكل برجاء
0: إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا لك
1: أختي عفاف
0: العفو بارك الله فيك سيدي لقبول الدعوة شكرا جزيلا لك يعطيك ألف صحة هيك بمداخلة سي منصور كمالة نكملوا سهرتنا الليلة وتقريبا حاولنا نحوصلوا أبرز ما يميز معتمدية غمرسن زوروا غمرسن جميلة ورائعة في كل الفصول ما نقولش الصيفة كهو في كل الأوقات ولكن ديما هيك من خلال برنامجنا نعطوكم السيركوي السياحي وين تنجموا تمشوا بالضبط إن شاء الله يكونوا ضيوفنا مدوكم بالمعطيات الكل مرحبا بكم دائما وأبدا ونحيي كل شخص معانا من قريب ومن بعيد ديما يتفاعل معنا في حلقة الزيارة ونيارة كل من زوره معتمدية في ربوع الجنوب الشرقي نختم بالنغم ونقول لكم إن شاء الله ليتكم سعيدة بارك الله فيك أحسن محمدي أكيد باش نختمه بشعر يقول لي أحسن ويظهر لي من الشعراء اللي نترحمه عليه أكيد سيد حيتانا باش نختمه بالشعر متاعه وإن شاء الله ربي يرحمه وهذا هو الموروث الشفوي الموروث التقليدي الموروث المادي لمادي اللي ديما نسعى أن نحافظ عليه ونسعى وأن نسلط عليه الضوء حتى الأجيال تتوارث هالحاجات المزيانة الموجودة في موروثنا. أجمل تحياتي عفف البرهومي حسن محمدي شكرا جزيلا لكم دمتم أوفياء لبرنامج الزيارة ونيرى في حلقة قادمة في معتمدية أخرى يلا في لماننا
2: من ينجعن هذا الجميع هيا مربيع قاصد وين الهوشيرية نقول من ينجعن هذا التم على الصبح اختم ركيب وعذيلة وغنم وكبار الدم تحكم في حكومة الذم وابني العم لا فيهم واحد خمم هزوا باللم حطوا منين العطر اختم كيف باتوا سم عقب الليل الريح اخدم بحر يتنسم مشرر بيهاكم مزخم والليل ظلم صبح صبح وفجر علم منين اتكلم بكري شيخ النجع احكم واحد يخطم قدام النجع يحوم وامل فاهم ريته في فرصة للجم السجد وعزم ماشي ماشي نهار تمم يلقاها ثم لسلس وسجارة وينم والشاشة عظم غزير وعرف الورتم منين تخمم شي يكيد حساب الفم وريحة تغشم وتطيح كل من نايم ولا زارم مراكب على الفرصة ينمنم والنجع التم يتبع في الذرة يهوم وتلاقوا ثم حد لا حد يلوم كيف حق الكل ريخ البل مش تهمل عزيلة وفحل فيها واحد تعجل قال الجايل شي ما عنداش الريع ولا نفصل نتبع في الغنة تتبيع المنية نجع هذا الجميع فيا مربيع قاصد وين الهوش يريع نقول المنيا نجع هالذوبان شق العربان يمشي ويرتع مطمان غرار الصبيان مختارين فلان فلان وهم فرسان لا فيهم واحد خرنان خشوا الوطيان وقعوا شب مداير طوفان ولوا سلعان هزوا حطوا في الامان ناسات كهان قالوا ما عادش رحلان من ناس زمان يدموا الكلمة بالميزان وما الصبيان ركبوا يصطادوا فرسان كل واحد بان بمخل تجري نيشان رينا الدخان من الناض السادي مكان وكحيلة تتوان وفحرها يلزم رنان فيها حيران تردخ على رمل الكفان والسعي زيان غلم وعلوس وجليان ساب العدان وهلي المارف كيبان مثل مزان ورزم الراعد مليان والشقب كان زاد ومنزل على الوطيان جت الوديان مجلوبة من كل مكان كل منه كان متكدر قلبه مليان صابح شرهان يضحك يلعب يا الاخوان وما الفدان صابوا عليكم الامان صابة بصحيح كان حساب الناس مليح وايام الريح يتعدى هالوقت تريع خسر حاضيح في جوك ورقرق مسيع من يا نجم هذا يبيع فيام ربيع قصد وين الهوش يريع المن يا نجم هذا وفات خش عفوات قصد وين الهوش هذا ثلث ايامات يمشي بالرحلة ويبان وولاد قنات لملها في فاهيات الدنيا خيرات وعشب يخالف للعاد والحلابات عرض يهزوا فيه الأصوات والمخاضات عذايد لا ترقد لثبات قولي ثبات حيتانا جايب كلمات حيتانا قال باقي يتكلم ما زال نخوة ودلال لا نشري فيها لنبيع ورتب لمثال وديما بالنخوة وليع المن يا نجعل هذا الجميع فيام ربيع قاصد له شريع انا هذا جميع المن يا نجعل هذا الجميع فيام ربيع قاصد وين هو شريع المن يا نجعل يا نهزل تم لمن يا نجع نهزل تلم عصبها ختم يرقي بوعزيلة وغنى نم وكبار الدم يوتحكم فحكومة الزلم وابنها يلعم يولى فيهم ووحد خمهم هزوا باللم يوحطوا منين العطا خطا نم كيف بات وسم يوعب بالليل الريحة خدانم بحريتنا سم يوم شربيها كالمضخهم والليل ظلم يصبح صبحا وفجر علم منين تكلم يوم بلا شيخ نجا حكام وما الفاهم يوم رتا في فرصة إلى جم سجد و عزم يوم ماشي ماشي نهار تمام يا لقاها ثم يوم لفلس وشقارا وينانم وطشاش عزم يوم غزر وعرف الورتانم ريحة غشم يوم الطياح كل من ظهرهم ولا ظهرهم يوم ركب عالفرصة ينام ننم وإن نجعل تم يتبع في الزور رايها وهم ويتلاقوا سم لو حد على حد لو هم اكل بحطوا لكل يغر خيول بل مش انت همام عزيلة وفحل يولا فيها وما حتى جامل هقال القاهل يو شير ما عندي شر ديميع هواينا الفصل يلتبع في القناة تبيع المين يا نزع
3: زيارة ونيارة زيارة ونيارة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: من إذاعة تطاوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا بأهم الأخبار. من المنتظر أن تصل بعد غد الأربعاء على الساعة السادسة صباحا والنصف على الساعة السادسة والنصف صباحا رحلة عودة حجيج ولاية تطاوين من البقاع المقدسة إلى مطار جربجرجيس الدولي. في جبس انعقدت اليوم بمقر الولاية جلسة عمل خصصت للاستعداد لاستقبال رحلة حجيج الجهة الذين سيصلون من البقاع المقدسة بعد غد الخميس إلى مطار جابس مطمط الدولي. تنطلق الاختبارات الكتابية لمناظرة البكالوريا 26 و2000 بعد غد الأربعاء لتتوصل إلى غاية العاشر من الشهر الجاري. هذا وقد بلغ عدد المترشحين لهذه الدورة 162,435 مترشحا وفق ما صرح به مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميليا. أفادت وزارة الداخلية بأن مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم قد تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية وعدم الاقتصار على قبولها بمقاتب

0: ودي لي حبيبي ودي لي حبيبي حبيبي خبر.
1: إنه العام 1910 في منطقة جبل العرب بسوريا، وفي تلك المنطقة الحالمة تتردد أصداء صوت نسائي جميل على سفوح الجبال. إنه صوت الأميرة علياء المنذر الجميل، وهي تترنم بصوتها فرحة بمولد ابنها فريد الأطرش.

ذلك الصوت الشامي الجميل سوف يرثه أحد أفضل صوتين من عمالقة الغناء بالعالم العربي، أسمهان وفريد الأطرش.

لم تكن حياة الأميرة علياء إلا مزيجا من الألم والخوف والتعب والغربة وتحمل مسؤولية تربية أولادها الثلاث، فؤاد وفريد وأمال أو أسمهان. فقد كان زوجها الأمير فهد فرحان الأطرش قد نذر حياته مناضلا ومقاتلا ضد المستعمرين الفرنسيين، مما أجبر تلك العائلة إلى السفر والهرب خوفا من انتقام الفرنسيين. فكانت حياة تلك العائلة وفريد الأطرش منذ الصغر حياة صعبة مليئة بالخوف والتعب والترحال والغربة.

فريد الأطرش بالإضافة للغربة والفقر الحرمان من رؤية والده والعيش في ظله منذ طفولته. فبعد وفاته

والده اضطرت العائلة للسفر، فرحلت تلك العائلة إلى القاهرة بعد رحلة شاقة وصعبة، خوفا من اعتقال الفرنسيين لهم انتقاما لنضال أبيهم ضدهم.

وفي عام 1923 وعند وصول تلك العائلة الصغيرة إلى مصر في منطقة القنطرة لم يسمح لهم بالدخول لمصر لأنهم لا يحملون جوازات سفر، ولكن تدخل الزعيم سعد باشا زغلول الذي كان يعرف عائلة الأطرش ويعرف قصة نضالهم فتوسط لهم وسمح لهم بدخول مصر.

0: استقرت عائلتنا الصغيرة في القاهرة في شارع البحر في شقة صغيرة وشعبية مكونة من غرفتين.
1: لأنه كنت فقير ما كانش عندنا شيء، وكان قلت لك أخباري منقطعة عن عائلتي، وما كانش عارفين هم حتى إحنا فين، ولا كانش في أي اتصال عشان يبعتوا لنا فلوس يساعدونا. فحد سنة 28 لحد ما عرفوا إحنا فين ابتدوا يساعدونا. استمريت في المدرسة وخدت الابتدائية. بس نقلت بالمدرسة بعدين الخرنفش، رحت مدرسة البطريركية، وعشان كنت أخش بالمجان. لو كانوا يدخلوني بالمجان لأنه ما كانش عندي فلوس إني أدفع مصاريف، ففي مدارس بتقبل الطلبة يخشوا بالمجان. فرحت المدرسة البطريركية دي وخدت منها الابتدائية وكملت لتانية ثانوي. بعدين ما قدرش يعني أتحمل ليه، لأنه كنت بتعلم بالنهار وبعد الظهر أروح المعهد أتعلم موسيقى، وبالليل أشتغل على مذيع مصنوي الساعة 3-4 صباحا.

0: في تلك المرحلة الصعبة والحزينة من حياة فريد لم يستقر له ولا لعائلته الأمر، فقد نفذ المال الذي كان بحوزة والدته الأميرة علياء، مما دفعها إلى استغلال جمال صوتها والغناء في روض الفرج. وكان فريد وأخوه فؤاد يرافقان والدتهما حيث تذهب للغناء.
1: ما كانش ممكن اني انام ابدا الا على صوت والدتي وهي بتغني لي.
2: يا سلام.
1: والله فكان صوتها وغناها الرقيق بيهدي اعصابي، وبعدين اقوم ابكي وبعدين انام.

شو خلاها قلبك حجر على علمي قلبك حنون شو خلاها قلبك حجر شو خلاها قلبك حجر شو خلاها قلبك حجر

0: بدأ فريد يتعرف على العاملين بالوسط الفني، فالتحق فريد الأطرش بمعهد الموسيقى بناء على توصية زكي باشا. كان فريد الصغير يدرس بمعهد الموسيقى، وبقية يومه كان يقوم ببيع القماش ويوزع بعض الإعلانات لكي يساعد والدته في إعالة أسرتهم الصغيرة.
1: وبقيت بعدين احتاجنا لمصاريف، فاضطريت وأنا صغير برضو أني أروح أشتغل في محلات عامة عند بلاتشي وغيره عشان خاطر أني أجيب قرشين ونقدر نعيش.
2: تشتغل ايه يا استاذ فريد بقى في المحل؟
1: ساعة يعني مثلا تعالى خد البضاعة دي يا ولد، وديها وديها الكيس واروح مع الزبون عشان اوصل له البضاعة من مطرح ما بيشتري لحد الخزينة عشان يدفع الفلوس. دي كانت شغلتي عند بلاتشي. يعني يوم ما كنت اختني لما كانوا يدوني نص ريال في الاسبوع كان يعملوا مثلا اوكازيونات، اروح اوزع اعلانات وانا اركب بسكليتة، اروح وادور على في البيوت واضع الاعلانات دي في صناديق البريد في البيوت، فكانوا يدوني نص ريال.

0: التحق فريد الأطرش في عام 1929 بالعمل مع فرقة بديع مصابني، حيث غنى هناك وبدأ صيته وسمعته في الظهور، خصوصا أنه كان مميزا بأداء الموال الشامي الجميل، ويمتلك منذ بدايته صوتا نقيا ومعبرا مليئا بالعاطفة والشجن.
1: والدتك كانت موافقة لأنك أنت تروح تعمل
2: ما تقولش والدتي وغير والدتي، قلت لها كنا محتاجين والمحتاج لازم يعيش، فعشان كنا نعيش كنت مضطر إني أشتغل. والدتي طبعا موافقة إن احنا عايزين نعيش، مين هيصرف علينا؟ فروحت عند بديع مصابني وعرضوا عليها إنها تشغلني عندها، وقالوا ده صوته مش بطال وساعدي، وقالوا لها ده من عائلة الأطرش من كذا وكذا، وناس مغتربين هنا، يعني المفروض كنا مغتربين، مش مصر ما بقاش حد غريب، لكن المفروض ملناش أهل هنا ولا أي حد يعرفنا عشان يساعدنا. فاضطرت ان انا اشتغل، فهي قبلت على طول وساعدتني فعلا والحقتنا بالفرقه، وكنا قاعدين نشتغل عشان نعيش، والا ما لو ما عملتش كده ما كنتش قادر اصرف على اختي وعلى اخويا وعلى والدتي. وانا تحملت المسؤوليه دي من صغري، ان انا بعيش عشان اتعلم في المعهد الموسيقي، وبعدين اتعلم دراسه عشان اطلع متعلم، وبعدين اشتغل بالليل عشان اعيش وعشان اطلع نفقات مصاريف حياتنا والالتزامات اللي عليا نحو بيتي ونحو اهلي.

لم يكن العمل مع فرقة بديعة مجديا ماديا كثيرا، فعمل بملهى بلاتشي بالإضافة لدراسته بمعهد الموسيقى وفرقة بديعة مصابني. وفي عام 1934 استمع بالصدفة الأستاذ مدحت عاصم الذي كان يشغل وظيفة المدير الفني للإذاعة إلى صوت عود فريد الأطرش وهو يعزف بإحدى الزوايا بمعهد الموسيقى، فأعجب مدحت عاصم بعزف فريد جدا، فطلب من فريد أن يعزف بالإذاعة مرة في الأسبوع، فالتحق فريد من ذلك التاريخ بالعمل في الإذاعة.

0: كانت البداية الحقيقية ودخول فريد مجال الغناء والتلحين. قدم فريد أولى أغنياته وهي أغنية يا ريتني طير.
1: لقيت الفرصة في الإذاعة لما ابتدت الإذاعة سنة 1934. الأستاذ مدحت عاصم كان في وقتها مستشار الإذاعة، فطلب مني أني أنا أقدم غنوتين جداد من تلحيني، وقال لي هنا ما فيش حد بيغني أغاني التاني، لازم تقدم أغاني من ألحانك. فأنا قدمت غنوتين وكانوا دول سبب في شهرتي وفي نجاحي، وهم كانوا الحجر الأساسي في حياتي الفنية اللي كملت المشوار من بعدها لحد النهاردة. الغنوتين دول اللي بديت بيهم حياتي الفنية كان غنوة اسمها يا ريتني طير لطير حواليك، ودي تقطوقة شعبية كلمات لبنانية.
2: غنوة كان لها أول فضل في إنها ساهمت في نجاحي وقدمتني لكم، ومن يومها وأنا بقيت يعني بغني، والغنوة دي عزيزة عليا هسمعها لأن دي كانت أول غنوة غنتها في الإذاعة المصرية. يا ريتني طير لطير حواليك.

0: أتبعها بأغنية بحب من غير أمل، والتي جند لها فريد فرقة موسيقية لتسجيلها مكونة من أشهر العازفين، وزودوا الفرقة بآلات غربية، حيث كانت أغنية بحب من غير أمل على إيقاع التانجو، وكانت بذلك سابقة لأوانها وتعبر عن أفق وخيال فريد الواسع منذ البدايات.
1: والتانية اسمها بحب من غير أمل. بحب من غير أمل فيها موسيقى كانت في الوقت ده متطورة، لأنها كانت على إيقاع تانجو، وطبعا احنا كنا لسه يعني طالعين جديد، ما كانش عندنا الامكانيات الموسيقية الضخمة والتوزيع الاوركسترالي اللي النهاردة بنقدر نقدمه في ألحاننا. فغنتها بالصورة اللي قدرت ايامها وبالامكانيات المادية كمان، لان الاذاعة كانت بتصرف لي 4 جنيه بس ليا وللاوركستر اللي الفرقة يعني التخت المصاحب ليا الفرقة الموسيقية وللكلمات. فازاي اقدر ادفع ال4 جنيه دول لكل الحاجات دي؟ يعني كنت بدفع من جيبي وبشتغل علشان خاطر اقدر اقدم فرقة كبيرة كويسة بقدر المستطاع، وكانوا اخواتي وحبايبي الموسيقيين ايامها بيساعدوني وبياخدوا مني اجور ضئيلة جدا عشان خاطر يمكنوني من اني اشق طريقي وامشي وابتدي المشوار.
2: بحب من غير أمل

0: وبتلك الأغنيتين قفزت شهرة فريد إلى الصفوف الأولى، فأصبح ثاني مطرب مطلوب في مصر أنذاك بعد عبد الوهاب في استفتاء عام.
1: الإذاعة هي اللي ظهرتني بعدها بسنة. أذكر الأستاذ حافظ عبد الوهاب أنه كان في حفلة بينقلوها من عند سفح الإهرامات فوق في الهرم، وعمل حفلة خارجية، كانت أظن لأول مرة بتذاع حفلة خارجية، غنيت أنا فيها وقالوا أن المطرب الذي قفز من مطرب غير معروف إلى مرتبة المطربين الدرجة الأولى في خلال عام. فدي كانت أول قفزة لي الحمد لله، أنه قال بعد سنة قدرت أني أصل إلى مرتبة النجوم والمطربين الأوائل في الشرق.

0: تلقى فريد الأطرش في عام 1939 عرضا من إذاعة البي بي سي من لندن لتسجيل بعض الأغاني العربية والمعزوفات على العود، فكانت تلك أولى رحلاته لأوروبا. وقد ذهل قائد الفرقة الموسيقية عند استماعه لعزف فريد على العود، وقال له إن مؤلفي الموسيقى في بلادنا شيوخ يكتسي شعرهم اللون الأبيض، وقلما نشاهد موسيقيا صغيرا في السن مثلك. في المقطع التالي نستمع إلى صوت فريد وهو يقدم معزوفته للإذاعة البريطانية في تسجيل نادر.
1: This is my first time I come here to your lovely country, England. This visit has inspired me to compose this little piece, which I am going to play for you now. Thank you.

0: كان عام 1940 وفريد في نهاية العشرينات من عمره. كان عاما مميزا في مسيرة فريد الفنية، فقدم فريد أول فيلم له في ذلك العام، وهو فيلم انتصار الشباب مع أخته أسمهان. قدم فريد أغاني في ذلك الفيلم من ألحانه، بالإضافة لألحان الموسيقى التصويرية للفيلم. ومن أهم أغنيات ذلك الفيلم أوبريت الشروق والغروب مع أسمهان، وأغنية يا بدع الورد لأسمهان، ودويتو مع أسمهان إيدي وإيدك نسير، وأوبريت انتصار الشباب.
1: وبعدين جه في انتصار الشباب أكدت أنا موهبتي دي بالأغاني الكبيرة بقى اللي دسمة اللي
2: أكدتها
1: والاستعراضات والأوبريتات، أكدت قوتي يعني وموهبتي، فده كان نقطة تحول كبيرة في حياتي، يعني دي اللي ركزتني وكانت الدعامة في حياتي الفنية اللي خلتني بعد كده أبقى مشهور والناس يتكلموا عني كملحن، مش بس مطرب، كملحن قدر انه يصنع يعني ألحان و...

مرت حياة فريد بالكثير من المنعطفات التي كانت قاسية في بعض الأحيان. ومن أصعب أيام فريد في البدايات كان عام 1944، حيث رحلت شقيقته ورفيقة دربه أسمهان في حادث غرق مأساوي، وكان رحيلها صدمة عميقة وألما استمر أثره باقي حياة فريد، حيث لم تكن أسمهان مجرد شقيقة ورفيقة درب وذكريات، بل كانت بصوتها النادر والجميل بمثابة الأمل لفريد في تبوء القمة في الغناء في العالم العربي يوما من الأيام.

وامتدت أثر تلك المآسي حتى عام 1946، حيث أفلس فريد وقل نشاطه حتى لم يعد بمقدوره دفع إيجار شقته التي كان يعيش بها.

حتى كان فيلم حبيب العمر وأغنية حبيب العمر مع رفيقة عمره وحياته الفنية سامية جمال. فتعاقدت إذاعة الشرق الأدنى مع فريد لتسجيل تلك الأغنية، وكان ذلك العقد بمثابة طوق النجاة من الإفلاس والفقر لفريد الأطرش، لكي يقوم في عام 1947 بعمل فيلم حبيب العمر.

لم يكن فيلم حبيب العمر نقلة مهمة في حياة فريد فقط، بل كان بداية للتعريف بفريد كفنان عملاق من عمالقة الموسيقى في العالم العربي. وما يميز هذا الفيلم هو أنه كان يحكي تماماً حياة فريد تلك الفترة الصعبة، حيث يصور الفيلم فريد وهو يكافح ويناضل من أجل الوصول إلى الشهرة بعد الفقر وضيق الحال، فكان تعبيراً صادقاً عن تلك الروح القتالية لفريد، وهو يغني في رحلة سفره للقاهرة مع أصدقائه وحبيبته توتة سامية جمال على عربة خضروات.

كان فريد الأطرش لا يزال طفلا عندما انفصلت أمه عن أبيه مغادرة سوريا نحو القاهرة، حيث تتنافس الفنون بأشكالها وأنواعها.

وقف فريد الأطرش أمام الجمهور المصري لأول مرة كان في سن 15. وفي تلك السن لم يكن فريد قد كون لنفسه أي شخصية فنية بعد، إذ كان يكتفي بتقليد الفنان محمد عبد الوهاب، وذلك لعدم توفر الكلمات والألحان بين يديه. فكان يغني لعبد الوهاب أغنية كلنا بنحب القمر وأغنية يا جارة الوادي، إضافة إلى اختيار فريد لبعض المواويل الشعبية التي كانت هي الأخرى تشجعه باستعراض اتساع صوته ونقاوته، غير أن فريد قاد نفسه فيما بعد ليغني بصوته وبألحانه.

رخامة الصوت عمقه وعذوبته إضافة إلى قدرته على التأثير في المستمع أمور كلها توفرت في صوت فريد الأطرش منذ صغره. غير أن وفرة الخصائص الفنية في الصوت لا يصل بالفنان إلى تعلم الأصول الموسيقية دون امتلاك منه لرهافة وفن الاستماع، وهذا ما أدركه الفنان فريد الأطرش في وقت مبكر من أيام شبابه، وهو الأمر الذي دعاه إلى الالتحاق بنادي الموسيقى الشرقي في القاهرة.

ومن حسن حظ فريد الأطرش أن يكون أستاذه في نادي الموسيقى الشرقي في ذلك الوقت الفنان والملحن الكبير رياض الصنباطي. ولم يبخل الصنباطي في تعليم فريد أولويات العزف على آلة العود. وفيما بعد ومع مضي الزمن أصبح فريد الأطرش الأشهر بين كل من عزف على أوتار آلة العود.

الملحن اللبناني فريد الغصن هو الذي كان يؤلف الألحان التي كان يؤديها فريد الأطرش في بداية حياته، وكذلك الأغاني التي كانت تغنيها شقيقته أسمهان، وكان ذلك بحكم المصادفة التي جعلت من ذلك الملحن أي من فريد الغصن جارا للسكن الذي تقيم به أسرة فريد الأطرش في القاهرة. لكن فريد الأطرش وفيما بعد أي بعد عدة سنوات استطاع أن ينفرد بوضع ألحان أضافت له رصيدا فنيا إلى جانب حلاوة صوته، وهو الصوت الذي يشابه صوت شقيقته الفنانة أسمهان من حيث الصفاء والقوة.

فريد الأطرش في الإذاعة المصرية كعازف على العود، كان يتقاضى جنيها واحدا عن كل فقرة موسيقية يعزفها على العود. بعد ذلك غنى فريد الأطرش وعبر الإذاعة أيضا يا حب من غير أمل، تبع ذلك بأغنية أفوت عليك ثم أغنية يا ريت نطير. هذه الأغنيات جعلت شركة أفلام النيل تتعاقد مع فريد الأطرش على بطولة فيلم انتصار الشباب بمشاركة شقيقته أسمهان. كما ظهر فريد الأطرش في عدة أفلام أخرى، فمثل مع الفنانة صباح في فيلم بلبل أفندي، كما مثل مع نور الهدى في فيلمين من إنتاجه الخاص، ومثل فريد الأطرش أيضا مع الفنانة فاتن حمامة وكذلك مع سامية جمال. ولفريد الأطرش ما لا يقل عن 400 أغنية و20 أوبريت وأكثر من 30 فيلما سينمائيا. ومع أن الطابع الحزين هو الذي كان يغلب على صوته وألحانه، إلا أن فريد الأطرش كان أيضا صاحب ألحان خفيفة رشيقة لا يعوزها الإبداع.

روحي قلبي عيني أحلام الجميل سبتهم لك عامل ايه ما بيدي حيل.

0: قلبك انت قلبك انت وابقى جنبك من البداية للنهاية.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف الليل هنا من إذاعة تطاوين. منتظر غدا الأربعاء وصول رحلة حجيج ولاية تطاوين الميامي من البقاع المقدسة إلى مطار جربة جرجيس الدولي. بلدية تطاوين تؤكد أن العمل جار على تغيير مكان المصب الحالي في إطار مشروع مشترك بين ولايتي تطاوين ومدنين. الاختبارات الكتابية لمناظرة البكالوريا 26 و2000 تنطلق الأربعاء لتتواصل إلى غاية 10 جوان الجارية. مجلس هيئة الانتخابات يصادق على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس الجهوية والمحلية. في العالم، إيران تحذر تل أبيب والولايات المتحدة من عواقب انتهاك وقف إطلاق النار الذي يشمل كافة الجبهات بما فيها لبنان، وقالت القوات المسلحة إنها لن تتسامح مع استمرار الجرائم الصهيونية في لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: برج يونغ.
1: المحرز لها القدرة على إدهاش الزائر وجذبه، فقد خلق منها المهرجان الدولي للفنون التشكيلية الذي يقام في صائفة كل سنة جمالية خاصة حافلة بالفرح والألوان والأعمال التشكيلية الإبداعية. وإذا أردت أن تذهب إلى برج يونغ عليك أن تأخذ الطريق الرابطة بين المحرز وجابس. في النقطة الكيلومترية 10 اتجه إلى اليسار في طريق معبد، وبعد كيلومترين ينتصب برج يونغ. إنه درة أثرية ضاربة في عمق التاريخ، برج يمد أطرافه على ساحل البحر ويحتضن غابات الزياتين الرائقة. هنا تتنفس عطر البحر الأبيض المتوسط وأريج زيت الزيتون.

0: المقام الحديث مثل قرط حدشت أي قرطاج. وتمت تسمية المدينة في كتب التاريخ اللاتينية بماكوماداس مينوراس. والماكوماداس مينوراس للتفرقة بين ثلاثة مدن، هي ماكوماداس مايوراس في ليبيا، ماكوماداس مينوراس في تونس، وماكوماداس في الجزائر. تاريخيا ذكرت لأول مرة ماكوماداس مينوراس في كتب التاريخ في القرن الثالث قبل الميلاد، ثم في القرن الثاني نجد ذكر لهذه المدينة في كتب التاريخ أيضا، وفي القرن الثالث نجد شاهد أثري تم العثور عليه يذكر اسم المدينة في عهد الأمبراطور فيليب العرب.
1: سمي برج يونغا نسبة إلى مدينة قديمة هي مدينة يونكي أو يونكا الرومانية. وبرج يونغا هناك من يرجعه إلى الفترة البيزنطية، ومنهم من يعتبره منشأة إسلامية بنيت لمواجهة الأسطول البيزنطي مثل حصن هرثم بن الأعين بالمنستير وقصر زياد بجبنيانة وغيرهما. أما النقيشة التي وجدت على بعد 10 كيلومترات من يونغا فهي تشير إلى عملية تجميل لسور المدينة البيزنطية، ولم تذكر حصنا أو برجا. وفي نهاية التسعينات من القرن الماضي عرف الموقع أشغال ترميم كشفت في الركن الجنوبي الشرقي للحصن عن مسجد صغير بمحراب.
0: وقد ارتقت المدينة في العهد الروماني إلى بوضعية قانونية إلى مرتبة بلدية، وهي مرتبة دون المستوطنة مثل موقع الأثري بطينة أو الموقع الأثري بجيبس. وقد عاشت المدينة الفترة الوندالية وشهدت حضور لمؤتمر ديني في سنة 523، ثم في الفترة البيزنطية عرفت المدينة بأهمية الميناء متاعها الذي ذكره القائد العسكري البيزنطي كثاني ميناء بعد ميناء قرطاج من حيث الأهمية. ومن جملة المكونات الأثرية للموقع الأثري بيونغا اللي يمتد على 139 هكتار نجد كنائس تمت فيها الحفريات في بداية القرن العشرين على يد الفرنسيين، ثم نجد بعض بقايا حمامات رومانية وأحواض للتمليح التي كانت، وميناء ذكر للميناء الذي كان يربط بين سبيتلا وبين البحر وبين بقية المدن المتوسطية. ومن جملة المعالم أيضا نجد الحصن يقوم فوق جرف قاري ينظر من جهة إلى البحر ومن جهة أخرى إلى اليابسة. فيما يخص الحصن البيزنطي، الحصن الذي نحن فيه الآن هو يختلف المؤرخون والآثاريون والباحثون أصله وتاريخ تأسيسه، فهناك من يعود به إلى الفترة البيزنطية وهناك من يعود به إلى الفترة الإسلامية. هو حصن ذو شكل شبه منحرف، أبعاده 47 متر على 40 متر، وتتخلله جملة من المكونات به 4 أبراج في ركنية، في الجهة الشمالية له أبراج مثمنة، وفي الجهة الجنوبية له أبراج دائرية.
1: هذا الموقع التاريخي الأثري الذي يسمى اليوم بمنطقة سيد أحمد عبسة شكل مجالا خصبا ومغريا للباحثين وعلماء الأثار.
0: بين 2017 و2019 قمنا بالعديد من العمليات التنظيف لكنيسة توجد جنوب الحصن، وهي كنيسة فريدة من نوعها في البلاد التونسية ذات شكل متصالب. تمت الحقيقة هي بدأت الحفريات فيها في سنة 1947 و1951، ومنذ ذلك الوقت عدنا لتنظيف هذه الكنيسة وأحداث مخطط جديد لهذه الكنيسة ومعلومات أثرية علمية جديدة.
1: على مرمى حجر من برج يونغا نجد مقام الشيخ العالم أبو خارجة عنبس الغافقي المعروف في الأوساط الشعبية بسيدي أحمد عبسة، وإليه ينسب هذا الموقع الأثري. ولد عنبس الغافقي بمصر سنة 741 ميلادي، ودفن هنا بيونغا في سنة 825 ميلادي. تتلمذ عن أنس بن مالك في المدينة المنورة وذهب إلى البصرة. نشر هذا العالم مذهب المالكية في القيروان،

0: واصل بابن شحنون وواصل نشر المذهب في هذه الربوع. هنا بنى جامعه الذي اندثر وزاويته التي ما زالت قائمة إلى اليوم. الحجارة تجيد الحديث لمن يجيد الإصغاء، هكذا وصفت الحجارة في قاموس التاريخ والآثار. وموقع يونغا هاجرت منه نقيشة رغم أنفها تعود إلى 574 ميلادي، توجد اليوم بمتحف اللوفر، كما استلت منه قصرا لوحات فسيفسائية رائعة ونادرة لا توجد مثيلاتها إلا في الكنيسة المسيحية لمدينة سالونيك اليونانية، تعود إلى سنة 314 ميلادية. وسلمت لوحات فسيفسائية أخرى على غاية من الإبداع إلى المراقب المدني بصفاقس، عثر عليها في الحقل الأثري سنة 1930.
1: وثائقي برج يونغا إنتاج إذاعة صفاقس، مع تحيات علي المرزوقي، طارق بكور، سمية كريشان، فاطمة خنفير، نص الدكتور رضا القلال، الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي. يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
4: تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إي ليه هكيك ناس مليح وبر.
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عيشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عماد.

0: يا مرحبا بكم بابا سيدي خويا. في اول جلسه عمل تفضلوا اقعدوا، هاني شريت طاوله جديده بالذمه للاجتماعات بتاعنا.
1: استنى ساعه، اين نقعد في راس الطاوله؟
2: ليه اين اللي باش نقعد في راس الطاوله؟
1: ليه يا للا اين؟
2: ليه اين؟
3: امي هاديه، تشنو تو بديناها من الاول؟
1: اين نقعد في راس الطاوله؟ ما كانش وديني لا حلت ولا ربطت، راني نندم على التصحاحه ونبطل.
3: ليه يا امي انت تقعد في راس الطاوله؟ هذيك هي بلاص.
0: انا دوم ما دخلت المجازان وشفت الطاوله، شفتك انت قاعده على راسها، وهذاك علاش انا خذيتها.
1: ها واللي يفهم، انا الشيف وما ثم حتى حد شيف خلف.
2: سمير
3: دي ايش فهمنا احنا؟
2: باهي ميسيل شمي قميرة، اقعد غادي تفضل.
1: محسوب مزي عملت عليا.
3: لا كيفاش يا امتي، انت اللي عامل علينا مزي الكل، مش هكا يا هادية؟
2: اي انت الكل في الكل امي قميرة.
1: هاك جيت للثنية
2: تدلل كيما تحب، صح عليك اعطاك الوقت.
0: وكان مش نعرف باللي امي قميرة هي اللي بيشتد علينا شاف مشروع الوتيل ما نحط فيه يدي.
4: هي زبت وشحير متاعك
1: سمير. خليه يكمل كلامه، عجبني. كمل عبد الحكيم وليدي كمل.
0: ومشروع كيما هذا أمي قميرة ما يقدوش كان شاف كيفك أنت، خبرة وتكوين.
2: نعم
3: يسكت خليه يكمل، بعد عندي حساب معاه. اسكت برك.
1: بالحق
0: مالا أمي قميرة، خبرتك قليل وجودها.
1: بجدك؟
0: إيه بجدي مالا. لا وأكثر من هكا، الكل نسميه صناع عندك.
1: سمعتوا يا صنيع؟ ما
3: اي
1: شفتوا الناس اللي تفهم وتطعم؟ ايجا عبد الحكيم وليدي، ايجا يا اخويا اقعد على يميني، وانتي من اليوم يدي ليمي.
0: هذا يا اشرف ليا انا ومي قميره.
1: بالطبيعه
0: هذه مسؤوليه ثقيله عليا برشا.
1: عليه يا اخي باش نكركر عليك الماء هنا. اي اقعد ويزي عاد بتلغميج نتاعك، عبينا منه شكايه. فضل يا بابا. وانتي زي سمير؟
3: نعم يا امي.
1: اي جاني لوني. اقعد يا بابا انتي على يساري، من اليوم انتي يدي اليسار.
3: حاضر يا امي.
1: وانتي يا شو اسمك؟
2: امان امي قميرة، نسيت اسمي.
1: يا اخي شيف يحفظ اسمي الناس الكل. هو مازالش
2: بس ليه ماي
1: اقعد ايه اقعد
3: تيجي هادية.
2: باهي هاني قعدت.
1: مش غادي
2: ملوي
1: والله حيرة، وين باش نقعدك يا لله؟ وين باش نقعدك؟ الزوزيدين اللي عندي اتشدوا، تعرف شي كيفاش؟ ايا قعمز اللوط.
2: نعم
1: اي انت من اليوم ساقي لمين
2: امي قميرة.
1: كلمة لا، ما كانش نشوطك لساخ لساخ.

0: بابا سيدي خويا، عملت البرنامج مع المقاول باش ما يفوتش المدة اللي تهمنا فيها، ويكون الوتير حاضر باش نبداو نسكنوا فيه الناس أول الصيف. اتفقنا؟
1: أنا موافق.
2: وأنا موافقة.
3: أنا مانيش موافقة.
4: علاه؟
3: مش أنا شيف.
4: أنت شيف.
3: ملا مانيش موافقة.
4: علاه؟
3: يا ولادي مش أنا شيف.
4: أنت شيف.
3: ملا علاش هي دي وافقت قبلي؟
0: قول انت موافقه واحنا تو نقولوا بعدك موافقين. باه يا مكميره.
3: هكاك هو
4: مالا.
3: لا يا بابا، عاودوا من جديد، وقت اللي توصلوا للموافقه نبدا انا الاولى.
5: يا امي نعاودوا الاجتماع الكل من جديد؟
3: نعاود مالا ليه؟ شنو اللي عندكم تصنعوا؟
5: يا امي يعيشك يعيشك، وافق علاش نعاودوا في اجتماع كامل تاع ثلاث سوايع؟ راني تعبت تهديت.
3: بسم الله على ولدي، على خاطرك نوافق.
6: عيشوا
3: عيشوا
6: عيشوا. كذب عالها بالترك سوات والكمين، والمقاول بدا يطيح في البني القديم كي ورق الكارطة.
3: واه مالا ذاك هو؟ انعاودوا
4: اش نعاودوا
3: دي الاجتماع.

0: هيا هيا انت من غادي يلا. اي هكا مقفول قصتي يا فقي يلا.
1: هيا هيا خدي قميرة.
2: ملا ملا سعاد شبيك؟
0: شي ما بيها غصت.
2: وين الماء؟ شد اشرب اشرب.
0: خو اشرب يا بنيتي يا زن فصلك. خود شوائبة
3: مش هذا المتميت.
0: انت شلزك يا بنيتي شلزك، وانت مقبلة تخطف اللحم من قاع المقبول يغلي وتضرب فيها الله محفظنا بلا مخدان.
1: انا اختي قميرة من جيت نعاون فيكم ما حطيتش طرف الحم في فمي.
0: ليلى باش غصيت فتش ليك لك
3: يا قميرة خلي المرأة تاكل
2: الحم بزيد باش في ليك يا سعاد. كول اختي كول هاكا قدامك.
0: ما توصيتينا على نويح.
4: هيا عاد يا جماعه هيا ما عادش بكري، الخدامه قريب يكملوا الداله وجيعوا 11 الفطور.
0: هيا هيا قريب قريب يحضر يا بابا في عقلك شويه.
4: باهي باهي يلا.
0: استنى استنى يا اخي احنا باش نقعدوا كل داله ذابحين العليل شو احنا نفوروا ونفقيوا.
4: لا لا هذه المره الاخر ان شاء الله، واليوم اخر داله في الهوتيل.
0: ها شبيني ما في باليش يا بابا.
5: امي قميره
0: بليلي ما تخافوش.
6: ولا توت نجم تقول ما عادش عندهم حتى سبب للتركير.
7: اش تعمل يا كرامة؟ اش تعمل بابا زيدي خويا؟
6: قاعد ننقص في اليدين متاع البنات.
7: يا ليه سكتالك فيهم عليه؟
6: يا خويا عندي خدامة غلبوا عليا معلمية
7: في الخدمة؟
6: لا في التركير. او كي نبدأ أنا في الشانتي تبدأ النار تقدح والبال وراء أختها، وكي نغيب عليهم شوية نرجع نلقاهم كل واحد متكي على يد البالة اللي في يده ويضرب في النوم.
7: إيه لكن بابا سيدي خويا انتوا ما قلتليش علاش قصرت البالة.
6: ما وكي تكسر يد البالة ما عادش عندهم علاش يتكاو ولا.

0: هيا يا امي هاني جبت لك سيو بتاع الخدامه، ترى شوف بهينه
1: شه شه حلوين برشا.
2: لي لي لي ما مش حلوي
0: واش تفهمنا، ما عادش تتكلم قبل امي
1: بيه هتوا صلحها. اي ولا عندك الحق امي قميره، ما همش حلوي.
2: لي حلوي
0: هيا بيه بيه ملا خلي نمشي نفرقهم على الخدامه
2: بشويه تي بشويه يجيني لاوني.
0: نعم يا امي.
2: هاتي كسوه لمرتك.
1: واه شنو نعمل بيها؟
2: عليه تسعمل نعمل بيها يا لله يا اخي، انت ماكش من جمله الخدامه.
1: ايني امي قميره
0: هاديه بالطبيعه انت من الخدامه، خذ كسوه بعد تنطفي. بعد
2: بسم الله على ولدي يا اخي، عينك اليمين رجعت ترف.

0: جيو جيو شوفوا التصاور نتاع الوتيل اللي تحطت في الجرايد والمجلات. ايجا
1: بي بي بي بي سيي بديت في البيبليسيتي
0: ومازالت التلفزة والراديون والانترنت.
1: الحسين ويعطيك الصحة يا عبد الحكيم خداسك طيارة
0: وما عندك مريت ومازال
2: استناه استناه والساعة ترى نشوف شبيهم التصاور ناقصيا.
0: كيفاش مخميرة؟ انا في بالي ما نسيت شيء.
2: لا نسيت.
0: شنو مخميرة؟
2: تصويرتي يا ديني. و
0: علاه ميمة
2: يا اخي مانيش شايفة؟
0: اي يا مخميرة ما
2: زايد ما تتحطش تصويرتي في الجرايد لا حلت ولا ربطت ونبطل ما نصححش.
0: يا امي راك زي صححت
2: نفسخها.
0: سمير اسكت سمير تهنى يا مخميرة نوعدك باش نحط لك تصويرتك في كل بيت من بيوت دوتي.
2: ايواش هاي الناس اللي تفهم وتتعب. ايا انا مالا خليوني نمشي نعدي القلامة عالكوجينة.
0: معاك ربي.
1: برا يا امي برا عدي القلامة.
0: عبد الحكيم شو هالتخلبيط نتاعك تو كلام هذا تحط تصور امي في بيوت الوتيل؟ يا خويا ثم ناس ما تحبش.
1: لا مش في البيوت الكل بابا سيدي خويا.
0: مالا
1: كان في بيوت الصغار.
0: وعلاش في بيوت الصغار؟
1: باش اللي ما يحبش يرقد نخوفوه بها بابا سيدي خويا.
0: استنى الساعة راك تتحدث على امي مش على امرأة برانية.
1: ما تتغشش انا حيولها تصورها ونحطولك تصورك انتي.

0: هاي سامحوني مظلق
1: رحبوا بالضيوف الكرام الكل اللي جاونا في الافتتاح متاع اوتيل الراحة الطيبة، ونقولوا لهم لوتيل محلول لكم في كل وقت. ضيوف كرام مرحب بكم.
2: سمعني يا سي عبد الحكيم، اما يا جماعه راهو بالفلوس مش بلاش.
1: وتوا تفضلوا ذوقوا حلوياتنا واشربوا الشربواتنا.
3: استناني والقربيتة مش نخليوها هكاكا.
1: اي بالحق، اعطيوني مقص بابا سيدي.
3: استنى ساعه، انا الشيخ وين اللي مقص القربيت؟
1: عندك الحق، تفضل امي خميرة، انت الخير والبركة
3: والشيف زيدة.
2: يا كرامة، خل جماعة الموزيكا دوب ما نعطي الإشارة يبدأوا يضربوا. أوكي
1: أوكي باهي عربي.
3: استنى الساعة يا ولدي، وين الطفلة الصغيرة اللي باش تشد الطبق نتاع المقص؟
2: ما جبناهاش يا عمي، قص بركة الناس يستنى. قص قص
3: باهي. ايجا هادي، ايجا شد انت الطبق.
4: عليه طفلة صغيرة اني
3: كبيرة كبيرة كبيرة في بطنك، أنا في عقلك.
1: موسيقى.
5: كنتم مع
6: خديجة بن عرفة، كوثر بن حاج، جمال ساسي، لطفي عبد الغفار، علي بن سالم، وعزيزة برباش.
5: في مسلسل أمي قميرة، تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي، تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني، الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري، توظيب الإنتاج إدريس الشريف، ساعد في الإخراج علي بن سالم. أمي قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، إخراج عماد الوسلاتي.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي ترافقوننا فيها إلى منطقة كم النوايل من عمادة الزركين التابعة لمعتمدية مارث. تندرج هذه الحصة في إطار التاريخ الثقافي المحلي من خلال بحث مجهري في المخزون الثقافي لفرقة عيون الزركين التي كانت تعرف سابقا بطائفة الأحمرنة. استضافنا بكم النوايل الأخ الطاهر الزيتوني الناطق الرسمي باسم الفرقة. سي طاهر الزيتوني، أولا مرحبا بك وشكرا على قبولك الاستضافة، والحقيقة هو شكرا على أنك استضفتنا في دارك في كم النوايل. تفضل سعى أولا بتقديم نفسك أنت الاسم كاملا وسنة الميلاد.
1: طاهر بن عمرو الزيتوني، قاتم بكم النوايل، تابع عيون الزركين بالطبع، مواليد 57، عملي معنا عامل يومي تو حاليا الفلاحة، معنا فلاحة بالية وشوهات وكذا، وهذا هو المهنة تو، وبالطبع معناها شو نقوله، هو متقاعد من شركات خاصة معنا.
0: تمام، احنا تو في كم النوايل، وكم النوايل هذه من في جهة مارث. هل اسم ضي كم النوايل معناها اسم لابد عند دلالة، هل أن النوايل كانوا وصلوا نهار من هلا تهني، هل أن أعطينا فكرة على كم النوايل؟
1: حسب ما سمعت من أجدادي هذا هو اللي وصلوا جماعة النوايل متاع ليبيا في وقت الحرب العالمية الأولى، معناها وصلوا هنا معناها وسكنوا قطنوا مدة هنا معناها، وهذا علاش سماها كم النوايل. هم كانوا قبل يقولوا كم نيل، أما ولا تو بالإجماع معناها عندها مدة من قبل ميلادي هنا وقبل كذا يقولوا كم النوايل، معناها قاعد كم النوايل، هذه هي العملية، ما فيهاش حتى حل آخر معناها.
0: عسى أن تكون يعني تبدلت مدام ثم كم نايل وبعتلي ولا النوايل، عسى أن يكون الأصل يعني مش نوايل حق، يعني ثم إمكانية أن يكون تبدل يعني.
1: ممكن جايز، ما بحثناش فيه الموضوع هذا بالذات، معناها ما مشيناش للتفاصيل بأكملها، ممكن هذه حاجة من هني ما نعرفهاش أنا، وممكن تو ما حتى واحد يعرفها في الجهة، على خاطر بحكم أن كبار انقرضوا كل معناها، ما بقاش معناها كبير اللي هو مثلا عمره 150 عام ولا 100، صعيب باش نلقوه الجواب هذا. الجواب الوحيد هو أن قالوا نرى من نوايل سكنوا هنا، نوايل ليبيا معناها في وقت ما سكنوا هنا.
0: تو النوايل معروفين هم تو احنا بالنسبة لجهة الجنوب الشرقي، كانوا ديما يزغبوا على بعض القبائل ويزغبوا عليهم، حتى هم يعني يمشوا ويجوا، هذا يزغبوا هذا ويزغبوا واحدين اخرين. انا قلت ربما عسان يكون وصلوا حتى هم بالزغوبة متاعهم، لكن يبدو ان ما ثماش يكون الزادة اصلا تسمية النايلي، ربكم النايلي بتولي نوايل، معقول بس معنى واحد بركة بعتاني ولو، لكن المهم أنك أنت ما عندك إلا المعلومة هذه فقط.
1: المعلومة أنا ما عندي كل معلومة هذه، ما عنديش معلومة أخرى، وصعيب من قلت لك تو باش نلقاها، معناها أي معلومة أكثر من هذه صعيب باش نلقاها في جهة مارث كاملة، معتمدين مارث كاملة، لأن ما فماش ناس كبار ما عادش، صعيب انقرضت كل الكبار اللي عندهم المعلومة الصحيحة 100% ما عادش تلقاها، صعيب شوي.
0: والكم هذا تو الكم المعروف هو الجزء من القميص اللي يغطي اليد، يعني علاش سموها كم؟
1: سموها الكم على جزء من الزركين، من عيون الزركين، لان الزركين قبل ما كانش الزركين سنين، كانت عيون الزركين. علاش عيون الزركين؟ عيون الزركين لان فيها يقولوا فيها 100 و100 عين، 100 وعين انا هو يعني عيون
0: 100 عين وعين،
1: 100 عين وعين، والهذه كانت عيون معناها صالحه للشرب وصالحه